0: نفسا. اليوم 15 من مايو ذكرى 78 لما يعرف بنكبة فلسطين وإقامة العصابة الصهيونية كيانا هجينا سموه إسرائيل، وذلك بعد تدمير أكثر من 500 بلدة فلسطينية وتشريد ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني من أرض أجدادهم بقوة السلاح ليصبحوا لاجئين ويحل محلهم شتات قديم من أصقاع الأرض بتواطؤ استعماري وعجز عربي وإسلامي فادح ومزاعم توراتية أن فلسطين أرض الميعاد بمقتضى وعد إلهي. قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن اليوم الأول من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كان مثمرا وإيجابيا، وأضاف في تصريح لموقع أكسس الإخباري الأمريكي أن تطلع إلى مواصلة هذه المحادثات اليوم الجمعة تطور سياسي يتزامن مع استمرار الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خاصة على طرفي الحدود بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت؟ وين هي؟

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. أهلا وسهلا بكم مجددا أوفيئنا كل الذين استوطنوا قلوبنا أحباء أصدقاء ومتابعي المرافقة الأسبوعية للقاء ليالي القمر. رجعنا لكم إثر موجز الساعة الواحدة فجرا لنواصل فقراتنا ونواصل أركاننا ونوصل للفقرة الثانية اللي هي معاني في غاني. واليوم نترافق في جملة من الاختيارات الغنائية اللي تتغنى بالبال. المعنى اللي نتلولوه اليوم في الفقرة هذه هي البال. راحة البال هي من أعظم نعم الله على الإنسان، فهي أساس السعادة الحقيقية والاستقرار الداخلي، وتتضمن الرضا، القناعة، وأيضا السكينة. يعتبرها الكثيرون كنزا لا يضاهي كنوز الدنيا، حيث إن تحققها يعني امتلاك الإنسان لراحة نفسه، راحة قلبه. راحة البال تجمع كل النعم، فإذا شعر بها المرء فقد امتلك كل شيء: الطمأنينة، النوم الهني، الشعور بالسلام الداخلي، والقدرة على النوم، والضمير المستريح. تجلب زيادة راحة البال بما قسمه الله، مما يمنع التشتت والقلق، خلي الإنسان دائما مستقر داخليا وهادئ نفسيا، وهي من أسمى أهداف الحياة الهادئة. طبعا المرافقة باش تكون على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، مع باقة من اختياراتنا غنائية. أغنية ما كانش عالبال، ما كانش عالبال، يا مسيرة الليل أنا جيك، يلي حرمت العين رؤياك، البعد بيشغل بالي عليك. طبعا هي إحدى الروائع الرومانسية الكلاسيكية اللي قدمها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الكلمات للشاعر أحمد عبد المجيد، قدمت ضمن أغاني فيلم ممنوع الحب. خليكم تستمتعوا بهذا النغم ما كانش عالبال، وراجعين لكم لباقي تفاصيل فقرة معاني في أغاني.

ما كانش عالبال تشغل بالي اروحي وتسهرني على ليالي ما كانش عالبال

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. راحة البال أو فيئنا مستمعينا والشعور بطمأنينة والسكينة مطلب كل إنسان، فقد نفتقد هالهدوء النفسي ونشعر بالضيق ونشتاق إلى مشاعر تطمئن أنفسنا وتبهج أرواحنا. حينما نخلص النية لله وحده ويكون هدفنا الأساسي هو إرضاءه وطاعته، حينما نكف أيضا عن القلق الزائد والخوف والتردد، وأيضا حينما نتوقف عن تأنيب النفس بقسوة ولا نفعل سوى معاتبتها وتدميرها بالكامل كلمات السلبية. الأفضل ليك عزيز السامع أنه تفكر في حلول واقعية وتسعى لها جاهدا وتصبر وتتوكل وتفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. راحة البال في ذكر الله، في شكر الله، في إحسان الظن بالله، في الإخلاص الرب سبحانه وتعالى، وتخلص من كل الأفكار والمشاعر السلبية واستبدالها ديما بأخرى إيجابية. ارتقي بنفسك، اصبر حتى تنعم براحة البال. هذيك علاش ثاني أغانينا باش تكون واحدة من أشهر الروائع الطربية، غناها فنان العرب محمد عبدة، الكلمات للأمير الشاعر أسير الشوق نواف بن فيصل بن فهد، الألحان لمحمد عبدة. حقت الأغنية انتشارا واسعا منذ حفلة لندن الشهيرة عام 97 و900 وألف. كل التفاصيل عن البال وأحلى التفاصيل على البال والحل والترحال مع باقي كلمات الشعر أسير الشوق وصوت فنان العرب محمد عبدة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم أوفيائنا ومواصلين اللقاء دائما على أولى الإذاعات أم البدايات إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية صديقة الجميع وصديقة شجرة جذورها الوفاء وأغصانها الود وثمارها الاتصال. شكرا للأصدقاء الذين يلمسون نبرة التوجع من أصواتنا وصمتنا فلا يناقشوننا وإنما يفتشون عن أمور تسعد وتبعث البهجة في النفوس. في هذه المرافقة الصباحية ليوم الجمعة نسعد أنه نتحدث عن معنى البال. كلمة فصيحة تعني الحال، تعني الشأن، تعني الخاطر، تعني القلب، تعني أيضا موضع الفكر وليست عضوا في الجسم. تستخدم للتعبير عن راحة النفس وإلا انشغال الفكر. من المرافقات الغنائية الأخرى اخترنا في بداية هذا اليوم المبارك إحدى الروائع الفنية اللي تعكس التعاون التاريخي بين الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة والشاعر الفلسطيني محمود درويش في أغنية في البال أغنية، وصدرت ضمن ألبوم سقوط القمر. مضمونها النغمي جسد معاني النضال والحنين والارتباط العميق بالأرض والوطن. كلمات الأغنية في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها رأيت جسمك محمولة. للاستمتاع والاستماع بجمال اللحن والكلمات نخليكم مع صوت الفنان مارسيل خليفة وكلمات محمود درويش في البال أغنية. أراجعين لكم لباقي تفاصيل فقرة معاني في أغاني.
3: كنا صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. في البال أغنية يا أخت عن بلدي نام لأكتبها رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلدية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تام.
2: مواصلين اللقاء معاكم أوفياء نوين ما كنت، شالام مرافقة سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، برشا راحة وبرشا طمأنينة في بدايات هذا اليوم المبارك، هذا اليوم السعيد 15 ماي 2026. بعد ما استمتعتوا برائعة محمود درويش ونغم مرسال خليفة في البالي أغنية، نمشي إلى واحدة من أشهر وأنجح أعمال الفنانة المغربية سميرة سعيد، أغنية صدرت ضمن ألبوم حمل نفس الأغنية على البال عام 1998. الكليب قدم بإخراج للمخرج البريطاني إيرين باين، أحدثت نقلة نوعية في مسيرتها الفنية من حيث التوزيع الموسيقي والصورة البصرية. نخليكم مع أغنية على البال وصوت الفنانة المغربية سميرة سعيد، وبعد نمشي إلى فضل شاكر في أغنية بعد على البال، وهي واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية للفنان اللبناني، صدرت كأغنية رئيسية في ألبوم يحمل نفس الاسم بعد على البال. طرح الألبوم في المتاجر يوم 28 فيفري عام 2009. سميرة سعيد ثم فضل شاكر، ورجعين إلى ما تبقى من روائع فن العربي في أغنيات تتغنى براحة البال والبال.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أوفيائنا، أهلا وسهلا بكم مجددا في لقاء صباحي أول على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مع كل أحباء عشاق أولى الإذاعات، أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية، ونمنحكم دائما فرصة إنكم تستمتعوا بأحلى الأنغام اللي تتغنى بالبال بعد صوت سميرة سعيد وفضل شاكر. هذه واحدة من روائع الفن المغربي الكلاسيكي اللي أداها الراحل عبد الهادي بالخياط. طرب مغربي أصيل، تتميز الأغنية بلهجتها المغربية الدارجة والراقية، وتصف مشاعر الحب المفاجئ. أغنية كن على بال، ونتمنى لكم دائما أنكم تواصلوا رحلتنا بقلب مطمئن هادئ مع كل من تحبون في سلام وراحة بال. سهلها تسهيل بإذن الله تعالى، وانتم في الإنصات للقاء ليالي القمر على أولى الإذاعات والبدايات لإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نذكركم أو في أنه كنا نتحدث في ركن معاني في أغاني عن البال وراحة البال، وهي تعني العيش بقلب مطمئن هادئ بسلام مع كل من نحب. وراحة البال هي أمنيتي وأمنيتك وأمنية الكثير من الناس وين ما كانوا. صحيح يبدو من الصعب تحقيق بعض من الأماني في خضم صخب الحياة وصخب العالم المعقد بالحروب وبالأمراض والأوبئة، لكن أيضا لا يجب أن نتشائم في الواقع. يمكن الحصول على راحة البال من خلال بعض العادات اليومية. هناك الكثير مما قيل في راحة البال. اعتزل ما يؤذيك، عليك بالخليل الصالح، فإن في العزلة راحة من أخلاط السوء. والقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا أعتقد أن السعادة يمكن تحقيقها، أما راحة البال والطمأنينة فممكنة. والقول لغوستاف فلوبير: إن دعوت الله أن يرزقك راحة البال فلا تستغرب هجران الناس لك. والقول لشمس التبريزي. ونختم بقولة ويليام شكسبير يقول: أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء. إن شاء الله من خلال المرافقة ساعدناكم على تحقيق راحة البال، وانتم في الإنصات لإذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية، اللي إن شاء الله بعد موجز الساعة الثانية فجرا نكون معاكم في مرافقة أسبوعية للتكريمات. واليوم نكرم واحد من الأصوات الغنائية في العالم العربي اللي تولد عام 1952 ورحل علينا هالأيامات، هو الفنان هاني شاكر. رجعنا لكم بعد موجز الساعة الثانية فجرا.
1: معنا بدأت الحكاية.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربي.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقاومات ومعايير العمل اللائق، ويشدد على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية القائمة على تدخل بعد وقوع الضرر إلى مقاربات حديثة تقوم على الوقاية الاستباقية وإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية، باعتبار أن حماية العامل تبدأ من توفير بيئة عمل سليمة وآمنة وعادلة لتفادي آليات العقاب والزجر. في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمكتب الأممي لخدمة المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا يؤكد تونس أضحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة وقادرا على أن يكون جسرا دبلوماسيا بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، ويشدد على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات. في الرائد الرسمي للجمهورية صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد والأورام تنظم غدا بالعاصمة يومها العلمي الأول المخصص لموضوع الصحة التكاملية في مجال الأورام، ويهدف هذا اللقاء العلمي الأول من نوعه إلى تسليط الضوء على مقاربة حديثة في رعاية مرضى السرطان ترتكز على الصحة التكاملية، مقاربة تجمع بين العلاجات الطبية التقليدية وبين تقنيات الدعم النفسي والجسدي والغذائي بهدف تقديم إحاطة شاملة وإنسانية للمرأة المصابة بالأورام. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الصيني شي جين بينغ عبر عن جاهزية بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. في المقابل، قناة الثانية عشرة العبرية تنقل أن الحكومة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب إلى الذروة استعدادا لاحتمال تجدد الحرب على إيران، وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الاعتقاد السائد داخل كيان الاحتلال أن ترامب سيحسم قرار تجديد القتال ضد طهران من عدمه فور عودته من زيارته إلى الصين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالأوفياء والمستمعين الأعزاء، وصلنا للفقرة الختامية لموعدنا الأسبوعي ليالي القمر. من حلوة يا دنيا إلى بعدك مليش، ولو بتحب إلى جرحي أنا تبدو حياته، حياة الفنان هاني شاكر، وكأنها حكايات غنائية طويلة كتبت بمفردات الحب والفقد والحنين في رحلة شهدت مؤخرا وفاته عن سن 74 عام بعد معاناة مع المرض.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: يعد هاني شاكر واحدا من أشهر الأصوات الغنائية في العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة فنية مميزة، ما جعل معجبيه يطلقون عليه لقب أمير الغناء العربي. جاء صعود هاني الشاكر إلى القمة بعد مسيرة طويلة من الاجتهاد والتجديد والتفاعل مع التحولات الفنية والاجتماعية اللي شهدها العالم العربي، اتمكن خلالها من الجمع بين الأصالة والتجديد. تولد في 21 ديسمبر من عام 52 في القاهرة، وظهرت عليه منذ طفولته ملامح الموهبة، حيث شارك في برامج الأطفال بالتلفزيون المصري، هو ما شكل أول احتكاك له بالجمهور وأتاح له فرصة صقل مهاراته في سن مبكرة. والتحق الفنان هاني شاكر بالمعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، حيث تلقى تعليما أكاديميا في الموسيقى، وهو من عكس لاحقا على أداء الفني، إذ امتاز بالدقة في الأداء الصوتي والقدرة على التحكم في المقامات الموسيقية. وقد ساعده هذا التكوين العلمي على تقديم لون غنائي يجمع بين الرومانسية الكلاسيكية والتطور الموسيقي الحديث، مما خلاه قريبا من مختلف الأذواق. وبدأت مسيرته الفنية الفعلية في الستينات، وقت ما شارك في فيلم سيد درويش عام 1966، حيث جسد شخصية هذا الفنان في طفولته، وهو ممثل خطوة مبكرة نحو عالم الفن. لكن الانطلاقة الحقيقية لهاني شاكر جات في أوائل السبعينات، وقت ما اكتشفوا الموسيقار محمد الموجي وقدموا للجمهور من خلال أغنية حلوة يا دنيا، اللي لاقت نجاحا كبيرا وفتحت له أبواب الشهرة. في تلك الفترة كان المشهد الغنائي العربي يشهد وجود أسماء كبيرة كما عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وهذا ما جعل مهمة أي فنان شاب في إثبات نفسه أمر صعب، إلا أن هاني شاكر استطاع أنه يفرض نفسه بأسلوبه الخاص اللي اتسم بالرومانسية والصوت الدافئ، مما جعله امتدادا طبيعيا لمدرسة الطرب الكلاسيكي مع لمسة عصرية تناسب جيل السبعينات.

تجرحون. حرام حرام حرام اروح لكم تبعدوني، بحبكم واحلف لكم، بحبكم والله واحلف لكم، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم.

الحب.

سيبوني أغني وأغني وأغني وخلي

عشان استغنى يا عشانك يا ناس استغنى يا عشانك يا ناس استغنى يا عشانك يا ناس استغنى يا عشانك يا ناس بحبكم وحدكم بحبكم والله وحدكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب سيبوني أحب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس عايش للحب

بحبكم والله واحلف لكم وحياني ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياني ما خلى قلبي

0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: ومع مرور الوقت أصدر شاكر العديد من الألبومات اللي حققت نجاحا واسعا في العالم العربي، حيث تجاوز عدد أغانيه مئات الأعمال وقدم 29 ألبوما غنائيا، من أبرزها علي الضحكاية، الحلم الجميل، جرحي أنا، بعدك مليش. وتنوعت موضوعات أغانيه بين الحب والحنين والفراق، خلاه قريب من وجدان الجمهور العربي في مختلف مراحله العمرية. ولم تقتصر مسيرته على الغناء، بل خاض أيضا تجارب في التمثيل السينمائي، حيث شارك في عديد من الأفلام عندما يغني الحب، وهذا أحبه وهذا أريده. الفنان هاني شاكر لم تكن مسيرته بصمة عاطفية عميقة في وجدان الجمهور العربي والمحب لأغانيه، وفي مجمل تجربته يتجسد إرثه كنموذج لفنان استطاع أنه يوازن بين الأصالة وأيضا التجديد ويحافظ على الهوية في عالم سريع التغير. فلم يكن مجرد مطرب ناجح مميز، بل هو أيضا جزء كبير من الذاكرة الفنية العربية الجماعية اللي ارتبطت بمشاعر الملايين من أحبائه في كل أنحاء العالم. فرحم الفنان العربي هاني شاكر.

0: Tunisie. Radio Nationale. Point. Terre.
1: كنا في الإنصات إلى باقة من مختارات فنية متنوعة للفنان العربي هاني شاكر اللي لعب دور مهم في الحياة الفنية وفي الحياة النقابية، حيث تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر في لحظة من اللحظات الفارقة. يفقد المشهد الغنائي والشارع المصري فنان عربي كبير، إن شاء الله ربي يرحمه.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أحلى الأغاني.
2: هكا نوصل أوفيائنا إلى نهاية موعد ليالي القمر اللي ترافقنا فيه إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة للإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين وين ما كنتوا، بديناكم بتحية السلام، أقرئكم أحلى سلام، وإحنا في نهاية هذا الموعد عسى إنكم تلقوا مرافقات سعيدة على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات، وإنتم في استقبال يوم جديد، يوم مبارك نتمنى سعيد على جميع الأوفياء والمستمعين الأعزاء. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين، انضمت تونس رسميا منذ بداية مايو للاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية وفق رئيس الجمعية خليل عتيق. وأشار في تصريح للأخبار إلى أن هذا الانخراط يكتسي أهمية علمية ومهنية كبرى، باعتبار أن الاتحاد يضم نحو 38 دولة وأكثر من 240 ألف مختبر طبي حول العالم، مما سيمكن تونس من تعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية والمشاركة في تبادل الأبحاث وآخر المستجدات الطبية. في إطار التعاون التونسي لإيطالية، إطلاق مشروع لتعزيز قطاع الصيد البحري ضمن مبادرة تونس الزرقاء بهدف دعم القطاع وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية مع تطوير الخدمات البحرية ومرافقة المشاريع الصغرى من خلال تطوير موانئ الصيد البحري وتثمين التراث البحري ودعم سلاسل القيمة في القطاع. هيئة الانتخابات تعلن سيتم غدا السبت وبعد غد الأحد فتح مكتب التعريف بالإمضاء على التزكيات في مقر معتمدية الكبارية من 8 صباحا إلى 5 مساء، وذلك بمناسبة انطلاق تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وذكرت الهيئة بأن تقديم الترشحات ينطلق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 8 صباحا إلى 25 مايو على الساعة 6 مساء. بعد الاحتفاء به في المكسيك ومنحه عضوية الأكاديمية للتاريخ والجغرافيا قبل نحو 4 أشهر، تحتفي الأكاديمية الدولية للعلوم التكنولوجيا والتربية والإنسانيات غدا في مقرها بمدينة بالنسيا الإسبانية بالأستاذ الجامعي المختص في اللغة الإسبانية والكاتب والشاعر والمترجم التونسي الدكتور رضا مامي، تحتفي به عضوا دائما بالأكاديمية. العالم، وبعد انتهاء زيارته إلى الصين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: لن أتحلى بالكثير من الصبر، ويتعين على الإيرانيين إبرام صفقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل القارئ عبد الرؤوف بن بوبكر آيات بينات من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا.

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

0: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله مولانا العظيم.
1: رتل القارئ عبد الرؤوف بن بوبكر آيات بينات من سورة مريم، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: أدخلوا كاهن الهيكل الأكبر.
3: كاهن الهيكل الأكبر.
4: المجد للملك العظيم النمرود ابن كنعان.
5: ما وراءك أيها الكاهن؟
4: ورائي يا مولاي جماهير الناس تهتف لانتصاركم العظيم على أعدائكم.
5: وأنت ماذا فعلت؟
4: ذبحنا 1000 أسير على أبواب الهيكل احتفالا بانتصاركم العظيم.
5: كيف كانت الأقاليم في غيابي؟
4: تنتظر عودتكم واثقة من انتصاركم، تنحر الضحايا على اسمكم وتتقرب إلى الآلهة لتنصركم على أعدائكم.
5: لم ينصرني إلا قدرتي.
4: قدرتكم لا تحد يا مولاي.
5: لم أكد أحاصر المدينة حتى استسلم الأعداء، فأمرت بذبحهم وسقت منهم الأسرى ليذبحوا في هياكل مملكتي، وأتيت بنسائهم وأولادهم إلى بابل وأحرقت بلادهم وتركتها خرابا.
4: عدلك يا مولاي حكم لا يرد أيها المولى العظيم.
5: وماذا فعلتم بالسبايا؟
4: بعنا كل السبايا يا مولاي.
5: وماذا فعلتم بأثمانها؟
4: دخلت خزائنكم يا مولاي.
5: هل هناك من يأبى عبادتي؟
4: كل من خرج عن طاعتكم فمصيره النار أيها الإله العظيم.
5: وكيف كان وكيلي في بابل أثناء غيابي؟
4: هل يسمح مولاي أن أقول كل شيء؟
5: بل أريدك أن تقول كل شيء.
4: لقد حكم بابل حكما عادلا وأحبه الناس، وأصبحوا يلهجون بعدله ورحمته في كل مكان.
5: أكثر مني؟
4: أعفني يا مولاي من الجواب.
5: ماذا تعني؟
4: أعتقد أن وكيلك يجب أن يكافئ يا مولاي على حكمه العادل قبل أن يكافئه الناس.
5: بماذا ترى أن يكافئ؟
4: إن له ابنة جميلة جدا يا مولاي.
5: حقا؟
4: فإذا قدمناها قربانا للآلهة نكون قد كرمناه وكافأناه.
5: ولكن ذلك لا يمنع الناس عن محبته، بل يزيدهم تعلقا به وشفقة عليه.
4: إذن هناك حل آخر.
5: ما هو؟
4: ليكن هو القربان عوضا عن ابنته.
5: فكرة عظيمة، ولكنه إذا عرف ربما هرب وألب علينا الناس.
4: لا ندعه يعرف يا مولاي إلا على درج الهيكل.
5: لا لا لا، وجدت الحل.
4: رأيكم الأعلى أيها المولى؟
5: ترسل وراءه 4 رجال أشداء يقتلونه ليلا، وعندما يعودون إليك تقطع ألسنتهم، وغدا تقدمهم ذبائح على قبره، فلا يستطيعون إفشاء السر بل يموتوا معه.
4: رأي عظيم جدا يا مولاي.
5: وأكافئ ابنته، فآتي بها إلى قصري وأضمها إلى نسائي تعزية لها، فيشكر الناس فعلي ويلهجون باسمي.
4: وليحبه الناس ما شاء بعد ذلك.
5: لن يمدح أحد غيري على هذه الأرض.
6: رسول من الوركاء يا مولاي.
5: ليدخل.
6: ليدخل الرسول.

0: المجد لمولاي العظيم ملك الملوك سيد الأرض وما عليها.
1: من أين أنت قادم؟
0: من الوركاء يا مولاي.
1: من أرسلك؟
0: كاهن الهيكل.
1: ماذا يريد؟
0: أعطني الأمان يا مولاي.
1: قل عليك الأمان.
0: في الوركاء فتنة يا مولاي.
1: عصا؟
0: كلا يا مولاي، بل غلام يفتن الناس عن دين آبائهم وأجدادهم ويسفه آلهتنا.
1: وأنا أيضا يفتن الناس عن عبادتي؟
0: الرحمة يا مولاي.
1: أعطيتك الأمان فتكلم.
0: يقول يا مولاي إن الذي خلقنا وخلقك إله واحد.
1: إله واحد غيري؟
0: ويقول إن باستطاعتي هذا الإله الواحد أن يميتنا جميعا.
1: ويميتني أنا أيضا.
0: عليه اللعنة، هكذا يقول.
1: تقول إنه غلام؟
0: غلام في الخامسة عشر يا مولاي.
1: لعله مجنون.
0: لقد جادلنا في آلهتنا وتبعه بعض الناس.
1: الأمر خطير إذن.
0: من أجل هذا أرسلني الكاهن يا مولاي.
1: ماذا يقول غلامكم هذا؟
0: كنا في الهيكل نقدم الذبائح على اسمكم وندعو لكم بالنصر العظيم عندما دخل هذا الغلام الهيكل.
1: لم تقل لي ما اسمه.
0: اسمه إبراهيم بن آزر يا مولاي.
1: وماذا فعل في الهيكل؟
0: وقف يا مولاي وسط الناس في الهيكل وقال بصوت مرتفع: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
1: ولد يسأل عن شيء يجهله.
0: ظننا ذلك يا مولاي.
1: وبماذا أجبتموه؟
0: قلنا له: وجدنا أباءنا لها عابدين.
1: وماذا قال؟
0: قال إبراهيم يا مولاي: لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
1: تعجبني جرأة هذا الغلام.
0: فسأله بعضنا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
1: وماذا قال؟
0: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وإنا على ذلك من الشاهدين.
1: رب السماوات والأرض، إنه يعنيني أنا.
0: عفو مولاي.
1: ماذا؟
0: سألناه: أتعني إلهنا النمرود؟
1: وماذا قال؟
0: أجاب: كلا، بل أعني ربي الذي خلقني وخلقكم وخلق النمرود.
1: خلقني أنا؟
0: الرحمة يا مولاي.
1: أكمل.
0: وقال: إن ربه هو الذي خلق الشمس والقمر والمواشي والأرض والنبات وكل شيء وكل الناس.
1: وماذا قال الناس؟
0: ابتعدوا عنه وأنكروا عليه قوله، ولكنه لاحقهم بجداله حتى اقتنع بعضهم.
1: تعني أنهم أنكروا عبادتي؟
0: عدد قليل يا مولاي.
1: أحرقوا الوركاء، أحرقوها بمن فيها.
0: الرحمة يا مولاي.
1: عندك شيء آخر؟
0: أخرجناه مع من تبعه من الوركاء، وأتيت أخبركم لتروا رأيكم فيهم يا مولاي.
1: لا تحرقوا الوركاء، لا تحرقوها.
0: والكاهن ينتظر أوامركم يا مولاي.
1: أريد أن أرى هذا الغلام الذي يفتن الناس، لقد شوقتني لرؤيته. سأخذه بكلامه وأقتله باعترافه وأقتل كل من تبعه.
0: لك المجد يا مولاي.
1: أيها الكاهن.
2: مولاي،
1: ترسل من يأتي بالغلام من الوركاء، نعقد مجلسا يحضره الكهنة والقيمون على قصري وقادة جيوشي.
2: سمعا وطاعة يا مولاي.
1: أما أنت أيها الرسول الصادق فقد أعددت لك مكافأة قيمة.
0: إني عبدك يا مولاي.
1: أيها الكاهن الأكبر.
2: مولاي،
1: تأخذ الرسول معك الآن، فيدخل حمام الهيكل ويغتسل ويرتدي أفخر الملابس.
0: شكرا لك يا مولاي.
1: وفي الغد سأمنحه شرفا لم يمنح لأحد قبله.
0: كريم أنت أيها المولى العظيم.
1: سأزور الهيكل الأكبر. وسيكون هذا الرجل أول ذبيحة تقدم أمامي في الهيكل.
0: الرحمة يا مولاي.
1: ألم تعجبك المكافأة؟
0: عندي عائلة يا مولاي، ليس لها سواي.
1: أأنت رب عائلتك أو أنا؟
0: بل أنت أيها المولى العظيم، رحمتك وعفوك.
1: أترفض أن أشرفك بحضوري ذبحك؟
0: الرحمة يا مولاي.
1: لقد أفسدك هذا الغلام إذن، أحرقوه.
0: الرحمة، الرحمة.
1: خذوه.
2: الفضيحة، يا للعار.
0: ما بك يا أبتاه؟
2: اقتربت النهاية، اقتربت النهاية.
0: نهاية ماذا يا أبتاه؟
2: تعال معي إلى الهيكل لأخبرك.
0: أهناك خطر علينا؟
2: هيا إلى الهيكل.

0: ودخل إبراهيم بن آزر مجلس النمرود فلم يركع.
1: لم يركع؟ يا لجرأته.
0: وصرخت به أنا كاهن الهيكل الأكبر: اركع أمام إلهك النمرود.
1: وهل ركع؟
0: كلا، بل قال بصوت مرتفع: لن أركع أمام إلهك، بل أمام إلهي أنا.
1: وسمعه النمرود؟
0: بل سمعه كل من في المجلس.
1: وماذا فعل النمرود؟
0: رآه غلاما غريرا فابتسم وقال: دعوه وشأنه.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
0: سأله النمرود: يا إبراهيم، من هو إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته وتعظمه على غيره؟
1: بماذا أجاب إبراهيم؟
0: قال للنمرود: إلهي هو ربي الذي خلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض وما عليها.
1: وسكت النمرود؟
0: عاد النمرود فسأله: ما صفة إلهك هذا يا إبراهيم؟
1: وماذا قال عن صفته؟
0: قال إبراهيم: ربي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت.
1: وهل اقتنع إبراهيم؟
0: وكيف يقتنع؟ لقد سأل النمرود: كيف تحيي وتميت؟ قال النمرود: آخذ رجلين قد استوجبا القتل، فأقتل واحدا وأترك الآخر، فأكون قد أمت وأحييت.
1: لماذا لم يقتله؟
0: أفحم إبراهيم النمرود، فأصبح النمرود خجلا من قتله قبل أن يفحمه أمام أكابر مملكته، لأنه لو أمر بقتله لقال الجميع إنه قتله لعجزه عن إقناعه.
1: وهل يسكت عنه؟
0: إذا سكت هو فلن نسكت نحن.
1: وماذا ستفعلون يا أبتاه؟
0: يجب أن يموت إبراهيم بن آزر قبل أن يفتن الناس كلهم ويقضي علينا. انظر ما هذه الضجة يا بني.
2: أرى الناس مجتمعين حول فتى صغير وهو يتكلم بينهم.
0: إنه إبراهيم، هذا هو إبراهيم، يجب أن يموت إبراهيم.

0: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في إنجاز تاريخي يعكس تطور المنظومة الصحية في بلادنا، منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا طبقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. إعلان انطلاق إعداد خطة وطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية 26 و2000 في إطار خطة عمل التماسك الأسري 25 و2000 35 و2000. شركة النقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء تذاكر السفر. غدا بمنطقة حاجب العيون من ولاية القيروان قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية طب بسوسة، وبعد غد الأحد بالمركز الوسيط في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل يوم صحي مفتوح وفحوصات مجانية لتقصي الأمراض غير السارية. في إطار الاحتفال بشهر التراث، جمعية القيروان مدينتي تنظم اليوم الدورة الأولى لتظاهرة الموروث الغذائي القيرواني شعارها موروثنا هويتنا نكهتنا. صبري اللموشي يعلن اليوم القائمة الرسمية للاعبي المنتخب الذين سيشاركون في مونديال كرة القدم الصيف القادم. اليوم 15 من مايو ذكرى 78 لنكبة فلسطين، وزراء الاحتلال الصهيوني ومستوطنوها يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، والبحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض أسطول الصمود العالمي الذي انطلق ب54 سفينة من مدينة مرمريس التركي على ساحل المتوسط في محاولة جديدة للوصول إلى شواطئ قطاع غزة. انطلاق محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والخارجية الأمريكية تصفها بالمثمرة والإيجابية. الرئيس الصيني يعرض على نظيره الأمريكي المساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الأثناء ترامب يقول لن أتحلى بالكثير من الصبر ويتعين على الإيرانيين إبرام صفقة، ونائب الرئيس الإيراني يقول طهران لن تتخلى عن مضيق هرمز مهما كان الثمن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. حصة جديدة إذن من كنوز النغم، ومرحلة جديدة نوصلوا لها وإحنا نسير بطريقة كرونولوجية، نتبع في المسار الزمني لفرقة الإذاعة منذ تأسيسها سنة 67 إلى غاية الآن. إحنا وصلنا لفترة السبعينات. في الحلقة الماضية كملنا سكرنا مرحلة نجوم الغد، اليوم فترة جديدة، مرحلة جديدة، وأثر جديد تركوا فنان عنده اسمه في الساحة الفنية. باش توقفوا عنده اليوم بأكثر تفاصيل مع الفنان الأستاذ البشير السالمي. قبل ما نكتشفوا تفاصيل المرحلة هذه، خليني نرحب بالأستاذ البشير السالمي. أهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا أحلام، ومرحبا سادة المستمعين. المرحلة هذه بالضبط وصلنا تول 76، انتهى نجوم الغد، وقعدت معناها مصلحة الموسيقى يترأسها علي سريتي. لكن في 76 جاسي محمد القرفي، وتوجدت معاه وظيفة جديدة اللي هي رئيس المنوعات التلفزية. الفرقة الأولى خذا منها عناصر اللي هو راهم يصلحوا له واختارهم، ولات فرقة المنوعات. معناها الفرقة هذيك تتبع مصلحة المنوعات التلفزية. توجدت كيني، توجدت مصلحة جديدة، معناها نسبيا هي تابعة القسم الموسيقى، لكن هي كوظيفة وظيفة جديدة.
1: نعم.
2: إيجاد مصلحة المنوعات التلفزية. والقرفي عنده حرية التعبير وحرية التصرف، وبعد باش نشوفوا المزايا متاع هالوظيفة هذية وما قام به.
1: نعم.
2: الدكتور محمد القرفي، وإحنا خصصنا. نعم. الحلقة هذه حقيقة الحق، والحقيقة خطرة يلزم معناها حصة وشوية
1: وشوية فيه محمد.
2: والله شوية فيه سي محمد،
1: وسنأتي على تفاصيل كل ذلك في سياق الحصة بعد.
2: نعم.
1: شوية معاك.
2: وعلاش قلت الكلام هذا؟ على خاطر مصلحة الموسيقى بالتوازي قعد سي علي سريتي يترأس مصلحة الموسيقى باش بالفرقة الثانية، معناها لتسجيل الأغاني، ولكن كل ما يهم التلفزة هو عند محمد القرفي وفرقته.
1: واضح. نذكر السادة المستمعين أنه كنوز النغم هي حصة توثيقية للتاريخ.
2: نعم.
1: مع سي بشير السالمي بديناها من سنة 1957، سنة تأسيس فرقة الإذاعة، وإحنا جايين وحاولنا نمر بأهم المحطات اللي مرت بها الفرقة في علاقة طبعا بالميدان الموسيقي والغنائي في تونس عموما. وسي بشير ما قصرش في كل حلقة من حلقة لحلقة إلا ويعطينا معلومات مفيدة، وفما في بعض الأحيان معلومات تتقالت لأول مرة كشف عليهم سي بشير من خلال البحث الكبير اللي قاعد يعمل فيه. وسي بشير قاعد يعمل ويبذل فيه مجهود كبير في أنه يأرخ للمرحلة هذه، لأنه حقيقة ما فماش كتب، ما فماش مكتوب سي بشير بخصوص فرقة الإذاعة، بخصوص
2: المعلومات شحيحة بصراحة
1: جدا. هاي. جدا،
2: وخاصة في التاريخ الموسيقي اللي موجود، معناها باستثناء بعض الكتب كما شوية كتاب سي محمد القرفي نظرات في الموسيقى والغناء والرقص والفرجة 2015، معناها تكاد تكون شوية حتى كان فما معناها بعض مؤلفات المعلومة الصحيحة معناها الحياتية متاع الموسيقيين ومتاع الحركة الفنية للفرقة والفرق
1: في علاقة بالإذاعة.
2: العلاقة احنا نحكيه على مصلحة الموسيقى وعلى الإذاعة وعلى الخزينة الأغاني ما تنتجه الفرقتين.
1: نعم.
2: والمجموعة الصوتية.
1: نعم.
2: ما فماش شكون تكلم عليهم معناها باحتشام الحديث عليهم معناها أي. فمش حاجة كبيرة فمش مرجعية كبيرة الباحثين عندهم الحق معناها احنا عملنا الحصة ذي نسبيا ولو الوقت معناها ما يأكلنا فيسع فيسع ولكن إن شاء الله ربي وفقنا ونكونوا توفقنا في السيزون هذه في
1: الموسم هذا
2: الموسم هذا باش نعم. قدمنا لهم المعلومات اللي الطالب والباحث ينجم يلقاهم ويستفيد
1: وحتى المستمع العادي قد نعطيه في نعم. معلومات ربما لأول نعم. مرة يسمع بها
2: نعم.
1: حكيت على القرفي سي محمد القرفي على الكتاب متاعه وكأنك مهدت لمضمون حصة اليوم
2: بتبعنا احنا في الوصلة ديما واحد ما قلنا الدولاب
1: أيوة.
2: الدولاب هو نمط صغيرون تاع موسيقى يفتح الشاهية في النغمة
1: نعم.
2: اللي باش تتقال فيها السهرية اللي باش تقال فيها الوصلة
1: أيوة.
2: واحنا وصلتنا اليوم من أبهى الوصلات ومن
1: نعم.
2: من أحلى الوصلات باش نصروا مع بعضنا محورها الدكتور أيوة. محمد القرفي
1: سي محمد القرفي اسم كبير عالم من أعلام الموسيقى في تونس أعطى برشا للفن أعطى برشا للموسيقى التونسية والمسيرة متاعه ثرية وثرية جدا فيها برشا محطات طبعا بعد نسمعه من عنده أبرز هالمحطات على لسانه من بينها المحطة اللي تعدى بها هنا في مقر الإذاعة
2: نعم
3: شوف تلخيص المسيرة متاعي أنا في من بعد 60 سنة في 5 دقائق مش منقص ولذلك باش نذكر نقولوا احنا اهم المحطات المحطه الاولى هي محطه الهوايه في منظمة الشبيبه المدرسيه اللي كانت قبل حفره تلم المواهب الفنيه والشعريه والثقافيه والادبيه ونذكر من زملائي واصدقائي بتاع الفتره الاولى هذيك مرحوم حمادي بن عثمان في الموسيقى اسمه عروف بن عمر وفي الباسي محمد إدريس أسماء سمير العيادي إلى آخره معناها هذه أسماء أسماء وعنا كنا فرجين
1: نعم.
3: رغم الاختلافات الصغيرة بين عام ولعام المحطة الثانية بدأت مع الموسيقى في المسرح مع سمير العيادي في عام 65 في مهرجان المسرح المدرسي وخلينا جائزة أولى في معهد خزنادار بعد مع المرحوم جميل الجودي في مسرحية قريتي بعدها عام 69 عام 70 من عام منصور السويسي في مسرحيتين مهاجر بريزبان والأخرى عشتالوت بعد عام 71 في السينما مع فريد بوغدير في بلاد الطرراني بعد إبراهيم باباي في فيلم روائي طويل وغدا بعد مسيرتي الأخرى كعملت فرقة 71 أوركستر 71 وقعدت شوية عامين ولا ثلاثة سجلنا بعض أعمال للإذاعة وسجلت زادة سجلت بها الموسيقى متاع المسرح والسينما إلى آخره بعد جي فترة الإذاعة والتلفزة
1: دخلت
3: عام 74 دخلت عام 74 وزدت رجعت من فرنسا دخلت في وقت صلاح الدين بن حميد الله يرحمه هو المدير العام وتوليت معناه المنصب كمستشار معه وبعد اتفقنا قناعته أنه يزلنا نعمله موسيقى معناه مصلحة خاصة بالتلفزيون تختلف عن الإذاعة لأنه الإنتاج الإذاعي ما هوش هو الإنتاج التلفزيوني كل الفترة ذيك ثم برشا أعمال معناها مسجلة وثم برشا عباد ما كانوش موجودين معناها أصلا كانوا وراء الحيط أنا جبتهم الحيط وخرجتهم وفرضتهم عبد الكريم صحابه مثلا أحمد عيسى عدنان شواشي الفترة اللي أنا مريت عليها عن قليل الناس معناها الموسيقيين اللي خدموا في الإذاعة يعترفوا لي بحاجة هامة هو أني أنا رجعت كرامة الموسيقي في العمل الفني الحاجة اللي يعترفوا بها اليوم هي أني أنا عملت لهم توقيت خاص ولو يخدموا صباح برك قبل كانوا يخدموا كل إدارة الصباح وبعد يروحوا وبعد يرجعوا بالفرقة هذيك عن اختتام مهرجان الحمامات قصائد من الوطن المحتل، وبعد جيت رقت مدينة تونس للموسيقى العربية من عام 77 حتى العام 85، محطة هامة لأنه فيها برشا مسرحيات غنائية، غصون الحمر، من أغاني الحياة، صابر في مدينة السلطان، قصائد حب إلى لبنان، سرحان والمسورة، عسكر الليل، حكاية من قرطاج، صيف 61. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة زخارف عربية اللي بدأت عام 93 واستمرت بحول الله إلى اليوم.
1: هذه أبرز المحطات اللي تعدى بها سي محمد القرفي، وما زالت المسيرة ما زالت متواصلة. ربي فضله ويمد في أنفاسه. حاول هو باش يلخصهم لنا، لكن طبيعي 60 سنة ما يتلخصوش في 5 دقائق ولا 10 دقائق. مسيرة ثرية، لكن احنا ما نجموش الحقيقة في كنوز النغم نحكيه على الموسيقى في تونس ولا فرقة الإذاعة من غير ما نذكره محمد القرفي.
2: مرحلة هامة.
1: نعم،
2: أنا إشكال صغير برك.
1: نعم.
2: إن شاء الله سي محمد يعذرني في هذه بكل لطف.
1: تفضل.
2: وبكل حب. والحلقة ذي راني الحصة هذه للدكتور محمد القرفي فيها برشا حب.
1: مؤكد.
2: معناها خاطر نحب سي محمد وما نحبوش تغش علينا. المرحلة بتاع الإذاعة حاجة بركة باش نصححها، في مش نصححها ما لفت نظر سي محمد المراجع الكل، وانا شاهد على العصر اللي هو سي محمد باشر عام 76.
1: هو في التسجيل اللي كنا نسمع فيه قال عام
2: 74. اي يختلط ساعات الزمن، لكن 76.
1: نعم.
2: معناها اوفيسيال ما دخل 76 باشر مهامه بالإشراف على وحدة الإنتاج التلفزي الموسيقي والمنوعات.
1: نعم.
2: وحقيقة الحق على سريتي كان موجود معنا في الفترة ذيك، ما خرجش على سريتي، قعد أما قعد يشرف على الأغاني الإذاعية مع الفرقة الثانية وجلهم الفرقة الثانية. لكن سي محمد خذا تنجم تقول مصلحة الموسيقى 80% من مصلحة الموسيقى خذا سي محمد القرفي، ولات مصلحة المنوعات التلفزية، وكما قال هو المنوعات ولات عندها قيمة ولات عندها قدر والكل، والموسيقي حقق الحق أعطاه قدره فوق قدره الحقيقة. معناها هذا علاش قلت لك مرحلة هامة
1: إداريا
2: وفنيا من المزايا محمد القرفي اللي هو ما كما قال الموسيقي كان يقعد بالساعتين وبالثلاثة تحت الأضواء، ونخافوا لا ما نحبوش نعملوا مشاكل احنا كموسيقيين كفرقة باللي نحبوا نعاركوا على روح، ما لقيناش شكون معناها نسبيا ما فماش شكون يعارك على فرقة الإذاعة وقت اللي تمشي بالصور وقت اللي تمشي بالصور مثلا، وخاصة في التصوير واستديو 9.
1: نعم.
2: أيامات الكولور وحتى النواري بلون زادة حتى الأبيض والأسود. أحيانا الفرقة تبدأ ملتزمة بوقتها، قالوا لنا الأربعة تلقانا الأربعة ديسيبلين
1: موجودين حاضرين
2: فوق المكان متاعنا متاع التصوير، لكن تلقى مثلا نسبيا المخرج ولا بعض كاميرامان ما جاش ولا عندهم بان تكنيك ما يقولوا الناش، يبدأوا ساكتين اللي نقلقوا احنا نص ساعة ساعة غير ربع نسخنوا باللي بروجيكتور وكلهم، فمش كون يعارك علينا معنا، واحنا من أصلنا ما نحبوش نعملوا مشاكل منحبوش يقولوا فرقة الإذاعة هبطت لسيديو 9 وجات للتلفزة وعملت عبارة دارنا هي ذيك، فهمت كيفاش؟ منحبوش نعملوا مشاكل وكل. جاء سي محمد قنن الحكاية ذيك
1: بالضبط
2: كما قال هو، أعطيت القيمة والقدر، بالحق أعطى قيمة وقدر للموسيقي، والمخرج ما عندوش الحق باش يحكي مع أي موسيقي، فهمت كيفاش؟
1: نعم.
2: معناها ما عاد شكل حتى بالزمالة لا.
1: نعم.
2: إداريا اكتب لي ونجاوبك، وإلا هاو الريجيسر هاو المنسق العام تحكيه معاه، متحكيش مع موسيقى. أعطى قيمة وقدر الحقيقة للموسيقيين، هذا أنا أكبر فيه. الشيء هذا اللي عمله محمد القرفي هذه حاجة واحدة. اثنين، الوقت كما قال هو، الوقت كنا ندخل ونخرج كل الإدارات من 8 نصف النهار ومن الماضي 3 لستة غربة. وشنو اللي كان؟ كانت الحداش لحداش ونص القطعة طبخت وما باش تسجل، ويزمنا متاع ساعة ساعة ونص باش تسجل هذيك، نقصوا عليها ونروحوا.
1: أيوة توقيت إداري تخدمه.
2: توقيت إداري.
1: في حين أنه العمل الفني العمل الإبداعي لا ينسجم مع التوقيت الإداري. هذا اللي تفطن به سي محمد،
2: سي محمد القرفي
1: لأنه فنان،
2: لأنه ثوري في قراراته.
1: صحيح.
2: خاطر جاءوا برشا فنانين
1: صحيح
2: وما عملوا شيء، هو جاء سعادة وما عمل
1: فنان
2: شيء.
1: فنان ثوري. نعم.
2: أي.
1: نعم.
2: ثوري.
1: نعم.
2: هو عبد الحميد سليتي ما عمل شيء.
1: نعم.
2: هو الفتني قبله ما جاش ما عمل شيء، هو سي علي سليتي ما عمل شيء.
1: صحيح.
2: الحقيقة.
1: نعم.
2: القرفي تحسه ثوري في ثقافته، في موزيكته، في علاقاته، في قراراته. معناها ما يشبهش للناس، ما الحقيقة. ما يشبه إلا محمد القرفي. التوقيت ولا ما حصة واحدة ولات سجلنا نصف النهار ونصف ماضي ساعة وروحنا.
1: نعم.
2: لا تحكم فينا دارة ولا يقول لك شكون قالكم روحوا، ولا رئيس المصلحة يقول لك تفضل تتفضل تروح على روحك.
1: يعني تاخذوا وقتكم من الأول كما يلزم، تسجلوا
2: نعم.
1: القطعة متاعكم، انتهى التسجيل، كل واحد
2: الفيصل في الحكاية كلها.
1: نعم.
2: هو الإنتاج.
1: نعم.
2: والكيفية.
1: هذا هو
2: الكيف. وسجلنا قطاع اللي قعدوا تاريخ، والجو كان مناسب للإنتاج ولا العزف، وتنجم تقول ما هي فترات هي. بالنسبة اللي خدموا مع برئاسة القرفي رينا جو جديد، توزيع أوركستر كبيرة من مزايا محمد القرفي بعد ما مشى وخرج. الآلات جات من ألمانيا ومن فرنسا، وكما الترومبون وكما الطنبة وكما
1: دخل آلات جديدة للفرقة،
2: آلات جديدة اللي عمل كوموند فيها، وجات الآلات لأنه كان ينوي الأوركستر متاع الإذاعة متاع المنوعات التلفزية باش تكون أوركستر كبيرة. يا أخي ما تحاملوش هو والإدارة ما تفهموش، وهذا وأنا أقول السبب شنو هو. السبب خروجه على مواقفه هو، ما يعنش ما خطره على حق هو
1: مواقفه قطعية.
2: صحيت صحيت.
1: نعم. نعم.
2: صحيت. الأخرين عندهم شوية ما يسالش ديما. ما يسالش هو، ما عندوش ما يسالش هو، كيبدا على حق يحب ياخو حقه. الحقيقة ما لا قلنا قيمة الموسيقي، الحصة الواحدة اللي أهم من حاجة، المال وقوام الأعمال.
1: أيوة.
2: اللي يهمنا هو ذي الكل ونختمه فيه مع الفلوس.
1: أي.
2: ما هكا ولا
1: لابد
2: أما على الشهرية ولا على الكشي.
1: هذاك هو.
2: ما هذا هو.
1: أي طبعا.
2: ما لا الشهرية بتبيعتها قاعدة تمشي وكل. أي. لكن الكشي اللي هو كي تخرج تعمل عمل لبرا
1: إضافي
2: مش تصور منوع، مش تعمل حاجة. الكشي المستحق للموسيقيين على فيه، زاد فيه،
1: رفع في قيمة
2: مستحقات، رفع في قيمتها بثلاثة مرات. يعني كما نقوله في عام 76 جاء هو يلقى الكشي 4 دينارات، لكن ما تبهتوش سادة المستمعين.
1: اي كانوا عندهم قيمتهم.
2: أربع دينارات برا قول كانوا 40 دينار تو ولا 50 دينار ولا أكثر.
1: أكثر أكثر.
2: لا أكثر أكثر.
1: أكثر.
2: فهمت. أي. حسيله رفعها هو ل 12 دينار 3 مرات.
1: أي. شفت في هذا الكل تشوف فكر محمد القرفي.
2: أي.
1: بخلاف يعني الموسيقى. قيمته الموسيقية. أي. هو يفكر في رفاهة الفنان
2: بتبيع.
1: ولأنه لما يكون الفنان في رفاهة ينجم ينتج ويخدم بتبيع. ويبدع. هو هذا المطلوب وهذا اللي يلزم.
2: أي توا الحاجة اللي ما يسمحش فيها القرفي
1: اللي هي
2: يقول لك أنا عملت لك الوقت ودفعت عليك وعملت لك القدر والقيمة والشيخات وكل وشيختك من الفلوس وكل، وانت تجيني فاريتي وتبعثني سيرتيفيكا ميديكال.
1: لا هكا
2: فهمتني. يحب الإنسان اللي هو يراه بالجميل على الأقل يا رسول الله،
1: لو يكون مواظب
2: ويكون
1: خدمته.
2: مواظب في خدمته. يكون مواظب في خدمته ويحب عمله وينتج بالحق ويعطي كل ما عنده، معناها حتى من الناحية الإنسانية.
1: نعم.
2: معناها الرجل عمل معك غاية الإكرام، معناها هو واجبك انت باش تعمل الواجب نتاعك المهني،
1: نعم،
2: فما بالك مع المسؤول المباشر يكون باهي وطيب وكل.
1: واضح، وهو الانضباط مطلوب في كل
2: بتبيع
1: الأحوال
2: بتبيع
1: من قبل
2: بتبيع
1: الموسيقيين ولا من قبل
2: بتبيع.
1: أي.
2: احنا رو مش على حاجة، خاطر في الوقت ذاك تخلطنا شوي، وكي خذا سي محمد الفرقة الأولى ما خذاهاش الكل، خذا منها الناس اللي هو يرى فيهم يصلحوا له.
1: هو اختار،
2: هو اختار،
1: نعم.
2: لا هو أعطى قائمة إسلامية للإدارة، وجاء شكون من الإدارة سمانا قال راهو انتوما باش توليو تتبعوا محمد القرفي في المنوعات وكل، ولينا احنا نصوروا المنوعات.
1: تتذكرش شنو ما المنوعات وقتها؟
2: والله منوعات
1: ابرز
2: برشا،
1: هكا العناوين
2: برشا. علي منصور عينا واحنا نسجلوا،
1: نعم،
2: معاه ليفاريد مع محمد القرفي وحاجه اخرى ما عادش نمشيو. والله هذه زبط تقال، ولو احنا نسبيا كنا نمشيو ملزومين باش نمشيو للعشوات نتاع إقامة المأدوبة العشاء ولا حفل استقبال الرسمي للحكومة. كانت الإذاعة هي اللي تأمن الكل، قعدت سي علي هو اللي أمن في الحكايات هذوك. والقرفي شد صحيح باش احنا ما عادش نمشيو نعصفوا الناس تتعشى واحنا نعصفوا لهم.
1: ايوه
2: عنده رفعه كبيره راهو القرفي راهو
1: الحقيقه،
2: فهمت؟ أي معناها أي اغزر لين احنا ولينا لين ولينا احنا نتندروا مع سي محمد القرفي. ورد بالك راهو يحب المزح ويحب الضحك والكل،
1: واللي راه يقول شخصيته صار معاه هكا
2: هو كيك
1: جدي برشا،
2: هو جدي برشا، لكن معانا بالدموع الضحك
1: صاحب نكتة،
2: ما من وقفة صاحب نكتة.
1: هذا الجانب الآخر اللي ما يعرفوش
2: هو
1: يصبت
2: النكت، هو يصبت النكت وهو وهو يخلينا قدك بالدموع مع ما تنجمش تشد روحك مع محمد القرفي بتفدليك للصباح، ما عندكش فكرة. وقفة بدرج تاخذ سوايع ساعات لين نتعب وقولوا يمشيوا القهوة نشربوا قهوة بلا الواقع واقفين.
1: تحية لسي محمد القرفي، هذا الجانب الإنساني فيه. نمشيوا توا الجانب الآخر اللي هو الفنان محمد القرفي الفنان.
2: أنا
1: اليوم خصصناها الحصة وفاء لسي محمد القرفي، وخلينا نقولوا نوع من التكريم.
2: أي
1: علاش لا، سي محمد يستحق أكثر من هذا بكثير وكثير. إذن باش نبدأ سي بشير؟
2: نبدأ بالقطعة الأولى.
1: أي؟
2: اللي هي مقطع من أوبيرات من أغاني الحياة.
1: نعم.
2: أنجزت عام 1980 صحبة مجموعة فرقة مدينة تونس للموسيقى العربية، والشعر معروف لأبو القاسم الشابي.
1: نعم.

0: هذا نموذج أول من العمل الفني لسي محمد القهر في أغاني الحياة، أوبيريت، عمل كبير، عمل ضخم، كان قدم فيه أشعار الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي هكا والليسي
1: اي
0: بشير.
1: اي
0: نعم،
1: نعم
0: هذه واحدة منهم
1: اي
0: كنا
1: هذا
0: نسمعوا فيها.
1: مقتطف.
0: نعم،
1: القطعة الثانية هي مقطع من أوبيرات إذاعية
0: أي
1: بعنوان عليسة،
0: أي
1: شعر رياض المرزوقي، غناء سونيا مبارك وعماد العبيدي، سجلت عام 1988.

0: انا وقعت لي معها حاجه حلوه سي محمد القرفي، عشري عشري عكس ما يسوق له الحقيقه،
1: اي نعم
0: يقولوا صار مو درا شنو وما
1: إيراب العشرة.
0: الغادي من اللي راب العشره، وعشري
1: اي
0: بالمصري
1: نعم
0: عشري
1: اي
0: معناها
1: اي
0: بتاع عشره
1: يعاشر.
0: يا عاشر. سي محمد القرفي في عام 76 و77 و78 في اثناء العامين ونص
1: اي
0: اللي قعدهم معانا نحكيه هكا وكل، قلت له عندي امنيه سي محمد ان شاء الله قبل ما نموت نحققها. قال لي شنيه؟ قلت له نحب في المسرح ولا في حفله عندك وكل ونعملوا يا جارة الوادي بتاع فيروز بالتوزيع هذاك الرحباني والشيخات
1: اي
0: ونحب نعزفها أنا وكل ولو صعيبه هي وكل، لكن تكون انت مع الاوركسترا معاك وكل. قال لي ان شاء الله. هذه الحكايه معناها في 78 برا، قول 76، من 76 ل 2025 50 سنه يخصوا
1: يخصوا شويه.
0: تخصوا شوي، قولوا نص قرن. بعد نص قرن ضرب التليفون، الو على السلامه. قال لي محمد القرفي. قلت له مرحبا سي محمد وكذا وسلمنا على بعضنا وكله وكل. قال لي عرفتش علاش انا عملتك تليفون تو؟ قلت له لا. قال لي انا عندي عرض زخارف 25 باش نعمله في دار الاوبرا في مدينه الثقافه في فيفري الجاي، انت مش عندك امنيه تحب تعمل يا جاره الوادي وكل؟ قلت له ايه. قلت له ايه ايه بالحق ايه. بت انا كيفاش الراجل 50 سنه وهو
1: حطها في باله.
0: وهو حاططها في باله. قال لي مالا انا باش نحقق لك الامنيه نتاعك، مالا تو نقول لك على البرايف وقتاش باش تجي تبرفو وكله ونحضر واحنا وان شاء الله ربي يوفقنا الناس كل. ما علقت تليفون وانا بهت في حاجتين.
1: اللي هو
0: اول حاجه اللي هو الحكايه ما نساهاش 50 سنه،
1: اي
0: معناها كانت تنجم كلمة وهزها الريح،
1: صحيح.
0: يقول لك إن شاء الله وينساها.
1: اي صحيح صحيح
0: ويصير هذا على الناس كل.
1: طبعا.
0: والحاجة الثانية إصراره، حتى كي تفكرها إصراره على تنفيذها
1: بنفس الفكرة اللي قلت له،
0: بنفس الفكرة هذيك هي وبنفسك الشعر هذيك والكل. ما عندكش فكرة شنو حسيت وباللي نشكره ما شوية، ومش على خاطر هذيك عملت له الحصة اليوم. لا لا لا،
1: لأنه فنان
0: لأنه
1: كبير،
0: فنان كبير،
1: لأنه فنان كبير طبعا. ما نجموش نحكيو على الموسيقى في تونس ونتخطاها أبدا.
0: في خلاصة تحديثي على محمد القرفي،
1: نعم،
0: كلمة موجزة، محمد القرفي فنان كبير،
1: صحيح،
0: فنان تونسي يشرف تونس،
1: نعم،
0: موزيكته وفنه يكاد يكون منفرد ومتميز،
1: نعم،
0: وينفرد بالنوعية وبالأسلوب.
1: نعم
0: الحقيقة.
1: صحيح صحيح صحيح. وأثرى السجل الموسيقي في تونس. نعم
0: بتبيع.
1: نعم سي محمد. العمل الثالث أو المقترح الثالث سي بشير،
0: من هذا مقترح من عند سي محمد القرفي. الأعمال الزوز اللي سمعناهم المقتطف من
1: أوبيرات أغاني الحياة،
0: من أوبيرات أغاني الحياة وعليسة، الحقيقة من
1: اختيارنا،
0: من اختيارنا احنا اخترناه، لكن الاختيار هذا ثالث اختيار سي محمد. انا خيرته فاختار من عرض زخارف 25 هذا اللي انا عملت معها يا جاره الوادي، اللي تقدم في فيفري 2025
1: في مدينه الثقافه،
0: في مدينه الثقافه بمسرح الاوبرا،
1: نعم،
0: بعنوان يا حمام يا طاير، شعر اسامه الخولي، غناء حسان الدوس.

0: إذن حسين الدوس أيضا تعامل مع القرفي،
1: اي
0: وكنا نسمع فيه في هذا
1: العرض فيه أسماء بن أحمد،
0: أي نعم
1: حسين الدوس،
0: أي
1: ونور الدين الباجي،
0: أيوة
1: والبشير السالمي كضيف شرف، هو
0: نعم نعم
1: في الأفيش مكتوبة ضيف
0: نعم
1: شرف العازف المتميز بشير السالمي،
0: مؤكد
1: بارك الله
0: طبعا
1: فيه سي محمد، ديما يعطيك قدرك وأكثر شوي.
0: أي نعم
1: باه، العمل الرابع.
0: أيوة، وديما اقتراح سي محمد،
1: اي
0: سي
1: نعم،
0: محمد القرفي.
1: العمل الرابع هو هي غناية الفريد الأطرش، وهنا باش تكمن مقدرة محمد القرفي في التوزيع. هاو عمل معروف،
0: أي
1: شوف محمد القرفي كيفاش رجعوا بالتوزيع. في إيقاع تانجو، تلحين فريد الأطرش، التوزيع الموسيقي لمحمد القرفي، كلمات بيرم التونسي وغناء حسان الدوس. معناه حسان الدوس توا
0: باش يغني
1: من
0: الفريد.
1: نفس الحفل،
0: ايوه
1: مش توا حسان الدوس مش يغني فريد. ونتفكر انا في الكواليس حسان الدوس كيفاش شيخ بغنايه فريد وبالتوزيع بتاع سي محمد القرفي، وقال هذه نقله في حياتي، وعلاش من
0: أي.
1: معناه ما نوصلش في هالنوعيه هذه،
0: عجبته التجربة،
1: عجبته حتى الجمهور
0: تفاعل
1: حابة تفاعل معه.

0: إذن هذه النسخة التونسية لأغنية فريد كنا نسمع فيها وتحمل إمضاء محمد القرفي بصوت حسن الدوس.
1: نعم
0: حلو برشا،
1: نعم
0: مغامر سي محمد.
1: يحب له عر،
0: أي
1: هو يقول نحب حاجة اللي ما نجموهاش
0: الصعيبة،
1: الناس،
0: أي
1: اللي ما نجموهاش الناس هو يحبها
0: يحب التحدي.
1: ويحب يخدمها، والتحدي، نعم
0: أي نعم،
1: التحدي والرقي
0: أي
1: ولا كل إنسان راقي راهو في فنه
0: أي
1: ما يلوش الحاجات اللي معروفة واللي الناس كل تعملها. شنو جديد اللي عامله إذا كان يعمل الشيء اللي معروف واللي سهل؟
0: نعم، اللي كنا نسمع فيهم النماذج الأربعة سي بشير يعطيونا فكرة، مش فكرة شاملة لكن فكرة صغيرة بسيطة على نوعية الموسيقى اللي يخدم فيها سي محمد القرفي واللي يقدم فيها.
1: انا اقول
0: أي
1: سي محمد القرفي ما شبه لحد، وان كان احيانا بتاثره وبحبه للرحابنه فما ريحه الرحابنه شويه
0: أي
1: ساعات
0: نعم،
1: الحقيقه، وهو ذاك من مدى تاثره
0: أي
1: ومن مدى هو مقتنع للرحابنه من ارقى الموسيقات في العالم
0: نعم،
1: العربي
0: أي
1: وخاصه العربي. وهي دي حقيقة، ما احنا الحقيقة ما ريناش خير من رحابنا في العالم العربي،
0: نعم
1: فهمتني؟
0: شكله مدرسة.
1: وال
0: نعم
1: وال نعم مدرسة، وبكلنا جد إذا كانوا عازف وإذا كانوا ملحن تلقاها مسحور برياض صنباطي، يعمل قصايد ويعمل أغاني كيما
0: أي
1: رياض صنباطي، واللي مسحور بعبد الوهاب، واللي
0: طبيعي
1: معناه
0: عادي.
1: طبيعي هذاك
0: نعم
1: يتأثر به وينسج على منواله نسبيا وكل معناها. وزيد النوعية متاع الرحابنة فيها السهل الممتنع،
0: نعم
1: أحيانا تسمع
0: أي
1: توزيع محمد القرفي تقول بربي شنو اللي فيها هذه، كيفاش ما تجيش البالي ولا ما تجيش البال ملحن آخر، وعنده التوزيع مش في كل بقعة، معناها محطوط بعلم وبراجل دارس وكله،
0: نعم
1: معناها راجل دكتور
0: أي
1: ما
0: أكاديمي. أي
1: قعدش قاعدة كيكة، معناها
0: عندي راية
1: دكتوراه
0: اللي يعمل
1: واحد.
0: فيه الكل، وعندي
1: لا
0: راية وعن
1: الدكتوراه،
0: معرفة.
1: أما توا الدكتوراه هي في الموسيقى
0: أيوة
1: ماهيش في الجيولوجيا،
0: أيوة
1: وكل
0: كما
1: فاهم يفهم.
0: يوسف
1: يوسف شوقي تو
0: يوسف
1: لازم
0: شوقي
1: تسمي، تو أنا قلت فاهم يفهم أنت تسمي،
0: لازم أنت
1: فهمتني؟
0: سميته في الحصة اللي
1: حاصل
0: فاتت.
1: ايه، ألف تحية وألف شكر لمحمد القرفي، ونقول له ربي يمد في أنفاسك
0: آمين يا رب.
1: وربي فضلك لينا وراك عزيز علينا وغالي.
0: يعطيك الصحة سي بشير، هذه تحية وفاء حبينا نتقدم بها للفنان الكبير سي محمد القرفي، كما قلنا واحد من أعلام الموسيقى في تونس، ربي فضله ويبقيه. مش رايك نختم الحصة بهدية للمستمعين؟
1: نخدم واحنا نتصفحوا في الاغاني الجميله اللي عملها سي محمد القرفي في الخزينه، لقينا هالاغنيه الجميله هذه يأديها علي الحجار.
0: هذه هي إذن هديتنا لكافة السادة المستمعين، وأيضا ضيفنا المبجل سي محمد القرفي اللي خصصنا له حصة اليوم، ذكريات سيف من ألحان محمد القرفي، كلمات أمل دونجل، الشاعر المصري، غناء علي الحجار. إلى اللقاء.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورا الغنائية منسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، ما أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد، ووصفت هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة في محطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجرب حوم تسوق وجرب ميدون، في انتظار تعميمها على كافة نقاط البيع في سائر الجهات. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل، بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش، نظمتها أمس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بداية من اليوم حتى السابع عشر من شهر مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، بمشاركة 30 أسرة منتجة من ولاية تونس الكبرى منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر، من بينهم ذو احتياجات خاصة. صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي، ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية. تسجيل ورجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر على الساعة 8:43 بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وإلى آخر أخبار العالم، تواصل اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة مخلفة عدد من الشهداء والمصابين وسط استمرار عملية القصف ونسف المنازل. تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان عقب إعلان تل أبيب إصابة مدنيين إثر هجوم بمسيرة انقضاضية استهدف منطقة رأس الناقورة. ترامب يهدد إيران برد عسكري مقابل أي تحرك داخل المواقع النووية. الخارجية الصينية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار وفتح خطوط الملاحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: عذب الكلام.

صباح الخير والبشرى والبركات مستمعينا أوفياء إذاعتنا الوطنية، لكم منا أزكى التحيات وأصدق الأماني بيوم تتحقق فيه آمالكم وتجنون فيه الرزق الوفير والخير الكثير.

أطيب ما قيل في الحث على السعي إلى الرزق بالعمل وعدم الاكتفاء بالتمني والتواكل، وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق العباد من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء.

من أبلغ وأجمل ما نفتتح به يومنا التفاؤل والتمسك بالأمل والإيمان بأن كل أزمة وشدة بعدها فرج، وقد قيل في ذلك: يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت، وأيقني من إله الخلق بالفرج. كم شدة عرضت ثم انجلت ومضت من بعد تأثيرها في المال والمهج. قيل في التحذير من اليأس والقنوط وفي التمسك بالأمل: إياك تقنط عند كل شديدة، فشدائد الأيام سوف تهون، وانظر أوائل كل أمر حادث أبدا، فما هو كائن سيكون.

بمهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش.

0: كيف تبدأ بجانب
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: تتبدل الدنيا جنة
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: وابوابها

حكيم: لو كانت أيام الناس جميعها على وتيرة واحدة لكانت حياتهم ذات لون واحد وطعم واحد، ولما وقعت المتناقضات التي هي فتنة الحياة ومصدر السعي والنشاط. فقد أراد الله أن يلون الحياة بلونين متناقضين: الظلام والنور، والانقباض والانشراح، والحزن والفرح، ليستطعم الناس الشرور بعد الابتئاس ويفرحوا بالفجر بعد الليل. إذا ضاقت بك الأسباب يوماً فثق بالواحد الصمد العلي، فكم لله من لطف خفي يدق خفاً عن الفهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحاً فتعقبه المسرة في العشي، وكم عسر أعاد الله يسراً يفرج هم ذي قلب شجي. بمن يستغيث العبد إلا بربه، ومن للفتى عند الشدائد والكرب، ومن مالك الدنيا ومالك أهلها، ومن كاشف البلوى عن البعد والقرب، ومن يدفع الغماء وقت نزولها، وهل ذاك إلا من فعالك يا ربي؟ في علم علام الغيوب عجائب، فاصبر فللصبر الجميل عواقب، ومصائب الأيام إن غاديتها بالصبر ردت عنك وهي سواكب. لم يدج ليل العسر قط بغمة إلا بدت لليسر فيه كواكب.

من أبلغ ما قيل في فضل الجد والاجتهاد في تحقيق المراد، مهما بعد وصعب الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. الأمل خير ما نتسلح به في مواجهة الشدائد، والثقة في أن كل باب مقفل له مفتاح، وكل مشكل مهما أشكل لا بد له من حل. ذاك خير مبدأ ننتهجه في حياتنا. وقد قال الشاعر قديما: الخطب إن زاد يوما فهو منتقص، والأمر إن ضاق يوم فهو منفرج. فروح النفس بالتعليل والأمل، واعلم إلى ساعة من ساعة فرج.

من القديم والمياه الصافية النابعة من العيون الموشوشة أو السائلة رقراقة لامعة في السواقي والأنهار، والطيور النشوانة المغردة المسبحة للخالق بما أنعم على الكون في الصباح الجميل. هذه المشاهد الرائعة تحرك أحاسيس الكائنات وتشحذ قرائح الشعراء، فإذا هم يصنفون ويبدعون. قال عبد الله بن سماك الأندلسي المتوفى سنة 400 للهجرة يصف روضاً يزهو بخضرته وأزهاره الطيبة الشذية التي تنشر عبيرها في كل الجهات، وطيوره المغردة بألحانها العذاب، ومياهه الرقراقة كأنها عقود من الفضة والعقيق. الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، فكأنما بسطت هناك شوارها خود زهت بقلائد العقيان، وكأنما فتقت هناك نوافيج من مسكة عجنت بصرف الباني، والطير تسجع في الغصون كأنما نقر القيان حنت على العيدان، والماء مضطرد يسيل عبابه كسلاسل من فضة وجمان، بهجات حسن أكملت فكأنها حسن اليقين وبهجة الإيمان. وقد أضاف الشاعر المبدع إلى جمال الروض وعناصره المعروفة جمال أسلوبه، فعدد الصور الفاتنة ولجأ إلى التشخيص، فإذا الخضرة المنتشرة هناك مثل شوار المرأة الخود الفاتنة وقد بسطته على وجه الأرض، وهي تتخايل بما تلبسه من قلائد العقيان الرائعة، وكأنما الأزهار أوعية من المسك فتقت فانتشرت روائحها الذكية تعبق المكان، أما الطيور الشادية بين الأغصان فكأن أنغامها منبعثة من أوتار عيدان تنقر عليها القيان بشوق وحب. ويكتمل ذلك المنظر البهيج بالمياه التي تسيل باطراد بين النبات، فإذا هي تارة بيضاء ناصعة كالفضة الخالصة، وتارة متلونة مترقرقة تنعكس عليها الأزهار فتبدو كالعقيق والجمان المتلألئ البديع. وما أجمل تلك الصورة المعنوية التي يختم بها ذلك المشهد الرائع، حيث يشبه جماله التام بحسن اليقين وبهجة الإيمان.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. فما أعظم قدرة الله جل جلاله، وما أحسن حكمته في خلق الكون بما فيه، وأكمل تنظيمه له بحيث جعل الفصول تتداول على الأرض بما يضمن للكائنات بقاءها. فهذا فصل تنزل به الأمطار لتهيئ الخصب وتنشئ الرزق للجميع، وهذا فصل تزرع فيه المزروعات، وذاك فصل تنضج فيه الثمرات وتجنى فيه المحاصيل. ففصل بارد وفصل حار وفصل متقلب وفصل معتدل هو فصل الربيع الذي يحبه الناس ويحبه الحيوان على وجه السواء، بل ويحبه النبات، إذ تخرج فيه البراعم وتتفتح أزهاراً مختلفة الأشكال والألوان، فتملأ الطبيعة المستيقظة بعد سبات الشتاء جمالاً وبهجة، وتنشر فيها الروائح العبقة، فيعم الحسن في كل مكان، ويمرح الطير متغنيا بأهازيجه المنعشة، ويحلم الشاعر بين أحضان الأشجار والأزهار.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السالمي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم ونلتم من الجنة منزلا. أما بعد، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع اسم الله العزيز. في الحقيقة يحمل لفظ العزيز في القرآن الكريم دلالات كثيرة كما ذكرها بعض أهل العلم، منها عزة الوحدانية، فالله هو العزيز الذي لا ند له ولا مثيل له. عزة القوة، حيث يدل الاسم على القوة والقدرة. عزة امتناع، الله عز وجل هو غني بذاته عمن سواه. عزة القهر والغلبة، هو القاهر فوق عباده وخلقه. عزة التعزيز، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد عباده دون سواهم بالعزة والقوة وينصرهم عمن سواهم. عزة التكريم، الله هو العزيز الذي يأبى الذل لعباده. لكن ما معنى هذا الاسم العزيز من حيث اللغة؟ معنى عزيز يعز ويعز، أي ندر وجوده، ولا مثيل له ولا مشابه له ولا نظير له. المعنى الثاني، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، فسبحانه عزيز بهذا المعنى. والدليل في قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى الثالث، العزيز هو القوي الشديد، من عز يعز، أي قوي يقوى. والآية الكريمة: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. المعنى الرابع، العزيز هنا بمعنى المعز، من معاني وزن فعيل أنه يأتي بمعنى اسم الفاعل مفعل، فالعزيز بمعنى المعز. أربع معان لاسم العزيز: الأولى من أسماء التنزيه، والثانية والثالثة من أسماء الصفات، والرابعة من أسماء الأفعال. هو الذي يعز، يقول الحق تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه هي المعاني اللغوية لاسم الله العزيز. لكن هناك تعريف أدق، العزيز هو الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه في وقت واحد، فكيف نصل إليه؟ الوصول إليه إنما يكون وصول عبودية. لذلك من أراد الوصول إلى العزيز فليجتهد أيها الأعزاء. كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. مصداق هذا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لكن من هو العزيز من الناس؟ الأنبياء أعزة، لأن الله جعلهم أبواب رحمته وأبواب فضله وأبواب إحسانه وأبواب أنواره. لهذا عين إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله، منهج النبي من منهج الله. ولهذا قرن الله اسم نبيه مع اسمه، فالنبي عزيز لأن الناس جميعا في أمس الحاجة إليه في أمر دينهم ودنياهم، فلنسعى إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السالمي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن الانطلاق في إعداد خطة وطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية لسنة 2026 في إطار خطة عمل للتماسك الأسري، وذلك خلال ندوة عقدت بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. وزارة الصحة بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم تستعد لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الموجه لفائدة أكثر من 1000 شخص يعاني من مرض المياه البيضاء في العيون، وذلك في 23 من الشهر الجاري. هذا اليوم تؤمنه مختلف المؤسسات الصحية العمومية بشراكة مع عدد من المؤسسات الصحية الخاصة بمختلف ولايات الجمهورية، ويتضمن إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية درة جار علي المولي في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. استعداداً لعيد الإضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنطلق في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي، سيتم تكثيفها الأسبوع القادم خاصة بالجهات الداخلية. فتح باب الترشح لاختيار 9 مؤسسات ناشئة تونسية للمشاركة في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفا تيك 2026 الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 جوان القادم، حسب ما أعلنته عدة هياكل وطنية ودولية داعمة للمبادرة الخاصة. ويهدف هذا الحضور التونسي إلى تعزيز إشعاع الشركات الناشئة الوطنية في المحافل الدولية وتوفير فرص لها لربط شراكات مع فاعلين تكنولوجيين ومستثمرين عالميين، واليوم آخر أجل لتقديم الترشحات. تواصل وفتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب إلى غاية 31 مايو الجاري، ويتم التسجيل عبر موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. وإلى آخر أخبار العالم، اجتماع موسع مرتقب لفصائل المقاومة الثلاثاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث مصير المفاوضات الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وفق ما كشفه قيادي بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تجدد الجدل في بيروت بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إثر استئناف المحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وحزب الله يعتبر أن هذه المفاوضات تجري على وقع التوسع الإسرائيلي في جنوب لبنان. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يصبر كثيراً على إيران، وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن ويلوح بتحرك عسكري جديد ضدها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم سعيد،
5: وعمر عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
2: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 6 صباحاً وخمس دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في بداية هذا اللقاء من برنامج يوم سعيد. الجمعة 15 ماي 2026، 28 ذو القعدة 1447. الفجر كان في 3:29، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و23 دقيقة، العصر في 4:05، والمغرب في 7:22 والعشاء في 9:03. أهلا بكم إذن مستمعين الأعزاء. أجمل ما يمكن أن نفعله لأنفسنا ولكم جميعا هو أن نمنح قلوبنا وقلوبكم صباحا جميلا بلا قلق زائد وبلا أفكار مرهقة، بل بأمال وطموحات وأفكار بناءة تبني وترفع من سقف النوايا الحسنة.

أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس ويتواصل حتى الساعة 9 من هذا الصباح. تحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة العيد القادم عيد الأضحى المبارك، وذلك داخل البلاد وخارجها، للمساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المستفيدة من برنامج الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. هذه الحملة إذن تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل التي يجسدها عيد الأضحى، وهو فرصة لتقاسم الخير وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر. إذن يمكن للراغبين في المساهمة في هذه الحملة التبرع بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، وعبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بالموقع وعلى حسابها بالبريد التونسي، وذلك عبر الاستظهار برمز 905، وكذلك من خلال آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بقيمة 2 دينارات للإرسالية الواحدة.

0: تبسنا.
1: في إطار فعالية الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، هذه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم أنه تقرر فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية. الأبواب تم فتحها بداية من يوم الاثنين 11 ماي وتتواصل وتبقى مفتوحة إلى غاية يوم الأحد 17 ماي الجاري. تندرج إذن هذه المبادرة في إطار إتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه.

الساعة الآن 6:27 دقيقة. بعد عز الدين دير نستمع الآن إلى نبيل التركي. والله يا لو

اليوم الجمعة 15 ماي بالصالون المتوسط للفلاحة بمعرض سفيرقس، هناك نشاط وندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر الجودة والمردودية. هذه الندوة تنعقد بقاعة المؤتمرات بمعرض سفيرقس ضمن هذه الدورة الجديدة، دورة 15 من الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. طبعا تجمع هذه الندوة عدد كبير من الخبراء الدوليين ممثلين عن المجموعات المشاركة وتقديم تحليلاتهم وتبادل الخبرات الميدانية واستعراض أحدث الابتكارات المتعلقة باستخراج زيت الزيتون البكر، وفي سياق تبرز فيه تونس كفاعل رئيسي في قطاع زيت الزيتون على الصعيد العالمي، وتكتسي الرهانات المتعلقة بالجودة والابتكار التكنولوجي أهمية جوهرية لدعم تنافسية القطاع والاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية. في هذا اللقاء أيضا تقدم رؤية استراتيجية حول العوامل التكنولوجية القادرة على مرافقة الارتقاء بالقطاع وتعزيز تموقع تونس المتميز في الأسواق العالمية بشكل مستدام. تتناول كذلك الندوة جملة من المحاور، منها ما يتعلق بمواكبة التميز في قطاع زيت الزيتون التونسي، وتسلط الضوء على الدور المحوري للابتكار التكنولوجي والبحث العلمي من أجل تحسين جودة الزيوت التونسية.

لنا 6:37. نشير مستمعينا الأعزاء أن عدد الحجيج التوانسة هذا العام بلغ 10982 حاج. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور لكل الحجاج التوانسة اللي ماشيين من تونس أو من بلدان أخرى، يزوروا البقاع بقلوب آمنة ويرجعوا لبلادهم سالمين. أشير أن أولى رحلات الحج انطلقت يوم الخميس 7 ماي، يعني توا جمعة. هذه أول رحلة على متنها 270 حاج، كلهم من ولاية بنزرت باتجاه المدينة المنورة. بخصوص رحلات الذهاب اللي بدأت كما قلت يوم الخميس 7 ماي، عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، هي مطار الحجيج بالعاصمة، مطارات جابس والمستير وجربة جرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة، توزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. رحلات العودة من البقاع المقدسة إن شاء الله تنطلق يوم 1 جوان 2026، على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 جوان 2026.

غنى الفنان محمد أحمد الله يرحمه مكة يا قبلة الإسلام، من الأغاني الجميلة الموجودة في مكتبتنا الغنائية بالإذاعة التونسية. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية، فتح العبيدي في الإخراج الفني، فاتن حسني في الإخراج المرئي، فاروق الزرعي في التنسيق، فاطمة عبار في التحرير، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية بالفونوتيك ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. يقول عليها جارة القمر، كذلك يسميها سفيرة النجوم فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
2: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم 10:30 النهار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. في إنجاز تاريخي يعكس تطور المنظومة الصحية، منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد. انضمام تونس إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء تذاكر السفر. وفي العالم، تحركات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران وسط مطالبة صينية بوقف دائم لإطلاق النار وفتح خطوط الملاحة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس نجاح تونس في القضاء على مرض التراخوما الرمد، ووصفت هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي أن هذا الاعتراف يعكس التزاما وطنيا ثابتا ومتواصلا على مدى سنوات في مكافحة أسباب هذا المرض. عن هذا الإنجاز تتحدث رئيسة قسم بمستشفى الهادي الرئيس لأمراض العيون أمال الشابي.
3: أعلن عنها مع القضاء على التراكوما، والقضاء على التراكوما يعود ل 1989، لكن طريقة تحصل الشهادة دي ثم جهود كبيرة من سلطة الإشراف. تعريف بالتراكوما اللي هو من أقدم الأمراض المعدية اللي تصيب العين، وهي نجمة على جرثومة الكلاميديا تراكوما، وتنتقل خاصة في المناطق اللي تعاني من ضعف النظافة وشح المياه والاكتظاظ السكني. تم مدة طويلة من أهم الأسباب العماء الذي يمكن الوقاية منها في عديد البلدان ومنها تونس. تونس حققت توا إنجاز صحي هام جدا بالقضاء على التراكوما كمشكلة صحة عمومية، وهذه النجاح يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وفعالية البرامج الوقائية والرعاية الصحية الأساسية، الكشف المبكر عن الإصابات وعلاجها، حملات التوعية بالنظافة الشخصية ونظافة الوجه لدى الأطفال، تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، تكوين الإطارات الطبية والشبه الطبية لمتابعة الحالات دوما، علاج المضاعفات الناتجة عن مرض التراكوما.
2: انضمت تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق في تصريح للأخبار. وأشار إلى أن هذا الانخراط يكتسي أهمية علمية ومهنية كبرى، باعتبار أن الاتحاد يضم نحو 38 دولة وأكثر من 240 ألف مختبر طبي حول العالم، مما سيمكن تونس من تعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية والمشاركة في تبادل الأبحاث وآخر المستجدات الطبية.
4: تم قبول عضويتنا للانضمام إلى الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية ESDLS، اللي هي اتحاد عالمي لمنظمة غير حكومية ممثلة في المنظمة العالمية للصحة. وهذا الانضمام مش مجرد مقعد في منظمة دولية، بل هو اعتراف بكفاءة الكوادر المخبرية الوطنية بتونس في مجال البيولوجيا الطبية. وهذا المقعد شمكننا من تمثيل مهني المختبرات الطبية في تونس بالاتحاد الدولي والاستفادة من أحدث البحوث والتدريبات العالمية، كما يفتح الباب لتبادل الخبرات وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية داخل مختبرات التونسية، ويسمح للباحثين الشبان من تونس باش يشاركوا في دورات تكوينية في أرقى المخابر البحث في العالم. إن شاء الله بإذن الله يمكننا نعطي اقتراحات آخر اللي توصلنا عليها في بحوث في مجال البيولوجيا الطبية في تونس.
2: ونبقى في الشأن الصحي، إذ يقر المشرع التونسي في مجال التغطية الصحية بتمتع الطلبة بكل الخدمات الصحية العمومية من خلال الاستظهار ببطاقة الطالب بما في ذلك العيادات الخارجية، وبإمكانهم الحصول على دفتر علاج من الكنام في حال الخضوع لعملية جراحية، وفق ما أفاد به مدير التصرف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم رمضاني على موجات الإذاعة الوطنية.
5: الطالب يدفع مساهمة بخمسة دنانير اليوم سنوين وقت التسجيل، المساهمة هذه تمكنه باش يتمتع كل التغطية الصحية اللي تنجم توفرها له المستشفيات العمومية الكل، ويتمتع بالتغطية الصحية اللي هي تلائم صحته وقتها. على مستوى العيادات الخارجية الكل، السبيطارات كلهم تقبلوا بطاقة الطالب. اليوم عندنا 320 ألف تقريبا طالب عندهم الإمكانية باش يتمتعوا بالخدمات الصحية. وقتها نبداو نحكيوا على إقامة استشفائية، وقتها يلزم يكون مسجل في الكنام، التسجيل نتاعو ينطلق في المؤسسة نتاع الضمان الاجتماعي السنساس، يمشي للسنساس اللي هي تعطي النمرو هذا نتاع الماتريكول، دونك يهز بطاقة التسجيل نتاعو في الجامعة، نسخة بطاقة تعريف ومضمون، وبطبيعة الحال هو الخمسة آلاف دفعها من قبل ما يدفع حتى من الليل، يمشي للكنام وياخذ كارن، خاطر ما نجمو الكنام تخرج كارن للعلاج لأي منخرط إلا أترافير أكل الماتريكول.
2: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. يفتح الجيش الوطني آفاقاً واعدة للشباب في التكوين المهني في 16 اختصاصاً مطلوباً في سوق الشغل، وخصصت وزارة الدفاع للمهتمين منصة للتسجيل عن بعد للتكوين المهني ب 12 مركزا عسكريا موزعة على كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكدت النقيب ثريا حمدوني.
6: 12 مؤسسة تكوين مهني هم مراكز عسكرية للتكوين المهني، بنزر، خروب، مدرسة ضباط الصف خليج الشارع، مركز عسكري تكوين مهني بالعمرة، في الإعلامية عنا، في وادي الليل تكوين في كل ما هو تسخين والتبريد في التكييف، مركز جديد سيدي بوزيد تحت إشراف مزدوج بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التشغيل والتكوين المهني، في زوز مستويات مؤهل تقني مهني وشهادة كفاءة مهنية. المستويات باش تكون أقل شيء دافعة أساسية منهات بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية، وبالنسبة لشهادة مؤهل تقني مهني لمستوى سنة ثانية ثانوي منهات على الأقل، تعلم صنعة 16 اختصاص تأمنوا هالورشات هذه، بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 400 عقد تدريب قبل الزيادة، وتختم بشهادة انتهاء تدريب مهني معترف بها على المستوى الوطني اللي حشته باش يتكون. يدخل للموقع الرسمي نتاع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn يلقى الاستمارة يعمرها، يكون معاه مضمون ولادة، شهادة مدرسية ل 15 عام هذه سن الأدنى، وعندنا 25 سنة سن الأقصى. المترشح يلزم يكون وهو عمره 20 سنة في وزارة الدفاع الوطني تكون وضعيته مساوية تجاه القانون نتاع الخدمة الوطنية.
2: أطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة في محطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمت السوق وجربة ميدون، في انتظار تعميمها على كافة نقاط البيع في سائر الجهات. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، والذي يهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. احتفاء بالمبدعين من ذوي الاحتياجات الخصوصية، انطلقت أمس الدورة التأسيسية لتظاهرة بالمسرح أكون. جميلة الشيحي مديرة قطب المسرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة شادلي الأقليبي، ومزيد من التفاصيل.
7: بالمسرح أكون حلمة اليوم تتحقق لمسرح الهمم، مجموعة من العروض الهامة من مختلف ولايات الجمهورية. 17 ماي عنا زوز عروض الاختتام، العروض الكل تتقدم مع الساعة 6:30، كان نهار الأحد مع 5:30 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. سعداء جدا الدورة الأولى لهذا المهرجان باعتبار الخصوصية الإنسانية والفنية والمسرحية لهذه الفئة اللي من حقها إنها تبدع وتقدم عروضها. الأكسي متوفر وسهل وحضرنا كل الأمور التقنية والفنية لاستقبال كل الجمعيات في أحسن الظروف.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إن تدمير إيران عسكريا سيستمر بعد أن توقع مسؤولون أمريكيون أنه سيأمر بتنفيذ تحرك عسكري عقب عودته من الصين، وسط أنباء عن بحث مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيناريوهات استئناف الحرب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن فريق ترامب يناقش خيارين رئيسيين للتصعيد، أولهما استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري أمريكي لكسر الجمود في مضيق هرمز، والثاني إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. في السياق ذاته قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستكون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأي قرار أمريكي باستئناف الحرب، وأضافوا أن أي عملية محتملة ستجري بالتنسيق مع جيش الاحتلال. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين بحثوا خلال الأسبوع الماضي سيناريوهات استئناف المواجهة مع إيران. وحسب الهيئة نقلت إسرائيل إلى واشنطن رسالة مفادها أنها معنية بالعودة إلى القتال، معتبرة أن الحرب على إيران انتهت في وقت مبكر أكثر مما ينبغي. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، وإن الإيرانيين لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد، مضيفا أن بلاده على أتم استعداد للقتال بكل قوة ومستعدة أيضا لمواصلة المسار الدبلوماسي والحفاظ عليه. في الأثناء طلبت الخارجية الصينية بوقف دائم لإطلاق النار وبفتح خطوط الملاحة في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا فتن حسني ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. في إنجاز تاريخي يعكس تطور المنظومة الصحية، منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد. انضمام تونس إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء تذاكر السفر. وفي العالم تحركات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران وسط مطالبة صينية بوقف دائم لإطلاق النار وفتح خطوط الملاحة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: متعة الاستماع.
0: هكا بدينا
10: يوم جديد، يوم سعيد،
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
11: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
8: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
12: الساعة الآن في تونس 7:15. أهلا بكم أعزائي المستمعين، تابعتم إذن نشرة أخبار 7 قدمها شهاب الحجلاوي.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نواصل إذن مستمعين الأعزاء لقوائيكم في برنامج يوم سعيد. عليه ليل يغني مشتاق توحشت بلادي.

0: السابعة صباحا و23 دقيقة. جامعة فاقس في تنظيم اليوم علمي، وذلك من أجل تعزيز ثقافة الابتكار وتثمين البحوث العلمية بهدف ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. معنا الأستاذ أحمد حاج قاسم، رئيس جامعة فاقس. أستاذ أحمد حاج قاسم، صباح الخير ويومك سعيد.
1: شكرا، بارك الله فيك، صباح النور ليك وكافة مستمعين إذاعة تونس.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذن اليوم العلمي هذا من أجل كما قلت أنا تعزيز ثقافة الابتكار وتثمين البحوث العلمية.
1: نعم، ويمس كنت أن الشرف باش نظمنا في مستوى جامعة فاقس.
0: نعم.
1: يوم للتفكير في علاقة بتثمين نتائج البحث والابتكار، وتعرفوا سيادتكم اللي منظومة البحث العلمي في تونس هي منظومة حقيقة معناها متقدمة على أساس وفرة كبيرة في الإنتاج العلمي من طرف الباحثين الجامعيين، ولكن يمكن الحلقة اللي قعدت ضعيفة احنا في مستوى منظومة البحث متاعنا هو كيفاش نجمو نلقى تثمين النتائج البحث هذية، نلقى تشجيع الباحثين على أساس التثمين وعلى أساس معناها نحسنوا في مستوى الأفكار الجديدة اللي نجموا نهزوها للشركات الناشئة.
0: نعم، حتى تكون الجامعة الارتباط وثيق بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
1: بالطبيعة، خاطر اليوم الكمية الكبيرة متاع نتائج البحث اللي موجودة في مستوى المؤسسات وفي مستوى مخابر البحث هي كمية كبيرة، ولكن قاعدة التحدي الكبير توا كيفاش نجمو نخرجوا بهم هذوما النتائج هذوما باش يوقع تثمينهم في مستوى المحيط الاقتصادي والصناعي.
0: نعم.
1: باش نجمو المواطن العادي يحس بالنوعية النقلة النوعية للنتائج هذوما وكيفاش نجمو يمسوها في مستوى حياتي اليومي.
0: نعم، وطبعا أستاذ حاج قاسم لابد أن تكون الجامعة على ارتباط وثيق وعلى علاقة بمؤسسات عديدة.
1: طبعا هو الحقيقة احنا في مستوى جامعة فاقس معناها عندنا نجاحات، بعض النجاحات صارت في شراكات بين المخابر البحث وبين المؤسسات الاقتصادية.
0: نعم.
1: ولكن حسب تقديرنا قديمة معناها ما وصلناش اللي يلزمنا نوصلوا له في تشبيك المخابر البحث مع المؤسسات الاقتصادية.
0: يعني شنو اللي ناقص؟ شنو هي الحلقة المفقودة؟
1: جستما الحلقة المفقودة هي كيفاش نجمو معناها خاطر احنا توا الباحثين في مستوى الجامعة التونسية هما الاختصاص نتاعهم البحث، والاختصاص نتاعهم البحث في المجالات وفي المجالات معناها اللي عندها إضافة.
0: نعم.
1: لكن إلى حد الآن ما لقيناش كيفاش نجمو الباحث ما عندوش البروفيل باش ينجم معناها يوظف هيك البحث هكايا في مستوى المؤسسات الاقتصادية.
0: نعم.
1: في عديد الدول تم عديد التجارب، معناها ثم ناس يمكن في دول معينة ثم ناس عندهم البروفيل من شيرة يونيفرسيتير ولكن من شيرة أخرى صناعي. بيكون الناس هكوما ينجموا يقرأوا نتائج البحث وينجم قراءة نتائج البحث هكوما ينجموا يطوعوهم في إطار مشاريع اللي هي عندها معناها فالور اجوتي.
0: نعم.
1: في مستوى قيمة
0: مضافة. نعم.
1: وطبعا
0: أستاذ حاج قاسم الجامعة تستفيد يعني الخبراء والأساتذة والطلبة كذلك من خلال البحوث متاعهم، وكذلك هذه المؤسسات الناشئة تستفيد من خبرة وكفاءة هؤلاء.
1: بالطبيعة هو من الحلول اللي متاحة لنا توا حاليا، ويمكن هذا هو التوجه اللي نحب نخدم عليه في مستوى جامعة فاقس، هو على معناها على نقطتين. النقطة الأولى هي كيفاش نمشيو في مشاريع بحث تشاركية.
0: نعم.
1: مشاريع البحث هذه تشاركية فيها الجامعين ولكن فيها الصناعيين، وهيك الوقت وقت اللي نخدموا على نفس المشروع مع الصناعيين هيك الوقت نجموا نخرجوا نتائج بحث اللي هي تنجم تأثر على نوعية النشاط الاقتصادي ولا الصناعي متاع المؤسسة.
0: نعم، شنو هي بعض عناوين هذه البحوث مثلا أستاذ حاج قاسم؟
1: هذه بحوث في علاقة حاليا بالماء، بالطاقة، بالذكاء الاصطناعي اليوم حاليا، اللي هو ولا مجال مطلوب في كل الصناعات وفي كل الميادين.
0: نعم.
1: معناها نحكي حتى على مجالات اللي هي بوبتهم الدولة التونسية على أساس مجالات ذو معناها اهتمام خاص في مستوى البحث.
0: نعم.
1: دونك
0: أي
1: النقطة الثانية هو اللي نجم نخدم عليها واللي احنا جالسين نخدم عليها زادة كيف في مستوى الجامعة، هو تكوين البول نتاع المؤسسات الناشئة. معناها كيفاش نجموا هذوما الناس اللي عندهم أفكار واللي عندهم أفكار نجموا يهزونا المؤسسات الناشئة، زادة كيف اليوم المؤسسات الناشئة تنجم تكون زادة حلقة من الحلقات باش نجموا نثمنوا نتائج البحث
0: هذا
1: ونمشيو للابتكار وللفالور اجوتي.
0: نعم.
1: كيفاش نجموا نحسنوا من الاداء نتاعنا.
0: صحيح، تكون البحوث هذه منشوره استاذ احمد حاج قاسم مثلا؟
1: اي بالطبيعه هم البحوث منشوره، وراه حتى الشراكه اللي نجموا نعملوها مع الوسط الاقتصادي راه ما تمنعش الباحث باش اليوم ينشر.
0: نعم.
1: خاطر ساعات احنا في تفكيرنا ساعات نقولوا راه اللي كان احنا في شراكه مع المؤسسات الاقتصاديه يمكن ما عنديش الحق باش ننشر. لا، النشر يقدمه متواصل، ولكن يكون عندهم مشاريع هذوما يكون عندهم بعد تطبيقي، يكون عندهم بعد تطبيقي في اطار نشاط الصناعي والاقتصادي نتاع المؤسسه.
0: نعم. شكرا اذا استاذ احمد حاج قاسم رئيس جامعه صفاقس، ويومك سعيد، الى اللقاء.
1: شكرا الى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: تمام، 7:30 هنا في تونس، الموعد القار للمعهد الوطني للرصد الجوي. سليم بن ميلاد، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير سيد حبيب، صباح الخير كيف المستمعين على الوطنيين.
0: أهلا وسهلا. إذن إيش عندك يعني أهم ما يمكن أنك تقول عن الطقس؟
1: بالنسبة لليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز على خليج جنوب، بشيش من مناطق الشمال والوسط ومحليين جنوب، ويكون مصحوب أمطار متفرقة ورياح قوية نسبيا. بالنسبة للأمطار تبدأ بالمناطق الوسط ومحليين جنوب، تكون متفرقة ومؤقتة عادية، تشمل آخر النهار وأثناء الليل بقية مناطق الشمال. بالنسبة للكمية ماهيش تكون كمية كبيرة، باش تكون كمية ضعيفة في متوسطة، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معطلة بقية مناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق خليج جابس ومحليا شرق تونس، ورجاء من البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر باش يكون مضطرب في شكل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي وتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة من المرتفعات الغربية، وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى جنوب. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدات العادية لشهر مائي. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عبر بقية المناطق، لكن تكثف السحب هذه آخر النهار في المناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ومؤقتة عادية تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط، بينما الريح غدوة تتقوى وتكون قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وتثير محلية الرمال والأتربة، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، بينما الحرارة غدوة في انخفاض وتتراوح بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط، وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
0: نعم،
1: شكرا لك.
0: إذن سليم، اليوم أحر من غدوة، يعني الحرارة باش تنخفض غدوة.
1: صحيح، غدوة الحرارة باش تنخفض.
0: بالنسبة للأمطار، يعني فما أمطار قادمة ربما؟
1: بالنسبة لليوم غدوة موجودة الأمطار، بينما هلا حد زاد تقعد بعض الأمطار تعيط في المطرقة.
0: نعم،
1: تخلص آخر نهار هلا حد.
0: نعم، شكرا سليم بن ميلاد من الأرصاد الجوية.

0: غنى الهادي شويني عاد لي عدولة. الورشة الوطنية الأولى حول الآفات الزراعية في تونس، من البحث العلمي إلى الحلول الميدانية. معنا السيدة زهرة الليلي شعبان، رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. سيدة زهرة، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور ويومكم سعيد الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: وانتي كذلك، شكرا لك على تلبية دعوة برنامج يوم سعيد. إذن سيدة زهرة، شنية الورشة الوطنية هذه؟
1: هذه الورشة احنا نظمناها، حبينا ننظموها ومش تكون سلسلة ورشات،
0: نعم،
1: حبينا ننظموها بمناسبة الأسبوع متاع الفلاحة واليوم العالمي للصحة النباتية.
0: نعم.
1: والورشة هذه تنظمها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة النباتية في مراقبة المداخلات الفلاحية في وزارة الفلاحة.
0: نعم.
1: وهذه فرصة باش تلم تجمع بين البحث العلمي وكل الهياكل الفنية متاع الفلاحة، كيف المركز الفني للقوارص، المركز الفني للبطاطا، المركز الفني للطو، كل المراكز الفنية.
0: نعم.
1: ومصالح التنمية والإرشاد والمنظمات المهنية والفلاحين.
0: نعم.
1: باش يقع فتح وقع وبدأ الحوار وطني عملي حول الأمراض هذه ذات الأولوية، منها فيروس التريستوزا في القوارص والأعشاب الطفيلية، واحنا كما زاد الكوشني نتاع الهندي.
0: نعم.
1: واحنا هذا لتحسين نقل نتائج البحث الى الميدان، على خاطر تعرفوا ديما مؤسسات البحث نحن نخدموا في مجالات اختصاصات متعدده تخص الفلاحه والموارد المائيه والموارد الغابيه والتربه، وهي مختلف فرق البحث تخدم في كل المجالات هذه. واحنا الدور متاعنا هام في تطوير المعارف العلمية والتقنية المتصلة مثلا في المرة هذه بالمراقبة الصحية النباتية.
0: نعم.
1: بالتشخيص المبكر، بدراسة ديناميكية انتشار هالأمراض هذه، وزيد الاختبار متاع حلول الوقاية والمكافحة. لكن الرهان متاعنا، كنت نسمع فيك قبيلة مع سيد رئيس جماعة صفاقس، جميلي سيد رئيس جماعة صفاقس.
0: نعم.
1: البحوث ونتائج البحث ديما عنا نتائج محترمة جدا في كل الميادين، لكن النقل يقعد غير كافي. واحنا اخترنا
0: سمعناها النقل غير كافي،
1: يعني استعمالها على الميدان غير كافي.
0: نعم.
1: يعني فما إشكالية، مش كل شيء يوصل للمستعمل المستخدم. احنا المستعمل عنا هو الفلاح.
0: نعم.
1: فالورشة هذه باش تنمي هذا، والرهان متاعنا يتمثل في الانتقال بهذه النتائج من مستوى البحث والتجارب إلى مستوى التطبيق الميداني.
0: يعني إلى
1: حاجات،
0: هذا هو كما قلت، إلى التطبيق الميداني، إلى الميدان.
1: إلى الميدان.
0: نعم.
1: معناه باش تتحول إلى حلول عملية ناجعة قابلة للاستغلال والتطبيق من قبل الفلاحين والمهنيين.
0: نعم. الفلاحين

0: عندهم الإمكانيات متوفرة باش يستقبلوا الحلول أو الاقتراحات للقضاء على الآفات الزراعية اللي هي
1: عندهم. واحنا نعملوا في نعملوا بدون الورشات هذه، ما نعملوش كل الورشات، راهو عندنا ايام ميدانيه، ايام معناها احنا نقولوا لها ايكول تيرا، مدرسه ميدانيه،
0: ميدانية.
1: ويتحولوا الباحثين ويتحولوا الاساتذه الى الميدان مع الفلاحه لنشر هالنتائج هذه. اما توا الورشه اللي احنا عاملينها امس واليوم هي لمينا كل المتداخلين كما قلت لك من باحثين في الميدان هذا، في ميدان حمايه النباتات، تجمع البحث العلمي، الهياكل الفنيه الكل، مصالح التنميه والارشاد، الادارات اللي عندنا لهنا في وزاره الفلاحه، المنظمات المهنيه والفلاحين، باش يكون الحوار حول انهي انجع طريقه. هاسك الايام الاعلاميه اللي نعملوها على الميدان ولا الاسابيع الاعلاميه اللي نعملوها على الميدان كافيه ولا كان فما حاجات اخرين تكون احسن في النقل احنا ماشيين فيها؟ على خاطر في البحث العلمي انت سبق انت استدعيت قبل وقت اللي خذينا الجائزة السابعة على النطاق العربي والأولى
0: صحيح.
1: على النطاق التونسي، لكن ديما نحب النقل يكون أكثر، يعني تطبيق على الميدان يكون أكثر، وهذوما معناها ديزيفينمون اللي نعملوا فيهم للتطبيق الميداني لتنمية وتحسين التطبيق الميداني لنتائج البحث اللي عندنا في مختلف الميادين. بدينا بهالورشة هذه في الصحة النباتية في بعض أمراض اللي هي حيوية اللي تكون في بصيلة بالحشرات، لكن مش تتواصل في ميادين أخرى بالنسبة لحماية النباتات، أما بالنسبة لكل الحاجات. ودايور اليوم عندنا حتى نقطة إعلامية بوان دو بريس في الوزارة عنا على المستنبطات متاع الحبوب، على خاطر الناس موديمة في وسائل الإعلام بعض الناس غير المختصين يقولك يستوردوا في البذور متاع الحبوب، علاش ما يستعملوش متاعنا؟ وهي تونس ما تستوردش بالكل، معناها كل الحبوب يقع معناها الانتاج نتاعها هوني في تونس.
0: شكون يقول هذا؟ شكون يقول اللي انتم
1: بعض الناس والله اعلم به بعض الناس وساعات تداول هيك الاخبار هذيك عن حسن نيه ربما او عن الله اعلم، لكن احنا حبينا تصحيح. اليوم عندنا ندوة صحفية في الـ11 في معناها في الوزارة
0: في ألان سافري
1: في ألان سافري حول البذور والإكثار متاع البذور والتحسين الوراثي، وعندنا بذور ممتازة و80% من البذور الممتازة هي من إنتاج لينرات اللي هي
0: صحيح.
1: مؤسسة تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. أما الورشة، نرجع لك للورشة متاع اليوم، الأوبجيكتيف متاعها هو الجمع بين البحث العلمي والهياكل الفنية والمصالح التنمية والإرشاد، خاطر يلزم تسلسل بيناتهم، كل واحد عنده دوره، الإرشاد عنده دوره، الباحث عنده دوره، المراكز الفنية والهياكل الفنية عندها دورها، أما يلزم ترابط أكبر بيناتهم.
0: نعم صحيح. سيدة زهرة ليلي، فمش آفات تستعصي عليكم معناها مش ممكن القضاء عليها في العمل الزراعي والفلاحي؟
1: هي تقع الأشغال عليها. احنا خاطر في أولويات البحث عملنا أولويات البحث متاعنا اللي هي تكون في تناغم مع أولويات تونس ومع أولويات وزارة الفلاحة. والأولويات هذه الأولوية الكبرى والقصوى هي الأمن الغذائي والأمن المائي، وكل اللي نشتغلوه في يصب في هذاك، و كل الأمراض المستجدة، خاطر مع التغيرات المناخية، مع الشح المياه، مع التمبراتور الحرارة اللي ارتفعت هالسنوات الأخرى، فما أمراض تظهر.
0: نعم.
1: إيه وقت اللي تظهر احنا في رق نمولوا وديركتومون في رق تشتغل عليها وتحاول تشوف شنية معناها الكاركتريزاسيون، التشخيص متاعها، دراسة الديناميكية كيفاش تنتشر، كيفاش نجمو نتوقعوا منها، كيفاش نكافحوها. وقت اللي تولي الحلول صالحة وقتها يقع نقلها، أما احنا نراو اللي يلزمها هالمشاغل هذه والأشغال هذه تكون بتواصل كبير مع الهياكل الفنية ومع هياكل الإرشاد باش يتبناو يتبناو النتائج ويكونوا يمشيوا بها للتطبيق.
0: صحيح. على وتحصل النتائج بالطبيعة المفيدة والمهمة. الفلاحين يحضروا؟
1: اي ثم فلاحين يحضروا، احنا ما نجموش نحضروا، احنا اليوم في الورشة هذه حاضرين 160 واحد، عندنا ممثلين من كل القطاعات كما قلت لك، من الهياكل الفنية، من المصالح التنمية والإرشاد، من الفنيين والمختصين والباحثين المختصين في الميدان، وفما المنظمات المهنية زادة ممثلين والفلاحين، فما فلاحين موجودين.
0: نعم. شكرا سيدة زهرة الليلي شعبان رئيسة مؤسسة.
1: لا نصلح لك شبعان راني.
0: شبعان.
1: زهرة الليلي شبعان. يعيشك.
0: شكرا سيدة زهرة الليلي. شكرا.
1: شكرا لك وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك. مع تحيات برنامج يوم سعيد. نحب نعزي الأسرة الثقافية و أهل الإعلام بصفة عامة والجامعة في وفاة الدكتور المؤرخ خليفة شاطر اللي توفى أول أمس، وهو دكتور متخصص في التاريخ الحديث والمعاصر منذ سنة 72. كنت نحبه برشا ونتبع برامجه في التلفزة الوطنية وفي الإذاعة في إذاعتنا هذه، وكان عنده برنامج تحت عنوان ثقافة حية. طبعا الدكتور خليفة شاطر كان يتعامل يعني بروح جادة مع المستمعين والمشاهدين للتلفزة والمستمعين للإذاعة باعتبار قيمة البرامج الثقافية التي كان يقدمها. تولى إدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات عام 78، كذلك أدار المعهد الأعلى للتوثيق من 87 إلى 96، كذلك تولى الإدارة العامة لدار الكتب الوطنية التونسية من 97 إلى 2002، كان رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي. من أهم مؤلفات نذكر التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس، وأعمال أخرى مهمة من ذلك الثورة والقمع بتونس في القرن التاسع عشر، وكذلك كتاب عن جامعة زيتونة وغيرها من التأليف والكتب. رحم الله الدكتور المؤرخ والمنتج الإذاعي والتلفزي خليفة شاطر.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي. عزدين دي
4: يا بيا يفيد زنار مرجاني يا فيز الفل.

ونخالب وراك لي فوق الحلم عنركز.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: الإذاعة
1: الوطنية للناس الكل
3: فلاش سبور
4: التحية والمواعيد الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. قبل الحديث على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الحدث الأبرز اليوم الأنظار ستتجه إلى مدينة قمرت. في أحد نزول مدينة قمرت اليوم الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعلن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض المونديال القادم، مونديال 2026، ندوة صحفية تنطلق الأربعة متاع العشية. هل هناك مفاجآت؟ شنو جديد في القائمة؟ أكيد هذا كل نعرفوه بعد إعلان صبري اللموشي قائمة اللاعبين المدعوين لخوض المونديال. وأكيد الإذاعة الوطنية باش تكون حاضرة لرصد الانطباعات ورصد آراء الناخب الوطني صبري اللموشي، وأكيد مقاييس اختيار قائمة اللاعبين المدعوين لخوض كأس العالم. إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، البارح انتهاء الموسم آخر دفعة ضمن الجولة الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح مباراة احتفالية للنادي الإفريقي في ملعب رادس بحضور جماهير غفيرة، جاءت تحتفل باللقب 14 للنادي الإفريقي. نتيجة التعادل 1-1 هي نتيجة المباراة بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي سجل عن طريق هيثم مبارك وعدل للنادي الإفريقي سيدو خان. كما ذكرنا مباراة احتفالية للنادي الإفريقي ورهانها ضمان البقاء للأولمبي البيجي. تعادل كان كافي للأولمبي البيجي لضمان البقاء. مباركو للنادي الإفريقي مرة أخرى التتويج باللقب 14، ومباركو للأولمبي البيجي النجاح في ضمان البقاء الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا كان الأولمبي البيجي نجح في ضمان البقاء، الشبيبة الرياضية القيروانية لم تنجح في ذلك. الشبيبة تكتفي بالتعادل أمام نجم المتلوي في المتلوي دون أهداف، والشبيبة ثالث فريق ينزل للرابطة المحترفة الثانية بعد مستقبل جابس ومستقبل سليمان. إن شاء الله عودة سريعة للشبيبة اللي فقط قضت موسم واحد في الرابطة المحترفة الأولى. كما ذكرنا نتيجة التعادل ما كانتش كافية للشبيبة من أجل ضمان البقاء. البارح أيضا الرهان كان مرتبة ثانية مؤهلة لخوض منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الحوار كان بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. البارح الترجي تمكن من تحقيق الانتصار في بنقردان أمام اتحاد بنقردان، هدف دون مقابل، هدف حمزة رفيعة. والنادي الرياضي الصفاقسي تمكن من تحقيق الفوز أمام النجم الرياضي الساحلي، 3 أهداف مقابل هدف، ثنائية لعمر بن علي، هدف لعلي معلول من ضربة جزاء، وهدف لأسامة عبيد ظلل بها الفارق للنجم الرياضي الساحلي. هكا الترجي يضمن مشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الرياضي الصفاقسي يكمل في المرتبة الثالثة. والبارح مباراة شكلية بين الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان انتهت للاتحاد بثلاثية نظيفة، ثنائية إبراهيم السويسي وهدف لمالك الميلدي. بقية النتائج نذكر نهار الأربعاء، الترجي الجريسي في بنزرت فاز على النادي البنزرتي 2-0، وفي جابس الملعب التونسي فاز على مستقبل جابس هدف دون مقابل. وأول مباراة نذكر انتهت بالتعادل بين شبيبة العمران مستقبل مرسى 2-2. هذا الترتيب الكامل بعد نهاية البطولة. الصدارة للنادي الإفريقي بطل الموسم 66 نقطة، المرتبة الثانية للترجي 63، المرتبة الثالثة للنادي الرياضي الصفاقسي 62 نقطة، المرتبة الرابعة للملعب التونسي 48 نقطة، الخامسة للاتحاد المنستيري 45 نقطة، السادسة للنجم الرياضي الساحلي الترجي الجرجيسي 41 نقطة، المرتبة الثامنة لنجم المتلوي 40 نقطة، التاسعة لشبيبة العمران 36 نقطة، العاشرة الاتحاد بن قردان مستقبل المرسى 35 نقطة، المرتبة 12 عفوا النادي البنزرتي 33 نقطة، المرتبة 13 للأولمبي البيجي 32 نقطة وضمن البقاء، وثلاثة فرق تغادر الرابطة المحترفة الأولى شبيبة القيروان مرتبة 14 31 نقطة، مستقبل سليمان مرتبة 15 27 نقطة، والمرتبة الأخيرة لمستقبل جابس براسيد 18 نقطة. إلى تعيينات مباريات ربع نهائي كأس تونس، نذكر الأربعاء القادم الموعد مع ربع النهائي مع 3:30 النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجابسي، الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، نهار الخميس 21 ماي في نفس التوقيت البعث الرياضي ببوحاجلة يستضيف المتأهل من مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي، المباراة هذه تتلعب نهار الأحد 17 ماي مع 3:30، ونهار الخميس 21 ماي تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران. كأس أفريقيا للأصغر في المغرب أقل من 17 سنة بعد التعادل 1-1 أمام المنتخب المغربي غدوة 8 المنتخب ومضي ساعتين بتوقيت تونس، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب المصري. قرعة كأس تونس لكرة اليد اللي دارت البارح نهار 22 ماي نصف النهائي الأفريقي يستضيف الترجي، ديربي جديد في نصف نهائي كأس تونس، وفي الشيحية نادي ساقيت الزيت يستضيف جمعية الحمامات. نكمل بموعد يوم غد نهائي كأس تونس الكرة الطائرة غدوة الأربعاء متاع العشية في رادس الترجي الرياضي يواجه النجم الرياضي الساحلي. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار
3: للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: إشهار
5: 71 844 404، 71 844 404، مش مجرد رقم، هو حكاية، فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: إشهار
6: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض التراخوما أو ما يعرف بالرمد، ووصفت هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وفي خبر صحي آخر، تونس تنضم رسمياً منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق في تصريح للأخبار، مشيراً إلى أن هذا الانخراط سيمكن تونس من تعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية والمشاركة في تبادل الأبحاث وآخر المستجدات الطبية. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة في محطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حوم تسوق وجربة ميدون، في انتظار تعميمها على كافة نقاط البيع في سائر الجهات. الجيش الوطني يفتح أبواب التكوين المهني في 16 اختصاصاً مطلوباً في سوق الشغل، وخصصت وزارة الدفاع الوطني للمهتمين منصة للتسجيل عن بعد للتكوين المهني ب 12 مركزاً عسكرياً موزع على كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكدته النقيب ثريا حمدوني. في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو، تتواصل بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، بمشاركة 30 أسرة منتجة من ولايات تونس الكبرى منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر من بينهم ذو احتياجات خاصة. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن نظرة الدول لإيران اختلفت بعد فشل الغزو الأمريكي، وإن إيران تدعو إلى إصلاح جاد لهيكلة الأمم المتحدة بما يفضي إلى توزيع عادل للسلطة لا مجرد تغييرات شكلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وسنقصفها إذا حركت اليورانيوم. وختاماً، الصين دعت اليوم إلى ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، مضيفة إلى أن إيجاد حل سريع بشأن الأزمة مع طهران سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
11: السلام عليكم.
12: تسمع على موجاتنا
9: الهادي السملالي.
13: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جافي بلا من طفار، صعبي أبهر من لحمة.
11: ما عرفوش يجي الغنية بدي غنيها لكم. الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
13: أش نعمل أش نسوي، أش مع مخي مقلوب،
14: هذا أجرح هذا داوي،
13: فاش مطلوب فاش مطلوب، أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
15: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية بمشيخة.
16: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا، ترافو تسخط لي بعمقية، قالت راجلها حسبتي في بلها تحب تصالحني.
11: طرحة يا ولد
17: يا رقي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
9: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
17: هكا بدينا
18: يوم جديد، يوم سعيد،
17: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
19: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
9: اليوم
1: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
12: الساعة الآن في تونس 8:06 و6 دقائق.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الساعة الآن في تونس 8:08. أنا عصفورة لميا بن مراد.
1: أنا عصفورة، أنا فنانة.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو في الوقت نتاعو، تبارك الله عليه، سي سليم قاسم، ديما منضبط، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. وطبعا نتحدث عن الاستعدادات في العائلة، في المؤسسات التربوية، الإعداديات، المدارس الابتدائية، كذلك في الجامعة، لأنه فما برشا امتحانات الفترة هذه. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للتلامذة المجتهدين بطبيعة الحال، وكذلك الطلبة. وسنتحدث أيضا عن المجلس الأعلى للتربية. سي سليم قاسم، يومك سعيد.
2: صباح الخيرات سي حبيب، وتحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعتنا الوطنية.
1: مرحبا. إن شاء الله التحضيرات متاع التلامذة ماشية بالقدا، يعني إن شاء الله.
2: إن شاء الله. على كل حال، هي سنتنا الدراسية هذه كانت سنة نجم نصفها بالعادية، يعني ما كانش فيها أحداث تنجم تأثر، أحداث استثنائية اللي تنجم تأثر على النسق أو على استعدادات التلاميذ، والحمد لله. ولكن ديما تقعد مسألة هيكلة سنتنا الدراسية، كيفاش نوزعوا في الثلاثية متاعنا، كيفاش نعاونوا تلامذتنا، مش فقط باش نوفروا لهم البرامج ونعديوا لهم امتحانات، ولكن أيضا نعاونهم باش يشدوا نسق متواصل ومسترسل على مدى السنة الدراسية. ديما احنا في الجمعية التونسية
1: إن شاء الله سي سليم، هذا النسق اللي قلت عليه ما يعملش ارتباك للتلاميذ.
2: بالضبط، ما هو هي في المسؤولية نجم نقوله مشتركة شوية في منظمتنا التربوية وشوية عند أبنائنا التلاميذ، هذا يعني لازم نقوله. يعني مسألة الجهد المسترسل ما عادتش ثقافة دارجة للأسف في كثير من الفئات، يعني ديما نخليه روحنا لآخر لحظة وما نعرفوش كيفاش نوزعوا الجهد متاعنا على مدى السنة الدراسية. هذا هنا فما مجهود كبير يزمو يصير كما قلنا على مستوى هندسة سنتنا الدراسية، وعلى مستوى منظمتنا التربوية، وأيضا على مستوى يعني المهارات الحياتية لأبنائنا التلاميذ. كي نحكي عن المهارات الحياتية مش فقط التفكير النقدي وغيره، ولكن أيضا قدرة كل تلميذة وتلميذ على أنه ينظم وقته، ينظم حياته، يوزع المجهود متاعه بطريقة أنه يلقى روحه في نهاية السنة الدراسية وقت تقرب الامتحانات يخدم في أريحية، والنتائج في الحالة هذه متنجم كان تكون في المستوى إن شاء الله.
1: نعم، يقول السيد رئيس الجمهورية: لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ.
2: بالضبط، لأنه نصوصنا على الورق، منظمتنا التربوية ما شاء الله عليها، ولكن عند التنفيذ نصطدم ببعض العقبات اللي هي الحقيقة تحد من جودة التعليم وتخلي النتيجة اللي نتحصل عليها في نهاية المطاف كما يعني من حيث عدد التلاميذ الناجحين وعدد للأسف الشديد التلاميذ اللي ينقطعوا غير مرضية. نعم. كما ينبغي. وأيضا حتى نوعا كنا نحكيه على تراجع في مكتسبات أبنائنا التلاميذ. صحيح ما زلنا مقارنة بعديد الدول في الجوار وحتى الدول الغربية مستوى خريجينا مستوى مرموق ونفتخر به، ولكن بالإمكان أفضل بكثير مما كان ومما هو كائن، بالنظر لموروث منظومتنا التربوية، وأيضا بالنظر إلى ما يبذل في سبيل هذه المنظومة سواء على مستوى دولتنا أو أيضا على مستوى أسرنا التونسية اللي ضحي بالغالي والنفيس من أجل أن أبنائها يكونوا في أرقى مستويات المعرفة والتعلم.
1: طبعا كلنا نتوق إلى نتائج أفضل من قبل، إن شاء الله ما يكونش فما تراجع. يعني
2: احنا ان شاء الله ما يكونش فما تراجع، وان شاء الله نزيدوا نقدموا القدام، خاطر معروف اللي ما يقدمش يتاخر.
1: صحيح.
2: وخاصه كما قلنا انه موروثنا التربوي والامكانيات اللي قاعده تتحط على ذمه منظومتنا التربويه ونوعيه تلامذتنا ايضا تخلينا نامل وقادرين على ما هو افضل بكثير مع بعض الاصلاحات اللي لابد منها اليوم، مش في البرامج فقط ولكن في حوكمه منظومتنا التربويه، في اعاده الحياه الفعليه والحياه الى المؤسسه التربويه، باش ما تكونش فقط فضاء نعطيه الدروس ونعديو امتحانات ونخرجوا، أيضا في على مستوى إعادة ودعم التفاف الأسر التونسية حول منظومتها التربوية، وأيضا هناك عمل كبير لا شك يلزم ينجز على مستوى الأسرة التونسية، على مستوى الولي التونسي. اليوم الولي يحب يعاون ولده، ولكن في كثير من الأحيان مش عارف كيفاش، وساعات يحب يجي
1: أو في بعض الأحيان هو مستقيل، قلوها بكل صراحة.
2: هالاستقالة هذه لابد أن نقولها، ولكن ما نقفوش غادي. علاش الولي التونسي اليوم مستقيل؟ زعما ما تهموش مصلحة ولده؟
1: لا، يتعب هو كذلك.
2: الولي التونسي أول حاجة تعب، وثاني
1: هو
2: حاجة
1: دوره
2: مش عارف شي يزمو يعمل.
1: نعم.
2: يعني هذاك علاش يخليه يبعد شوية. لذلك اليوم الإحاطة بالأولية وإطلاق خطة وطنية يعني شاملة يعني التأطير الأولية ومساعدتهم ورفقتهم باش يرافقوا هما أبنائهم بنجاح، ولا على الأقل حتى إذا كما رافقهمش بطريقة إيجابية ما يكونوش عنصر سلبي بطريقة غير واعية في تربية أبنائهم، هي أيضا ضرورة أكيدة. خطر المدرسة ما نجموش نحملوها كل شيء، لابد أن الأسرة تسترجع
1: تتحمل مسؤوليتها كاملة.
2: ولكن وديما نقولوا كيف ستتحمل الأسرة مسؤوليتها كاملة؟ عن طريق ولي واعي يعرف شي يزمو يعمل وشي يزمو ما يعملش.
1: ولي واعي وأم واعية.
2: ولي كي نحكيه الولي الأب والأم بطبيعة الحال، الأم هي المدرسة الأولى وهي عندها دور كبير في يعني في سعادة الأسرية وفي تنشئة جيل يتربى في أحضانها.
1: نعم.
2: وجيل قادر على النجاح الفردي وعلى المساهمة في نجاح المجموعة إن شاء الله.
1: هو نقول متفائلين سي سليم قاسم بالإمكان أن نأطروا التلاميذ ونحطوهم في الاتجاه الصحيح حتى يكونوا على تربية وفي الطريقة الصحيح باش ينجحوا وبامتياز لما لا.
2: بالفعل هذا وهذا
1: نحكي لك توا يومين كنت في مقهى في المنزة ومجموعات من التلاميذ لأنه المعهد قريب أو القهوة قريبة من المعهد فيمشي هكا ويراجعوا وكذا، لكن ساعات تشوف نوع من التسيب عند بعض التلاذة مش الكل، يصيحوا ويقولوا في بعض الأحيان الكلام ما يزموش يتقال. جيت لوم عليهم ما تنجمش تحكي معهم الحقيقة، والأمر يبدو أنه صعيب حتى على الأساتذة متاعهم. وفما شكون يقول لك الأولياء يقول لك أنا أيضا تعب في الدار.
2: بالضبط، وهذاك علاش يعني تمكين الأولياء كما قلنا من الأدوات اللي تخليهم يرافقوا أبنائهم بطريقة إيجابية مهم جدا. صحيح هناك بعض الظواهر اللي ما ترضيناش لك أولياء ولك مربين، ولكن
1: ما نحبوش نوصلوا إلى الزجر بالطبيعة.
2: بالطبيعة، وحتى الزجر راهو المقاربة الزجرية عمرها ما كانت مقاربة علاجية فعلية وحقيقية.
1: أي.
2: وما تنجمش وخاصة أمام ظواهر عامة يلزم نوقفوا هذا النزيف. ما ننساوش احنا اليوم راهو أبنائنا اليوم في المدارس الإعدادية وفي المعاهد هما اللي اترباوا للأسف الشديد وحلوا عينيهم في جو من الفوضى، اضرابات عشوائية، توقف للدروس، يعني عدم استقرار على كل المستويات بعد اللي صار في 2011 وبعد
1: ظواهر غير طبيعية في الشارع.
2: بالفعل
1: يعني التلميذ وهو مراهق يتأثر ويتأثر حتى ببعض البرامج التلفزية، مع كامل الأسف فما قنوات تلفزية خاصة تعدي في الرداءة وتعدي في أشياء مبتذلة يتأثر بها التلميذ وينعكس على ثقافته وعلى الذائقة بتاعه.
2: كما قلنا فما حالة من التسيب اللي يلزم لابد، وحمد الله قاعد يتغلق هالقوس، لابد من غلق هذا القوس متاع التسيب والعودة إلى الجدية وعلى العودة إلى الانضباط. والانضباط راهو عمره ما كان، احنا كاينها في ثقافتنا كلمة انضباط ولات كلمة عندها مدلولات سلبية، معنى كي تقول له انضبط كاينك سبيته، معنى في حين أنه لا شيء يبنى على مستوى الأمم والحضارات دون انضباط ودون أنه كل واحد يعرف واجباته ويمارسها كما يطالب بحقوقه. وبالطريقة هذه إذن نرجعوا ونرجعوا يعني المسار مش فقط التربوي والتنموي ولكن أيضا المسار الحضاري متاع بلادنا إن شاء الله.
1: حتى جماهير الكرة عليها أن تضبط
2: كل شيء.
1: سيسليم إذا جمعيتك تخسر علاش تقوم ترمي في الدبابس؟
2: بالضبط، لانه نرجع نحكي مساله الانضباط، مساله احترام الاخر، مساله المواطنه اللي في للاسف في كثير من الاحيان ولات مجرد ماده تدرس او محور يدرس او شعار يرفع، في حين انه لابد ان نشوفوا هذا في سلوكياتنا، وراهو ابنائنا، راهو احنا في نهايه المطاف اللي صنعناهم. ما يكفيش وانه إن يعني نلقيوا عليهم مسؤوليه ونقولوا والله جيل غير منضبط وجيل كذا وجيل كذا.
1: لا لا، هذه احنا نقولوا جيل تبارك الله عليه
2: بالضبط
1: قاعد يتعلم مثقف
2: ونجم يكون خير،
1: متحمس، عنده طموحات، يكون خير بالطبيعة. فما شواذ ما يلزمش نتأثروا بك، الشواذ الشواذ هذكم ما يلزموش يأثروا على غيرهم.
2: بالضبط، هو في نهاية المطاف هو نحن اليوم نحصد ما زرعنا في نعم. الأجيال هذه اللي الصاعدة، ولا بد من غلق كما قلنا وقاعدين غلق والحمد لله، قوس الفوضى، قوس التسيب، قوس الرداءة، والعودة إلى الجادة، لأنه هذاك هو الطريق الوحيد سواء لبناء الأفراد وأيضا لبناء الأمم والحضارات.
1: نعم سيد وزير التربية، أخيرا يعني من أيام أو بضعة أسابيع أشار إلى ضرورة الاهتمام بالنوادي الثقافية في المؤسسات التربوية، لأنه في أقول في العقدين الأخيرين مثلا على الأقل في 20 سنة اللي فاتوا ما عادش فما أنشطة ثقافية، فماش تأطير للتلاميذ باش يمارسوا هواياتهم في المسرح، في الموسيقى، في الرياضة كذلك. أعتقد المؤسسة التربوية عليها أن تفكر بجدية في الموسم الدراسي القادم وترسي يعني نوادي ثقافية جادة.
2: لابد باش نوصل للنتيجة هذه، وهي أكيدة وكلام السيد الوزير صحيح، وهو المسؤول الأول على القطاع.
1: نعم.
2: يعني لابد أن نسأل روحنا علاش احنا وصلنا للوضعية هذه. إجا نفكروا تو مش نلقاو حاجتين أساسيتين وفي علاقة مباشرة بالحكم، هذاك علاش احنا ديما نقولوا لا مسؤولية المؤسسة التربوية ولا مسؤولية الولي ولا الأستاذ ولا التلميذ، ولكن إجا نشوفوا كيف بنيت منظومتنا التربوية. مش أو أنه في لحظة من اللحظات تمت إعادة هيكلة وزارة التربية، وكانت فما إدارة ناجحة جدا ونشطة جدا هي إدارة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية اللي تم تفكيكها وتم دمجها في مجموعة من الإدارات الأخرى، وهذيك كانت الحقيقة ضربة قاضية للنشاط الثقافي في مؤسساتنا التربوي. هذا لابد أن نقوله، والكلام هذا صار يعني تقريبا في 2009 أو 2010، وكان خطأ جسيم في حق الأنشطة الثقافية على خطر حرمنا النشاط الثقافي في مؤسسة تربوية من إدارة قائمة الذات، من هيكل قائم الذات، وفرقناه الهيكل هذا على مجموعة من الإدارات الأخرى وتم تهميشه الحقيقة. الحاجة الثانية هي ونرجع مرة أخرى لهيكلة السنة الدراسية لكيفية تنظيم البرامج متاعنا، وكيفاش أنه خلقنا ضغط وخلقنا كثافة في البرامج وخلقنا يعني ضيق في الوقت اللي خلى الفترات ولا الحيز الزمني اللي كان مخصص للأنشطة الثقافية يندثر. كي نحكيو عن النشاط الثقافي نحكيو خاصة على نهاية الأسبوع وخاصة نهار الجمعة العشية. اليوم ناهو التلميذ اللي نهار الجمعة العشية عنده ربع ساعة فارغ باش يمشي يعمل نشاط ثقافي، ما هو قدامه يا إما إذا كانوا مش في وسائل النقل وفي يعني راهو يا إما يقرأ، خاطر مؤسساتنا التربوية في كثير من الأحيان ولا تقري، نحكيو على الكل معناها الإعداديات والمعاهد، يوم المساء الجمعة ولا فضاء زي ما زمني للدروس العادية، أو تلقاه يعمل في الدروس الخصوصية.
1: صحيح.
2: وقتاش تلميذنا اليوم مش يعمل الأنشطة الثقافية ما خلينا لهش وقت، ولا تظهر الأنشطة الثقافية كأنها نوع من الترف ونوع من الحاجات الزايدة واللوكس كما نقولوا احنا، في حين أنها هي من الأشياء الرئيسية وضرورية. إذن لابد على مستوى هيكلة وزارة التربية أن نشوفوا حاجة ونشوفوا هيكل، نشوفوا إدارة أو إدارة عامة مختصة في النشاط الثقافي بقطع النظر على مستويات التعليم، ولابد أيضا على مستوى هندسة الأسبوع يعني في الحيز الزمني وفي الزمن المدرسي، لابد في هندسة الأسبوع أن نشوفه في جدول أوقات التلميذ حيز خاص بالأنشطة الثقافية.
1: صحيح.
2: والرياضية.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى إمكانية، وهذا احنا في الجمعية التونسية لجودة التعليم قدمنا تصور كامل، إمكانية أنه العديد من المواد اليوم تنجم ما عادش تدرس في شكل يعني الكور ماجستيرال، يعني الدرس اللي نعرفه الكلاسيكي، الأستاذ يلقي المعلومات والتلميذ يتقبل، بل عديد المواد اليوم اللي تنجم تدرس في شكل نوادي هي بيدها، وهكا يتم هكا تدخل النوادي المدرسية في المنظومة التعليمية الرسمية كما نقولوا احنا، يعني تكون خاضعة للتقييم ويكون فما عدد، خاطر نحب ولا نكره اليوم فما مقاربة براغماتية طاغية، وما نجموش نلوم عليها لا التلميذ ولا الولي، يحب على العدد. نهار اللي تولي نوادينا الثقافية هي بيدها تستجيب لهذا المقياس، تو الناس كل تولي تمشي في اتجاه النوادي الثقافية
1: صحيح.
2: وتحرص
1: نعم.
2: عليها.
1: أهو مثلا هنا سيد وزير التربية نور الدين النوري يؤكد على تحصين التلاميذ، تبني شخصيتهم بطريقة متوازنة تؤهلهم للدفاع عن أنفسهم دفاعا قيما للثقافة والفكر، وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة الكثير من التحديات على غرار ارتفاع منسوب العنف كما كنت تشير سيسليم، والظواهر المستجدة التي تحدث هنا وهناك. وزير التربية يقول نعمل على دعم الأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية للحد من كل الظواهر.
2: صحيح، وهذا ضروري وهام، ويقعد ديما السؤال كيف ننزل بهذه النوايا وبهذه الرغبات وهذه التوجهات والأهداف ونقوم بأجراءتها، تولي إجراءات ميدانية ويكون عندها الأثر المطلوب على ونكون قادرين باش نقيسه ونشوفه الأثر هذايا في سلوكيات التلاميذ.
1: نعم.
2: في بناء شخصياتهم إلى غير ذلك.
1: سنتابع في يوم سعيد إلى أين بإمكان وزارة التربية أن تحقق هذا في السنة القادمة
2: إن شاء الله.
1: طبعا تو ما
2: تو لا حديث إلا حديث الامتحان.
1: صحيح نعم.
2: سي بشير خريف،
1: إن شاء الله إن شاء الله النتائج تكون باهية
2: إن شاء الله،
1: والنجاح للمجتهدين بطبيعة الحال،
2: وإن شاء الله أولادنا وبناتنا كلهم يكونوا من المجتهدين
1: إن شاء الله. وكان كل صعبة شوية هي.
2: على كل حال احنا نحطوا هدف والسعي ليه إن شاء الله يحقق النتيجة.
1: نعم.
2: المرجوة.
1: نوصل سي سليم قاسم إلى المجلس الأعلى للتربية، شنو وظيفته هذا؟
2: المجلس الأعلى للتربية هو في يعني في نصوص إحداثه هو مجلس استشاري.
1: نعم.
2: النصوص متاع واضحة، سواء النصوص الإحداث موجود في الدستور وهذه نقطة هامة جدا لابد من تثمينها، تم إحداثه بمقتضى نص قانوني، تم أيضا يعني إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لبعثه ولتركيزه، دوره بطبيعة الحال أنه يكون ملتقى لمختلف تلف الفاعلين والمهتمين الأطراف المعنية في لغة الجودة، الأطراف هذه سواء كانت أطراف حكومية مختلف الوزارات المعنية بالشأن التربوي اللي عندها تأثير أو تأثر بالشأن التربوي، شأن التربوي عمره ما كان حكر على وزارة التربية فقط، هي يعني الوزارة الأولى في هذا المجال بطبيعة الحال، ولكن فما وزارات أخرى، نحكي وزارة التربية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي أيضا تكوين مهني، ولكن أيضا سواء كانت وزارة الأسرة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، كلها وزارة الشؤون الدينية، هذه كلها من الأطراف المعنية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الخبراء، إلى المجتمع المدني الوطني، ونأكد على المجتمع المدني الوطني اللي إن شاء الله هي يعني بهذا الملتقى أو في هذا الملتقى يتم وضع الرؤى ويتم ضبط التوجهات الكبرى والمتابعة أيضا والتقييم، لأنه كما تفضلت سيادتك بكري على مستوى النصوص عندنا نصوص جيدة وفي كثير من الأحيان نصوص جيدة جدا، ولكن التنزيل هذه النصوص في الواقع هو اللي يحتاج الكثير من العمل والجهد. وعلى كل حال وجود مجلس أعلى للتربية هو في حد ذاته مكسب لمنظومتنا التربوية، ونأمل أن نرى هذا المجلس في القريب العاجل يباشر المهام متاعه، ولأنه الحاجة ليه متأكدة، وسيادة رئيس الجمهورية في كل فرصة إلا وراوه يأكد على هذا، وآخر مرة تقريبا كانت في معرض الكتاب.
1: نعم.
2: يعني الشأن التربوي هو هاجس من الهواجس الرئيسية عند أعلى هرم السلطة، وهذه فرصة لمنظومتنا التربويه باش يعني تقدم وباش تعمل وتستفيد من هذا الدعم على مستوى اعلى هرم السلطه باش نبنيو منظومه تربويه نحن في حاجه لها ونحن جديرون بها بحكم كما قلنا موروثنا التربوي العريق والعريق جدا ضارب في القدم في القيروان في قرطاج قبل ذلك وقبل ذلك وأيضا بحكم ما توفره الأسرة التونسية من دعم من تضحيات ما توفره الدولة أيضا من مجهود لا يستهان به ومجهود قيم جدا إذا نحن جديرون بمدرسة أفضل وهذا على كل حال طموحنا ومعناش خيار آخر باعتباره أنه نعم. المستقبل هو مستقبل الذكاء ومستقبل المعرفة ومستقبل يبنى في العقول وبالعقول
1: طبعا لما تكون برامج التربية وقطاع التربية بصفة عامة وأمورها واضحة ومدروسة وموضوع على أسس صحيحة من طرف خبراء وأساتذة كبار وعارفين بالمسألة البيداغوجية كيف تصل المعلومات وكيف يتربى التلميذ وكيف يصبح متعلم حتى يكون مفيد لبلاده هذا كله من مكونات الأمن تاع بلادنا يعني من مكونات الأساسية لأمن بلادنا
2: بطبيعة الحال فما كانت القصة الشهيرة متاع سور الصين اللي هو من الأعاجيب ورغم ذلك وسور الصين موجود يعني تم اختراق الصين وفي ذلك العصر واحتلالها تقريبا 7 مرات
1: نعم.
2: لأنه علاش لأنه بناوا الأسوار وما بناوش الشخص الإنسان الذي قادر باش يحصن بلاده وهو بيده مش محصن إذا كان شخص قبل اختراق فبطبيعة الحال الوطن اللي موجود فيه
1: يخترق
2: ولذلك الحصن الأول الذي يبنى لبلادنا هو يبنى في الأسرة وفي المدرسة وبعد ذلك تأتي بطبيعة الحال المنظومات التي ستعتمد على العنصر البشري في نهاية المطاف في الدفاع في الجانب الأمني في غيرها اللي تحسن بلادنا هذا من ناحية وأيضا اليوم السيادة والأمن هو أيضا هي أيضا سيادة اقتصادية وأمن اقتصادي وتنموي وإذا كان احنا بمدرستنا نبني منظومة تنموية أو نساهم وتكون المدرسة هي اللبنة الأولى في بناء منظومة تنموية مزدهرة فهذا أيضا مش يعطينا مناعة لبلادنا و سيادة وطنية وازدهار في نهاية المطاف وكما قلنا نستأنف المسار الحضاري اللي بداته بلادنا ورسخته منذ آلاف السنين
1: نعم سي سليم قاسم أنت رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم وزارة التربية مثلا أو الأطراف الأخرى المعنية بالتعليم يسمعوكم
2: نأمل هذا وعلى كل حال كل واحد يؤدي دوره. القيادة يعني الدمان كما نقولوا احنا
1: ما نخاف انه الانسان يصيح كانه يغني وجناحه يرد عليه
2: احنا نقولوا كل بذرة
1: كما جمعية الدفاع عن المستهلك مثلا تتكلم صحيح تتكلم ولكن ديما الأسعار مرتفعة
2: صحيح وهذا كقدر المجتمع المدني في هذا المطاف هو المجتمع المدني مرة أخرى أكد المجتمع ينبه. المدني الوطني يشير يقترح
1: نعم.
2: يحاول باش يكون عنصر إيجابي يحاول باش يكون فاعل في حدود المتاح المتاح يعني في إمكانياته اللي هي في نهاية المطاف في جمعيات نحن جمعيات يعني ما عندهاش الإمكانيات المادية ولكن يكون فاعل أنه على الأقل يبلغ صوت الخبراء المنتمين للهياكل هذية ويعني يحاول باش يكون معناها عنصر اقتراح و يساهم بدوره في يعني الحركة المباركة إن شاء الله وفي إطار الإيمان بأنه كل واحد عنده دوره زاد احنا شفنا في سنوات فارطة زاد لازمنا نقوله هذا المجتمع مدني يحاول باش يحل محل السلطة التنفيذية أو غيرها واللي هو بطبيعة الحال هذا يسيء إلى المنظومة ككل ويسيء إلى المجتمع المدني أيضا لابد أن المجتمع المدني أدي دوره كعنصر اقتراح كعنصر إيجابي يكون فاعل ينفذ في نهاية المطاف أو يشارك في تنفيذ سياسة وطنية اللي هي بطبيعة الحال تصب في مصلحة الوطن وفي
1: نعم
2: مصلحة
1: نعم.
2: أبنائنا التلاميذ
1: إن شاء الله عفوا أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يخدم على قاعدة صحيحة وينطلق في العمل المتاعه
2: ان شاء الله. وعلى كل حال الحرص الكبير نتاع سياده رئيس الجمهوريه هو كما قلنا وكما نقولوا ديما هي فرصه حقيقيه للمجلس الاعلى للتربيه باش ياخذ مكانه وباش يؤدي دوره بفاعليه، وبشكل عام للمنظومه التربويه، خطر اذا كان انت عندك الدعم نتاع الليدرشيب ونتاع اعلى هرم السلطه هذيك، حتى في نظم اداره الجوده انخراط اعلى الهرم هو مؤشر وهو فرصة وهو شرط لنجاح كل فعل في ضمان الجودة وفي التحسين المستمر. وهذا هو في نهاية المطاف غايتنا جميعا، أن نبني منظومة تربوية تونسية عالية الأداء قادرة باش ترتقي بأبنائها التلاميذ فكريا وأخلاقيا وماديا، باش هما ينجحوا في حياتهم الشخصية ويكونوا عنصر مساهم في النجاح الجماعي إن شاء الله.
1: عندك سي سليم شكون يستعد للامتحانات؟
2: احنا نعتبروا أبنائنا اللي يعديوا في الامتحانات الكلهم بنياتنا ووليداتنا. عندي ولدي في البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقه.
1: اسمه ولدك؟
2: إلياس.
1: إلياس. إلياس قاسم.
2: إلياس قاسم.
1: بكالوريا شنية؟
2: بكالوريا علوم.
1: علوم. إن شاء الله بالتوفيق.
2: ربي فضلك عايشك. شكرا.
1: إن شاء الله تخلص لنا المبروك.
2: إن شاء الله.
1: تعال باك.
2: إن

0: الإدارة العامة للمطالعة بدار الكتب الوطنية بعثت إلينا بالجديد هذا فهرس بيبلوغرافي، الترجمة في تونس، إعداد وتقديم عبد الوهاب الدخلي، جزئين، جزء بالفرنسية و يعني الجزء الآخر من الكتاب بالعربية. كتاب آخر أيضا أعده للنشر عبد الوهاب الدخلي، والتصدير قدمه يعني قام به سي خالد كشير عبد الرزاق كرباكا 1901-1945، مختارات من مؤلفاته، وهو أحد أبرز الشعراء وبرشا فنانين غناوا له عبد الرزاق كرباكا. اليوم الوطني لصحة الأم، أكثر تفاصيل مع الدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. دكتورة نرجس يومك سعيد.
1: يومك أسعد سيد حبيب الغام قام من قناة الإعلام، صباح النور لكل مستمعي إذاعتنا الأم الإذاعة الوطنية.
0: العفو، مرحبا بك دكتورة. إذن أهم ما يمكن أن تقول عن هذا اليوم الوطني لصحة الأم والوليد كذلك.
1: سي حبيب، احنا اليوم فرحانين لانه مولود جديد، هذايا يكون عندنا ولاول مره باش نحتفلوا باليوم الوطني الاول لصحه الام. اصبح عندنا يوم لصحه هذه الام التي عادت

0: لازم تقدم.
1: دكتورة نرجس بربي حتى نفهم حاجة، شو معنى لي أول مرة؟ نتذكر أنا عشر حكيت برشا مرات على الحكاية هذه أنا.
0: ليه إحنا الإذاعة الوطنية مساند رسمي لبرنامج البرنامج الوطني الأمة والوليد.
1: نعم
0: لكن السنة 20 وزارة الصحة مشكور سيد وزير الصحة الدكتور مصطفى الجاني اللي خول لنا باش تكون عندنا يوم وطني، أصبح لنا
1: صحيح.
0: يوم وطني لصحة الأم. ليش؟ لأن
1: يعني الجديد هو إقرار يوم وطني. نعم
0: يوم 20 باش يوقع إقرار اليوم 20 ماي اليوم الوطني الأول لصحة الأم كهدية لكل الأمهات، لأن نعرف عيد الأمهات احنا آخر أحد من شهر ماي، وحبت وزارة الصحة أن يكون هديتها لهذه الأم المناضلة اللي ديما تطبق الناس الكل كي تنسى روحها من ناحية الصحة، ديما صحة صغارها والعمل والبيت والزوج ديما أولوياتها، لكن تنسى عادة أنها تتلهى بصحتها. حبت وزارة الصحة في إطار دعم صحة الأم والحد من وفيات الأمهات عند الولادة ولا في مرحلة في فترة ما حول الولادة أنها تنظم اليوم الوطني الأول واللي بقدرة الله باش يكون معناها مناسبة سنوية للاحتفال بهذا اليوم، وكل
1: باش يكون نهار 24 ماي
0: إن شاء الله باش يكون نهار 24 ماي، لكن
1: الاحتفال بمدينة العلوم
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: نستدعاكم، نستدعى كل أم، نستدعى كل شريك يحب يعاون. وثناء في حبيب التظاهرة هي تظاهرة إعلامية وحبينا فيها التعب المجتمعية، لأن صحة الأم ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط.
1: نعم.
0: بل هي مسؤولية المجتمع ككل، وحبينا نوريه الدور الريادي والدور الكبير اللي ينجموا يلعبوه مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات الدولة لتحسين صحة الأم.
1: طبعا ديما احنا نتبع صحة الأم والطفل والوليد اللي مازال كيف تولد. الأم عندها ثقافة الكاملة باش تعرف كيفاش تربي صغيرها ويكون في وقاية ومتابعة صحية.
0: هذا اللي لاحظناه في الحبيب أن ثم تراجع طفيف. أن المرأة وحسب الإحصائيات الأخيرة نتاع المسح العنقودي لاحظنا أن ثم تأخر طفيف في عيادات ما قبل الولادة، وانت تعرف أهمية عيادات ما قبل الولادة اللي خلالها نجم نكتشف العديد والعديد من التعكرات اللي نجم تتسبب لنا في بعض الأحيان حتى وفاة الأم عند الولادة. هذاك عليه حبينا السنة الحملة باش تكون العنوان نتاعها عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وبالله يا حبيب معنى سكوب أنا نقول ديما لك أنت أول مرة، هذا باش نشكر كل المتدخلين وكل الشركاء اللي آمنوا بالفكرة وانضموا لينا على رأسهم بالطبيعة وزارة المرأة هذيك ما لا شك فيه، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة النقل، كذلك المنظمات الدولية على رأسهم كيف الاثنينات، والمنظمة الدولية للمهاجرين، كذلك اتحاد الفلاحين، أول اتحاد الفلاحين اللي باش تكون قوافل صحية خاصة بالمرأة الفلاحة في عقر دارها، كذلك نشكر اتحاد المكسوفين اللي لأول مرة أصدروا لنا مطوية مكتوبة بلغة البراي.
1: نعم.
0: فاقدي البصر، وإضافة إلى كل الجمعيات المنسية للصحة الإنجابية، كل المكونات وكل من التحق بنا حتى يدعم إيمانا منهم بأن لكل دور كبير في تحسين وضع الصحة وصحة الأم بالأساس.
1: نعم. شكون باش يشارك في هذا اليوم الوطني لصحة الأم؟
0: إضافة للي سبق وذكرتهم، عنا ديوان وطني الأسرة العمران البشري، عنا جمعية تونسية للقابلات، الجمعية التونسية لطب للسجول لطب النساء، جمعية تام، جمعية حنان للرضاعة الطبيعية، التحالف الوطني للصحة النفسية للوالدية، جمعية بيتي، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، جمعية أصدقاء وأولياء المعاقين، جمعية الجمعية التونسية لفاقدي السمع،
1: نعم،
0: جمعية لايف، المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، الكشافة التونسية والهلال الأحمر. إذا شفت تحبيب، حبينا كل مكونات المجتمع المدني، كل النساء من ذات الإعاقة للفلاحة للعاملة في المعامل، للمرأة المسؤولة، للأطباء، للقوابل، كلنا سنكون إن شاء الله يد واحدة يوم 20 للاحتفال، وسيكون يوم احتفال إن شاء الله للاحتفال بهذا اليوم الوطني وهذا المكسب الجديد
1: لفائدة
0: الأم. وستكون الحملة الوطنية اللي كيف ما ذكرت باش تكون حول أهمية عيادات ما قبل الولادة، باش يكون الاختتام نتاعها يوم عيد الأمهات بالطبيعة مع وزارة المرأة، ويكون الاختتام إن شاء الله في البلفيدير، في حديقة البلفيدير بحضور كل الشركاء للعمل الميداني الذي سيصير واللي باش يكون خلال 11 يوم.
1: انت اشرت الى عيد الامهات، تحيه الى كل الامهات اللي يسمعوا الاذاعه وبرنامج يوم سعيد، والله يرحم الامهات اللي توفوا. شكرا سيده نرجس بن عمار. اذا اللقاء يكون في مدينه العلوم يوم 24 ماي، اليوم الوطني لصحه الام، هكا الدكتوره نرجس؟
0: اي
1: نعم.
0: كل إنسان يحب يحتفل معنا، وكل من يهمه صحة الأم، لأن صحة الأم قبل الوردة وقبل الفرحان في عيد الأمهات.
1: صحيح.
0: صحة الصحة حبت تقولها هو عندك حملة لي.
1: نعم، شكرا
0: ومشكورين الإذاعة البطنية.
1: يعيشك. شكرا دكتورة نرجس. أشرت قبل اللقاء مع دكتورة نرجس إلى كتاب عبد الرزاق كرباكا، مختارات من مؤلفاته، عبد الوهاب الدخلي، والتقديم لخالد كشير من الأغاني التي كتبها عبد الرزاق كرباكا، شكيت وأنا مريت منك حاجة تغير حبي.

تطفى وتلوح والدنيا الكل احدى جنبي.

الله، كلمات عبد الرزاق كرباكة، لحن وغناء على الرياح، مشاعر مرهفة، رقة وإحساس في التعبير وصدق في الأداء. يقول عبد الرزاق كرباكة: أنتم تتغنون بما يمكن أن يكون، وأنا أتغنى بما هو كائن. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج الفني فاتن حسني، في الإخراج المرئي فاروق الزارعي، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري. ألتقي وإياكم غدا بإذن الله بداية من السادسة صباحا، مع تحيات حبيب جغام.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
0: إشهار.
5: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: 9 صباحا على موجات الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. اليوم انطلاق عملية تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس القصبة، لتتواصل إلى غاية الخميس 21 من مايو الحالي على الساعة 6 مساء. وحسب بلاغ سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو الحالي، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاثنين 8 جوان المقبل. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يصرح أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. المنصة البحرية الجانحة منذ 12 من جانفي 25 و2000 تغادر فجر اليوم سواحل بنزرت، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السلطة المتداخلة. صدور قانون عدد 8 لسنة 26 و2000 المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي العالم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يدعو إلى ضرورة إيقاف الحرب في إيران فوراً والتوصل إلى هدنة، ويؤكد أن التدخل الغربي يزيد من تعقيد الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهته، المتحدث باسم الخارجية الصينية يصرح أن الحرب في إيران تسببت في كوارث بالمنطقة، وأنه يجب عدم خسارة فرصة التوصل لمفاوضات تنهي الحرب في إيران وتعيد فتح مضيق هرمز. اليوم استئناف الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوب لبنان اليوم في الوقت الذي أنذر فيه سكان 6 بلدات لبنانية بالإغلاء. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجل.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
3: 9:05 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، وهو برنامج العيادة الطبيعية. واليوم مع كوثر بن دلالة في التعويض للزميلة العزيزة جدا والغالية ريم بن شعلية، اللي نتمنى لها كل الصحة والعافية، وإن شاء الله ترجع لبرنامجها وتتألق فيه كالعادة. والعويد للعيادة الطبيعية إن شاء الله في الموعد مع كامل الفقرات اللي بطبيعة الحالة نسقت فيهم مع ريم وحكينا فيهم. دونك نرجع فيهم في العيادة الطبيعية إلى الطبيعة في زمن تتسارع فيه الضغوطات وتتعدد فيه الأمراض. تبقى الطبيعة ملاذ آمن وكنز وحل من الحلول الصحية المتوازنة. في العيادة الطبيعية نحكي على عالم التداوي بالأعشاب، نحكي وزيد على التغذية السليمة والعادات الصحية اللي ترجع للجسم توازنه وللروح راحتها. مع بعضنا نرجع للطبيعة مع مختصين، مع دكاترة، نحكي على مجموعة زيدة من المستجدات في مواضيعنا اليوم. مثلا نحكي على الحاجة اللي ترهق بارش عائلات تونسية، التحضير للامتحانات عامة وامتحانات البكالوريا بصفة خاصة. نحكيو إن شاء الله على تحضيرات الامتحانات دون إرهاق مع الدكتورة إيمان بن سوسي المختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية. مواضيعنا زادة نحكيو فيهم عن حدث وطني، حدث تحتضن بلادنا هو اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون. تصوروا يا جماعة وقت اللي رجعوا البصر والنظر والألوان لأكثر من 1000 مريض. هو الهدف كان 1000 مريض، ولكن الحمد لله بدينا معناها نحقوا في أرقام ضخمة وضخمة جدا. تفاصيل الموضوع نتابعوها بعد شوية. وأيضا نحكي في العيادة الطبيعية اليوم عن الفوائد الغذائية للغلال الموسمية، ونحكي على النظافة والوقاية وتحديدا غسل اليدين واللي هما خط الدفاع الأول. كل هذا في حصة تحمل إمضاء كل من فاتن حسني، فاروق الزرعي، فاطمة عبار، حسام الدين الهمامي. وحصتنا توا بديت. كوثر بن دلالة تقول لكم مرحبا.

0: يا أهلا وسهلا بالحبيب، مرحبا بكم. هذا برنامج العيادة الطبيعية على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. الموعد من 9 إلى 11، والجزء الأول كما تعودتوا فيه تكون بإمضاء الدكتورة إيمان بن سوسية المختصة في المعالجة بالأعشاب الطبيعية. دكتورة مرحبا بك، أهلا
1: وبيك. عايشك
0: مدام كريمة. قتلي ريم بين أيدي أمينة.
1: ربي يسلمك.
0: يخليك يا ربي. قلنا في تتمة للموضوع اللي بديناه الأسبوع الفارط، دونك باش نواصلوا على حكاية الإرهاق اللي ربما يؤرق العائلات والأطفال خاصة المتمدرسين. نحكي على الإطار العام والبكالوريا بصفة خاصة، وكالسؤال إذا كانش عامل في الباك. أكثر سؤال مرهق.
1: عندك منه ذار فيك قبل تخلقت منه؟
0: أنا ديما متخلقة منه. مش معنى نتخلق من شو عاملة في الامتحانات وقديش معادليك والكل. دونك ماذا بيا معناه في الزيارات أي واحد يتجاوز السؤال
1: وي والله سي فغي كما قلت، معناتها هي غمارك، هو التلميذ البكالوريا ديجا تعب وديجا على عصابه ويخمم برشا
0: ويحس عليه بروجيكسيون كبير، الانظار الكل عليه،
1: وحتى كي تلقاه في العائله يبداو يفادلك واحد يتلفت يقولوا انت معناتها يذكروا، فهمت؟ بالحق خلينا تلامذة هما ديما نقول انا عام كيما العوام الكل، جوس هي الكميه نتاع المعلومات باش تتعدى في امتحان برك، لكن هو معناتها كيما كل عام معناتها امتحانات الكميه نتاع القرايه هي اللي باش تزيد شوية. توا ريفيزيون ربي معاهم إن شاء الله، يلزمهم يعرفوا كيفاش يقراوا، يلزمهم يعرفوا كيفاش ينظموا وقتهم. وهو معناتها هذي هو احنا معناتها باش نحكيوا على الإرهاق، احنا ديما نخافوا على التلامذة إنها تجي في الأخر وما تلقاش جهد.
0: معناتها كل يبدأ بقوة ومن بعد هي
1: تلقاها عام كامل ويجيك في ريفيزيون ما عادش. هو للتلامذة الكل نقول لهم مازالت فترة يمكن نتاع أكثر من 15 يوم، معناتها فما يظهر لي 18 يوم، دونك حاولوا إنكم تنظموا نومكم. راهو معناتها النوم ماهوش كان للراحه، راهو النوم حتى انك تستوعب المعلومات اللي خذيتها، والنوم راهو زاد في نفس الوقت راهو يعمل لنا ديتوكس للبدن نتاعنا، معناتها ريتك السموم. دونك يلزمك ترقد. فما فرق ما بين انت كور دورمور معناتها ترقد 6 سوايع تزازيك، وما بين انا مثلا ما نجم معناتها نرتاح كان ب 7 سوايع ولا 8 سوايع. كل تلميذ ما فماش قاعده الناس الكل باش تمشي عليها، لا ما تجيش الام تقول له لا توا يلزمك ترقد ولا توا يلزمك تفيق، خليوها على راحته. ما يفوتش بيان سور 9 سوايع، سينو باش نطيحوا في المشكله هذه نتاع الخمول. دونك نقولوا احنا من الحاجات اللي باش يريقلوها للخمول انك تريق النوم،
0: اكيد
1: انك ترقد بالقدا لكن بدون افراط. للتلميذ اللي يرقد برشا ويحس في روحه مرهق، راهو يا عنده نسبه توتر عاليه برشا، وكما قلنا هوني يلزمنا نقولوا للعائله الكل، للاخوات للعمومات للخالات وكل انهم ينقصوا من الستريس على التلميذ هذاك، خليه على راحته.
0: اهتمام كبير برشا يولي مبالغ فيه.
1: صحيح. معناتها ابار انك هكا شويه اهتمام ان بو بلوس على العاده فقط، اما مش تخو ومش كل دقيقه تمشي له تقول له شنو تحب شنو نعمل لك شنو
0: شنو تحس.
1: صحيت ولي وفما اولياء يناقشوا في لي كور معناتها شنو عملت اول بارتي هذه باش تقراها، معناتها خليه هو ديجا عنده
0: كبر زاده معناها يولي
1: ولي ولا ساذه تبارك الله ما شاء الله بالحق، معناتها كلمه شكر هوني للساذه برشا ساذه يحسوا تلامذتهم باولادهم معناتها ويعلموهم كيفاش يقراوا بالحق. معناتها فما دي كونساي متلقاه كان عند الاستاذ،
0: صحيح
1: الام والبو في بلاصتو والاستاذ هو اللي باش يعطيه النصائح، ماكش انت معناتها باش تقول هو يوم كان جاي طلبك في نصيحه اعطي سينو ما تكثرش عليه. بي دونك عنا اول حاجه قلنا النوم ان نحس
0: 6-8 سوايع.
1: صحيح. بيه قلنا التوتر. التوتر احنا هوني نجم نعاونوه تو في الاخر نعطيه دي روسيت وكل شيء شنو ينجم يعمل، لكن زيدا قلنا المحيط العائلي الكل يلزمه معناتها يعاونك تلميذ هذاك، نقصوا عليهم الحس زيدا
0: والزيارات زيدا
1: وي والتليفونات. بون التليفونات بور تو الموند، معناتها كي انت باش تسال عليه برشا يبشي قلق، وزاد هو كي يبشي شد التليفون راهو هذه معناتها نداء للتلامذة في فترة الراحة متاعك ما تشدش التليفون، معناتها وحتى كان تحب تشوف شنو ما الاخبار ولا نتاع ربع ساعه با بلوس، باسكو راهو فما حاجه اسمها اون توكسيسيتي نتاع اكل لي ريزو سوسيو، راهو فيديو في جره فيديو راهو يخلي لك مخك ما يرتاحش، يخليك انت بيدك تحب تفهم الحكايه هذيك، حتى باش تضحك فما نكت هكا كاشي شويه، فما نصائح وفما دي فيديو توكسيك ميم، معناتها أبار لا توكسيسيتي نتاع عدد لي فيديو في الدقيقه، معناتها انت شوف قداش نقولوا احنا نسكرولي في التليفون، معناتها العدد نتاع لي فيديو ياسر، وهذاك يخلي مخك ما يرتاح. دونك انت قريت يلزمك تخلي شويه وقت باش تستوعب المعلومات، اخرج اقعد في جنينه، اقعد في البركون، اقعد في الشباك، شم شويه هواء، امشي وجه شويه على سقيك، كسوا في الدار كسوا في جنينتك كسوا في الحومه اللي يسكن في بورتمان، معناتها حاول تجبد اكسجين وهواء نظيف وتضحك مع معناتها الاقرباء اصحابك تفدليك، اعمل سبور زيد الرياضه حاجه مهمه برشا برشا باش تنقصنا اي ابار الباك سبور الرياضه، معناتها انك الرياضه تخليك تنقص ماك ستريس اول حاجه، تخلي بدنك زاده لو سوار كي تعمل مارش باهيه تخليك ترقد خير، وحاجه اخرى تعطينا معناتها هرمونات السعاده يكثروا دونك ينقصونا التوتر.
0: دكتوره ايمان بن سوسي هي تنصح في جامعه البكالوريا، ولكن قص على ذلك المعلومات والنصائح هذه للناس الكل.
1: للناس الكل
0: انت تحكي راه وين قاعده، اولا نستوعب، ثانيا ما نعرفش كيف فقت بيه قاعده نتنفس
1: السرقه مش بتعدي الاكسجين
0: على خاطر بالحق عندها فوائد صحيح فوائد زاد بالوقت هكا ولا لا
1: اي، وحتى في الدار معناتها فما تلامذة معناتها يقراوا برشا في احنا تولينا نشوف في سوس حاجات تلامذة اللي تقرا في القاوي معناتها توجديد الكل ولا يقراوا في القاوي ماذا بينا بلاصه ما فيهاش برشا دخان معناتها
0: ما فيهاش حس شنو تمشي تقرا في قهوه، انا عندي موقف شديد وعندي برشا لقيت على الحكايه هذه شوف حتى كنت نقش انا وبنتي مثلا تقول لي ما عادش بيه بون هو جيل ولا عنده اراء والكل، ولكن قهوه راهي مجعوله باش تعملوا قاعده تحكي والكل مش باش تقراوا فيها حس ودخان وشيشه وناس داخله وناس خارجه وتشتيت الافكار
1: فما بلايس ورك سبيس هذوما بلايس سبيسيال قهوي يقراو فيها تلقى دايوغ انت كي باش تمشي تشرب قهوه تحشم على روحك تخرج ما يساعدك شكل الامبيونس هذيك سكيت كل مكتبه عموميه صحيح
0: امشي للمكتبه العموميه ولا
1: صحيح دونك ماذا بينا الاسباس فيه هواء معناتها حتى كان مشيتوا القهوه ماذا بيكم تقعدوا في بلاصه فما معناتها شويه هواء باش ينظف لك الاكسجين اللي باش تجبدوا. حاجه اخرى في دارك زاده كانوا الاولاد يتكيفوا البنات يحلوا الشباب وحتى كان ما فماش دخان حلوا شبابك هويوا البيت نتاعكم باش يدخل لكم هواء نظيف دونك هذايا اون جينيرال. نجيو للماكله تو الماكله معناتها شنية الحاجات اللي احنا باش نقصلنا التعب نتاعنا، معناتها جينيرالمون نشوفوا تلامذة الباك فما كونسوماسيون كبيره نتاع الحلويات بيه الحلويات من لي بسكوي من الشوكولا من شوكولا نوار محبذه جدا انه فيها نسبه كاكاو وعالية فوق 70% هذية باهية تعطينا معناتها كالادابتاسيون معناتها فيها المانيزيوم وكل شيء تحسن لنا التركيز وكل، لكن اللي أقل راهو باش يولي سكريات أونيكسي صافي با دير كو ما ناخذوش سكر صافي با دير كو ما ناخذوش حاجة حلوة ميسالش لكن بدون
0: مبالغة
1: بدون مبالغة راهو الإكسي نتاع الحلو راهو يزيد يطلع لنا هرمونات في بدنا اللي تزيد تعطينا الوهن والتعب
0: متفقين.
1: معناتها ناكلوا إكيليبغي حتى الكسي متاع ليبات وكل مش نهال كل مقرونة وكسيكس وكل شيء دونك الأم هوني واجبها معناتها بار النصائح تحضرنا صحيين سلطة فيها كي تغزلوا تلقى الأحمر وتلقى الأخضر أون بارتيكولي هذو ما فيهم معناتها هرمونات باهية فيهم فيتامينات معناتها الفيتامين دي صحيح نلقاه بنسبة 20% في الماكلة لكن الفيتامين دي زاد نلقاه بنسبة 80% في الشمس متاعنا وتوا طقس باهي فما شمس لكن ماهيش كي اللي تحرق. دونك كوني ننصحوا ديما معناتها انه تلميذ يخرج شويه في القايله ما فيها بيس يتمشى شويه باش ياخذ شويه اشعه ووقتها ياخذ بزيد شويه فيتامين دي. دونك نرجعوا للماكله، قلنا السلطه باش تجيب لنا ملح معدنيه باش تجيب لنا فيتامينات باش تحسن لنا الترانزيت نتاعنا معناتها الكرش نتاعنا بيسك احنا ديما قاعدين على الكرسي ريسك ان نعملوا قبض ريسك ان يولي لنا عذر ولا حاجه. الكسلاطه هذيك فيها دي فيبر باهيه تمشينا الترانزيت نتاعنا. توا الحاجات الاخرى اللي باش تنقص علينا التعب، شنو يلزمنا احنا التلميذ تعب ويولي ما عادش مركز، ماذا بيه ياخذ حاجات كيما الفيتامين او موجوده في اللوز، موجوده في الججلان، موجوده زاده في بذور الشيا، موجوده في معناتها الماكله نتاعنا لي فروي سيك نتاعنا ماذا بينا ما همش مقليين يحسنونا لنا هوني التركيز دونك وينقصوا شويه من التعب. وكل ما هو فيتامين سي بيان سور معناتها احنا كي نقولوا تعب وفاتيغ راهو نقولوا فيتامين سي. اي الفيتامين سي كيفاش تو وقت فريز انا ننصح معناتها يشربوا لي جو دو فريز، يغسلوا بكدا الفريز ويعملوا به دي جو، والا صحيين مش لازم ديما برشا سكر وحطوا عليه العسل الباهي، والا شويه بالكل مع شويه عطرشيه به المعده والا شويه مزهر. دونك فيها الفيتامين سي، فيها دي فلافونويد بالكدا معناتها باهين للسيركولاسيون معناتها وتعاوننا زاده على التركيز. فما نباتات معناتها ولا دي كومبليمون نجمو نلقاوهم في الصيدليات كيما لاسيرولا. لاسيرولا غنيه بالفيتامين سي معناتها ننصح بها للتلامذه، راهو فما تلامذه مثلا كوثر مريكلين معناتها لا يحس بتعب لا عنده مشكله نتاع النوم تلقاه حتى معناتها قرايته متوسطه يقول لك انا سافا من كثروش عليه
0: من كثروش عليه. انت تحكي وانا نقول بركاتك يا بكالوريا نتاعنا والله كان فما الخير ونقهاوي لا يمشي ولا هالنقاشات هذيا
1: معناتها شوف وكنا نقراو اون جروب وكنا معناتها زاد اشوف حاجه اخرى توا النومبر نتاع السوايع نتاع الخاصه ليتود راهو التلميذ مع ساعات معناتها نعرف شكون انا بنتي مثلا وقت ريفيزيون ما قراتش ابار معناتها ايتود بركه جات في الاخر قالت لي لا راهو يلزمني نركز وحدي اعمل اللي تحب
0: وين ترى خليه له معناه هو يختار هو يختار كيفاش باش يراجع
1: بيان سور صدقني معناتها ما عادش تخمم لا في فلوس لا في حد شيء حتى خلصت انت راحتك انك تقعد تراجع وحدك راجع وحدك. ما تجبروش اولادكم كان تلقاه هو يمشي ليتود سي فري فما برشا ديزافونتاج ما فما تلامذه ما عادش تركز معاه في المجموعه
0: وحسي لما في الصدور
1: صحيح وباهي في الجمعه الاخرى معناتها انت باش تشوف روحك وين باش تشوف معناتها شنو باش تراجع اكثر هذه قريتها بالكدا مش لازم نضيع فيها وقت. دونك لان معناتها يلزم التلميذ يعرف روحه وكما قلت معناتها احنا قبل ما كناش نقراو ليتود كيما توا دونك التلميذ ولا ما عادش عنده وقت
0: بالكل
1: وياسر شارجي مخه وهذا يزيد يستريسي. دونك احنا قلنا التلاميذ اللي مريقلين اللي فاهمين رواحهم ما يعملوا حتى شيء يكملوا يعيشوا كيما عايشين.
0: قلنا هذوما لي كومبليمون باهين للفيتامين سي وغيره باش معناتها نتجاوزوا به الارهاق. فما حاجه مهمه جدا اللي هو ستريس وجماعه البكالوريا يحسوا رواحهم كبروا قهاوي تي منبهات على بعضها. دونك كيفاش نتجاوزوها فماش امكانيه معناها نبدلوها بتيزان بحاجه
1: القهاوي باهين ينشطوا لكن سون زيكسي معناتها بدون مبالغه كما قلت. دونك هما بيتهم كي نكثروا راهو نتيحوا في السلبيات نتاعهم كل دقه تولي سريعه اللي يولي متشنج واللي يحس روحه ما عادش يكبتي قد ما هو تفيقوا قهوه من بعد ليكسي يولي قلقوا برشا. دونك احنا باش ننقصوا هذا قلنا نجموا ناخذوا لاسيرولا موجوده في الصيدليات معناتها تعاونوا بالكدا باش تفيقوا. نجم نعمل تيزان لتيزان اللي فيهم الكليل باغ اكزومبل به برشا للميموار والكليل نجمو حتى ناخذوه ويليسونسييل معناتها زيت روحي فلاكون صغير ب 10 مليلتر هذاك تشمو والا تحطوا هكا قطره على يدك وتشمها راهي احنا نقولوا تحل المخ معناتها انها تعاونك بالدرجه نتاعنا انك تستوعب خير انك تكبتي خير صباح وليل باهيه برشا
0: حتى الريحه هذيك تعاون من بعد على مستوى
1: الذكر الذكرى قلت لك ساهم فورس لا ميموار معناتها دونك ننصح بها برشا الكليل تنجم تحطوا حتى في ديفوزور تنجم تقطر حتى في بابي مشوار وتشم معناتها الكليل عنصر باهي برشا. شنو نجمو ناخذ اخر كيما اون بلانت اللي تعاوني باش نتعدى ستريس و او ميم طون تخليني جو مادابت لي زيكزامان نتاعي ونتاقلم؟ هي الاشواغاندا. الاشواغاندا ننصح بها برشا، نجمو ناخذوها كونتيتي الصباح ونجمو ناخذوها في الليل، راهي تعاونك على التركيز، تنحي لك التوترك الزايد. احنا كي نقولوا
0: الاشواغاندا هذه شنو بالضبط؟
1: الاشواغاندا هي سيتون بلانت موجوده في الصيدليات، ماهيش موجوده عندنا في ديارنا. اللي في ديارنا فما حاجه اخرى باش نقولك عليها، اللي هي الجنجمبر، السكنجبير. السكنجبير نتاعنا نحطوه بكميه قليله، نجم نحطوه في التيزان، نجم نحطوه مع حاجه اخرى، معناتها حتى تي باغ اكزومبل خفيف، تي اخضر معاه النعناع اللي يردني هكا مصحصح شويه سي فري، ولا تحط معاه شويه السكنجبير، هذايا يخليك معناتها سي ستيمولون، يخليك فايق خير. دونك نجم تعمل الصباح، نجم تعمل في الليل بدون افراط، على خاطر قلنا برشا ينجم يقلق لي المعده، لكن شويه عندنا لي زيفي بوزيتيف
0: نتاعو
1: صحيت باهي برشا. معناتها فما برشا حاجات اخرى، انا نقول الناس ستريسي، معناتها فما برشا دي بلانت حكينا قبل عليها، مي ميساش نذكر نجمو ناخذوا الخزامه، نجمو ناخذوا البابونج، كيما نجمو مثلا اذا انا قدام تلميذ متوتر وفريمون معناتها مامي البانيك وماهوش منجم يقدم، نعطيه نبته الباسيفلور ياخذها من الصيدليه. معناتها تعاونوا الفتره هذه، اونكسيوليتيك يعني تنقص ليك احنا لونكسيتي نقولوا، كل تلميذ اللي يولي يصير يخمم وكان ما نجحتش وكان
0: يولي عنده حتى صعوبه في النوم نتصور.
1: صحيح صحيح، يولي يخمم باش يجيني على البارتي هذه، انا نقول له اقرا اللي تنجم تقراه وحاول تبدا عندك ثقه في روحك وفي ربي، على خاطر التلميذ اللي اجتهد راهو، انا ديما نقول معناتها اجتهد الباقي على ربي،
0: على ربي. وذي راهي الاعشاب والنصائح الطبيعيه راهي باش تعاون في التركيز، معناها تكون عامل باش تعطي طاقه وتقي معناها التلميذ، اما راهو في الاحوال الكل هو توا احنا باش نجيبوا الامتحانات في اخر العام، امتحان وطني بطبيعه الحال. ساعات يجي التلميذ يراجع يقول كان نسيت كل شيء، والحال انه لين بعد الذاكره راهي تلعب دور،
1: ترجع بيان سور، معناتها ما تخافش، تركز شويه
0: كي تحط لك بعد
1: معناتها ركز شويه، معناتها كي تبدا تقرا في الاسئله ما تدخلش عاود اقرا مره اخرى، تعدى الكيستيون اخرى، تبداش تقول ما فهمتش، لا راك ما دامك قريت المعلومه باش تجي. ديما نقول امتحان البكالوريا ماهوش للتلامذه الذكيين الخارقين للعاده، راهو للتلميذ المتوسط
0: اللي يقرا
1: وراجع، لازم الفكره توا تجيك وتو تلقى المعلومات نتاعك. شنو نجم نعطيهم في الهوميوباتي؟ الهوميوباتي اللي التلميذ اللي يحس بالتعب هذايا ويحس بالوهن وكأنه ستريس ولا ما عادش مخلي له ميموار، ينجم ياخذ زوز حاجات، كاليوم فوسفوريكوم وينجم ياخذ فوسفوريكوم اسيدوم، اللي هما يعاونوه انه يشد المعلومات وانه ينقصوا له احنا نقولوا لا فاتيغ انتيليكتويال فيزيك. دونك هذوما زوز باهين برشا في الهوميوباتي. التلميذ اللي يحط راسه على المخده وما ينجمش يرقد تيلمون الافكار، معناتها
0: تلقى ساعات يبدا يحلم يحل في ايكواسيون ولا
1: صحيح. علاش قلت لك انا النوم راهو هو ماهوش كان غوبو، النوم هو يعاود معناتها يسترجعك المعلومات اللي عندك ويعاونك على الميموار ويحلك المشاكل اللي انت معناتها وقفت عليها في النهار. دونك هوني نعطيهم كوفية وتلقاه هو من السنس برشا زيادة بشربين القهوة، وحتى اللي ماهوش يشرب في القهوة لو فات اللي يحط راسه على المخدة ومخه يبدا يخدم برشا، نقولوا معناتها ايدياسيون اكسيسيف، ياخذ كوفية ياخوها 5 كعبات وينجم بعد معناتها حتى ربع ساعة 4 دراج نص ساعة مرة ما جاش ينوم يعاود 5 كعبات اخرين. دونك هذوما اون جينيرال شنو ينجم يعمل التلميذ. مع احنا ديما نقولوا معناتها نقصوا عليه المشاكل في الدار، نقصوا عليه الحس، كان عندكم زاد حيوانات تعمل حس بعدوها، بيبي مثلا حاولوا نشوفوا له احنا بلايصه بعيده على التلميذ هذاك، راهو مهم برشا الراحه النفسيه والراحه زاد حتى في لو بروي. معناتها
0: احنا اليوم حكينا على البكالوريا دون ارهاق، وكانت هذه نصائح طبيعيه للتركيز والطاقه والوقايه، ولكن صدقني انت تقول فيهم الكل، نتمنى معناها ينسحبوا علي انا بعد علي الحيوانات اللي تعمل الحس والضجيج واي حاجه، على خاطر انا بالحق انسانه كي ناخذ وقتي نتاع النوم ونرقد بعمق نعطي طاقه ونكون معناها بالحق معطاءه. معناها اليوم نصائحك لا راهي للناس الكل والكلام اللي قلته الكل راهو على اهميته، فانه زاد فما مجموعه من الوصفات وفما مجموعه من العناوين نتاع الادويه اللي هي طبيعيه وعندها معناها بالاعشاب بالطبيعه بطبيعه الحال. دونك نرجعوا ل 3w.radionational.tn صفحتنا بالفيسبوك تلقاو كل ما جاء على لسان الدكتوره ايمان بن سوسيد. دكتوره باش خلي لك كلمه الختام اليوم، واحنا عادة كما قلنا حصي لما في الصدور ما نبالغوش برشا، ما نكثروش من الاسئله وخليه يقرا على روحه.
1: اي حاولوا معناتها تخليوا التلميذ على راحته، كان رقد خليه يرقد، بتيتخ عنده نهارين ثلاثه يسهر في الليل انت ما ريتوش خليه يستوعب، كان ريتو ضايع معناتها حاول تولون كادر تجي تقول له ما تخافش راهو انا كيفك عديت هكاك ميساج تعطي شويه نص حتى معناتها ساعات الكذب جايز هوني حتى انا كنت كيفك فلان هكاك اقرا والباقي على ربي. ديما ريت احنا كي نقولوا التلميذ اجتهد الباقي راهو ديما على المفيد قاعد تقرا على روحك ما تخافش المعلومه توجيك. إذا أنت متقلق برشا كلمة أخيرة نجم نقولهم ياخذوا المنيزيوم. المنيزيوم مهم برشا للتلامذة متاع البكالوريا، معناتها يعاونهم أنه ينقصلوا ستريس، ينقصلوا كل احنا ستريس البوف معناتها ياكل برشا منيزيوم من البدن ويرتحوا، وتنجم تكون فما زادة منيزيوم معاه فيتامين سي معاه جينسانج معاه معناتها فما خلطات موجودة.
0: والمنيزيوم فين نلقاه بالضبط؟
1: في الصيدليات. أي أبار الماكلة بيان سور موجود في الكيوي، موجود في الشوكولا، في الكاكاو، معناتها ميسالش حتى حاجات هذو موجود في الدقلة معناتها قلنا الماكلة بدون
0: كل شيء موجود، معناتها كل شيء موجود نرجعوا للطبيعة ونعيشوا لباس من بالغوش وبقدرة ربي ما فما كان الخير.
1: بون شانس للتلامذة الكل، ربي نجحكم إن شاء الله.
0: هذه نصائح الدكتورة إيمان بن سوسية المختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية، خذوا نصائحها بقدرة ربي راهو البكالوريا في المكتوب مش بالنصائح فقط بل أيضا بالاجتهاد بالكرة. وهي قالت زادة بالاجتهاد إن شاء الله يا ربي نسمعوا صغاريت
1: إن شاء الله يا ربي
0: في القريب العاجل لكل المجتازين اختبارات البكالوريا. شكرا جزيلا لك دكتور ان شاء الله وبالحق كنت بين ايادي امينه هذه النصائح اليوم ونقول بركاتك ايام البكالوريا نتاع عرفت ان نهايتها ترموس تي ونعناع وذاك هو صدقا
1: سهلها تسهل
0: سهلها تسهل وراني معناها مانيش من نوع كلية معناها كل ذكيه والا معادلاتي طايره ولكن انا كنت مجتهده ونقرا على روحي وكنت معناها نحضر له على اساس اختبار وطني دونك كنت جده كما اللازم واكثر من اللازم اما ما غير ما نوصل للمبالغه. كان ريت وقت الريزولتا لاني خايفه لحد شيء
1: خاطر عندك ثقه في
0: عندي ثقه في روحي وفما حاجه باش نقولها زاده فما كل يبدا يجتهد تلقاه يده على قلبه في الريزولتا وفما كل تلقاه كي يبدا يلوج على المونسيون وحنا زاده استنسنا بكل نبداو يدينا على قلوبنا فهنيئا لكل مجتهدين ان شاء الله يا ربي البكالوريا في المكتوب. شكرا جزيلا لك دكتوره مره عايش. اخرى فاصل ونواصل رحلتنا في العياده الطبيعيه.
2: العيادة الطبيعية
3: الدكتور حكيم.
4: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي، العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
3: الدكتور حكيم

يا فاطمة يا بنت العم، نهديوها لفاطمات الكل، وخاصة فاطمة عبار. محليها راهو حتى كي يجيك كادو غنية ميساج محليها، ريت قد ما نوصلوا وفي الهاي تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيره، وراهو نغم كي تسمعوا في الإذاعة، وإلا إهداء تسمعوا في الإذاعة وإلا

0: غلة.
1: ما شاء الله ما
0: ما
1: شاء
0: شاء الله
1: الله.
0: خيرات. دونك شنو نجمو نقولوا عليها اليوم؟ انا مثلا كي نحكي على التوت، البوصه، على المشمش، الفريز اللي هو عنده مديده، بين اللي عنده مديده واللي مازال كيهبط، شنو هي الفوائد الغذائيه اللي تخلينا انه اكثر معناها غله نقربوا لها؟
1: أكيد هي توا بديت مع سخانة الدنيا، وبديت تخلي يدخل الصيف، وبديت تجي معاه الألوان، والغلة تكون متنوعة، وكلها والكل سبحان الخالق ربي يجعل كل فصل الغلة متاعه تعاون البدن حسب خصوصية الظروف الموسمية وحالة الطقس. وغلة الصيف تعتبر من أقوى المضادات الحيوية، وخاصة تعطينا إيدغاتاسيون باهية، البدن بتاعنا يعرق، ديكسبوزيسيون للشمس والحرارة الكبيرة باش يحمينا من جوستومون مكان ارتفاعات نتاع الحرارة، درجة الحرارة والظروف المناخية اللي تكون نوعا ما صعيبة. تو بدا يظهر لنا المشمش والخوخ اللي هما غنيين برشا بالبيتا كاروتين. المادة هذه بيتا كاروتين هي مادة تتحول موجودة في الخوخ والمشمش، وتتحول في الجسم نتاعنا، الجسم نتاعنا كي تدخله يحولها إلى فيتامين أ. وما أدراك ما الفيتامين أ، خاصة بالنسبة للجلدة.
0: اي
1: الجلدة نتاعنا باش يحميها، باش يحمي خلايا الجلدة من أشعة الشمس الضارة. احنا نمشيو للبحر، نقعدوا اكثر في السخانه، ديكسبوزيسيون هذيك الاشعه تحت البنفسجيه هذيك تضر الخليه البشره نتاعنا وتخليها تضعف، وتكون فما تلف في الجلده، في خلايا الجلده اللي تظهر علينا، تولي فما ليغيز، يولي فما شيح في الجلده، ليزامبيرفيكسيون. انت والظروف نتاع ونوعيه الجلده شنو تصير فيها المشكل هذيك. وزيد المشمش والخوخ هما سوخ دي غني نتاع الياف اللي باش تخلي الهضم يتم كما يلزم، شفتوا مع ارتفاع درجات الحراره راهو تتاثر الحركه المعويه والمعده، ظروف الهضم تتاثر برشا بالظروف المناخيه خاصه السخانه، ديما نحسوا اللي احنا نفشلوا فيها ونتقلقوا اكثر كي ناكلوا. كي ناخذوا هكا كتحليه بعد الديسير نتاعنا، وديما نحافظوا على كسويعتين بعد الوجبه الكبيره، ناخذوا كميه نتاع غله، هذا باش يعاوننا برشا برشا باش يتم الهضم كما يلزم. وكما نعرفوا راهو هضم به معناها الجسم نتاعي يستنفع 100% من القيمه الغذائيه نتاع الماكله اللي خذيناها.
0: به نقطة نظام نرجعوا لها، ربما هي فيها ساعات اختلاف، أما خير الغلة قبل الماكلة وإلا بعد الماكلة؟
1: هو ديما المهم ديما فما يا ساعتين قبل يا ساعتين من بعد.
0: اي
1: وانت وظروف نهارك، فما شكون يقول لك عندي وقت انا تو خليني ناكل غلتي ومن بعد نفطر، وفما شكون يقول لك لي نفطر انا ناخذها من بعد،
0: بعد
1: كيما مثلا في العصر. فما برشا ناس تقول لك انا مع هكا مع العصر نعمل قهيوه ونخو غله وقتها.
0: اي اي المهم بينتهم ساعتي.
1: اي ولا توا جاي سامحني جيتنا سلاعه سخانه والقايله، واحد يقول لك نفطر شوي، نفطر بعد نرتاح شويه نعمل قايله، كي نقوم بالقايله ناكل الغله.
0: صحيح به مساله ذوق لهنا. للغلال مره اخرى نرجعوا، عنا زيد البوصع، التوت مثلا.
1: يعطيك الصحه، هما من ابرز التوتيات، مجموعه التوتيات اللي هي فيها الفريز وفيها التوت، هذوما من ابرز مضادات الاكسده اللي كيما نعرف مضادات الاكسده تحمي برشا الجسم نتاعنا، وخاصه ديما نحكيو على الجلد، والخطر هي اول عضو اكسبوزي للسخانه والظروف المناخيه اللي نوعا ما تكون قاسيه شويه، خاطر الصيف نتاع في تونس يكون قاسي شويه خاطر ترتفع برشا درجه الحراره. دونك يعاون برشا درجه الحراره باش الجلدة نتاعنا تحمي روحها بالكدا. كيف كيف هو الفريز غني بالماء يرطب بالجسم، خاطر ديما نأكدوا ونعاودوا على ترطيب الجسم نتاعنا باش ما يصيرش الجفاف لا قدر الله. وكيف كيف هما التوتيات مهمين برشا للقلب والشرايين، كل ما هو فيه اللون الأحمر راهو يعاون برشا القلب والشرايين، وتكون فما سيركيلاسيون سانجين بيا، وهذا يحمي برشا يخلينا ناشطين أكثر واكتيف اكثر معناها في مع ظروف السخانه اللي خلينا نفشلوا وتكون فما حاله الخمول.
0: به حكينا على هالانواع هذيه نتاع الغلال اللي هي مازالت كي طاحت في السوق، استهلاكها يكون ملائم توا ولا نزيدوا نستناو شويه؟

0: مع العي مع الاخذ بعين الاعتبار انه الفريز مثلا عنده مديده من اللي طاح واللي يربخ زيادة.
1: راهي تو يعطيك الصحة، هو تو راهو ماهوش ما يسميش في... احنا ديما نخافوا من فكرة نقولوا الغلة تو مازالت فين، نبعدوا شوية خليوها تربخ وناكلوها.
0: اي
1: دونك لي الفريز والتوت ديجا جاو الموسم نتاعهم والبيت قاعد توا يدخل بشويه بشويه المشمش والخوخ، ومن بعد باش يخلط عليهم الدلاع واخرهم يوصل العنب والكرموس.
0: فهمتك.
1: نورمالمون قاعده ديمارش سبع لباس معناها، فهمتني؟ هي الفكره الكل هنا جايينها لطريقه التنظيف هي الاهم معناها من انه الغله. جست باش نختم باش نكمل بالدلاع والبطيخ اللي فيهم ماده الليكوبين. ماده الليكوبين هي اللي تعطي اللون الاحمر والديجراداسيون تاع الاحمر واللورانجي.
0: اي
1: دونك ماده الليكوبين تحمي خلايا الجلده من التلف وتحافظ على صحه القلب والشرايين. كميه الماء اللي فيهم الكبير باش تكون كيما الديتوكس والدغينور، تعمل مع بعضهم عباره ميخو ديتوكس وميخو دغينور، ينظف الكلاوي وتطرد السموم حاشاكم من البدن نتاعنا، خاطر باش يكون حتى خاطر احنا نعرقوا برشا، باش يكون جسمه حتى العرق نتاعنا في الصيف يكون حاجه نافعه كيما يلزم للبدن، مش حاجه تعاون مش حاجه التعب. العنب والكرموس نختموا بهم، هما غله الطاقه الفوريه نجم نقول عليهم، على خاطر مع السخانه نحسوا بك الخمول والتعب، السخانه ديما تقلل ياسر من النشاط نتاعنا. كعيبات نتاع عنب والا كرموس، لكن ديما نحاولوا انه ناخذوهم بتحفظ على خاطر فيهم نسبه عاليه نتاع السكر، سورتو بالنسبه للناس اللي عندها امراض مزمنه. كعيبه عنب ولا كعيبه كرموس تعطي طاقه سريعه للدماغ نتاعنا باش تخلينا نستغنيو على انه نحبوا نمشيو للسكر المصنع. اللي السكريات هذوما صحيح تعطينا طاقه فوريه لكنها تعطينا مضره دائمه. ردوا بالنا لهنا، نمشيو ديما الكل منه طبيعي، سكر كيما خلقه ربي، هذاك اللي يعاون فريمون واللي يستحقه الجسم نتاعي باش يكون اكثر.
0: وكميات محدوده باش الواحد يقرب للطبيعه اما ويستحفظ على صحته.
1: في حبايه لكن الكميه وطريقه الاكل نتاعها وقتاش كيما كنا نحكيو، وخاصه ديما باش ديما الفكره الكلي راهو باش نستنفعوا من الحاجات الطبيعيه هذوما، لازم يكونوا زادا في اطار ايجين دو في صحيحه ونظام غذائي نحاولوا ديما يكون باهي.
0: سؤال اخر دكتوره يتعلق الغسل وطريقة الغسل متاع الغلال هذي، نفخ في الخل يقول لك لا يغسل وشلل مليح، برشا معلومات قد ربما نخطئ فيها.
1: اكيد، وفي الصيف خاطر جوستومون تكثر للاسف حالات التسمم ونزلات المعويه اللي غاسترو انتيريت ديما كثير. نسمعوا ديما اللي الكلمه اللي يقولوا هذاك كله من الغله ولات خايبه توا. والحال اللي السبب مش الغله بيدها، اما طريقه التنظيف الغالطه اللي نستعملوها. خاطر وفما زاد الفكره صحيح نقولوا الكل من الغله، لكن فما الكلمه اللي يقول لك الغله ما يتيح عليها شيء. زي يقول لك الغله امسح وكول، راهو لي دونك. اول فما ثلاثه مراحل. اول حاجه ابدا بها يديك اغسلهم هما قبل.
0: واضح. اي اوكي،
1: اغسل يديك ومن بعد تحت السباله تشد بالكعبه تفركها انت بيديك، تفرك بالنهايه تنحي الشوائب باش من الاول. انت توا الهدف نتاعنا نحيو الشوائب الظاهره، الغبره وكل اللي كل ما هو جاي عليها الغله هذيك، نفركوها بالكدي تحت السباله، من بعد ننفخوها يا اما في الخل والا في الكربوناتو مده درجين ربيع ساعه، من بعد نشلوها ونجمو نستهلكوها. فما برشا نسمعوا اللي يقول لك نفخها في قطره جافين، نفخها في شويه، فما شكون حتى يغسلها بالبرودوي نتاع غسيل المعون. راهو هذا يقل يخليها، خاطر ما ننساوش راهي الغله فيها نسيمات، يعني راهي تدخل لداخل المنظفات هذيا وتولي ماده لطف عليكم سامه، ونلقاو روحنا في الضد لهنا. دونك نريدوا بينا تو سامبلومون قطيره خل والا شويه كربونات في الماء اللي باش ننفخوها بها قبلها، نكونوا فركناها مليح وناكلوا صحه وبالشفاء.
0: في التوت مثلا والكعبه ما نجموش نفركوها مثلا، ولا الفريز تحسوا حساس
1: مليح من الاول. اي نحطوها مليح هكا في حاجه معناها في
0: في اناء
1: يعطيك الصحه، من الاول نشلوها ومن بعد نخليوها تتنفخ في شويه خل، خاطر الكربونات والهناء في الحاجات الطريه هذه والسنسيبل كيما التوت والفريز يخليها تطيب شويه. نحطوها قطره خل خير في حاله التوت والفريز.
0: نفس النصائح تنسحب على الخضار، وانا نحكي لهنا مثلا فما اللي يعملوا ريجيم وياكلوا ولد القمره يبدا ني والكل، دونك لهنا اغسل وكول ولا قرقش وكول ولا كيفاش بالضبط؟
1: ديما ديما ديما اي جستم على على فكره قرقش. نردوا بالنا نردوا بالنا، نحاولوا كي نغسلوا مليح ناكلوا الغله بقشورها اللي تتاكل بقشورها، ماذا بينا ناكلوها بقشورها على خاطر راهي شطر الفايده تكون غادي ساعات اكثر من الشطر. معناها تقشير الغله اكيد يعني مش ناكلوا قشور الدلاع والبطيخ، لكن ما نقشرش الخوخه، ما نقشرش التفاحه، الكرموسه ناكلوها راهو بقشورها ما تقشروهاش، دونك نحاولوا ناكلوها بقشورها.
0: كيما توا دكتوره سامحني كعبه الفول مثلا كي يبدا مدمس وطايب مهبي بالكدا ناكلوها بقشرته
1: اكيد اكيد، خاطر هي اللي فيها الالياف اللي يستحقها الجسم نتاعي باش يهضم بالبدا. وما ننساوش راهي الالياف اللي موجوده في القشور راهي هذيك الغذاء الرئيسي والوحيد للبكتيريا النافعه اللي موجوده في طبيعيا في الجهاز الهضمي نتاعنا.
0: واضح،
1: يلزم نعتنيو بها.
0: باهي باهي واضح. دونك لهنا نخليو القشره من غير ما نقرقشوها ياسر. مساله التنفيخ في الخل ولا حاجه والا
1: باهي، ونتهنيو عليها وناكلوها صحه وبالشفاء
0: ان شاء الله. الكربونات والخل منصوح به ان نفخوا فيهم؟
1: اكيد الخضره كيف سواء نحطوا خل والا كربونات كلهم باهين. بعد ما نفركوها مليح ونغسلوها نخليوها تتنفخ شويه درجين ربيع ساعه، نعملوا دوره نرجعوا لها ونستهلكوها.
0: في كلمه الختام باش نخلي لك الكلمه ليك دكتوره. دونك اليوم في الاطار العام مع الغلال هذه الموسميه واللي تبارك الله على كل، مع هكا الخضره زيد عملنا فتحنا عليها قوس، شنو كلمه الختام الصحيه والفوائد الصحيه واللي باش نرجعوا بها للطبيعه؟
1: ننصح يعطيك صحة كلمة نرجعوا للطبيعة، نحاولوا راهو ياسر دخلنا في الاندستريال كل شيء ناكلوا فيه مصنع، نحاولوا نبعدوا نرجعوا للصحية يكون الطبق نتاعي أكثر فيه طبيعة، معناتها نرجع للخضرة كيف ما هي، للغلة ناكلوا هذوما ما عادش ناكلوا الحاجات اللي اندستريال وإلا لي جو، تعمل جو في الدار كل سلايتك أكثر، حاول خاطر شختو احنا نحسوها أكثر في السخانة لكن راهو على طول العام لازمك أنت تعطي الجسم نتاعك الطاقة اللي حاجتو بها باش ينجم يواكب الظروف المناخية وينجم يكون أكتيف. نعرفوا اللي خاصة الصيف عليه عنده خصوصية كبيرة خاطر فيه أكثر موسم نتاع صلاعة نتاع أفراح نتاع نمشي فاكونس أكثر، دونك المارج نتاع الخطأ يكون أكبر خاطر ناكلوا في الشارع أكثر ولا حاجة. نردوا بينا من النقاط هذية، نحاول يكون عندي ريتم نفرضه على روحي اللي نطبقه ديما كل يوم، حتى ولو نخرج نعرف شنو نختار نعرف شنو ناكل، وديما ديما ديما حاول كل حاجة حاجة طبيعية ما فيهش ما فيهش لي كونسيرفاتور، ما فيهش المواد الحافظة هذيك والحاجات اللي شيميك.
0: وهو سبحان الله كل غلة وخضرة في وقتها راهي مهمة لك الوقت هذيك ولك الفصل هذيك ولك الجسم.
1: واحنا راهو الريجيم نتاعنا تونس في تونس راهو يواكب الشيء هذا، معناها ديما اطباقنا في الصيف تلقى فيها الغله الخضره الموسميه نشيخوا كي قعداتنا وكل نرجعوا لقبل كيما قبل بالحق قعدات الكل راهي فيها الغله الموسميه، معناها نبعدوا على الكل ذي وهيجين انا نقول، معناها نرجعوا بالحق للطبيعه. وحاول ديما يكون عندك الدفي في نهارك خليني ناكل حاجة كيف ما هي حاجة ماهيش ما فيها حتى شيء كيما خلقها ربي من الطبيعة تجي لفحني.
0: واضح، ونزينوها والكل باش نشرها كالصغيرات على خاطر ما عندكش فكرة كيفاش يمشي، وعرفت كي راهو ساعات حاجة الشارع يبدو يغزروا بلاه فتقول مشتاقين
1: خاطر في الشارع الريحة تبقى أحلى المنظر والإكسبوزيشن يكون به هذا ينجم نطبقه وأنا ديما بالنسبة للصغيرات راهو أنك تشركهم في تحضير الأطباق هذا وإلا إنك تحب ويأكل حاجة معينة تخليه يشارك هو بيده يعملها راهي فكرة ناجعة على الأخر إفيكاس
0: صحيح
1: هو يأكلها من بعد
0: صحيح عن تجربة عن تجربة أنا كي نبدأ نقنع في الأولاد إنه ماكلة الدار دي ما صحية وأحسن قد ما نصنف وإلا نمد مثلا حتى كي نسألهم تحس الجواب ماخذة في الخاطر أي ماكلتك أبن، ولكن وقت اللي هما يشاركوا يوليوا مقتنعين اللي ماكلة الدار أبن وخير وصحية أكثر.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: دكتورة شكرا جزيلا لك، عيشك ربي يخليك وفضلك ما عندك. دكتورة مروة عمراوي أخصائية تغذية علاجية، الحقيقة الحديث يطول بارشة في كل ما يتعلق بالتغذية، هل نصائح اللي تهم التغذية راهي مهمة جدا جدا جدا، وإن شاء الله ديما تكونوا سالمين أنتوما وصغيراتكم وحبيبكم الناس الكل. نقربوا للطبيعة ونستهلكم الطبيعة، وكل مواد الموسمية المواد الغذائية الموسمية راهي فيها فايدة كبيرة ونجاعة كبيرة. طريقة الغسل بينا ومن بعد صغيرات على كل ما هو مواد مضافة وإلا مواد كيميائية والكل، إن شاء الله ديما تكونوا لباس. بعد شوية الموعد مع الجزء الثاني فيه ما كيف كيف فقرات ومواضيع تهم الطبيعة والأعشاب وغيرها، وأيضا فما موضوع نستضيفه فيه ما نعرفش كيفاش نحي عليها كل الألقاب، هي إنسانة، هي درة قرعليم والهي رئيس جمعية One Day One Dream. بعد شوية نحكيه معها في كل ما يتعلق بحدث وطني تحتضن تونس وقت اللي الناس تساهم في إعادة النظر لأكثر من 1000 شخص. تفاصيل الحكاية بعد شوية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: صباحا على موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم يشدد اليوم على ضرورة إطلاق خطط وطنية شاملة لتأطير الأولياء، باعتبارها ستمكن الأولياء من استرجاع دورهم الأساسي ومسؤوليتهم في مرافقة أبنائهم. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة في محطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجرب حوم تسوق وجرب ميدونة، في انتظار تعميمها على كافة نقاط البيع في سائر الجهات. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر انطلاقا من 14 من هذا الشهر، ورئيس المنظمة وجيه ذكار يؤكد الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. انضمام تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية هذا الشهر إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن صباح اليوم غارة جوية على بلدة جنوب لبنان، في الوقت الذي وجه فيه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراضٍ مفتوحة. ختاماً، ارتفاع حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مبنى سكني في العاصمة كييف أمس إلى 24 قتيلاً. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاية للوطنية
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
1: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشار.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. هو راه حتى أنا نغلط، راه نقول عيادة طبيعية مع ريم بشعلية الحقيقة. فأنا في تعويض لزميلة العزيزة ريم بشعلية، وإن شاء الله يا ربي تطلع سي
2: إن شاء الله لبيس،
1: وإن شاء الله لبس عليها يا ربي. العيادة الطبيعية قالت لي ريم راك أنت بين أيدي أمينة، بدينا جزءنا الأول الحمد لله، قدمنا فيه نصائح طبية في علاقة بالطبيعة، في علاقة بالأعشاب، والمبدأ العام ديما الوقاية خير من العلاج. نحكي عن جانب يهم الطبيعة ويهم الإنسان بصفة عامة والإنسانية بصفة خاصة، نحكي على حاجة تحكي من القلب، عن اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون وإجراء أكثر من 1000 عملية جراحية للعيون مجانا في يوم واحد. استضافتنا للسيدة درة قارعلي مولهي، هي رئيسة جمعية وان دي وان دريم. أنا قلت لها أهلا وسهلا بيك دكتورة، قالت لي لا أنا مش دكتورة. قلت لها مالا أنت دكتورة الدكاترة؟ قالت لي كيف كيف مانيش دكتورة الدكاترة. قلت لها مالا أنت الإنسانة، مدام أحنا مع حدث وطني كيمنكية وإحنا في تونس نكون فخورين بحاجة من نوع هذا. أهلا وسهلا سيدتي الكريمة، مرحبا بيك، شرفتني بالحضور.
2: يعيشك انت اللي شرفتني.
1: حدث وطني كيمنكي من نجمو كان نفرحوا بيه ونفتخروا بيه، ماكش دكتوره، شنو علاقتك بالحدث هذايا وانك ترجع النور الى عيون الف مئات المرضى؟ خلينا نقول
2: مئات المرضى. احنا عملناه وعملنا اليوم الوطني الاول لجراحه العيون. عملنا اكثر من 800 عمليه. الحمد لله يا ربي كل شيء تعدى بالقد، ورينا الفرحه، ورينا كل عزيزات نعاود نقول كدعاء الخير، وتولي تقول سي كلكو شوز دامبورطون، معناها لازمك يكون عاده. قررت وزاره الصحه باش يولي عاده، باش يولي يوم وطني اول وثاني وثالث ان شاء الله كل مره في العام. نشوفوا جماعه الكرنيات البيض ونعملوا لهم عمليات على الماء الابيض. السنه دونك عندنا نهار 23 ماي 2026 اكثر من 1000 حالة باش ينتفعوا بالعمليات إزالة الماء الأبيض.
1: قداش وصلنا إلى حد اليوم؟ يقول لي ميسيل شقول نعرفك خايفة عندك
2: خايفة. والله تاو يمكن 1500. عرفت 1500
1: حالة تحتاج إلى تدخل
2: لإزالة الماء الأبيض.
1: لإزالة الماء الأبيض. باش نحكيوا على هالكارنيه الابيض، ما طلبوش جماعه اخرين انهم ينضموا للكارنيه الابيض الكارنيه الاصفر؟
2: والله انا برشا ناس كلموني وبرشا على الميساجري نتاع وان دي وان دريم يبعثوا لي، وثما ناس يقول لك انا عندي كارنيه اصفر وانا معناها نخدم عامل يومي ونصب على روحي توا ما عنديش لي مويان باش نعمل عمليه. دونك تقولوا مره جايه ان شاء الله كي نجي وانت من ولايه ان شاء الله، ما باش نعملوا خاطر احنا كل 3 اشهر نعملوا قوافل
1: راهو وقيتوهم الكل
2: هذاك باش نحاولوا باش بور ساتيسفير تو الموند معناها يا ربي.
1: الحد الآن قلنا 1500 إن شاء الله باش يكونوا هذوما نهار 23 ماي في يوم واحد،
2: في يوم واحد من بنزارة البنقردين سبيطارات تونس الكل باش يحلوا ببينهم. وزيدا ثم عنا مصحات عمومية معناها شراكة ما بين الخاص القطاع العام والقطاع الخاص، هي حاجة هيلة برشا.
1: درة قارعلي مولهي، حاجة كي من هكية مكش فيها أنت وحدك، شكون شركائك في العملية هذه؟ قلنا وزارة الصحة، وما أدراك ما وزارة الصحة، حدث كيما نكية راهو ضخم جدا.
2: سيد الوزير معناها شخصيا هو اللي أشرف على اليوم الوطني.
1: دكاترة عنا معنا في الجمعية، شكون بالضبط؟
2: عنا دكاترة، عنا دي جون بينيفول، معناها عنا عبد ياسر قلوبها كريمة وياسر رحيمة. على خاطر شوف راك باش تكمل في العمل التطوعي لازمك تحس بغيرك راهو.
1: احنا اليوم حشتنا مثلا بتبرعات بناس تقدم الدعم.
2: انا نقول لهم التبرع يكون حتى بجهدك، تجي تعاوننا حتى بجهدك راهو. احنا توا سي فري كو اليوم كنا عاملين حساب 1000 عمليه، توا كثر العدد. بالحق انا بجون دو سبونسور،
1: هو اعلاميا تم الترويج على 1000 عمليه. ولا في التحيين الرقم اليوم انا 1500.
2: انا كي قالوا لي قلت البارح ما نكذبش عليك تفجعت الحقيقه. عرفت، قلت معناها مانيش قارين حسابنا، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يبعث خيره.
1: ان شاء الله اكيد يبعث خيره. من انا بالضبط شنو هي المطلوب؟
2: انا مثلا توا كيما عنا الادويه، انا ماذا بيا شكون يكلمني يقول لي يا دره قداش من دواء مستحقه باش انا نمشي نشريه؟ معناها ماذا بيا، معناها شكون يعاوننا في الدويات؟
1: الدواء، وفما اللي نجم يعاون بجهده، شنو اخر؟
2: العدسات زاده. عندنا العدسات، عندنا كما قلت بجهدوا يا سيدي. انا نقول لهم مثالش حتى لو غوتي نتاع الصباح، تمشي انت تقولي في السبيطار هذاك قد ثم من مريض، نقول لك انا ثم 60، امشي اشري ماء، اشري غوتي، امشي اعطي للعباد تاكل، عرفت؟
1: افرحوا معاهم،
2: افرحوا معاهم، خاطر الفرحه هذه شبيك. هذيا عبد كان ما يراش، كان سنين ما يراش، ما بين لحظة يرقى روح ويرى.
1: وانت تقابل هالحالات هذية وتحتك بيهم باش يحكيوا عليهم. درة، فما ناس ما يجيش البالها اللي ذاك المرض ينجم يداوى، اللي ذاك
2: ما يعرفوش
1: ويرجع يرى الدنيا واضحة، ويرجع يرى الدنيا بالألوان،
2: يقول لك بالكبر عندي ضبيب على عيني هكا، يقول لك بالكبر ذيك خاطرني أنا كبرت. ليه نجم يرجع يرى وما عادش يكون عالة؟ احنا عم ناول من ولاية قفصة هذه باش نحكيها. جينا في مصحة خاصة، ونشكر سي منتصر ياسر هو اللي استقبل السيد هذا. جينا من مصحة خاصة، جي المصحة خاصة جي المصحة خاصة من ولاية قفصة، عمره 35 سنة، مسكين في تركينة، أخوه يحكي في تركينة قاعد ما يراش بعينيه الزوز، معناها سيء حطوه مسكين معاقي هزوه كفيف كما قلت. كيعمل العملية ولا يرى، كنقول لك الفرحة متاع العائلة الكل. إبان ولا يخدم، يخدم يبيع صانع، يبيع في الخضرة،
1: مستقل مادي
2: ولا مستقل مادي، سني باش يعمل العين الثانية،
1: العين الثانية الحمد لله
2: باش يجي يعمل العين الثانية.
1: وهو ما كانش فيق اللي
2: ما كانش فيق، يسخيلوه كيفيف كما قلت.
1: ال 1500 اللي انضموا إلى حد الآن في هالحملة هذية كانوا واعيين، فما فيهم اللي واعي وفيهم اللي ما كانش يعرف اللي
2: أي ما احنا نعمل لهم ديبيستاج، نعملوا حملة باش نشوفوا شكون اللي يستحق العمليات هذية. كل مرة في ولاية وثم في الولايات عندهم دي ليست داتانت، اللي ترقى مسكين ما يراش يمشي للسبيطار يقولوا لازمك يا بابا تعمل عملية على الماء الأبيض. هو حتى باش يشري العدسة ما عندوش، ما عندوش، معناها باش يشري دواء ما عندوش، يقعد يستنى.
1: كرني أبيض معروفة معناها هي وضعيتهم،
2: يقعد يستنى بالعامين الحفة. ويقعد يستنى. المرة هذه وزارة الصحة هي اللي تكفلت بالعدسات، تكفلت بال
1: احنا فخورين بحدث كيما هكايا، نجموا نسلطوا عليه الإعلام ونسلطوا عليه الأضواء وندعيوا الناس الكل إنها تنخرط في هالحملة هذه كيما قلنا، اللي هي من بنزارة البنكردين، اللي هي فيها مستوى الأعمار من
2: 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة خاصة، من 27 أصغر واحد في ولاية صفاقس 27 سنة، وأكبر واحد عنده الماء، وأكبر واحد 98 سنة، ثم في ولاية منوبة وثم زادة في ولاية صفاقس
1: 98 سنة. وقت اللي يجيك نتاع عمر 98 سنة شنو يكون معناه إحساسه؟ واعي اللي هذاك المرض معناه يداوى
2: في جندوبة آخر مرة في آخر قافلة 97 سنة، عم حبيب ما نساش حياتي الكل هذاك. شنو وقال لي؟ جتني البكية، قال لي باش نرجع كي نحل المصحف ونرجع نقرا القران اول واحده باش نبكرك هي انت.
1: يرحم الوالد ان شاء الله يا درة.
2: امين يا ربي،
1: ويفضل لك صحتك وحاجه كيما نكيه ما نجمو.
2: امين يا ربي، يشفي لي ماماتي يا ربي،
1: يا ربي يخليها لك. نفخر بها في بلادنا. انا نقول هيا تونس الوليده، هيا تونس اللي تعطي، هيا تونس اللي باش تخلي 1500 شخص يراو الدنيا بالالوان ويراو الدنيا بكل وضوح. اكثر الولايات اللي عليها اقبال وطلب واللي فيها معناها،
2: انا باش كل حاجة سمحني قصيت عليك، أنا باش نقول راهي إزالة الماء الأبيض مش مجرد عملية، معناها مش مجرد عملية طب ولا ليه، هي باش ترجع الأمل للعبيد، هي باش ترجع الضحكة، هي ما عادش باش يولي عالة على غيره، هي ترجع له الابتسامة ويولي هو يرى الحياة من جديد. قل لك شوف تونس محلاها اللي أنا عايش فيها، يخموا فيا، يخموا فيا
1: حتى باش أنك تعرف اللي المرض ذاك يداوك، اللي الحاجة هذيك تداوك،
2: ومتفشي في الولايات الكل راه متفشي. سي فغي كو رقينا ثم ديكاف سورتو في الجنوب، في بنقردين اخر مره قعدنا باهتين في الرقم نتاع العدسات، معناها ارقام اول مره راوهم، فهمت؟ خاطر احنا استنسنا ما نعرفوا كي نهزوا معانا العدسات، عندنا هكا اون اشيلنا. المره هذه قعدنا باهتين كي سالنا قال لك خاطر يمكن المناخ وفي الجنوب وفي اقصى الجنوب
1: مازال ما نعرفوش الاسباب، احنا مازال ما نعرفوش الاسباب. الاقبال. قلنا اكثر الولايات اللي عليها اقبال اللي معناها فيها طلب كبير، عن فما ناس باش تداويهم غاديك اكثر من غيرها من الولايات. عندك شي ارقام ولا حاجه؟
2: عندي ارقام. انا توا مثلا على ولايه صفاقس البارح نذكر الليسته وقفت 168 ما بين المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه. نعرف اللي ثم سبيطارات
1: 168 مريضه،
2: معناها 168 منتفع. في تونس الكبرى نجم نقول لك نعطيك سبيطارات ابوبري، مثلا لانستيتو نتاع الهادي الراج باش يتكفل ب 60، شارنيكول زاد يظهر لي 50، ثم حبيب ثامر، ثم مؤسسات خاصه، ثم المؤسسات الخاصه اللي نوجه لهم تحيه كبيره على خاطر نو سون با اوبليجي الحقيقه. معناها هذيا يعطيهم 1000 صحه اللي باش يشارك واللي باش يقبل على عاتقه 60 50 40 مريض. هذيا باش يوريك الناس الكل
1: في يوم واحد ورجعوا النظر،
2: حلم واحد.
1: لا يا درة، وشني الإحساس من بعد؟ أنت عندك ولا التقاليد مع الحكاية هذية وبرشة حالات تعديوا عليك، ولكن اليوم وقت نحكي على 1500 راه رقم ضخم جدا. وفما أرقام
2: سي أخضر بريمير هذية. أنا عمناو ديجا كي تكلمت قلت لهم دخلنا الباب التاريخ. دخلنا للتاريخ من أوسع أبوابه. السنة ما معناها دخلنا للتاريخ كونفيرمي كيما نقولوا، سي معناها حطينا ساقينا وحطينا لومبرينت نتاع تونس. محلاها تونس.
1: جمعيه وان دي وان دريم كيف جا لبالها؟ بدينا قلنا المرحله الاولى حدث وطني سنه، و معناها وزاره الصحه دخلت بكل ثقلها، معناها كي نقولوا وزاره الصحه بقدره ربي المشروع اي ناجح، وراهو حاجه تنجم تدعمك انت حتى نفسيا. انت تقول 1500 خفت، ولكن راهو معاك وزاره الصحه.
2: نحس روحي اكتفي سخان كيما نقولوا. ليه؟ والثقه نتاع وزاره الصحه معناها انا سي ان بارتنير، اما الثقه هذيك ثقه كبيره.
1: أكيد.
2: اللي انا وريتهم اللي انا جو سوي كابابل، معناها ان طونك جمعيه وان دي وان دريم باش نتحمل المسؤوليه. عملنا الفكره جات راهو مع دي ريزيدون بعد كارافان مع دكاتره، وقاعدين وقتها يذكرهم بخير. زيدا عندنا معانا ان سبونسور وقاعدين، وقلت لهم باهي احنا توا نعملوا في القوافل نتاع الماء الابيض. لازمنا نرقاو فكره اللي نخدموا بها تونس هكا. حبيت نعمل على على ولايات مش
1: الكل.
2: تكلمت طبيبه دره نذكرها بخير وقالت علاش ما نعملوهاش على 24 معايا سبونسور. قلت له انت تو باش تعطيني جرد للماتيريال في السبيطارات. بديت هكاك راهي بديت برين ستورمينغ كيما نقولوا. ومن بعد سبحان ربي، ربي كتب
1: كتب وسخر الاسباب والعباد.
2: سخر الاسباب وسخر العباد وسخر عمناول. قلت لهم ما نحبكمش، قلت لهم تتمنيكوا عليا. حاسه روحي نخدم. قلت لهم ربي مسخر لنا جنوده.
1: اكيد
2: في قولك ربي سخر لي انا. كي نخرج نقول اللهم سخر لي جنود الارض وملائكه السماء.
1: هذوكم التوانسه يا دار،
2: البارح حسيت عمناول بلوتو، حسيت اللي ربي مسخر لنا الناس الكل سبحانه وكهو.
1: الحمد لله يا ربي، احنا قدرة ربي النية صافية،
2: النية
1: والمبتغى صافية. انه رجعوا النظر لاكثر من 1000 مريض. انا من
2: الايامات الفضيلة،
1: ايامات فضيلة،
2: شبيك ثلاث ايام قبل العيد، 10 ايام دي الحجة ربي اقسم بيهم. مش اكثر شيء من هكا نقول لهم انا اللي مش باش يشارك في اليوم الوطني هو اللي خاسر. بالنسبة ليا
1: لا بقدرة ربي يشاركوا. واحنا قلنا الحاجة ربما هكا تبهت فيها وتكون مفاجأة، ولكن هذوكم هما التوانسة راهو ديما ثانيين الركبة وديما يجتهدوا.
2: انا نحبهم يمشيوا للسبيطارات، يسالوا على السبيطارات، يمشيوا يهزوا كيما نقولوا غافيتايمون للطب للمرضى، نيقفوا مع بعضنا، يكون فرحة للناس الكل، خاطر هو يوم فرحة راهو، هو يوم عيد.
1: طيب انا من الاول قلت لك شنو هي علاقتك بهالعلاج والطب قلت لي انت ماكش دكتوره.
2: خاتيني خاتيني
1: جاي من تاسيس الجمعيه.
2: انا على باز جو سوي كونسلتانت اون كوميونيكاسيون، معناها سان غان افواغ مع الطب ومع حتى شيء. مي انا اول ما بديت كنت انا وراجلي وولدي كنا مسافرين. كنت عندي رئيسه قسم كنت نعرفها، كنت نبعث لها شكتب من ربي باش نعاونوا الصغيرات. وانا نعاود نقول راهو فعل الخير احنا في الادين نتاعنا. انا ماما يذكرها بخير كانت هي في منظمة التربية والأسرة والاتحاد النسائي. خالتي مميتي دونك تربينا عليه، تربينا عليك القوافل وفعل الخير حاجة ماهيش غريبة علينا. بشوية بشوية حتى أنا كي بعد روحت وليت في قسم قلب الأطفال متاع الرابطة، عودت قسم كامل. ومن بعد عملنا أول قاعة قسطرة قلبية في الجمهورية التونسية وفي إفريقيا.
1: إيه؟
2: ومن بعد وليت ندخل دخلت معناها عملت الجمعية خاطر كنت نخدم بينيفول راني. عملت الجمعية خاطر كنا ندخلوا دي زاباغي للسبيطار وفالي ان ستاتيو ليغال باش تقنن الجمعية. وبشوية بشوية دخلنا نعملوا رينوفاسيون نتاع لي سيرفيس نتاع السبيطارات. ومن بعد كي أنا في قسم قلب الأطفال كنت نرى الصغار خاطر هو لو ريفيرون سيرفيس ريفيرون يجيو من الجمهورية الكل. نرى في الصغيرات ونرى في الأمات معاهم وساعات ترقى ميمة ديما تقولك يا بنيتي راني نشكي من هذا ما عنديش أنا نسكن في بني خديش ما عنديش شكون يجيبني يا بنيتي. وبديت فكرة القوافل بديت وقتها
1: وقت اللي تخالط الناس تعرف شنية
2: طلباتهم وشنية مشاهدهم كي تخالط الناس. ومن وقتها بديت عملنا أول قافلة في ولاية توزر 2021 وتبارك الله انا كي دخلت للسبيطار وقتها شدتني الباكيه تلمو ريت العبيد هكا تراهم كل اون ماغي دو عبيد معناها تقول تبارك الله الناس هذوما الكل مستحقين.
1: احنا اليوم قلنا الرقم 1500 مازال عندنا طلبات اخرى مع انه قاعدين انتم تداولوا في الخبر اعلاميا وفي الحدث هذا اعلاميا.
2: احنا توا اعلاميا اول مره نقول 1500 معك انت اما احنا وقفنا ال1000 ان شاء الله يا ربي خاطر عمنا وكما قلنا كنا 1000 ومن بعد ما جاوش 800 200 متخلف خاطر ناس جايه من بعيد وما نعرفوش وباقي اون بروميير مش كما توا الحمد لله يا ربي ان شاء الله كل شيء يتعدى بالقدا يا ربي وان شاء الله الناس الكل عملياتهم يتعدوا في صحة وإن شاء الله أوني غودي معناها كل واحد يعرف توا مسؤوليته
1: ويتفرجوا في يوم عرفة والطواف بالكعبة
2: وهم
1: بعينين وبألوان بألوان جميلة
2: ودعا الخير
1: أكيد.
2: ما عندك حتى فكرة على
1: قلنا هذا الحدث باش يكون في يوم واحد من بعد تصير متابعة وإلا لا ولا
2: ديجا من غدوة ثم البوستوب يعيطولو اللي يتفقدوا عينيهم وذيك كي تنحي الفاصمة من غدوة الجو الكبير اللي يصير اللي يبكي واللي ما نقولكش معناها انا عيني تدمع كي نتذكر
1: حاجه لازمها معناها تتحس حاجه
2: لازمك تراها باش تحسها.
1: ننتظر التوفيق انا
2: مرحبا بيك مرحبا بيك انت والله لازم واحد كيما قلت لك معناها انا بيزوان اون دو اتر سوليدير تونس نتاعنا راهي باش نخليوها لاولادنا وما يقعد كان فعل الخير
1: اكيد اكيد في الموعد هذايا كما قلنا باش يكون في يوم واحد لاكثر من
2: 28 مؤسسه في كامل تراب الجمهوريه مؤسسه عموميه و20 مؤسسه خاصه
1: 1500 عمليه جراحيه المتابعه تصير من بعد بالنسبه اللي عندهم كرنيات صفر وين كي راهو كرشي كبيره كي نسمع ناس راهو تحتاج الى العلاج وهما غير قادرين ماديا انهم يلتجئوا لجمعيات والوزاره الصحه نتاعنا مشكوره لانه بديت تخمم في الموضوع هذا باش يكون فما متابعه عليهم هما.
2: احنا عندنا خريطه الطريق مع وزاره الصحه عندنا كل 3 اشهر نمشيو نعملوا قوافل صحيه دونك القافله مراجيه من عرش فينا ولايه يظهر لي في سلينا في اكتوبر دونك ناخذوا كارنيات بيض وصفر كي نمشي واحنا
1: قلنا اليوم الناس الكل نحتاجوهم الناس الكل نحبوهم يعاونوا نحبوهم يعزوا حظوظ الجمعيه جمعيه وان داي وان دريم وحظوظ وزاره الصحه التونسيه الناس الكل مدعوه انها تشارك في هال
2: تظاهره هذه
1: تظاهره حدث
2: العيد هذا العيد هذا انا بالنسبه لي
1: شنو نقول انا نقول هذوما اصحاب الهمه اللي يعاونوا غيرهم اللي يرجعوا الالوان للبصر دونك دعم مادي
2: كبيره راهي حاجه كبيره ترجع العبد البصر
1: أي.
2: احنا شو نقولوا في الصباح انا كي نقوم ونرقاو روحنا نراو كانت مميتي الله يرحمها تقول لنا كي راه الحيط ابيض نقول الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي صحيح
2: هكا ولا
1: أكيد. لا اكيد
2: كي ترى روحك تمشي في الصباح كي ترى روحك مازلت تتكلم راهي نعمه ما احنا نسيناها هذوما نعم هذوما نعم ما احنا نسيناهم تلموت اللي هنا في الحياه نتاعنا ونجريو في خدمنا وفي ننساو شنية علاش احنا مخلوقين ننسيو
1: وفما اللي يستانس هكا بالضبيبه كل مره شويه كل مره شويه كل مره شويه وتزيد
2: كل كنا مره كبيره هاني قاعده على روحي ونستنى ناخذ في القوت ونستنى
1: ما تقعدش عينيك تداوى بقدره ربي لاباس وترجع تشوف خير من الناس الكل زيدا دونك الدعم الاخر اللي انتم محتاجين ليه هو معناها ليه كيفاش ينجموا يتصلوا
2: انا هاني قلت لك انا نحبهم مثلا يقفوا مع كيما قلت لك يجيو للسبيطارات يدعموهم ميكلة ما نعرفش
1: كل شيء كل شيء
2: كل شيء كل شيء ميسيلش راهو انت كي تجي تقدم حتى الطب تعبين راهم كلهم متطوعين الطب الباراميديكال لي انسترومونتاليست اللي يخدم لك في قاعة العمليات راهو الناس الكل متطوعه نهارتها اللوفغيير اللي تجي تلم مسكينه كانت تخدم نص النهار باش تخدم نهار كامل
1: عنا اطباء منخرطين في الجمعيه واللي هما ديما على دمة الجمعيه
2: اي ديجا حنا سكرتير جينيرال طبيبه التريزوري طبيبه كلهم اطباء علاش عيطوا لي دكتوره خاطر كها ودخلوني
1: ولا دكتورة الدكاتره
2: دكتوره الدكاتره
1: نقول كل واحد ساهم وباش يساهم في العمليه هذيه والحدث الضخم هذيا نقول له مش شكرا ليك مش بارك الله فيك يرحم والدين والديك هذا
2: امين يا رب
1: تعرف علاش مش فقط على خطر بشي رجع نظر ال 1500 وربما حتى أكثر بل لأنه هذه تونس تونس الولادة وهذه صورة المزيانة نحب نسوقها على تونس على بلادنا وقت لنا ننخرطوا الناس الكل من أجل حدث
2: في اليد
1: حدث لبلادنا ويهمة وليد بلادنا
2: وهذه في بالك اللي أول مرة تصير في العالم وفي تونس وفي إفريقيا
1: سمعني سمعني
2: انت سمعت هيشي صارت مرة
1: لا لا
2: ما صارتش في نهار واحد راهو يوم واحد بديت بحلمة ربي سبحانه
1: وان شاء الله ربي باش يزيد يسخر الاسباب والعباد والناس الكل أمين. تسمع فينا
2: أمين
1: ربي باش تشارك الموعد 23 ماي 2026 دونك لهنا يزوروا موقع الجمعيه على الاقل يتعرفوا على المستشفيات الاماكن
2: موقع المستشفيات الكل تو في وزاره الصحه نجم يكلموني باش يسالوني
1: على اعطينا واتساب
2: الرقم واتساب واتساب 58 766 577
1: دونك لهنا اقرب بلاصه لكم انتم تنجموا تمشيوا وتشاركوا وتنجموا تمشيوا قدموا يد العون ويد المساعدة
2: في ولاية بنزرت ثم في ثم منزل بورقيبة جماعة منزل بورقيبة ميسيلش هزولهم شوية غلة هزولهم شوية عرفت قروين شوية مقروض لك العزي وزيت ميسيلش الماء عرفت فرحوهم هي فرحة هي عيد قبل العيد
1: أكيد أكيد
2: هو مازالوا ثلاثة أيام على العيد إن شاء الله عيد قبل العيد
1: يلا لا يرحم الوالد وربي يفضل لك صحتك
2: أمين يا ربي
1: وأنا ننتظر أنا بقدرة ربي نكون منخرطة في الحدث هذا
2: مرحبا
1: وننتظر منك الصور من كل ولاية الجمهورية التونسية
2: إن شاء الله يا رب
1: خل نشوفك العزيزات هذوك أنت قلت ولا أبائنا المسنين
2: إنا نموت عليهم وليد ما عندك حتى
1: أكيد
2: فكرة
1: أكيد وقت اليوم
2: فما واحدة عمرها 105 عملني لها وقت عملية أكبر واحدة عملني لها في جرجيس بعد اللي عملت العملية ولي تتراقلت ونجم نموت
1: يا ربي
2: ريت ريت
1: ربي فضل لهم صحتهم من الناس الكل شكرا جزيلا ليك درة قار علي مولهي
2: أي.
1: رئيسة جمعية وان دي وان دريم شكرا جزيلا لكل من ساهم في الحدث هذايا وشكرا لوزارة الصحة التونسية وقت نحكيه اليوم على هياكلنا الرسمية
2: ما شاء الله بالحق
1: تحبط بكل ثقلها
2: بالحق
1: شكرا
2: بالحق
1: فاصل ونرجع لبقية متابعاتنا في العيادة الطبيعية.

0: يا الله يا الله على هالطاقة الإيجابية وعلى هلا المساحة متاع الإحساس الجميل. محلها تونس، تونس الولادة، تونس اللي بالحق تحب الخير لغيرها، التوانسة اللي يساهموا مع بعضهم باش ينقذوا بعضهم. ومولا التاج يحتاج، راه كل واحد يحتاج الحاجة. دونك بالحق فخورة جدا بالحدث الضخم اللي باش تحتضنوا بلادنا يوم 23 مايو، هو اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون، هو الأول عربيا وإفريقيا. معناها وقت اللي نجريو في آخر تحيين للرقمة، أكثر من 1500 عملية جراحية للعيون مجانا في يوم واحد، حاجة ما نجمو كان نثمنوها. يلا الناس الكل نعاونوا بعضنا اليد في اليد، ويكون بالحق عيد مميز لهالناس هذوما. وكل إحساس راهو إنك تساهم في إعادة النظر لغيرك، راهو حاجة ما تنجم كان تعيشها وتحسها، ما تتوصفش بالكلام. نحييو ديما في كل مرة دكاترتنا، الناس هذوما اللي بالحق يعاونوا، كما الدكتورة زهيرة بن عيشاوية، طبيبة رئيسة للصحة العمومية مكلفة بالتثقيف الصحي في الإعلام لدى الإدارة الجهوية للصحة بنابل. دكتورتنا أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: هنور صباح الخير،
0: نهارك أسعد الأيام يا ليلى. شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا دكتورة.
1: عايشك، مرحبا، شكرا على الدعوة. زادة تحية ليك، تحية للفريق اللي يخدم معك، وتحية لكل مستمعين وأوفياء لذاع الوطنية.
0: احنا مش نحكيه في موضوع يتعلق بالنظافة والوقاية اللي هو معناها موضوع الأيامات انت قاعدة تخدم عليه، ولكن أمانة خليني نحكي على كواليس الخدمة متاعك اللي انت ديما تعمل في حلقات، تقدم في نصائح وإرشاد كبير. فأمانة نقول هنيئا للإدارة الجهوية للصحة بنابل بك انت صدقا دكتور. دونك الموضوع اليوم غسل اليدين، واللي نعتبروه خط الدفاع الأول. حتى بكري مع المختصة في التغذية دكتورة مروة عمراوي كانت تحكي على قبل ما نغسلوا الغلة نغسلوا يدينا أول حاجة.
1: أي هو غسل يدين هكا يظهر لنا حاجة بديهية، حاجة معروفة، معناها كإيفيدانت غسلين اليدين، لكن بالحق لازمنا نزيدوا نأكدوا عليه على خاطر بالحق مهم جدا جدا. كما قلت أنت، خط الدفاع الأول. على خاطر غسلين اليدين هو أحسن طريقة باش تحمي روحك وتحمي عائلتك من الإصابة بالأمراض المعدية. يعني تقولوا أمراض معدية معناها الأمراض الجرثومية الكل، بكتيريات، فيروسات، فطريات، هذوكم الكل. دونك بالحق غسلين اليدين يحافظ على الصحة، يمنع انتشار العدوى، سواء العدوى اللي تصير عبر الجهاز التنفسي، الكحل، العطسة، الكلام، وإلى الجهاز الهضمي من إنسان الإنسان، يعني خاصة إذا كان فما إسهال معنى جريان جوف. كيف كيف من الجراثيم تعدى عن طريق الجلدة في العين، هذوما الكل بالحق يطلبوا أن نغسلوا يدينا باش ما يتعداوش. كيفاش تنتشر الجراثيم هي؟ خلينا نعرفوا باش نعرفوا كيفاش نقطعوا كسل الشمت العدوى هذيك. دوك الجراثيم تنتشر من الأسطح وإلا من الأشخاص. وقت اللي نمسوا عينينا، حكوا عينينا، نمسوا خشمنا، فمنا، ويدينا ما همش مغسولين. وقت اللي نجي ونحضروا ماكلة كما قلت أنت، ولا ناكلوا حاجة غلة، خضرة، نمسوا حاجة باش ناكلوها وإلا باش نشربوها وإحنا يدينا مش مغسولين، نجمو نتعداو. وقت اللي إحنا في خدمتنا ولا في دارنا وإلا نخرجوا على قضية على أي حاجة ونمسوا كل أسطح هذوك، من البيبان، الرخامة، الطاولة، كرسي، بيرو، أي حاجة، تليفون، ما ننساوش. دونك هنا نجمو زادة
0: كالدربوز متاع الدروج.
1: أوي أي ديما تخيل قداش من واحد مسوا باللي قبل ما تمسوا أنت، تخيل قداش من واحد حط يديه على البلاصة هذيك قبل ما أنت تحك عينيك ولا خشمك ولا تاكل حاجة وأنت ما غسلتش إيديك. وقت اللي نعطسوا وإلا نكحوا في دينا وبعد نمشي نسلموا على الناس وإلا نعطيهم فلوس

0: تعلمتها الحقيقة؟
1: تعلمنا هي الكورونا خلتنا نعاودوا نحطوا الأكسوم عن نعاودوا نذكروا الناس بأهمية غسلان اليدين في قطع العدوى الجرثومية بالحق. صحيح. ذكرتنا وخلت الناس ينتبهوا أكثر. دونك قبل ما نحضروا الماكلة قبل ما نبدأوا باش نحضروا ماكلة ولا نطيبوا يلزمنا نغسلوا يدينا، وبعد ما نكملوا بالطبيعة يلزمنا نغسلوا يدينا. قبل ما ناكلوا أكيد جدا لازمنا نغسلوا يدينا، وبعد ما نكملوا الماكلة كيف كيف. إذا كان عنا إحنا إنسان مريض هكايا في الدار وخاصة عنده مرض معدي باش نتلهيو به، إحنا باش نعملوا العناية به قبل ما نتلهيو به باش نغسلوا يدينا.
0: إيه؟
1: وبعد ما نعتنيو به كملنا له كل شيء لبسته ماكلته دواه غيره باش نعاودوا نغسلوا يدينا مرة أخرى. إذا كان زادة عنا جرح باش نطفو جرح بذريقة، فما ناس خاطر زرق الأنسولين مثلا زرق في الدار ولا عندهم جرح باش ينطفو وحدهم، قبل ما نتعامل مع الحاجات هذية نغسل يديا وبعد ما نكمل نعاود نغسل يديا مرة أخرى. كيف كيف بعد ما نستعملوا دورات المياه لازم أكيد جدا نغسلوا إيدينا مليح مليح، وإذا كان عنا صغير بدلنا له الحفاظات نتاعو ولا هو زاد دخل دورة المياه يلزمنا احنا هو يغسل يديه واحنا زاد نغسلوا يدينا مليح مليح. إذا كان كحينا ولا عطسنا أكيد جدا باش نغسلوا إيدينا. إذا كان عنا فما اللي يربيو مغرومين بالحيوانات قطاطس عندهم ولا كلاب ولا غيره، راهو بعد ما نمسوا الحيوانات هذيك يلزمنا نغسلوا يدينا. كيف كيف التعامل مع القمامة يعني كل الفضلات ساشي حطيناه ولا لمينا احنا ولا نظفنا بلاصة، كيف كيف نعاودو يزمنا نغسلوا يدينا. وأول حاجة نعملوها دوبا ندخلوا للدار يلزمنا نتعديو طول نغسلوا يدينا قبل ما نمسوا أي حاجة.
0: أوكي.
1: خاصة اللي دين فهمنا فيه كيفاش نغسل يديا شنو الحق.
0: أنا ولهنا دكتورة تفهمنا في غسلان اليدين ما قديش عنا معلومات خاطئة، قديناش بالحق عنا سلوكيات خاطئة جدا.
1: نعم.
0: أبدأ بك المفتاح اللي باش تحل به الباب وشدين التليفون اللي فيه نسبة جراثيم كبيرة برشا به. هذا على مستوى غسلان اليدين كيفاش توا
1: شنو نستحقوا باش نغسلوا يدينا. لازمنا الماء ماء جاري، يقولوا احنا ماء جاري يعني مثلا شحلوا سبال الماء يجري، ولازمنا صابون. بون قبل كنا نقولوا اي نوع تاع صابون مش مشكله، اما تو ماذا بينا صابون سائل. ما سماش مثال اش اللي عندك، اما صابون سائل خير
0: الافضل يكون به
1: الافضل. ولازمنا مناديل ورقيه. منشفه نظيفه داكوردو، لكن المنشفه نجموش نستعملوها كل ما نستعملوها نغسلوها باش تكون حاجه ماهيش براتيك الحقيقه.
0: صحيح.
1: دونك مناديل ورقيه يكون احسن. انا نعطيكم الطريقه المثاليه وانتم حاولوا قد ما تنجموا تنجموش تطبقوها.
0: باه
1: شنو نعملوا باش نحلوا السباله بالطبيعه وباش نبلوا يدينا بالماء للسباله ونحطوا ناخذوا الصابون السائل ونرغيه مليح مليح اليد الكل. دونك الباطن الكفوف نتاع اليدين الزهر نتاع اليدين نفركوهم بين الصوابع تحت الظوافر والصبع الكبير ما ننساوش وحده نغسلوه. فما هي تقنيه يلزم واحد يتفرج فيها باش يحفظها
0: كيما ترى الطبيب وقت اللي عقم يديه باش يدخل لقاعة العلاج هكا ولا ليه؟ حاجه تشبه لكيكه
1: كيما هكاكه هذيك اكثر بالطبيعه حرص اكثر، لكن هو الغسيل هذايا يلزم المناطق نتاع اليد الكل ندوروا عليها حتى المعاصم المعاصم نتاعنا. قداش يلزم المده اللي ديما يسالوني عليها؟ المده ما تكونش اقل من 20 ثانيه وانا نحك في يدي. ما اقلش من 20 ثانيه. بعد ما غسلتها الكل باش نحط يديا تحت السباله، دونك الماء يهبط الكل، دونك البوانيه الفوق وصوابع اللوطه باش يهبط الماء الكل المسخ والمرغي يمشي على روحه. وناخذ البابيي المناديل الورقيه ونمسح يديا بهم هكا اون تابوت، نقولوا احنا هكا ننزل تك تك تك على يديا الكل البلايص الكل. ومن بعد قبل ما نطيشهم نشد بالبابيي هذاك نسكر السباله، وبعد نطيش البابيي في البوباله اللي تكون حاضره بحذايا، وماذا بيا تكون بالبيدال بالساق يعني بالحل. ماذا بيا كان ما فماش مش مشكل تكون فما فيها ساشي نطيش الورق غاديكا، والمهم نمس حتى شيء. وقتها انا يديا نظيفه نجم نعمل بها اللي نحب، نجم نطيب والا نجم نحير المريض ولا نجم بدل جرح ولا نجم نفرق
0: ونمس بيبي وغيره
1: ولا ناكل ولا نمس بيبي ولا
0: بيه.
1: ما نخافوش بيه. يقول قايل انا البرا في الشارع ومسيت برشا حاجات ونحس في داية توسخت وما لقيتش لما

0: لا صابون هل نحكي عليه
1: انت هيك في مخي تو اي بالضبط اي مش اقول لك لانجيت وجيل
0: جاوبني انت مالك
1: انا اقول لانجيت وجيل يا ربي ان شاء الله ما نطلعش غلطه يا ربي ملحشومه
0: لهنا جيل جيل الكوليك جيل الكوليك اللي هو يلزم نسبة الكحول اللي فيه الكحول اللي فيه تفوق 60% على الأقل 60% كحول معك الجيل هذاك باش نعقم به هدايا كيفاش نعمله دونك باش ناخذك المعقم هذاك نحطه في كف هدايا ونفرك هدايا مع بعضهم ونحاول كيف كيف ندور على هدايا الكل معناها نحط فوقها المعقم حتى لين يشيح في يدي لهنا هذه حاجة ظرفية مسيت فلوس مسيت ورقة كحيت عطفت في يدي ما عنديش بابيه نعمل الطريقة هذه متاع جيل الكوليك وتعلمنا تودي ما فوقنا احنا جيل يا في ساكي يا في جيبي يا في الكهرباء في انتظار كونه نمشي الأقرب بلاصة فيها ماء وصابون ونغسل يدي بطبيعة الجيل الكوليك ما ينظفش كيما الماء والصابون راهو
1: اكيد دكتورة بعد اذنك ولا نجيت تنفع والا ليه باش تكمل تواصل للفكرة بطبيعة الحال بعد الفاصل كان تسمح
2: اشهار سيدتي سادتي وصلنا الى الاراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
4: أريدو طور عالمك
2: إشهار
1: أهلا وسهلا بكم من جديد هذا برنامج العيادة الطبيعية وما زلنا نحكيه على الصحة الآمنة وأهمية غسل اليدين برشا معلومات قالتهم دكتورتنا كانت عنا الحقيقة برشا معطيات غالطة الكورونا بدأت تتوعي بشوية بشوية وما زلنا باش نزيدوا نوعيه اللي فاتوا الجزء الأول من الحديث ينجم يتواصل معنا على www.radionational.tn وإلا يرجع على صفحتنا بالفيسبوك وما زلنا باش نواصل حديثنا مع الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية مكلفة بالتثقيف الصحي في الإعلام لدى الإدارة الجهوية للصحة بنابل قلنا الجيل باهي لازم فيه نسبة كحول 60% نخص معناه نقدو به دينا مليح ولكن هذا ما يغنيناش عن الماء هكا ولا دكتور
0: هكا بالضبط
1: باهي
0: بس سألتني على اللانجيت
1: اللانجيت اي
0: دونك الحقيقة اللانجيت ماهيش مذكورة في البروتوكول متاع الوقاية هذية والعدوى الجرثومية دونك لا
1: حتى كان فيها الكول
0: المنصوح به هو الجيل الكوليك وإلا الماء والصابون هي تنظف نحي الأوساخ لكن هو ديجا حتى الجيل الكوليك ما يقضيش على جميع أنواع جراثيم راهو لا وما ينجمش ينظف اليدين مليح مليح كي تبدا مسخه برشا مثلا فيها شحومات ولا زيوت ما ينجمش ينظفها لي بالقدا ما يحمينيش 100% لكن هو كما قلنا حاجه مؤقته حتى لين نلقى الماء والصابون دونك اللانجيت ما تعوضش الماء والصابون وما تعوضش الجيل الكوليك لكن اذا كان ما عنديش هذوما الكل وعندي دي لانجيت فيهم الكول نجم زادا نستعملهم اما راهي ما تحميش 100% من العدوى الجرثوميه
1: مفهوم به بالنسبه للكورونا قلنا كان عندها دور كبير في التثقيف التوعيه نوعا ما وكان فما مجهود كبير الحقيقه من دكاترتنا والناس المختصين في تقديرك وصلنا حققنا بها تقدم دكتوره به على الاقل بدينا نستوعبه
0: الحقيقه الوعي معناها زاد برشا يعني بالحق العباد كانوا قبل يكحوا ويعطسوا في ايديهم يعني النصايح نتاعنا ما كانتش توصل بالقدا لكن وقت اللي جات الكورونا ومع الخطر اللي شكلته على صحه الناس والعدوى فهموا العدوى كيفاش تصير بالضبط خاطر خرجوا المختصين خرجوا الاطباء حكاوا برشا وفسروا برشا فهموا الناس كيفاش تصير العدوى فهموا اللي هما كيف يعطسوا ولكحوا في ايديهم وبعد يسلموا على الناس والا يمسوا الاسطح راهو فما عدوى باش تصير سريعه جدا وباش يضروا ناس اخرين معاهم دونك ولاو يعرفوا اهميه غسلان اليدين ولاو بالحق يغزروا ليديهم على انهم ناقله نتاع جراثيم وعلى انها يلزمها ديما تتغسل.
1: اكيد. به بالنسبه لتثقيف صغيراتنا الاطفال ونعرفوا دورهم كبير في المساله هذه، هل يتعلموا من ابائهم وامهاتهم؟ تعرف اللي احنا معناه يقول لك انت ما تربيش خاطر هما يقلدوك، ولكن في المقابل كيفاش تكون العمليه معاهم باش هما نوعيهم ويزيدوا معناها هما ياثروا علينا زاده؟
0: هو يعطيك الصحة، ريت الصغيرات هو صحيح، قولوا لهم قد ما تحب معلومات راهم شي تبعوك انت شنو تعمل بالضبط ويقلدوك.
1: أي.
0: على خاطر يشوف ويقلد اللي يسمعوا، مش هو اللي أثر فيه أكثر.
1: أي.
0: لكن في المقابل أنا نستعمل الصغيرات وليت باش نأثر على الكبار. على خاطر الصغير وقت اللي أنا جيني صغير ونقول له ونعطيه المعلومة ونعمله اللي هو التثقيف الصحي ونعلمه كيفاش يغسل يديه ونقول له وقتاش يغسل ايديه ويفهمني بالقدا، يولي نشوف ويتلفت لامه ولا يتلفت البوه، معناها فما حاجه حاب يوصلها لهم.
1: ايه.
0: اللي هم عندهم معناها حاجات خاطئه يقوموا بها. وتحسوا نحس اللي انا حطيت لهم انسان باش يراقبهم وباش يصلح لهم التصرفات نتاعهم. بالحق صغيرات راهو حاجه كبيره، واحنا بالطبيعه في البرنامج الوطني للتثقيف الصحي مش كان في المستوصفات نقوموا بالتوعيه هذيه، تنجم تكون هي توعيه مشخصنه، يعني كل انسان يدخل لي باش ياخذ التوعيه اللي تهمه، ولا تثقيف جماعي للناس قبل ما يدخلوا للعياده. وعندنا زاد المدارس. يعني احنا نمشيو للروضات، نمشيو للمدارس الابتدائيه ولا في نطاق الطب المدرسي، الأطباء وإلا أعوان الصحة، معناها الممرضين متاع المدرسيين نسميهم الانفيرمي سكولير وإلا الميدسان سكولير، وهذه نقوم بها المهمة مع بعضنا، نعملوا التثقيف الصحي عند الصغيرات ونعلموهم هما، خاطر بالحق نعلموهم هما نضمنوا كون المعلومة وصلت ونضمنوا كون الجيل الكامل باش ياخذ كل اللي زابيتود هذوما العادات الصحيه الجيده وباش يحافظوا عليها. يعني كل ما تاخذ حاجه معلومه وانت صغير كل ما تقعد عندك وتكبر بها. ودي حاجه مهمه بالحق، نبداو فرحانين برشا كي نمشي وينهم ويشاركوا معانا هما بيدهم المعلومات، وصاو معناها مش ياخذوا برك هما متقبلين للمعلومه، لا مشاركين فيها ويصلحوا معنا ويتعلموا بسهولة، ومحليهم بالحق تلامذة
1: صغيرات. كل التوفيق دكتورة، باش خليلك كلمة الختام اليوم في الإطار العام، غسل الأيدي هو راهو خط الدفاع الأول باش نكونوا صحتنا آمنة، راهنوا على الصغيرات، ولكن زيدة في العموم انت قلت نوعا ما كنوا الكورونا خوفتنا خليتنا نقبلوا هكا نكونوا واعين بأهمية غسل الأيدي. اليوم شنية زيدة الرسالة اللي لازم نوصلها ونأكدوا عليها؟
0: فوالا دونك غسلين اليدين معاش نغزروا له هكا حاجه سهله وما عندهاش قيمه، لا عندها قيمه كبيره. وبالحق لازمنا الماء والصابون، وما ننساوش المده اللي هي ما تقلش على 20 ثانيه. راهو نشوفوا برشا ناس يبداو مزروبين يحط يديه تحت السبيله
1: يراغي
0: قول انا تقوش عليها من هكا مساج على الصابون وتك تك ويمشي. لا راك ما نظفتش يديك بالكدا، نردوا بالنا اذا كانت تحب تحمي روحك من برشا امراض سومية، سواء غريب وإلا كوفيد وإلا أونجين وإلا برونشيت وإلا المينانجيت التهاب الصحايا وإلا البغبة ذيك بوزين أوغيون وإلا الإسهال جريان الجوف، يعني برشا الكونجونكتيفيت ذيك الرمد اللي في العينين، الجراثيم تمس التعفنات الجلدية، وبرشا برشا برشا حاجات راهو في غسلين اليدين تعمل الوقاية من هذوما الكل. تعمل وقايتك من هذوما الكل، يعني ما هكا بين ظفرين ما نحقروهاش. غسل اليدين مهم جدا جدا جدا ويقطع سلسلة العدوى، ماذا بينا نغسلوا ايدينا ديما ديما، ما نتعبوش.
1: شكرا جزيلا ليك دكتورة. في كل مرة دكتورة زهيرة بن عيشاوية، طبيبة رئيسة للصحة العمومية مكلفة بالتثقيف الصحي في الإعلام لدى الإدارة الجهوية للصحة بنابل. نقول لك ديما كان الله في عونك، ما شاء الله عليك على كالطاقة وكالتثقيف وسلاسة زادة في المعلومة واللي هي توصل ومستساغة. شكرا جزيلا ليك دكتورتنا. معك أنت نوصل لختام حصة اليوم من برنامج العيادة الطبيعية. كنت معكم أنا اليوم كوثر بن دلالة في تعويض مرة أخرى ريم بن شعليه اللي يقول عياده طبيعيه. راهو يقول ريم بن شعليه نتمنى واحنا نكونوا اليوم قدمنا لكم هكا شويه من الفايده والنصائح الصحيه المستوحاه من خيره الطبيعه وجمال زاد التوازن الصحي. ان شاء الله تكونوا ديما بخير وصحه وعافيه، وان شاء الله ديما نرجعوا للطبيعه هي المهمه، على خاطر ديما مبدانا العام الوقايه خير من العلاج. شكرا جزيلا انيس الوريمي اللي رافقني في الجزء الثاني، شكرا فاطمه عبار، شكرا فاروق الزرعي وحسام الدين الهمامي. في امان الله.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس تصادق على قائمة تضم 43 معاينة أنجزتها اللجنة الفنية للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في التدخل، الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، وتؤكد على ضرورة التقيد بما ورد بمحاضر الجلسات والمعاينات. الجيش الوطني يفتح أبواب التكوين المهني في 16 اختصاصا مطلوبا في سوق الشغل، ووزارة الدفاع الوطني تخصص للمهتمين منصة للتسجيل عن بعد ب 12 مركزا عسكريا موزعة على كامل تراب الجمهورية. بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وأمهات التلاميذ والمجامع التنموية النسائية والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، يتواصل إلى 17 من هذا الشهر المعرض الوطني للأسر المنتجة بقاعة الأخبار بالعاصمة. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتجات التونسية المقرر تنظيمه من 5 إلى 7 من جويلية المقبل في العاصمة الأردنية عمان، وسيشكل هذا المعرض فضاء للقاءات الأعمال الثنائية وعرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. في العالم، الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يختتمان قمة أعلن خلالها الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين. حزب الله يعلن تصدي عناصره أمس لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان واستهداف قوتين إسرائيليتين في بلدتي البياضة والطيبة الجنوبيتين. ختاماً، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تدين إحراق المسجد والمركبات وتؤكد أن سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: المشهد الاقتصادي،
0: أخبار المال والأعمال،
2: المؤشرات والأرقام،
0: الأسواق والاستثمار،
2: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
5: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تبدأ رحلتنا الأسبوعية مع المشهد الاقتصادي. اليوم كالعادة باش نبدأ مع جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس، ثم الحدث الأسبوع باش يكون حدث وطني وحدث عالمي. حدث الأسبوع وطنيا باش نواكبه اليوم يوم دراسي مفتوح حول مجالات تدخل ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة وآفاق الاستثمار في قطاع تربية الماشية. تظاهر هدية فيها عديد الأطراف اللي تنجم تمول وتدعم مربي الماشية والفلاح عموما. التفاصيل باش تكون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة النوبة اللي يحتضن التظاهرة هذه. الحدث عالميا هو لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، زيارة هامة على امتداد يومين اختتمت فجر اليوم، تداعياتها مش فقط سياسية ولكن أيضا تداعيات اقتصادية هامة. قراءة على أهمية الزيارة هذه اقتصاديا وتأثيراتها على التوازنات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها مش فقط على الولايات المتحدة الأمريكية والعملاق الصيني بل أيضا على الاتحاد الأوروبي. والقراءة هذه باش يقدم هنا أستاذ محاضر وباحث بمخبر المالية الدولية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. ثم بالنسبة لمتابعاتنا الاقتصادية باش نتابعوا برنامج المكتب الدولي للمعارض لدعم الكفاءات اللي باش تحتضنه تونس من 19 ل 22 ماي وينظمه مركز النهوض بالصادرات. حوارنا حوار المشهد الاقتصادي في الأسبوع هذا باش نتابعوا فيه لجنة عمل الفلاحة، ونحن نعيش على إيقاع الاحتفال بعيد الفلاحة وأيضا ونحن على أبواب عيد الإضحى والاتجاه الأنظار كلها نحو الفلاحين ونحو مربي الماشية. متابعة لعمل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وباش يكون حاضر معنا في استوديو رئيس اللجنة. هذه أهم الفقرات اللي باش نتناولوها تباعا بإيقاع سريع من توا حتىش نص نهار. اقعدوا معنا فاصل ونبدأ في أولى فقراتنا.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: جرس البورصة.
5: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول للأسبوع هذية من الاثنين للخميس. نعرفوا أنه يوم الجمعة ما زلت المداولات وما زلت المؤشرات ما هيش حاضرة. معنا سي لطفي الخزامي مدير الأعلام ببورصة تونس. مرحبا سي لطفي.
6: مرحبا دانيا، مرحبا بكل الأستاذة المستمعات والمستمعين. للإشارة هو يوم الجمعة الحصة، معناها انتهاء الحصة التداول على الساعة 14 و10 دقائق، دونك ساعتين و10 دقائق، وعندنا مبادلات على الكوتل توفى كذلك الساعة 15 إلى 10 دقائق. معناها هذاك علاش المعلومات مازالت، معناها السوق مازالت مفتوح، معناها هيك علاش ناخذوا 4 ايام تداول فقط، معناها خاطر حصه يوم الجمعه تكمل ساعتين و10 دقائق.
5: نعم، بالنسبه للمؤشرات تمنى على اللون، هل هو اخضر كالعاده والا شنو جديد بالنسبه لمختلف المؤشرات تيونانديكس، تيونانديكس 20 والتداول فيما يخص القطاعات؟
6: ما شاء الله عليك، توليت معنا متخصص في البورش المؤشر المرجعي كما ذكرت سيادتك تيونانديكس اللي هم كل الشركات كيف كيف متبع الاتجاه التصاعدي. خلال 4 ايام تداول المؤشر تجاوز 4% بالتحديد 4.21%، والحقيقة هذا ما دعم المستوى منذ بداية السنة إلى حدود 28.05%. وكما ذكرت المؤشر تيونندكس 20 اللي هو مثل 20 شركة الهامة من حيث الرسم أو السيولة ارتفع أو تبع تقريبا نفس منحة تيونندكس ولت منها المؤشر المرجعي ارتفع ب 4.31%. وبطبيعة الحال دعم المردودية منذ بداية السنة إلى أكثر من 27%، بالتحديد 27.72%. ونشوفوا المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع، لاحظنا اللي المؤسسات المالية ارتفاعها مهم جدا، تجاوز 5%، 5.05%. كذلك الشأن للبنوك، 3.61% للتأمين، سيرفيس فينانسي الخدمات المالية 5.54%. ولاحظوا اللي المؤشر تيونندكس وتيونندكس 20 مدفوع بصفة هامة بالقطاع المالي. كذلك خدمات المستهلك 2.91%، مواد الاستهلاك 1.7%، الصناعة 4.22%. الحقيقة كلها مؤشرات معناها في مستويات هامة وهامة جدا الحقيقة.
5: وحجم التداول لهنا
6: سيروفي، التداول هام وهام جدا، فتنا 77 مليون دينار، 77.6 مليون دينار سمحني، ومعدل اليومي في حدود 19.4 مليون دينار.
5: نعم، أرقام هامة، وهذا يدل على ثقة المستثمرين في أنهم يحطوا فلوسهم في مختلف الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية نظرا للعائدات الهامة. والمؤشر على قد ما يكون مرتفع وعلى قد ما يكون في اللون الأخضر، على قد ما هذا يعكس الانتعاش بالنسبة للتداول في بورصة الأوراق المالية بتونس. يعطيك صحة سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس.
7: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: حدث الأسبوع.
5: الحدث بالنسبة للأسبوع باش يكون في حدث وطني وحدث عالمي دولي. البداية بالحدث الوطني، يوم دراسي مفتوح حول مجالات تدخل ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة. آفاق الاستثمار في قطاع تربية الماشية هو المحور اللي باش يتركز عليه النقاش، وهذايا بطبيعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفلاحي. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا السيدة منى رمضاني اللي هي مهندس عام ومديرة جهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة. مرحبا بك سيدتي.
8: مرحبا، أهلا بك سيدتي الكريمة. يسرني اليوم أن أكون على موجات الإذاعة الوطنية.
5: مرحبا بك. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه.
8: اليوم احنا محتفلين بعيد الوطني الفلاحي، احنا كل اليوم في الساحة موجودين على مستوى الإدارة الجهوية بمنوبة، العائلة الفلاحية، العائلة الفلاحية كلها من فلاحة وفلاحات وهياكل مهنية، وانا ديما حريصة جدا ان يحضر معنا ديما يشاركنا فرحتنا الهياكل المهنية، خاطر احنا كدولة استراتيجيتنا ان الفلاح الكل يتهيكل ضمن هيكل مهني سواء مجمع تنموي او شركة تعاونية او شركات اهلية، يضمن الكل اليد في اليد مع بعضنا باش نقفوا وننجحوا. اليوم احنا يوم دراسي مفتوح في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، حاضرين معنا مؤسسات التمويل الكل، فلاحتنا وفلاحتنا في بجهة منوبة، مجامع تنموية، معامل لصناعة الأعلاف، الإدارات الكل موجودة. كان التلاقح ما بين، حبيت نجمع معناها بين جميع الأطراف ليكون الأسئلة، أسئلة الفلاح عندها إجابة، فهمت؟ يلقى منين يحكي يحب يعمل مشروع فلاحي يلقى مؤسسة التمويل بحذاه، تلقى الإدارة بحذيها باش نطلعوا بالنجاح والفكرة، معناها ما يبقاش مشتت. اليوم فلاحتنا كلها موجودة مستفادة من هذا اليوم الدراسي لتحقيق النجاح متاعها والانطلاق في مشاريع فلاحية.
5: نعم سيدة منى رمضاني المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة، اليوم زاد بمناسبة هاليوم الدراسي هذايا اللي كما قلت لنا مفتوح أمام الفلاحين والراهبين في بعض مشاريع ووفرت لهم مختلف الأطراف خصوصا الممولة، ولكن أيضا بالمناسبة فما عرض لمنتوجات الهياكل المهنية بالجهة.
8: نعم.
5: كي تعطينا أكثر تفاصيل؟
8: اليوم ما جاءوا بحثينا مجامع التنموية الفلاحية بولاية منوبة وشركات تعاونية كان منتوجاتهم حاضرة، سواء احنا ركزنا برشا على الانتاج الحيواني، فما أجبان، فما معناها فما ياغورت مصنوعة معناها بأيادي نسائنا فهمت في الريف، فما السمان، فما العظام العربي، فهمت توتكي تراديسيونيل، فما تقصير الزيوت، نحل بأنواعه البولين، العسل، معناها الأنواع.
5: هو فقط للعرض وإلا البيع وعرض؟
8: هو بيع وعرض، فهمت بيع وعرض، وخاصة
5: تيلة اليوم معناها
8: تيلة اليوم، وكذلك حتى الحلزون موجود معنا اليوم، واللي برودوي كوسموتيك اللي مستخرجة من الحلزون ويقع استخراجها في الوقت، معناها فهمت اللي يورينا كيفاش العملية تصير، وفما اللي برودوي كوسموتيك الكل المستخلصة من الحلزون، معناها أكثر حاجة ديجا أنا ريتها الناس معناها المشاركين اليوم متوجهين لها وشريوا برشا معناها دي برودوي هذوما.
5: يعني اليوم إلى جانب أنكم جبتوا مختلف الأطراف الممولة للمشاريع الفلاحية.
8: نعم.
5: وخليتوهم باتصال مع أصحاب أصحاب الفكرة متاع المشروع، خاطر نعرفوا أنه أهم عائق هو تمويل المشروع الفلاحي.
8: تمويل
5: نعم وزدتوا فتحتوا هالنقطة هذه اللي هي فيها العرض. أهم استفسارات الفلاحين واللي راغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي اليوم واللي توجهوا بها لهياكل التمويل حول شنو اتمحورت أساسا؟
8: اليوم الأهم معناها اتمحورت حول تربية الأغنام والأبقار، وإحنا كديوان تربية الماشية مكلفين ببرنامج هذه استراتيجية الدولة إعادة تكوين القطيع، إعادة تكوين قطيعنا في معناها كيفاش النجم إعادة تكوين قطيع الأبقار إلى أن تتم الإجراءات اللازمة باش نبدأ العمل في الميدان.
5: ولهنا خلطت بيا للسؤال الثاني، دوركم أنتم كديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في شنو بالضبط يتمثل لهنا؟
8: دورنا احنا يتمثل في الإحاطة والتأثير بالفلاحين، في الشراكة مع البحث العلمي معناها في ديمومة هذا القطاع، وتحب نعطيك بالتفاصيل شنية برامجنا بالضبط معناها نخدموها احنا.
5: اي بالنسبة لدعم تربية الماشية وتوفير المرعى بجهة منوبة، ديما نقعدوا على مستوى جهوي، وسيادتك المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
8: على مستوى الجهوي نجد إذا برنامج تحسين السلالات اللي هي نبدو فيه تلقى برنامج تقييم الماشية ومراقبة الإنتاجية، نمشيله في برنامج تنمية الزراعات العلفية، برنامج إكتار البذور وتنمية الزراعات العلفية، وباتصال مباشر مع مؤسسات البحث العلمي لتكون إضافة على للفلاح معناها فهمت، وخاصة في إطار التغيرات المناخية نلقاو حلول معناها بديلة سواء في تغذية الحيوانات ولا أو في الأصناف الزراعية ليتم معناها نقولوا احنا برمجتها وعمل عليها ميدانيا مع الفلاح.
5: يعطيك صحة، شكرا ليك.
8: الصحة
5: نعم. شكرا ليك على المعطيات اللي قدمتها لنا سيدة منى رمضاني مهندس عام وأيضا المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة، اليوم الدراسي المفتوح مازال متواصل بالمقر متاع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. اللي عندهم أفكار متاع مشاريع ويحبوا يبعثوا استثمارات فلاحية خصوصا في مجال تربية الماشية بجهة منوبة ما عليهم كان يتحولوا. اليوم الدراسي مازال متواصل حتى للعشية وكل الأطراف الممولة موجودة للإجابة على الاستفسارات متاع المهنيين ومتاع الراغبين في بعض مشاريع فلاحية. اقعدوا معنا، رحلتنا مازالت متواصلة، نواصل بعد الفاصل.
9: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
9: رياضة،
2: ثقافة،
9: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
10: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
10: محلاها محبه،
2: محلاها عشره. حدث الاسبوع.
5: تحيه متجدده لمستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. الحدث عالمي وقمة هامة برشا، صحيح انعكاساتها السياسية باش تكون كبيرة ومؤثرة، ولكن أيضا عندها برشا انعكاسات اقتصادية، والدليل هو مرافقة وحضور عدد هام من المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين إلى الصين. نتحدث لهنا على القمة اللي جمعت كل من الرئيس الأمريكي ونظيره الرئيس الصيني. زيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى بكين استمرت يومين، انتهت ساعات الفجر اليوم بفارق التوقيت طبعا حوالي الساعة 6 صباحا. غادرت طائرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للعودة لبلاده، غادرت بكين بعد يومين من الجلسات الهامة، مواضيع أكيد سياسية وأيضا اقتصادية، لأنه الصراع بين زوز عمالقة الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو صراع وبين ظفرين حرب اقتصادية لطبعا التصدير التوريد وتوفير الأسواق لمنتجات البلدين في مختلف أنحاء العالم. قراءة في الانعكاسات والتأثيرات الاقتصادية للقمة هذه اللي كما قلنا جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الرئيس الصيني في بكين. القراءة هذه باش يقدمها لنا سي جمال العزيبي اللي هو أستاذ محاضر وباحث بمخبر المالية الدولية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة تونس المنار. مرحبا بك سي جمال.
11: مرحبا مدام عليا وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
5: إذن قراءتك في زيارة هذه وانعكاساتها وتأثيراتها، لأنه أكيد الملفات السياسية ستلقي بظلالها على الأسواق العالمية الاقتصادية، وأيضا هناك اتفاقيات اقتصادية هامة تنجم تأثر على الأسواق الدولية.
11: هو الزيارة هذه تأتي ساعة في وقت توقيت حساس جدا، سواء كان للولايات المتحدة الأمريكية أو سواء كان للصين. علاش توقيتها مهم جدا؟ لأن آخر الإحصائيات تقول اللي هناك نسبة تضخم كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي شهدتها معناها أكبر ارتفاع حيث بلغ 3.8%، معناها أكبر ارتفاع منذ ماي 2022 أو 23. وعنا بالنسبة للصين عنا المشاكل متاع المخزون متاع النفط، اللي هو معناها بدأت تثير التساؤلات بعد الحرب الأخيرة مع إيران وأغلاق مضيق هرمز. معناها هناك العديد من المعطيات تخلي القطبين الاقتصاديين معناها الكبار في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يلقوا حل لعديد المشاكل. لكن اليوم في الإعلان بعد نهاية هذه الزيارة تم إعلان كونها زيارة ناجحة، لكن بدون إعطاء تفاصيل. بدون إعطاء تفاصيل هذا دفع بعض الأسواق وخاصة أسواق النفط العقود الآجلة للارتفاع نظرا للضبابية الموجودة. لكن اليوم هذا المشكل ما هوش مشكل متاع نفط فقط أو مشكل تايوان أو المشاكل السياسية المرتبطة بين البلدين هذا، لكن هناك مشاكل أكبر جدا وسوف تلقي بظلالها على العالم وأوروبا خاصة، اللي هو التكنولوجيا. كنجو نشوفوا احنا مدام عالية اللي المرافقين متاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو حوالي 14 رئيس تنفيذي، معناها 60 دي بي دي جي، معناها رؤساء شركات كبرى، فيهم 9 أو 10 شركات هما شركات تكنولوجية، وفيهم 3 شركات مالية. السينيال أو المؤشر اللي يعطيه هذا كون هناك إشكاليات كبيرة فيما يخص العمل أو الجانب التكنولوجي، وخاصة بعد الإعلان كونه معناها من طرف وزير الخزانة الأمريكي هذا الصباح كونه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون متميزة في الذكاء الاصطناعي. هذا مع وجود تقارير أخيرة تتهم الصين كون هناك اختراقات وهناك ديسيبر اتاك على المنظومات الحيوية، وفي بعض جزء منها معناها بعض المنظومات المستخدمة في التحقيقات الفيدرالية. هذا يطرح إشكال، لكن هناك معطى لم تؤكده الصين كونه في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الأمريكي تم إعلان كونه هناك صفقة معناها حوالي 200 طائرة بوينغ للصين، وهذا مما يجعل العملاق الأوروبي نقطة استفهام هنا على المارشي. هل معناها العملاق الأوروبي سوف يبقى معناها يتفرج على الوضعية دي ولا لا؟ هذا مما دفع في المدة الأخيرة كون العديد من الزعماء في أوروبا، وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء الفنلندي أو رئيس فرنسا أو مستشار الألماني أو حتى رئيس وزراء البريطاني، للقيام بزيارات للصين. وعليش هناك زيارات للصين؟ على خاطر أثبتت التجربة الأخيرة في الحرب الأخيرة كونه ليزاليي تخديشيونيل، عفوا الحلفاء التقليديين بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إشكاليات في رؤية العالم ومجال تطبيق القانون الدولي بعد الحرب الأخيرة مع إيران.
5: نعم سي جمال، لهنا أكيد نسترجعوا زيادة الترفيع من الطرفين في الأداءات الجمركية على الصادرات والواردات، سواء للمنتوجات الصينية وقت اللي تدخل للأسواق الأمريكية أو المنتوجات الأمريكية كي تدخل للأسواق الصينية. هل الزيارة هذه تنجم حسب قراءتكم طبعا نجم تخفف التوتر لهنا، وإلا بالعكس طالما ما تمش الإعلان عن مخرجاتها فالضبابية باش تقعد موجودة؟
11: بالعكس الضبابية موجودة. علاش؟ على خاطر إذا كان ثم كانت هناك نتائج إيجابية لتم الإعلان عنها من طرف الجانب الأمريكي، وخاصة في الحصول على المعادن النادرة.
5: نعم.
11: عليه المعادن النادرة، احنا كنجون نشوفوا اليوم نلقوا الخريطة متاع الذكاء الاصطناعي او الشركات التكنولوجية 90% منها شركات امريكية موجودة في السيليكون فالي، لكن من اين تحصل هذه الشركات على المواد الاولية؟ تحصل عليها من الصين. عندما رفع الرئيس الامريكي من الاداءات والضرائب على دول وخاصة الصين، في المقابل الصين وضعت قوانين معناها لتوقيف تصدير هذه المواد النادرة للشركات الأمريكية، مما سيطرح إشكاليات كبرى في المستقبل. وهل ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذا معناها هذه التكنولوجيا وإلا لا؟ هذا فيما يخص الإشكاليات المرتبطة خاصة بالمعادن. لكن هناك
5: والأسعار لهنا وقت اللي ترتفع باش ترتفع أيضا على الأسواق اللي هي خارج الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الصين، أتحدث بالأساس على السوق الأوروبية مثلا.
11: السوق الأوروبية في إشكال اليوم، معناها هناك ليس هناك اتفاق واضح في أوروبا حول التمشي الذي سوف يكون في المستقبل. من جانب هناك دول تدعو إلى التعامل مع الصين كعملاق موجود اقتصاديا، وهناك جانب آخر أو بعض الدول الأخرى اللي هي قليلة تحب تبقي على النظام التقليدي معناها
5: الشريك التقليدي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية.
11: لكن هذا سوف ينعكس سلبا على ماذا؟ أثبتت كون هناك تبعية كاملة في حلف الناتو للولايات المتحدة الأمريكية، وكون الأسلحة اليوم وسوق السلاح بيد معناها نسبة منه كبيرة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم الذهاب إلى من طرف القادة الأوروبيين إلى الصين من أجل البحث عن التخفيض من نسبة هذه التبعية والتفكير في نظام مالي ونظام دفاعي خاص بها. وإحنا كنا نشوفه مدام عالية في الناس اللي مشيت
5: ونختموا بالنقطة هذه سي جمال العزيز.
11: كنا نشوفه في الناس اللي مشيوا مع رئيس دونالد ترامب، هو هناك كبرى الشركات متاع الكارتات الدفع عن بعد. اليوم هناك ضغط كبير على الصين لوضع حد للنظام اللي تشتغل به اللي هو
5: النظام المصرفي.
11: النظام المصرفي اللي هو تيليكيفالون بتاع سويفت، اللي هو هناك معناها من أجل تطبيق العقوبات على العديد من الكيانات والأشخاص اللي طبق عليهم الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة البيع النفط الصيني إلى غير ذلك. اليوم هناك إرهاصات كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالحق ما نعرفوش أين ستتجه هذه حتى بعد الزيارة، ما زلنا ما نعرفوش المخرجات الرئيسية. هذا ما سوف تكشفه الأيام وتحدد توجه الاتحاد الأوروبي نحو الصين.
5: أكيد لزيارة ترامب إلى بكين تأثيرات على التوازنات السياسية طبعا، ولكن أيضا الاقتصادية العالمية. كما قلت لنا سي جمال العزيبي الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة بالجامعة التونسية والباحث المشارك بعدد من جامعات باريس بفرنسا، أنه الأيام القادمة باش تكشف كواليس الزيارة هذه اللي امتدت يومين واللي شارك فيها وفد هام من رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأمريكية. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ جمال العزيبي، أستاذ محاضر في المالية والمحاسبة بالجامعة التونسية وباحث مشارك بعدد من جامعات باريس بفرنسا.
9: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: متابعات اقتصادية.
5: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعاتنا باش تهزنا لمركز النهوض بالصادرات سيباكس، اللي برنامجه لدعم المؤسسات التونسية المصدرة، برنامج متواصل على امتداد السنة وفيه عديد الفقرات. توا باش نتحدث بالتحديد على برنامج المكتب الدولي للمعارض لدعم الكفاءات اللي باش تحتضنه بلادنا من 19 ل 22 مايو الجاي، وأيضا باش نتحدث على مجهود مركز النهوض بالصادرات لدعم وتأثير المؤسسات التونسية المصدرة وما في برنامجه للأسابيع القادمة. هذاك علاش يحضر معنا في استوديو سي رفيق المنصوري اللي هو مدير التظاهرات التجارية بسيباكس بمركز النهوض بالصادرات. مرحبا بك سي رفيق.
13: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
5: أكثر تفاصيل على برنامج المكتب الدولي للمعارض لدعم الكفاءات اللي باش يصير في بلادنا من 19 ل 22 مايو.
13: شكرا. ان شاء الله باش يتم تنظيم ورشه لدعم قدرات الدول الاعضاء في مكتب الدولي للتظاهرات يومي 20-21 مايو. الوفود ان شاء الله باش تكون يعني في استقبالها من يوم 18 مايو. باش نعطيك بسطة على المكتب الدولي للتظاهرات والمشاركات التونسية في أغلب التظاهرات. بالنسبة للمكتب الدولي للتظاهرات، هو معناها منظمة دولية تأسست 1928 بباريس. الدورة متاعها هو الإشراف على تنظيم التظاهرات الكبرى اللي هما ثلاث أنواع بتاع تظاهرات كبرى. تظاهرات الكونية اللي هي تصير كل 5 سنوات في بلد تدوم 6 أشهر، يكون معناها المحور بتاعها ولا العنوان ولا الموضوع يكون موضوع عام يمس يعني الإنسانية جمعاء.
5: وكنا واكبنا معكم مشاركة تونس ممثلة بمركز أنهوف بالسادلات في أوزاكا في اليابان في هالتظاهرة الكونية العالمية، وكانت مشاركة متميزة. ونرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل على مخرجاتها.
13: ثم نوع ثاني من التظاهرات والتظاهرات الدولية اللي هي أقل حجم من
5: المعارض الكونية.
13: من المعارض الكونية هذه تدوم بين 3 و6 أشهر، لكن ديما تصير بين كل دورتين من الكونية، ويكون فيها الموضوع يعني أكثر تخصص وأكثر تحديد. تشارك فيها الدول معناها من كافة العالم. مع فكرة على فكرة أنه الدول الأعضاء في هذه المنظمة هم حوالي 184 دولة يعني تحت إشراف المكتب الدولي للتظاهرات. والتظاهرات الثالثة هو نوع الخاص بالبيئة وال يعني التنمية المستدامة اللي هو يسموها التظاهرات البستنة، اختصاصه يعني خاص بالبيئة. بالنسبة للمشاركات التونسية عبر التاريخ في التظاهرات، تونس شاركت عام 1851 في تظاهرة بلندن عام 1851، وبعد الاستقلال كانت ديما تونس متواجدة في التظاهرات. نذكر على سبيل المثال هانوفر ألمانيا عام 2000، 2005 آي تشي باليابان، 2010 شانغهاي بالصين، 2015 ميلانو بإيطاليا، ثم 2020 اللي هي تأجلت وقتها بسبب تفشي الكورونا عملناها 22، وآخرها أوزاكا 25. هذا بالنسبة للتظاهرات الكونية. كذلك شاركنا في التظاهرات الدولية، شاركنا في ساراغوستا بإسبانيا 2008، شاركنا في أوسو كوريا الجنوبية 2012، وعنا مشاركة إن شاء الله عام 27 في نفس التظاهرات الدولية باش تكون في بلغراد صربيا عام 1027. هذا فيما يهم معنى المشاركات التونسية.
5: نعم، توا نتحدث على التظاهرة اللي باش تحتضرها اللي باش تحتضنها عفوا بلادنا من 19 ل 22 ماي.
13: هذا معناها يعني المكتب الدولي للتظاهرات نظم سنة 2024 أول دورة بالجابون، هي تهم تطوير كفاءة الدول الأعضاء اللي تشارك، الدول الأفريقية الأعضاء اللي تشارك في التظاهرات الكونية. هذه الدورة الثانية باش تنظمها في تونس، باش تكون إن شاء الله 2021. الوفود باش يكونوا من 10 دول أفريقية، وكذلك من صربيا ومن سعودية. علاش صربيا وسعودية؟ صربيا للترويج لإكسبو بلغراد، والسعودية للترويج لإكسبو الرياضي اللي باش يكون عام 30.
5: نعم،
13: يعني فما وفد ما يقارب معناها 50 فرد.
5: أهم القطاعات اللي باش تكون موجودة في بلادنا وباش تشارك في التظاهرة هذه،
13: كل الادارات وال يعني اللي عندها علاقه بالتنظيم التظاهرات الكونيه تم دعوتها باش يكونوا حاضرين. هذا من جانب التونسي. والدول الاخرى كل دوله عينت معناها مجموعه من 3 إلى 4 أفراد باش تكون حاضره في هذه الدوره التكوينيه. اهم المحاور اللي باش تدور حولها الدوره التكوينيه هو يعني تطوير كفاءه يعني ممثلي الدول الاعضاء في كيفيه يعني اختيار الموضوع، كيفيه تهيئه وتزويق الجناح الوطني، كيفيه الاتصال قبل واثناء العرض وبعد العرض يعني الاتصال، كذلك كيفيه استغلال الفتره يعني بتاع المعرض للترويج لثقافة البلاد إلى تاريخها إلى الاقتصاد إلى السياحة. هذا يعني العناوين. كذلك باش تكون يعني لقاءات مباشرة وتبادل خبرات بين يعني

0: تمثل كل الوزارات اللي عندها علاقة بالتظاهرة، ومن خلالها يتم يعني تحديد الموضوع المشاركة، ثم تحديد يعني ننشر مسابقة لاختيار أحسن فكرة لدى الانجنيور يعني
1: المهندسين
0: المعماريين، ومن بعد يتم اختيار الشركة لتهيئة الفضاء استناد لأحسن تصور، وكذلك يعني اختيار
1: وهذا الكل باش يتم تقديم المؤسسات التونسية اللي باش تشارك في الجناح في أحسن صورة بطريقة تواكب الجمالية المطلوبة، وأيضا توصل المنتوج التونسي اللي باش تروج له المؤسسات التونسية المشاركة. قبل ما نختم معك سي رفيق منصوري مدير التظاهرات بمركز النهوض بالصادرات السبيكس، إلى جانب هالتظاهرة اللي باش تحتضنها تونس من 19 ل 22 مايو الجاري بمشاركة 12 دولة باش يكونوا الوفود نتاعها حاضرين، شنو آخر في البرنامج نتاع سيبيكس لدعم المؤسسات التونسية المصدرة باش تعرف وتروج أكثر بمنتوجها؟
0: بالنسبة للبرنامج كما تعرف من أول عام كان عندنا برنامج يعني تم التأكيد عليه فيه مع أكثر من 64
1: أهم المواعيد القادمة بالنسبة للصيفية هذه.
0: بالنسبة لأهم المواعيد من هنا لشهر آخر شهر جوا، بالنسبة للمعارض والصالونات اللي باش نشاركوا فيها، معنا فيفاتيك هو خاص بالتكنولوجيا في فرنسا باش يكون في جوا، عندنا معرض الجزائر باش يكون في جوا، لكن تم تأجيل 3 معارض نظرا للظروف الأمنية بالخليج، ليب الرياض تأجل، وسعودي فود خاص بالغذاء تأجل إلى سبتمبر، وكذلك صالون إكسبو حلال بكينيا تأجل إلى جويلية.
1: والمشاركات في الصالونات اللي هي مؤكدة وبش يشارك فيها أسيبيكس بش يكونوا مرفوقين بطبيعة بمؤسسات تونسية.
0: بهذا الحال كل الصالونات فيها هي مخصصة للمشاركة التونسية، كل حسب قطاعي وحسب المنتوجات، يعني هي متخصصة. حاليا عندنا مشاركة في هذا الأسبوع، مشاركة في الأباس يعني صالون بالبرازيل خاص بالمواد الغذائية، فيها 16 شركة تونسية مشاركة بين زيتون.
1: الشركات التونسية وقت اللي تشارك تكون في الجناح التونسي اللي يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات.
0: بطبيعة الحال مركز النهوض بالصادرات هو اللي يقوم بكراء الفضاء وتهيئته ونقل العينات بتاع الشركات، ويقوم بعملية الاتصال، والشركات يعني المشاركة هما يتحولوا إلى عين المكان للقيام بعملية ترويج لمنتوجاتهم،
1: للترويج المصنوع في تونس بتبيع بالشفت آفاق أسواق جديدة.
0: في كل صالون وفي كل تظاهرة تجارية تصير فيه لقاءات مع معنا سلاسل التوريد وكل الموردين، ويكون فيه لقاءات ثنائية مع كل الشركات من كافة العالم.
1: شكرا لك سي رفيق المنصوري مدير التظاهرات بمركز النهوض بالصادرات سيبيكس، اقعدوا معنا رحلتنا مازالت متواصلة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: حوار المشهد الاقتصادي.
1: تحية متجددة المستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا الأسبوع هذايا ما نجمش يكون بعيد على قطاع الفلاحة، ونحن نتحدث عن الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، وأيضا ونحن على أبواب أحياء عيد الأضحى، وما اهتمام التونسيين بالعلوش وأسعاره، وأيضا التشكيات من غلاء المنتوجات الفلاحية، إلا إحالة إلى أهمية الاستثمار الفلاحي في بلادنا ودعم الفلاح باش ينجم ينتج في أحسن الظروف ويوفر

0: العلوش والمنتوجات الفلاحية الأخرى بأحسن الأسعار بالنسبة للمستهلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مطالبة بثورة تشريعية كان نادى بها أيضا رئيس الدولة في أكثر من مناسبة، وإلى جانب طبعا مشاريع القوانين اللي تقدم فيها الحكومة، الواجب التشريعي محمول على السادة النواب اللي يمثلوا الشعب التونسي لتقديم مقترحات القوانين متاعهم. نتحدث هنا على قطاع الفلاحة، الصيد البحري وما يأمنوا من أمن غذائي ومائي لبلادنا والتونسيين عموما. هذاك علاش سعيدة باستضافة النائب حسن جربوعي اللي هو رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس النواب. مرحبا بك سيد النائب.
1: مرحبا بك وتحية من خلالك لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: سيد النائب، من غير مقدمات، دوركم كنواب لتخفيف الضغط على قفة المواطن، وهنا نتحدث على المنتوجات الفلاحية، من خلال دوركم التشريعي ودوركم الرقابي وحصيلة عمل اللجنة بالنسبة للأشهر الأخيرة.
1: شوف، خلينا نكون واضحين في النقطة هذه. قبل كل شيء يلزم المواطن التونسي والشعب يعرف شنو هو دور نائب الشعب، خاصة في الدستور الجديد وفي القوانين الجديدة. تقريبا احنا كلجنة فلاحة، انا موجود في لجنة الفلاحة 3 سنوات، كنت عضو فيها، توا رئيس لجنة، ونشكر زملائي على اعطاء الثقة في
0: يعني واكب مختلف المقترحات متاع القوانين ومشاريع القوانين.
1: الفلاحة التونسية اليوم ما تنتظر شعارات وقرارات، احنا نحمد ربي اليوم اللي كونه من اعلى هرم في السلطه متوجه للقطاع الفلاحي، اللي ما كناش قبل نسمع الفلاحه، كنا نسمع سياحه صناعه، نلقاو من اعلى هرم في السلطه اليوم اجتماعات وزاريه ومجالس وزاريه على القطاع الفلاحي. تقريبا مشاريع القوانين والترسانه القانونيه اللي موجوده في البلاد التونسيه كافيه وشافيه باش تصلح القطاع الفلاحي، على غير القانون عدد 95 لسنة 2015 لإعادة هيكلة القطيع، عديد المقترحات والقوانين اللي نقدموا فيها. أنا في شخصي أنا وزملائي تقريبا من 21 مايو 2024 قدمنا مقترح قانون وقتها قبل ما تكون زيارة رئيس الجمهورية للشعال ديوان الأراضي الدولية، قدمنا مقترح قانون لإعادة هيكلة الديوان هذا، على خاطر احنا اليوم مؤسسات الدولة على غرار ديوان الزيت، على غرار شركة اللحوم، على غرار ديوان الأراضي الدولية، هذه مؤسسات مشات في تونس الاقتصاد بعد الاستقلال، الدولة يلزم تخدم على منوال اقتصاد جديد، مشات في الشركات هذه وفي المؤسسات هذه. المؤسسات هذه تقريبا رجعنا نخدم في مقترحات القوانين وفي إعادة هيكلتها. للأسف اليوم الحكومة اللي موجودة اليوم على البلاد التونسية واللي قاعدة تخدم اليوم ما فماش حتى مسؤول تنموي القناة يحب يصلح القطاع الفلاحي، ما عدا البيانات والشعارات والندوات والاجتماعات والإيفينمون رينيون ونحكيو على الفلاحة. لكن اليوم الفلاحة الناس يلزم تفهم ما هي الفلاحة، أنا مش نحكي الناس، نحكي على المسؤولين. الفلاحة تنقسم لثلاثة منظومات، عندك منظومة الإنتاج، منظومة التحويل، ومنظومة التسويق في أي قطاع كان في القطاع الفلاحي. زوز منظومات التحويل والتسويق لبس عليهم ناس تخدموا لبس رغم إشكاليات، لكن مش كما منظومة الإنتاج.
0: اليوم يعني هنا العقدة بالنسبة لي أنت كرئيس اللجنة وتتحدث باسم اللجنة متاعك اللي هي كما قلنا من أهم اللجان المؤتمنة على الأمن الغذائي متاع المواطن التونسي، ونتحدث على لجنة الفلاحة لهنا الإنتاج، كيفاش نجموا ندعموا الفلاح وشنو دوركم أنتم التشريعي لدعمه؟
1: احنا في قانون المالية لسنة 2026 قدمنا 16 فصل إضافي ما يهم الفلاح، ولا فصل فيهم مطبق من الحكومة اليوم، ولا نصوص ترتيبية. آخر مقترح، آخر مقترح قانون خدموه النواب للقروض المتعثرة، لقينا إشكال اليوم للفلاحة في القانون، يلزم 2 سمان باش يطبق، 15 يوم ويهبط التجارة متاعه على البنوك، لليوم ما تطبقش من البنك المركزي. لليوم احنا صدقنا وجاء من الحكومة مقترح قانون 10 مليارات لدعم صغار مربي الأبقار، على خاطر نرى رئيس الحكومة جات نهار 12 نوفمبر المجلس نواب الشعب في قانون المالية تحكي على إعادة هيكلة القطيع. نشوفوا الآخر مجلس وزاري صار على إعادة هيكلة القطيع، رئيس الجمهورية حكى على إعادة هيكلة القطيع مع وزير الفلاحة وقتها سي حمادي الحبيب المكلف بالمياه كاتب الدولة. دونك نراو الاجتماعات، نراو البلاغات، نراو البيانات، ولا فما مشروع ولا فما تحرك. اليوم كي تجي مجلس النواب شنو دوري كنائب شعب؟ دوري انا نعمل مقترحات قوانين، خدمت مقترح قانون عامين وانا نستنى في الحكومه، ونهار 6 مايو كان عندنا يوم دراسي.
0: خطوه خطوه سيد النائب باش نجموا نفهموا اكثر، لانه مش المستمعين الكل ومواكبين للتدرج الزمني متاع مقترحات القوانين. بالنسبه لكم انتم الاشكال بالنسبه لقانون الماليه سنه 2000 2026 انه فما نصوص ترتيبيه تستنوا فيها وما زالت ما خرجتش.
1: ما زالت ما خرجتش. نكمل لك جيس في التسلسل هذا. اليوم هي في ثلاثه نقاط، القطاع الفلاحي في تونس تحبه ينهض، اليوم يلزمك توفر قوه لشعبك التونسي، يلزمك تنزل على المقدوره الشرائيه للتونسي وتوفر له المنتوجات الاوليه. اليوم التونسي ما عادش نحكيه على النقل العمومي كونفور، ونحكيه على التربيه والصحه، ولينا اليوم نحكيه على اولويات التونسي شنو مش ياكل. معقول معناتها اليوم رانا قدمنا مقترحات قوانين، انا في شخصي مقدم 13 مقترح قانون، لكن اليوم ما طبقش من غير حتى مقترحات القوانين. انا عاود نحكي لك الترسانه نتاع القوانين في البلاد التونسيه الوحيدة اللي موجودة في إفريقيا، الترسانة متاع القوانين، لكن اليوم ما ثماش تطبيق على أرض الواقع، واللي هو ما يستحق حتى شيء. نعم. اليوم سمحني، الأراضي الخصبة عندك موجودة 56% من أراضيك خصبة ومنش، وعندك فلاحك يستنى في الدولة تقف معه وتموله. هذايا اليوم ما بين رئيس الجمهورية أعلى هرم في السلطة وما بين الفلاح الطبقة الأضعف اللي هي منظومة الإنتاج، فما سلسلة متاع وزير مدير عام مدير جهوي كذا، هذه هي اللي يلزمها القرارات الرئاسية ترجعها لمنوال وآليات للطبقة على أرض الواقع. الحلقة هذه هو الإشكال الموجود لهنا راهو. الإشكال اليوم ما هوش موجود في الفلاح ولا موجود في القرار الرئاسي ولا في الوظيفة التشريعية، في الآليات الإدارية والبيروقراطية الإدارية اللي تخلي اليوم الفلاح يوصل الدعم هذايا. رانا نعاود ونقول أي
0: نعم.
1: دولة حتى
0: سيد النائب لهنا خلينا نمشيو معك خطوة خطوة كما قلنا باش نجمو نفهموا التوجه نتاعك والمقاربة نتاعك وقراءتكم كنواب شعب للواقع الفلاحي ولارتفاع الأسعار اللي تخلط للمستهلك، إلى جانب المنظومة هذه المنظومة متاع الإنتاج اللي فعلا مسؤولية مشتركة بين الفلاح وهياكل الدعم والمؤسسات الدولة. من بعد أحيانا نلقاو المنتوج موجود ويخرج من عند الفلاح بأسعار معقولة نسبيا، إلا أنه يخلط للمستهلك بأسعار أغلى برشا.
1: ما فماش رقابة، حاجة بسيطة. اليوم ما فماش رقابة. نعطيك حاجة بسيطة أنا عشتها فيما يخص الأضاحي، وانت جبت على عيد الكبير وعلى نعم. الأضاحي عملنا جلسة استباقية 6 أشهر التالي مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة مشكلة العيد الكبير. جات الإدارة العامة الكل بالوزارات هذه المعنية وحكينا شنو هي مشكلة التونسي. تقف وزارة التجارة تقول لك مش نجيب في 15,000 أضاحية، واللي هي ما تكفيش على خاطر احنا في تونس نستهلكوا في 800-900 الف اضحيه. اليوم كي تجي للترقيم وزاره الفلاحه ما عندهاش ترقيم، احنا ما نفوتوش 500 الف انتاجنا المحلي، دونك فما مشكل بين العرض والطلب. اش تعمل وزاره التجاره؟ اون برينسيب اوتوماتيكمون الازمه صارت من عام ناول. من عام ناول اذا كانت الدوله تحب تخدم عندك قانونك عدد 95 سنه 2015 اعاده هيكله القطيع على يدي خدمه وزاره الفلاحه، وزاره التجاره في الحاله هذه اش تعمل؟ كي الجزائر كي ليبيا كي غادي الدول تمشي تورد الاضاحي اللي العلوش فيه 50 كيلو ب 600 الف، تجيب اللحم مذبوح عن طريق شؤون وعن طريق بياترة كيلو الحم يفوتش 38 دينار، تضغط على الكلفة متاع المواطن. كونتر بارتي تمشي الدولة الدعم فلاحة، القوانين موجودة والفلوس موجودة باش الدعم فلاحك وتعود هيك القطيعك، هذا يكون مسارش. والوصمة العاروين اللي تلقى مدير عام كي تحكي معاه يقول لك يا أخي الشعب التونسي ملزوم عليه يأكل الحم، كيفاش انت اليوم تحب تصلح نعم. بمسؤولين بهكذا الحجم تحب تصلح اليوم القطاع وتوفر نعم. منتوج حيوي.
0: سيد النائب وسيادتك رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، هذه وجهة النظر نتاعك
1: فيما وجهة نظر، هذه جلسات صارت نعم. وهذه قرارات. انا اليوم نتساءل اذا كان حكومة تحترم شعبها اش معناتها تخرج وزارة التجارة تقول راني مش نجيب في 15,000 اضحية واليوم ما جاش حتى علوش، اش معناتها اليوم المواطن التونسي قاعد يجابه في الغلاء هذايا وحده. كي تحكي على قوانين كمجلس نواب القوانين موجوده، اليوم كي تحكي كونتر بارتي يجيك مدير عام ولا وزير يقول لك عمله صعبه، العمله الصعبه لقينا نجيبوا بها في السيارات من برا، نجيبوا بها في الكماليات من برا نعم. وما نجيبوش بها اليوم علوش المواطن التونسي. ومن بعد هذا المشكل وين يطلع على مجلس النواب؟ وين النواب؟ النواب راهو دورنا رقابي تشريع خدمناه، ما على الوظيفه التنفيذيه الا تتحمل مسؤوليتها، وما على المسؤولين الموجود في البلاد اليوم يتحملوا المأساة اللي يعاني فيها الشعب التونسي اللي مش يلقاها في العيد الأضحى. اليوم علوش ما تماش نعم. ما تحملوش مسؤوليتهم. الإشكال اليوم يلزمك تحط مسؤول في كرسيه، يلزم يكون مسؤول على قراراته.
0: سيد النائب وأنت تحمل المسؤولية إلى السلطة التنفيذية والمسؤولين اللي دورهم إنهم يفعلوا
1: يلقوا حلول
0: يفعلوا القوانين اللي أنتم صدقتوا عليها ويطبقوا ما أوصت به الاجتماعات الوزارية وما أوصى به رئيس الدولة وتوجهاته. إلا أنه لهنا بالنسبة لكم أنتم كلجنة الفلاحة العدد هام من النواب منهم سيادتك قدمتوا مقترحات متاع قوانين، وقتاش اللجنة متاعكم باش تنظر فيهم؟ شنو عندكم في جدول الأعمال وشنية أهم مقترحات السادة النواب للقوانين المتعلقة بالمجال الفلاحي والصيد البحري اللي ما تروح قدامكم كلجنة واللي باش تنظروا فيها وبديتوا النظر فيها.
1: شوف احنا من 21 مايو 2024 لقينا مشكل في ديوان الارض الدوليه اللي هو بعد قبل زياره رئيس الجمهوريه للشعال ونفيذة وبزويته والعلم وسيد الظهر وغيرها المركبات الفلاحيه اللي كتاسست الدوله وقتها مشات اللي كونها اليوم المشكل اللي عايشين. وكان جا ديوان الارض الدوليه واقف رغم ما عندوش من الاشكال هذايا. خدمنا مقترح قانون وحاضر، وكان نهار 6 مايو مش كنا جلسه مع وزاره املاك الدوله وزاره الفلاحه وزاره الماليه ورئاسه الحكومه يوم دراسي ومش يمر القانون هذايا لجلسه عامه، على خاطر احنا نخدموا بتواصل مع الوظيفة التنفيذية، فيه الشوائب فيه أخطاء باش نتناقشوا فيه ويتم تمرير. عملنا جلسات الاستماع من 21 مايو مع مختلف الأطراف، مشينا في شركة اللحوم قاعدين اليوم نخدموا على إعادة هيكلتها هي وديوان الزيت، مشينا الأبار اليوم الأبار الغير مرخصة اللي هي دخلت فلوس ما هي فلوس الدولة التونسية نلقاو فيها حل. إشكال وين اليوم؟ إشكال إذا كان أنت كنائب شعب قاعد تخدم مقترح قانون بآلياتك وبإمكانياتك الخاصة، على خاطر باش نكون واضحين كنائب شعب اليوم اللي هذا دورنا، لكن ما عندكش الآليات اللي عند الإدارة العامة. راهو ثم مشاريع قوانين كي مجلة المياه من 2009 نستناو فيها، مجلة الاستثمار، عديد المجلات اللي تهم الشعب التونسي وتلقى حلول حينية مع الوظيفة التنفيذية. تجيك رئاسة الحكومة تقول لك اعطيني شهر مياه اليوم راهي عندي ما نخدم فيه. دونك انت اليوم كوظيفة
0: تنجموا تبرمجوا الماء يتناصف،
1: معناها احنا نبرمجوا. انا كلجنة فلاحة الاسبوع القادم عندي جلسات مع المنظمات، مع اتحاد الفلاحين، مع كونكت، مع عديد المنظمات، نراو في خطوط استراتيجيه. اليوم الفلاحه راهي ما تنجمش تخدم الفلاحه بسياسه الازمات. جاء العيد الكبير نحكيوا على العيد الكبير، جاء صبت الزيتون نحكيوا على زيتون وقت الزيتون، زراعه كبرى نحكيوا عليها اللي هي مشكلة نتاع الزراعه الكبرى في خارطه المجامع كيفاش موزعه في تمويلها في السوم نتاع القنطره نتاع القمح، اليوم اشكاليات عديده. اذا كان اليوم وزاره الفلاحه ورئاسه الحكومه ما تخوش مخطط استراتيجي مبني على مرحله لانقاذ القطاع الفلاحي، راهو اليوم مش نبقاو في نفس المعاناه، واللي يدفع في الضريبه هو المواطن البسيط. احنا كمجلس نواب شعب وكلجنه الفلاحه نخدموا على عديد المقترحات القوانين، لكن اليوم كتراس الوظيفه التنفيذيه في سماعات، على خاطر مقترح قانون مش في عشيه وضحاها، لازمك تستمع للوزارات المعنيه، تقعد مع مديرين عامين مع الوزراء وتناقش المقترح هذا شنو هو
0: الهيكل المهنيه والهيكل المهنيه
1: والجمعيات والمنظمات والفلاح اللي هو الحلقه الاضعف. انا احنا اخر مره ل 12 مايو عملنا اجتماع في صفاقس فيما يخص قطاع زيت الزيتون وتقييم الموسم والازمه تصبح الى فرصه مع الفلاحه. اليوم اذا كان ما نقعدوش مع الفلاح اللي هو الحلقه الاضعف واللي هو صاحب المشكل وصاحب الحل وتسمع وتاخذ قرارات معاه، القرارات المسقطه ما عادش عندها حتى علاقه بالقطاع الفلاحي. اليوم الفلاحه تخدم على التايمينغ، تخدم على الوقت، وتخدم على الاشخاص اللي تحطها مسؤوله على القطاع الفلاحي، خاطر الدول في العالم كلها الحرب اللي قادمه على الامن الغذائي.
0: المسؤوليه للمسؤولين اللي قاعدين ينفذوا في سياسه الدوله للفلاحه، هذه اشرت لنا عليه في بدايه اللقاء. بالنسبه لكم توا جلساتكم القادمة، شنو أهم مقترحات القوانين اللي باش تنظروا فيها ووقتاش إن شاء الله باش يتم إحالتهم للجلسة العامة؟
1: هي من أهم المقترحات، احنا كتوجه في لجنة الفلاحة توجهنا لخمسة قطاعات حيوية، هو قطاع الصيد البحري، الزراعات الكبرى، منظومة الألبان، قطاع زيت الزيتون والواحات. اليوم الخمسة على خاطر الفلاحة شائبة برشا وقطاعات متطورة، مش نقعدوا نحكيو مناش بنصلحوا، خدمنا على القطاعات هذوما. بالنسبة للزيت قاعدين توا نخدموا على مقترح إعادة هيكلة ديوان الزيت وديوان الأرض الدولية بالتنسيق مع بعضهم. اليوم الزوز مركبات هذية باش نرفعوا في الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون ونلقاو الآليات التصدير. يعطيكم الصحة على الفرصة اللي أحالتوها لنا، وإن شاء الله احنا كوظيفة رقابية وتشريعية قاعدين نخدموا في خدمتنا، وإن شاء الله التكامل يكون بين الزوز وظائف، خاطر البلاد التونسية اليوم الوظائف هذية ما تستحق تنافس، تستحق تكامل، واحنا مدين يدينا وقاعدين نخدموا بما يرضي ضميرنا، وان شاء الله يكون الامباكت نتاع القرارات هذه على ارض الواقع نلقاو حلول جديه، على خاطر المواطن التونسي اليوم حقيقه يلزموا قرارات تفعيل الشعارات لآليات على ارض الواقع، وهذايا ما يصير الا باراده من اعلى هرم في السلطه واراده من مسؤول موجودة. التنموي نعم. وان شاء الله نشوفوا لها اثر على ارض الواقع وعلى نعم. قفه المواطن التونسي،
0: واكيد الاراده من اعلى هرم السلطه موجوده لتفعيل القرارات هذوما. وما منادات رئيس الدوله في اكثر من مناسبه بالثوره التشريعيه وزياراته الميدانيه الا دليل على حرصه او على إيلاء الاهميه الكافيه لمختلف مختلف القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة. شكرا لك سيد حسن جربوعي،
1: حسن جربوعي
0: رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس النواب. شكرا لفاطمة عبار في التنسيق، أنيس لوريمي في الإخراج التقني، فاروق الزرعي في الديجيتال. إلى أن ألقاكم في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أنا عليا قادري أجمل التحيات وإلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: منتصف النهار على موجة الإذاعة الوطنية، مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. انطلاق عملية تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية لتتواصل إلى غاية 21 من هذا الشهر. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر انطلاقا من 4 مايو الحالي، ورئيس المنظمة وجيه ذكار يؤكد الامتثال لهذا القرار. التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفرها الجامعات الصينية لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين، لا سيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم، أبرز المحاور التي تطرق لها سفير تونس ببكين عادل العربي خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي والثقافي الذي تنظمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين. وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم تنظمان في 23 من هذا الشهر اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمؤسسات استشفائية عمومية وصحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية، وفقا لما كشفت اليوم رئيسة الجمعية درة قرع لملهي في برنامج العيادة الطبيعية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. الطبيعة والصحة، فهم وحماية الأنظمة البيئية، محور تظاهرة علمية تنظمها يوم السبت 23 من هذا الشهر مدينة العلوم بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يدعو ما وصفها بالدول الصديقة إلى التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية لتجنب أي عراقيل وضمان عبور آمن لسفنها من مضيق هرمز. حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب لبنان وتحقيق إصابات مباشرة. الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 عدد قتلاه منذ بدء الحرب مطلع مارس الماضي. ختام الموجز مع أجمل تحية نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء. وسعي لفهم

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم جميعا حيثما كنتم، جمعة مباركة للجميع. إذن نواصل حديثنا عن الحج وعن هذه الشعيرة الدينية المهمة اللي ربي سبحانه وتعالى فرضها على المسلم ولمن استطاع إليه سبيلا طبعا. ومعنا الدكتور محمود جبلة، نقول له أهلا بك وشرفتنا كالعادة.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييك أخي معز وكل من يعمل في الإذاعة الوطنية، وأحيي المستمعين والمستمعات، ونقول لهم جميعا بارك الله لكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وإن شاء الله ربي يتقبل من حجاجنا الميامين إن شاء الله. يا ربي، ربي يضمنهم حجا ذهابا وإيابا وعودة غانمين سالمين بحول الله تعالى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في حلقة سابقة دكتور ذكرت وأذن في الناس بالحج، مش نواصلوا الحديث عن هذه الآية الكريمة؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لو نبسط أكثر ما معنى هذا الكلام في هذه
2: هو
1: الآية الكريمة.
2: أمر من الله تعالى أن يؤذن إبراهيم في الناس بالحج،
1: ذكرناها في الحلقة الفارطة.
2: نعم، في الحلقة الفارطة. وقلنا أن إبراهيم سأل ربه فقال له يا ربي من سيبلغهم، يا رب سأؤذن فيهم. قالوا يا إبراهيم عليك الأذان وعلي البلاغ.
1: ما شاء الله.
2: فالله تعالى سبحانه عز وجل بأذان إبراهيم قد بلغ لكل من كتب الله له الحج أن يجيب هذا البلاغ. قال ولذلك قال ربي يأتوك رجالا، أي في حالة المشي، وعلى كل ضامر، الضامر هي الدابة اللي يستعملها الإنسان باش يصل، يأتينا من كل فج عميق، من أنحاء البلدان، من كل أصحاب
1: الدنيا.
2: العالم، أنحاء الدنيا الكل يعني. واليوم الحج هو باتفاق كل العلماء والمفكرين والمجتمع هو أكبر مؤتمر سنوي يجتمع فيه الناس من كل مكان،
1: تقريبا العدد يبلغ 2 ملايين وشويه،
2: يفوت وهم الحقيقه يوصل الى 4 ملايين.
1: 4 ملايين؟
2: اي نعم،
1: ما شاء الله.
2: نعم، يقولوا انه يصل الى 4 ملايين، يعني ثم
1: اللي هو رقم كبير برشا.
2: نعم، رقم كبير برشا. ثم الناس ذوي الاقامه هناك، وثم اللي يفيدونا من دول الخليج المقيمين.
1: فما بلدان عدد سكانهم يكونش 4 ملايين.
2: نعم،
1: يعني بلدان صغيره.
2: هاي بلدان صغيره. هاي، فهذا مؤتمر سنوي، ملتقى سنوي
1: دائم
2: دائم، والناس يجتمعون في صعيد واحد في مكان، خاصة يوم عرفة،
1: لغاية وغرض واحدة.
2: لغاية وغرض واحد، لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، بين العالم والجاهل، بين العامل وغير العامل، بين المرأة والرجل، كلهم في صعيد واحد يسألون سؤال واحد، لبيك اللهم لبيك، يا الله نحن جينا لبيه. فنحن أتينا لتلبية هذا النداء، لتلبية نداء إبراهيم اللي أنت أذنت به يا ربي سبحانه عز وجل، رانا جيناك ضيوفا عندك يا الله. فتلقى برشا من الناس يتوددون في تلك الأيام ويبكون، وتلقاه ليلة كاملة يبات يصلي، يبات قائم، يقول لك هذه فرصة، هذه فرصة عمري.
1: هو سي محمود شيء بشيء يذكر قديش كالصور مؤثرة كنشوفوها يوم عرفة.
2: نعم،
1: الصور اللي توصلنا من هناك من صعيد عرفة الطاهر، القنوات العربية والإسلامية كل تبث مباشر هذا الحدث العظيم، فإنك أنت في مكانك جالس قدام التلفزيون تنتابك مشاعر وأحاسيس حتى ولو أنك ما زرتش البقعة.
2: نعم،
1: غريبة جدا،
2: غريبة جدا.
1: تشوف ناس كما قلت على اختلاف جنسياتها وألوانها ولغاتها في مكان واحد، في موضع واحد، في وقت واحد، في كلمة واحدة.
2: نعم، وزاد من المناظر المهيبة جدا بعد عرفة اللي هي تأتي مباشرة بعد عرفة، المبيت بمزدلفة.
1: النفرة،
2: يعني
1: النفرة صعبة،
2: يعني
1: صعبة،
2: يعني توصل بعد المغرب، لا تؤدي صلاة المغرب، تؤدها المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة.
1: نعم،
2: هذا حسب طبعا مناسك الحج تؤدها هناك، وبعد تجمع الحصريات تاعك اللي مش ترمي بهم الجمار غاديك من مزدلفة، ثم تبيت ليلتك. ثم اللي يحب يبات يقرأ القرآن، يبات يتهجد وكل شيء، ولكن عندما تستيقظ الناس عند الأذان يقومون جميعا في لباس أبيض.
1: ما شاء الله،
2: يعني وكأنه يوم الحشر،
1: رمز الطهارة،
2: يوم البعث من القبور.
1: سبحان الله، فعلا
2: الناس كل تقوم، فهي مظاهر يعني تركز فينا مناسك الحج. رأوا سبحان الله، رأوا يعيدنا إلى الموضع الحقيقي لك أيها الإنسان، أنك تعبد ربا واحد، أننا نرد كلام واحد، أن كلنا شعوبا وقبائل من كل فجن عميق جينا لغرض واحد، أن نحج بيت الله الحرام وأن ربي سبحانه عز وجل يغفر لنا. ولذلك يقولون أن الحج بما فيه من منافع وبما فيه من مظاهر إيجابية للجميع هي دعوة إبراهيم عندما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: لعلهم يشكرون.
2: إذن فما يتمتع به الآن ذلك الموضع من خير عظيم ومن خير نافر إنما هي دعوة إبراهيم، دعوة سيدنا إبراهيم. ولذلك الناس كل تمشي بتشهد جملة من المنافع، ولكن بهالمنافع هذه لابد أن تعود إلى الله تعالى لعلهم يشكرون. فالله تعالى سبحانه عندما يسر لك ذاك الأمر اش تعمل أنت باش مش تقابل ذلك الفضل؟
1: قديش تعجبني الكلمة اللي عودتها في الحلقة الفارتة وعودتها اليوم، يسر لك ذلك الأمر، هو الميسر.
2: أي هو الميسر. ولذلك
1: وانت ذكرتك الحادثه الغريبه نتاع السيد اللي فقد الباسبور نتاعه وهو قاصد ربي للمطار.
2: ولذلك الله تعالى في موضع اخر يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. قالوا سيدنا ما الزياده في اي موضع من مواضع زياده؟ انا اشكر في الحج، او هناك زياده بعد الحج؟ انا حجيت في بيت ربي، لقيت مشيت وقبلت ربي سبحانه عز وجل في ذلك المواضع العظيمه جدا، وقفت متذلل في يوم عرفه نبكي دعاء بين العصر والمغرب حتى تسالت كل الدموع ونسال الله المغفره، ايش مش يزيدني ربي اكثر من هالنعمه هذه؟ قال ربي يزيدك انه يقبل منك ذلك العمل ويثبتك عليه، يرفعك الثبات،
1: وهي الاهم حاجه،
2: وهي اهم حاجه يثبتك ربي على هاك الخير هذاك العظيم اللي حصل عندك. ولذلك الحج سيدي معز عنده جملة من الضوابط في الزمان والمكان
1: اللي هي نذكروا بها،
2: نذكروا بها الآية الكريمة اش تقول؟ الحج أشهر المعلومات. قالوا سادتنا العلماء شهر شوال، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، هذا من 3 أشهر هي أشهر الحج. شهر
1: معلومات.
2: شوال للاستعداد للحج، استعداد تستعد. شهر ذو القعدة هو فعلا يعني وصولك إلى مواضع الحج، وكل 10 أيام تاع ذو الحجة هيك المناسك كل موجودة في كل 10 أيام هذيك.
1: فعلا.
2: إذن الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج اللي كتب له ربي وتفرض عليه الحج ولبى، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، أي حاجة تعملها طيبة
1: سبحان الله
2: يعلمها ربي. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ماشي تتزود، واتقوني يا أولي الألباب يا أولي العقول. يقول السعدي في تفسير هذه الآية يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وتصونه مما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع. تمشي مع زوجته ما يجوزلكش أيام الإحرام أنك تختلي بزوجتك ولا بمقدماته الفعلية والقولية، والفسوق وهو جميع المعاصي والحيل وهو الممارات في إهدار الوقت في اللغو. تمشي غادي كده تحكي مع هذا وتحكي مع هذا وتحكي، نجم تتحاور معهم في حاجة طيبة حاجة باية، أما باش تهر كلام فارغ لا،
1: ثرثرة
2: ثرثرة لا، والخروج عن العبادة والندب إلى فعل الخير وحسن التزود بالتقوى. تتزود تقوى ربي سبحانه عز وجل وانت قبل ما تمشي،
1: كما هزيد زادك بتاع الأكل وما لازم يعني أيام الحج،
2: زاد التقوى،
1: زاد التقوى
2: باش ماشي باش ماشي. هك علاش قلنا
1: كل زادك وزوادك
2: يعني. يحرسوا الحجاج باش يخرج من هنا والناس مسامحته
1: اللي ذكرناها في الحلقة السابقة،
2: وما عندوش حاجة ضغينة بينه وبين غيره،
1: ما عندوش كريدي
2: ما عندوش. امشي امشي وانت نظيف، أردوازتك نظيفة باش ترجع بالأردواز نتاعك.
1: عجبتني أردوازتك نظيفة يعني. أيوة.
2: ثم الحج يقول في ربي وأتموا الحج والعمرة لله. راك انت مش تحج، تحج لربي مش تحج للقب،
1: اي
2: مش تحب تحج الحاج فلان ولا فلتان ولا بشولي انا راني حاج، لا
1: ريال.
2: الحج لله، الحج لله تعالى، قبل منك ذلك ام لم يقبله، اي اكمل الحج والعمره خالصه لوجه الله ممتثلين له محبين له. المحب بتاعه ربي يا ربي هني جيتك. قال احدهم في حجه كان يطوف بالبيت وكان يقول يا الله يا من يحبني واحبه، يا من يحبني وأحبه. توف سمع واحد من العلماء ندر ويجي لنا خلو
1: شو تقول؟
2: خش قول. قالوا أطوف بيتي وماذا تقول؟ قالوا يقول يا من أحبه ويحبني. قالوا باي حبك لله علمناه، ما مادام جيت البيت وانت تحب ربي يا سيدي، هاك الطوف تحب ربي، فكيف نعلم حب الله لك وانت تقر به؟ قالوا ان جعلني من أمة حبيبه محمد،
1: ما شاء الله،
2: وان رزقني الزياره لبيته،
1: ما شاء الله،
2: ويسرها لي،
1: ما شاء الله.
2: هذا محبه ربي، هذا ربي يحبك انت،
1: اخزر اصطفاك،
2: اصطفاك اخزر لك، غيرك شهاها الحجه وصارف عليها وما وصلتلوش، اما بالموت او بالانقطاع او بالعدم له، وانت يسر لك ربي. ولذلك الحج يحقق بارش فوائد سيدي معز، نسعاو الى ان هالفوائد هذه نجنيوها ثمار، اولها تحقيق الايمان والطاعه لله تعالى،
1: صادقه
2: صادقه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
1: سبحان الله،
2: ايمانا وتصديقا ان الله تعالى سبحانه، ولله على الناس حج البيت، ربي كتب عليك الحج انت مشيله، لابد ان هك الفرصه هذيك تحقق لك الايمان الصادق وحسن الاعتقاد في الله تعالى، وتنمي لك رصيد الايمان متاعك.
1: وانت قلت جمله مهمه في حلقه فارطه، انه تنجم تكون هذه الاولى والاخرى، يعني ماهيش تتعاود لك مره،
2: تعاود لكش فرصه هذيك، ولذلك تسعى اكثر من اللي تتصور في بالك باش انك تحقق لك. تعجبني كلمه يقولها احد المفكرين، يقول يرتفع منسوب الايمان لدينا، كما منسوب السد ومنسوب قال يرتفع المنسوب متاع الايمان، قال لان نحن المؤمنين نحتاج الى هذا المنسوب العالي من الايمان
1: فعلا
2: باش نجم بعد جبهة الحياه وويلات الحياه ومشكلات الحياه. وردت في سوره الانفال آية عظيمة تتحدث عن شروط هذا الإيمان، وفما أركان الإيمان
1: فعلا.
2: وثم شروطه، أركان نعرفه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، هذه أركان الإيمان. أما شروطه قوله تعالى إنما المؤمنون، شكونهم يا ربي؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
1: ما شاء الله،
2: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت تسمع في آية ربي وترى في آية ربي غادي، يوم عرف آية من آية الله، مزدلفة آية من آية الله، رجم الشيطان آية من آية ربي، الطواف آية من آية ربي، أنت تحيي المشاعر، أنت تعظم تلك المشاعر،
1: وأنت زرت مكانا كان فيه إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم
2: والأنبياء،
1: يعني مكان
2: عظيم
1: كله طهارة. يعني
2: قال وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قالوا سادتنا العلماء هذه ثلاثة شروط متعلقة بالقلب،
1: نعم،
2: وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، هذه موضح على القلب. قال مع شرطين عمليين، زوز شروط عملية، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تصلي تقيم صلاتك ثم تنفق في سبيل الله، شيء أكد ربي أولئك هم المؤمنون حقا،
1: ما شاء الله،
2: ما عادش تأكيد بعد تأكيد هذا. فبالتالي رحلة الحج هي رحلة تحقيق هذا الإيمان، رحلة تصديق هذا الإيمان. الفائدة الثانية اجتماع الأمة، تجتمع الأمة، تمشي غاديك تلقى كل الملل والمحن، تلقى جاي من الشرق من الغرب الآسي الألوان الطوائف،
1: كل القارات،
2: كل القارات جات تجتمع. ما زلنا مع الأسف لا نستفيد من هذا الاجتماع العالمي، هذا اجتماع تجتمع فيه الأمة، الأصل أن تكون فيه مواثيق وعهود، نذكر رواحنا بواجبنا نحو قضايانا العادلة كقضية فلسطين، نحو مسألة الفقر ومسألة الخصاصة داخل المجتمعات غيره. هك علاش هناك من يقترح يقول أنه نرافق الحج، نرفقه خاصة بعده نجم يكون بجملة من الملتقيات العلمية،
1: نعم،
2: والدراسات وغيره، ولما لا نرصد جواز للبحوث المتميزة والأعمال المتميزة. الأمة الآن في حاجة إلى رؤية جديدة في الاقتصاد، في حاجة إلى علوم جديدة تنهض بالأمة الكل تغير لواقعها.
1: تصديق قولك أنه حدث عالمي ومهيب، يعني أنه القنوات العالمية منها الغربية والعربية والإسلامية عموما تبدأ نشراتها الإخبارية بهذا الحدث، يعني يوم عرفة بموسم الحج،
2: نعم،
1: قنوات غربية شفتها في،
2: نعم،
1: أكثر مرة، قنوات فرنسية وغيرها، أنه في اللاؤون يعني في الصومير متاعها البداية أنه اليوم الحج في النهار الفلاني كذا كذا،
2: نعم، وهذا أمر عظيم، لأنه أيضا فيه تربية للشعوب على النظام والانضباط، وقد يقوم الصلاة تقوم استووا، فالناس كل تأخذ صف مستوي ويستوون الجميع، ثم سكوت تهم ملايين، مش سكتها الناس هذوكم، حنا نشوف تو في اجتماعات تقوم الفوضى تقوم الضوضى، مو في ذلكم شيء، هدوء شيء، الاخر يقول الله اكبر، انتهى الحديث،
1: نعم،
2: نسكن في خشوع في صمت مهيب.
1: وخطبة الحج يعني في مسجد نمرة،
2: نعم،
1: الخطبة العظيمة اللي الناس الكل ملايين البشر تشاهدها واللي حاضرين طبعا،
2: نعم،
1: قديش تاخذ من قيمتها ومن قوتها وعظمتها انها بالفعل يعني شخص واحد يخطب في ملايين البشر.
2: نعم، ايضا من الفوائد الانتفاع بالنعم وجلب الخير. انت ماشي غاديك تجلب الخير لغيرك
1: فعلا،
2: ثم تنتفع بما هو موجود هناك، ما تكونش انت سبب في اي مشكله من المشكلات مع حجاج اخرين، ما نشوفك التزاحم وتكون اشكال متعدده، ولكن انت ماشي غاديك ضيف من ضيوف الرحمن
1: فعلا.
2: ما يلزمكش تسيء الى ذلك الموضع. ثم من الفوائد الاخرى العظيمه مغفره الذنب. وما احوجنا لهذا
1: ما شاء الله،
2: ما احوجنا لهذا سيدي معز، ما احوجنا، لان ما ثمش انسان ما يكونش مثقل اذا كان مش بالمعاصي بالتقصير، قصر في حق ربي سبحانه وتعالى قصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله اني لاكثركم توبه الى الله تعالى، واني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره. ولعلنا نتعرض الى هذا الموضوع، موضوع الاستغفار
1: طبعا.
2: بما فيه من معاني عظيمه. قال: لما يستغفر رسول الله؟ هل هو مذنب؟ قال: لا، وانما احيانا الانسان يشعر بانه مقصر في حق ربي.
1: فعلا. نغم ونواصل لقاء في هذا الموعد من برنامج رحمه للعالمين.

0: إذا نعود ونواصل مع الدكتور محمود جبل. الدكتور على شهادته أنت الدكتور حسام وافي الطبيب المصري اللي عنده فيديوهات قاعدة تدور في الانترنت الحق فيها برشا فايدة وأسلوبه الطريف هو في تبليغ المعلومة. أذكر أنه في فترة ما تحدث عن موقف حصل له في الحج. هو في يوم عرفة لقى امرأة بجنبها زوجها ملقى على الأرض وهي تبكي وفي حيرة من أمرها، جاي يشوف الرجل قاها خلص مع مولاه يعني توفى في يوم عرفة. فقال المرأة هذه تونسية، قال فاجأتني بحاجة عظيمة برشا اللي أنا ما انتظرتهاش منها. هي فك الحزن وكل بكاء والرجل يعني كان يمشي معها في عرفة، ربي سبحانه حضرت ساعته في اللحظة ذيك. قالت له نجم توصلني معاك نكمل معاك الحج، نكمل معاك بقية ما تبقى من اليوم؟ قالت فجأت. قالت له راجلي توجيه شكون يعني أكيد باش الناس المشرفين من الإسعاف وغيره باش يحملوه وباش من بعد يدفنوه، لكن هي ما حبتش تضيع اليوم هذايا العظيم رغم أنها في حزن وفي مصاب جلال يعني.
1: نعم وهذا مواقف عظيمة، لأن فعلا هي ما تحبش تفرط فك الأجر والثواب، لأنه باهي هي هو زوجها مات لن تستطيع أن تعيده إلى الحياة. طيب بعض من الناس المستمعين كلهم يستمع يقول لك شنو هذه قسوة في القلوب؟ لا ليست قسوة في القلوب،
0: هو ذكرها بالحق الفجأة لكن نعم قال بعد فهمت.
1: نعم يفهم الإنسان أنه في الموضع هذاك هو مكلف بأداء تلك المناسك، لأن أجر تلك المناسك وثوابها شيء عظيم، وأنت في الأخر بكل اصطفاك ربي سبحانه واختار لك ربي ويسر لك ربي أن تكون في العج، لماذا تنقطع عن إتمام المناسك لعائق حدث صحيح، عائق ومحزن ومؤلم، ولكن لن تستطيع أن تغير ذلك الواقع؟
0: فعلا
1: نجمش.
0: فعلا
1: فالاختيار الأصوب والسليم. أنا حدثت مع والدي رحمه الله كان في الحج وكان مع بعثة ضاع الناس، ضاع لهم وقتها الوالد مازال معنا تنجم تقول
0: هذه قضيه من زمن في اي سنه تقريبا؟
1: سنه 83.
0: اه يعني بعيده برشا.
1: فبعيده برشا ولم يجد طريق للوصول لاصحابه.
0: علاش قلت كان ما كانتش الامكانيات كما اليوم انه بالتكنولوجيا الحديثه تنجم تعرف في الموضع وفي المكان؟
1: سنه 83 قال ولم اجد اصحاب. قال فخيرت امري بين امرين، قال اخترت امرين، قال اما نقعد باش نلوج على اصحابي ونضيع المناسك نتاعي.
0: واو.
1: هو قال لي نادي المناسك نتاعي
0: وصحابي ان شاء الله يعرضوني في
1: قال لي انا معاه عندي الملابس نتاعي وعندي معهم كل شيء وعندي اموالي. قال قلت صحابي طنقه انا هنا ضيف ربي سبحانه مش نادي مناسك.
0: ما يضيعنيش
1: ما يضيعنيش. قال تفرغت الى مناسكي
0: ما شاء الله.
1: قال لي انه قبل ما يمشوا للميناء مشى مع مجموعه اخرى تاع في الكار كانت تقبل ايسر شويه
0: المشي، هو وقتها كل واحد في صحته ولا باس
1: في صحته، فمشى كمل المناسك نتاعو ودخلوا في رجم الشيطان. قال فأنا في آخر يوم رجم الشيطان قال أنا نمشي، لأنهم هم سافروا عن طريق البر. سافروا عن طريق البر 83 سافروا عن طريق البر. فقال وقفنا في مكان خذينا السجدات أنا وصاحبي. قال السجدات نوع وحيد، هذا كان النوع اللي لقيناه، لقينا كعبتين، خذيت أنا كعب وصاحبي كعب. قال ونهارده كان يوم مسمش، قال ياسر
0: حار،
1: نهارده حار. قال حاطتك السجدة ذيك مظلل بها على راسي. قالوا صاحبي عرفني بتلك السجدة.
0: واو. يعني
1: قال
0: يا فلان
1: بعد ما كملت يا فلان قال فبكيت بكاء شديدا مش خاطر لقيت صاحبي، قال خاطر قلت له يا ربي كرمتني أني كملت مناسك.
0: الحمد لله.
1: يعني في الأخر بقول هو هذا والأمثلة عديدة ومتعددة جدا. إشهار
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو طور عالمك.
2: إشهار
0: دكتور محمود فضل. قبل ما نواصلوا في حديثنا فما حاجة مهمة برشا، كما قلت البشر ينتظر هالموعد في حياته ليكون مرة واحدة باش يؤدي مناسك وربي يكتب له انه يزور البقاع المقدسة ويؤدي مناسك الحج وشعيرة الحج، يخبي فلوس باش يؤدي المناسك هذه، ونعرفوا اليوم مكلفة الموضعية. ومن بعد الإرهاق والتعب وكل المشقة اللي يتكبدها باش يؤدي المناسك بصعوبتها، يعني صعيبة المناسك.
1: نعم.
0: وكي يروح لتونس يروح تعب بطبيعه ومرهق، ولكن ايضا كما قلت انت كان ولدته امه من جديد، يعني يروح خفيف.
1: ولذا
0: قديش فيها رسائل.
1: وهذا حديث بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، يرجع منتشي.
0: سبحان الله.
1: لان صفحه جديده. وهذا حديث رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة رواه، كنت أقول رواة الحديث تقريبا وهذا الحديث هذا، لأن فعلا لأن ربي كرمك بهك الواحد ذلك. وتروح أنت تصور الإنسان يروح بصفحة بيضة، صفحة بيضة خاصة في ما اقترفه من معاصي ومن ذنوب، وربي سبحانه يغفر لك مطلع عليك، ربي يغفر لك مطلع عليك. فبالتالي هذه يعني يستحضرها الإنسان يشعر بعزة كبيرة ويشعر بها. ثم لأن من فوائدي أيضا أنك أنت استكملت أركان الدين، ربي يسر لك باش تكمل ركن من أركان الدين.
0: فعلا
1: الحج ركن من أركان طبعا. الإسلام. فربي يسر لك وطاعة الله تعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: ما شاء الله.
1: العمرة تكفر ما بين العمرتين، من العمرة العمرة ربي يكفر لك ما بينهما من ذنوب، ولكن كي تمشي العمر يغفر لك ربي اللي فات من ذنوب الكل. باهي. اما الحج ربي سبحانه يضمن لك به الجنه.
0: ما شاء الله.
1: يعني فعلا يعني امر عظيم هذا حديث رواه. وفي الحج يوم عظيم. يوم عظيم وهو يوم عرفه، والحج فعلا. عرفه وفيه العتق من النار في يوم عرفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، وانه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ماذا اراد هؤلاء، انظروا الى عبادي شعثا غبرا اشهدوا اني غفرت لهم.
0: ما شاء الله.
1: ربي سبحانه يطلع على عباده يطلع عليهم، لان في الاصل انه في الموضع هذاك الناس كل يسالون الله تعالى في صعيد واحد، يقفون بين يدي الله، اللي يبكي يبكي واللي يتألم على ما فات يتألم. وشوف سبحان الله يزم يكون عندنا يقين جميعا، أرى ربي سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا، راك ماشي غادي فعلا باش تطهر قلبك. هاك علاش كي تمشي خفف الأوزار متاعك، ما تمشيش بالأوزار، امشي وانت خفيف، امشي وانت طلبت السماح من الناس، امشي انت طلبت أن ربي يغفر لك، امشي كان عندك حاجة حق غيرك بلغ ورجع حقوق الناس، رجع ما عندك ما يسالش، واستسمح الناس. ما ثماش فينا ما يغلطش راهو، ما ثماش فينا ما يغلطش. وما تتكبرش وما تستكبرش، ما تقولش هاني ماشي الحج وتو، لا لا لا، امشي نظيف الحج. وهنا انت بكري ذكرنا هيك أنه أحيانا الإنسان يعصي ربي سبحانه عز وجل
0: فعلا
1: ويكون مذنب، ولكن عندما يعود العودة الصادقة إلى الله تعالى
0: نصوح،
1: عودة نصوح. هك علاش الإنسان رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو في السجود اللهم يا من لا تنام نسألك حسن الخاتمة والموت على الإسلام، اللهم يا قيوم السماوات
0: يا رب
1: ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات.
0: أمين.
1: فالإنسان يسأل الله تعالى. قال أحدهم قال اللهم ارزقني عودة العاصي ولا ترزقني عودة الطائع. قالوا ولما؟ قالوا العاصي يحسب أن لا شيء عن وجه الله سيغنيه، عاصي
0: نعم.
1: ما عندي كان ربي. قال والطائع، والطائع شبيه الطائع، قال يرى أن عمله عن الله سيغنيه.
0: حال الله.
1: قال هني نصلي هاي نعبد في ربي تربي. لا، العاصي يقول يا ربي ما عندي كان أنت، يا ربي راني ذنوبي، يا ربي معاصية، يا ربي راني مقصر، يا ربي راني مذنب، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يلح في الدعاء. أحيانا الطاعة تعجب روحه، تعجب صلاته، تعجب قراءته، ما عملت شيء أنا ليه يا ولدي، تذلل للرب سبحانه شوية، تسأل الله شوية، لأن ربي ما تعرفش باش ممكن يغفر لك باش ممكن يسامحك، يسامحك بزلة وبعدك الزلة هذيك تبت إلى الله تعالى وبكيت وسألت الله فغفر لك.
0: سبحان الله.
1: يعني كي تقوم وانت خالي من كل شيء إلا من حسن اعتقادك في الله تعالى.
0: به معجزة ماء زمزم دكتور محمود، هذه المعجزة وهذه العين اللي هرهارة منذ قرون.
1: نعم، وهذا وهذه المسألة تحتاج ممكن إلى نقف عندها ببحوث علمية قاموا بها الكثير من العلماء المتخصصين في نوعية وجودة المياه وغير ذلك،
0: جيولوجيا الأرض،
1: ولقوا أنه في خصائص كبيرة في ماء زمزم، خصائص عظيمة، بالرغم ثم من يشكك في هذا الأمر ويشكك بطرق متعددة، ولكن ماء زمزم وكأنه معجزة من الله تعالى إلى جميع الخلق. الله تعالى جعل في هذا الماء آيات عظام، آيات تتكرر، آيات ليقيم الحجة على جميع الخلق أن الله تعالى عندما رزق هاجر أم سيدنا إسماعيل رزقها الماء وكانت بواد غير ذي زرع
0: فعلا،
1: واستغاثت وسألت الله تعالى وجرت بين الصفاء والمروة والشيطان حاول يوسوس لها فكانت ترجمه في كل لحظة، رجمته المرة وقت السلة قالها رو زوجك إبراهيم ما جزولدك بش يذبحه، فرجمت ثم رجمته عندما كان اليأس ودب اليأس في قلبي أن ستموت وحتشا بعد رزقها ربي سبحانه ما يفيذ فاض بين السقي يعني إسماعيل عليه
0: زم
1: السلام
0: زم.
1: فقال تقول زمزم أي كف كف عن الفاض لأنه فاض هذا الماء
0: ما شاء الله،
1: وبقي هذا الماء إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وفيه مانيش باش ندخل تو في تفاصيل نتاع قيمة هذا الماء، أما على الأقل ما شعرت به عندما تشرب منه
0: الارتواء
1: ترتوي
0: سبحان الله،
1: ولا تحتاج إلى الأكل ولا شيء
0: سبحان الله،
1: وما دمت في البيت وأنت تشرب منه فأنت غني عن الأكل وعن الشرب،
0: ومحلاها
1: تبطل ما كنت كلا كول
0: ومحلاها سي محمود يرجعنا من البقاع المقدسة يجيبك الدبيب زيت ويهديهم العائلة والأحباب والناس اللي جات تهني فيه، محلاها
1: وحلاها. وحديث الرسول زمزم وما نوي له، انت شنو نيتك في زمزم؟ هك علاش انسان يستحب انه عند قبل شربه يسال الله تعالى
0: الفرج،
1: الشفاء، العلم النافع،
0: النجاح،
1: الرزق الطيب الحلال، النجاح، يسال ربي سبحانه عز وجل،
0: انوي
1: انوي انوي لان ربي يرزقك بذ...
0: ولكل
1: يعني
0: امرئ ما
1: هذا نوى لكل امرئ ما نوى. هو ليس راهو شوف احيانا الحج فيه جمله من المقاصد
0: فعلا
1: وفيه جمله من المعاني العظيمه، احيانا يقول لك ما قيمة الطواف البيت، علاش نقعد ندور بمكعب هكا اسود، شنو قيمته؟ شنو قيمة الطواف؟ وان نحن نطوف في عكس عقارب الساعة
0: فعلا.
1: اكتشف بعض العلماء ان ذلك الطواف بذلك الشكل وان تجعل يدك اليسرى الكعبة للكعبة هكا ولا واليمنى خارج، قال فذلك يريح القلب
0: سبحان الله،
1: حالتك الطواف مع الذكر ذلك فيه في راحة للقلب. يعني أحيانا ما ندركوش احنا كل المقاصد، قالوا ما قيمة رجم الشيطان، نمشي مع بعضنا في مكان معين لموا حصيات ويرجم الشيطان، قال أحدهم قال رجمت الشيطان في نفسي.
0: نعم.
1: قال ذاك تعبير، تعبير صارخ
0: فعلا
1: على القطيعة بيني وبين هذا الشيطان ليوسوس لك، حتى أن البعض يعني من النوادر فأحدهم قال كمل السبع حصيات، قالوا في الاخر قال من غلي على الشيطان قال جبت الشلاكه وكملت بها. قالوا له مش داخله، قالهم
0: قلبه معبي عليه،
1: قلبي ربي قال هزني البرشة مهالك، هزني البرشة مزالق، نحب ربي خلصني منه نرتاح. يعني في الاخر بكل انت هذه المناس كلها بالحسن النيه نتاعك
0: فعلا،
1: نيتك وحسن اعتقادك في الله تعالى، وهنا معناها الحجاج والمعتمرين الكل أنه يسألوا ربي سبحانه عز وجل فيستجيب لهم. قال أي واحد غادي يسأل ربي بصدق، ما سأل الله بصدق إلا واستجاب له، علاش؟ عندي ضيف عند ربي، أنت ضيف
0: فعلا
1: سيكرمك
0: سبحان الله،
1: سيكرمك من ينزل بحماه سيكرمه، أنت تحملت المشاق والمتاعب ومشيت ماشي غادي لشنو؟ ماشي باش ترضي ربي، ما يرضيكش ربي
0: سبحان الله
1: يرضيك، هكا انت تمشي يقول لك الضيف في حكمة المضيف هكا ولا
0: صحيح.
1: تمشي الضيف في دار يعني يحاولوا يعملوا معاك المستحيل، حتى كحاجة ما تحبهاش يوفر لك الحاجة الأخرى اللي تحبها، ويشخيرك أحيانا قهوة شاي جازوز مشروب شنو تحب شنو تحب، المثل لله سبحانه ولله المثل الأعلى، انت تمشي غاديك مش يكرمك ربي في بيته، مش يكرمك في كل تلك المواضع، وانت تدعو الله تعالى وانت تسأل الله تعالى وانت تلبي وانت تقرأ القرآن وانت تذكر الله تعالى. علاش برشا ناس يعني ربي سبحانه عز وجل يرزقهم بعد الحج بهاء في المنظر وفي الخلق،
0: كل واحد وجهه منور،
1: وجهه منور، ويرزقهم سكينة في السلوك، ويرزقهم في تغيير الطباع
0: فعلا.
1: تغير طباعه تماما، يرجع من الحج هذا ساكن يعني مقبل على الله تعالى.
0: لغم ونعود ونواصل ما تبقى من هذا اللقاء مع الدكتور محمود جبلة في برنامج رحمة للعالمين.

0: دكتور محمود من جديد، أهلا بك. نصائح للحجيج دكتور محمود، وخاصة ونحن في هذا الشهر، شهر ماي، اللي هو كما قلت درجة الحرارة ترتفع فيه. شنية الفترات اللي الحاجز يبتعد عليها ما عادش يخرج من غرفة النزل متاعه أو الخيمة، ويكون يحب كما قلت أنت يتقوى على روحه، ولا قدر الله ساعات يحصل له مكروه؟
1: نعم، يعني النصائح الأولى، الساعة يزم يحافظ على دواء موعد الدواء متاعه، هذه ضروري وضروري جدا. يحافظ على ترتيب الأكل متاعه، لأن ثم بعض الحجاج يمشي عنده مرض السكر، ومرض السكر يغيره عنده نظام غذائي يحافظ عليه
0: فعلا.
1: حافظ عليه لأنه النظام الغذائي ذلك يحميه ويعطيه القوة في أداء وفي إتمام المناسك متاعه
0: فعلا.
1: أيضا
0: على أحسن وجه،
1: على أحسن وجه، هذا ضروري. ثم يتجنب غادي مواضع الاكتظاظ ومواضع الازدحام،
0: الزحمة،
1: يعني لأن الزحمة أحيانا يعني تفقد الناس الصواب متاعها، أحيانا تبدأ تتدافع الناس، يعني مش ضروري. مثلا عند الحجر الأسود، ما ضروري باش تقبل الحجر الأسود، تشير إليه وتكبر الله تعالى ثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شيروا بيدك اليمنى ثم تمر، يعني ليس من الضروري أنك تقبل الحجر الأسود ويكتب لك

0: بذلك ربي يكتب لك الثواب.
1: أيضا
0: في السعي بين الصفا والمروة تحاول تتجنب الاكتظاظ ومواضع الاكتظاظ وأوقات الاكتظاظ. أحيانا كي تقوم بكري الصباح بكري تنجم تعمل السعي نتاعك وانت مرتاح، الطواف نتاعك كيف كيف عند إتمام الحج. رمي الجمار خاصة في 3 أيام
1: هي أيضا صعبة،
0: رمي الجمار هذيك صعيبة برشا، يلزم الإنسان يتخير الوقت،
1: يصير تدافع ويصير
0: يصير تزاحم
1: وتصير ساعات حتى كوارث.
0: بعض الكثير من المذاهب يسروا أنه قالك نجم نجتمع على مذهب واحد، أنه يعني مذهب الإمام مالك يقول لك بالرجم عند الظهيرة، ترجم الشيطان عند الظهيرة في الوقت القائل، أي وقت القائل سخون برشا نجمش الناس
1: 40 أو 45 درجة.
0: الصباح الصباح بكري، الصباح بكري بعد أداء صلاة الصبح،
1: انبلاج الصبح
0: يعني. نعم انبلاج الصبح، بعد ما تفوت تمشي ترجم الشيطان نتاعك، ويكون ذلك فيه تيسير من الله تعالى. أيضا في يوم عرفة،
1: نعم.
0: يوم عرفة صحيح الإقامة في الله ليس من الضروري أنك تصعد إلى أعلى الجبل، لأنه هذا كله عرفة كما قال.
1: وكل مظلات مهمة زادة
0: طبعا،
1: اللي هي يعني
0: مظلات تظل
1: في علم تونس أو كعلم الوطن،
0: طبعا علم باش تعرف المجموعة اللي أنت معها وكل شيء
1: وتحميك،
0: وتعمل منشفة ديما نوصي الحجاج بتاعنا، تعمل منشفة صغيرة تبللها بالماء وتبللها بشوي من الزهر، احنا عندنا الزهر ما شاء الله،
1: لازم معك
0: الزهر، لازم معك شوي عطرشيه، دبوز الزهر دبوز عطرشيه،
1: رغم فمك النافورات تاع المياه،
0: اما النافورات اما تبللها من حين لاخر وتحطها على راسك باش
1: تحميك
0: تقيك من ضربة الشمس، لأن ضربة الشمس هذيك تمرض الإنسان، تخلي الإنسان
1: المكيفات أيضا
0: طبعا المكيفات، رد بالك من المكيف، ما
1: عارق وتدخل
0: عارق وتدخل طول للمسجد، خاصة المسجد النبوي وغيره، حتى المسجد
1: حتى في النزل
0: مبرد، حتى في النزل لا حاول باش تاخذ احتياطاتك، يعني باش تاخذ احتياطاتك باش تروح، يعني هذه مسألة مسائل ضرورية. ثم الإنسان يعني في الحج أنت رد بالك، رد بالك تشغلك أشياء على المناسك نتاعك، عندك المناسك
1: مهمة برشا، تشغلك يعني مهم،
0: أدي
1: يعني
0: أدي مناسكك، أدي مناسكك
1: هاي.
0: ماشي غادي،
1: شفنا هاي. الوالد راح مضاع يعني على المجموعة اللي معاه، أدى مناسكه وربي من بعد يسر له باش قابل
0: صحاب، بعد لو ما ضيعش مناسكك، عندك الإقامة في ميناء، رجم الشيطان، المبيت بمزدلفة، عرفة، الحج وعرفة، عندك الطواف نتاعك، طواف الإفاضة بعد ما تكمل، عندك التحلل باش تحلق رأسك، يعني هذي كله تحاول تحافظ على المناسك نتاعك، هذه كما هو موجود، ومعاكم رفقاء، معاكم من يرافقكم في الحج ينصحكم، كما تفهمش حاجة تعلم، إلصق الإنسان اللي يعرف، تبعوا فهمت، وادعوا بما شئت، وأنت تطوف أدعوا بما شئت،
1: اللي يخطر على بالك
0: أدعو بما شئت، ليس من الضروري أنك تلتزم بدعاء معين، مش تقول أنا
1: أما اللطف عليك سمحني فضل. وهنا ربما نتصور ملاحظة مهمة، ما تدعيش على الآخرين يعني
0: لا.
1: بالشر لك
0: لا.
1: الله
0: لا.
1: يا ربي فلان لا. كذا لا. كذا لا. كذا لا. ولا تحسب عليه،
0: خليك في دعاء الخير، خليك في دعاء الخير، لأنه ربي سبحانه يبعث لك ملك يقول لك ولك مثله، أنت لك كما عند كما طلبت، عاد أنت تطلب له الخير يا أخي ويجيك الخير،
1: اطلب روحك لوليداتك والأقرب الناس ليك وللعائلة وللأحباب ولبلدك،
0: قل يا ربي أنا سمحت، أنا سمحت لوجهك الكريم. قال أحدهم
1: عند ربي خير،
0: قال أحدهم يستشير في إمام، قالوا يا إمام، قالوا أنا قمت ربي سبحانه قلت له يا ربي إن بيني وبين عبادك هفوات، وبيني وبينهم هفوات، وبيني وبينك هفوات، أنا راني لوجهك الكريم سمحت اللي ظلموني كل سمحت، لكن بشرط يا ربي أنك أنت تسمحت
1: شرط.
0: اي قالوا فهل يجوز، قالوا يا سيدي انت دخلت في حوار مع ربي سبحانه واكرمك ربي سبحانه عز وجل، قالوا ان كان مسامحتك لعباد الله طاعه في الله تعالى، لان هنا قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان فيكم لاشعث اغبر لو اقسم على الله لا ابره، تكون انسان صادق مع ربي يقسم على ربي يتشرط على ربي، تشرط وربي يرضيك، لقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: شكرا دكتور، شرفتنا كالعادة، وإن شاء الله ممتع بالصحة والعافية، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة، قول لك شهية طيبة
0: وجمعة مباركة إن شاء الله للجميع، إن شاء الله حجا مبرورا
1: وذنبا
0: مغفورا، ونسألهم الدعاء ونسألهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسألهم يعني أنهم يفكروا في العودة متاعهم عودة آمنة سالمة بحول الله غانمة، وأنه يستثمر ما بعد الحج، استثمار ما بعد الحج في حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن التعامل
1: فعلا.
0: مع الناس، والناس اللي مكتوب لهم ربي الحج صوم وعرفة راه باهي، راك تشارك الحجاج في أجرهم وثوابهم، وخليك على مقربة من هذه المناسك، لعل الله تعالى يغفر لنا جميعا بأن نشاركهم هاك المناسك هذيك ونحن في بيوتنا.
1: شكرا دكتور محمود جبل، شكرا عصام حلفاوي، نقول لكم إلى اللقاء وشهية طيبة للجميع.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ورحمة للعالمين. إعداد وتقديم
1: معز الغربي.
2: الدكتور حكيم.
3: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للأسرة، وفي النشرة تقرير حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. مقترح قانون بالبرلمان يطالب بمنح امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. يحضر العالم ووسط حرب ونزوح متواصل، الفلسطينيون يحيون الذكرى 78 للنكبة. طهران تكشف عن تفاهم مع واشنطن لتأجيل ملف اليورانيوم المخصب إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. تفاصيل الأنباء. تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة. وبالمناسبة يتواصل بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة إلى غاية الأحد المقبل. وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035. الخطة تهدف إلى تعزيز صمود الأسرة ودعم التماسك أفرادها كي تكون المحرك الاستراتيجي للتنمية الشاملة. فما هي مقومات التوازن المجتمعي للأسرة التونسية؟ وأي تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها اليوم؟ أحلام القاسمي.
6: تواجه الأسرة التونسية تحديات اقتصادية واجتماعية ما جعلها تعيد ترتيب أولوياتها وخياراتها، من بينها خطوة الإقدام على الزواج وتكوين أسرة جديدة لتتقاطع رهانات الديمغرافية مع الإكراهات الاقتصادية، وفق ما يوضحه الأستاذ الباحث المختص في الديمغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة.
7: ثم تأخر في سن الزواج يؤدي إلى تأخر في إحداث أسرة، وكذلك انخفاض في الخصوبة أدى إلى أنه حجم الأسرة تقلص. تكوين أسرة مر بصعوبات بالأساس مادية للحصول على شغل. عندنا مثلا 80% من الشباب اللي سنهم أقل من 34 سنة في وضع عزوبة، ومن بين المشاغل الأخرى غلاء المعيشة والتكلفة خاصة متاع الأطفال. الكلفة هذه تخلي الوالدين يكتفيوا في كثير من الأحيان بعدد منخفض للأولاد. مفروض أنه الدولة توجه سياسات العمومية أكثر فأكثر نحو الاهتمام بالفئات هذه، وتتدارك الوضع فيما يتعلق بانخفاض الزواجية والولادات.
6: من جهته يبين الأستاذ في الاقتصاد رضا شكندالي التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسرة في ظل غلاء المعيشة، مؤكدا ضرورة الموازنة بين رؤية اقتصادية واجتماعية تراعي متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي.
8: تزايد صعوبة تأمين الحاجيات الأساسية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار بالتوازي مع تراجع المقدرة الشرائية جعل جزءا كبيرا من دخل الأسرة موجه فقط لتغطية النفقات الضرورية على حساب الادخار أو التعليم أو الترفيه أو تحسين مستوى العيش. تراجع قدرة الأسر على اقتناء أبسط التجهيزات الضرورية للبيت أو النفاذ السريع إلى الخدمات الصحية الخاصة، خاصة في الحالات الاستعجالية بعد التغييرات القانونية المرتبطة بالشيكات. تعقد شروط التمويل بالنسبة للأسر سواء تعلق الأمر ببناء مسكن أو اقتناء سكن أو سيارة. ارتفاع نسب الفائدة إلى بجانب تشدد البنوك في منح القروض، معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي في الآن نفسه متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي. فالطبقة الوسطى تمثل المحرك الأساسي للنمو وصمام الأمان لأي اقتصاد وطني.
6: ومثلما تبقى الأسرة عماد المجتمع، فهي أيضا مرآة التوازن المجتمعي ودعامة الاقتصاد الوطني، ما يجعل دعمها خيارا استراتيجيا.
5: أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الرقمنة يتم توظيفها اليوم لخدمة العدالة الصحية وتقريب الخدمة من المواطنين. وقام خلال زيارة ميدانية لولاية نابل اليوم بتدشين قسم الاستعجالي بتكلسة، معلنا في تصريح لفاطمة بن عثمان أن خدمات هذا القسم ستكون على مدار 24 ساعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
9: في المركز الوسيط بتكلسة خدمات استعجالي ولات 12 ساعة في اليوم، إن شاء الله بالتعزيز بالموارد البشرية في بضع أسابيع تولي استعجالي 24/24 في تكلسة، كذلك رقمنة الملفات الطبية وأخذ المواعيد حتى المريض ما عادش يتنقل باش ياخذ موعد في بعض الاختصاصات ياخذه عن بعض. كيف في مزرعة ميل شفنا ماموغراف جديد يخدم، سكانير كيف يخدم، أجيال اللي يستناو ذم احنا نسميهم أفروع معناها ياخذ موعد ما تفوتش أسبوع، وذا يدل اللي الرقمنة في خدمة تقريب الخدمات وجودة الخدمات. فالعدالة الصحية خاصة المناطق الداخلية والمعتمديات ما هي شعار، هي تطبيق على الواقع، كما في الرقمنة كما في التلي راديولوجي وسكانير عن بعد، عنا طب الاختصاص شفناهم اليوم عن بعد، هنا الرقمنة في خدمة العدالة الصحية.
5: بمبادرة من وزارة الصحة تحتضن مدينة العلوم بتونس في 20 من مايو الجاري فعالية اليوم الوطني الأول لصحة الأم. هذا اليوم يهدف إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، حسب ما كشفته منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليدة دكتورة نرجس بن عمار في برنامج يوم سعيد، مشيرة إلى أن حملة وطنية حول عيادات ما قبل الولادة ستنتظم في هذا الإطار بمختلف جهات البلاد وتتواصل على مدى 11 يوما.
10: حبت وزارة الصحة في إطار دعم صحة الأم والحد من وفيات الأمهات عند الولادة ولا في فترة ما حول الولادة، التظاهرة هي تظاهرة إعلامية، لاحظنا أن ثم تأخر طفيف في عيادات ما قبل الولادة واللي خلالها نجم نكتشف العديد من التعكرات اللي نجم تتسبب لنا بعض الأحيان حتى وفاة الأم عند الولادة. هذاك عليه حبينا سنة الحملة باش تكون العنوان نتاعها عيادات ما قبل الولادة الولادة أمان لي كل صغير.
5: أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، يتضمن عددا من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم، أبرزها تخفيض ما لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترة الذروة. وفي الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب، عفى الله الجميع، في القطاع العمومي.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في أخبار العالم، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم ما وصفها بالدول الصديقة إلى التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية لتجنب أي عراقيل وضمان عبور آمن لسفنها من مضيق هرمز. وقال عراقشي أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها بالإجراءات العسكرية. وكشف من جهة أخرى عن أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يقضي بتأجيل ملف اليورانيوم المخصب إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، مضيفا أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه ناقش مع رئيس الصيني شي جي بينغ الملف الإيراني، وأنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح مضيق هرمز. وقال ترامب في ختام زيارة إلى بكين إنه لن يصبر كثيرا على طهران، وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن مهددا بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية. على الجبهة اللبنانية، شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم غارات على عدة بلدات جنوب لبنان، كما أصدر إنذارات إلى سكان 5 قرى جنوب البلاد بإخلاء منازلهم فورا. في الأثناء أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 عدد قتلاه منذ بدء الحرب في مطلع مارس الماضي. في المقابل، واصل حزب الله عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية، معلنا تنفيذ 13 عملية أمس و5 أخرى فجر اليوم. سياسيا، أكد الجانب اللبناني في اليوم الأول من الجولة الثالثة من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي التي انطلقت أمس في واشنطن، أكد أولوية وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، مطالبا الجانب الأمريكي بالضغط بهذا الاتجاه بهدف تمديد الهدنة في اجتماع اليوم. المفاوضات إذن بين لبنان والكيان الصهيوني تأتي في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية تصعيدا عسكريا واستمرارا للاعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة. تقرير ناجي بن جنات.
11: مفاوضات تحت سقف المخاوف، عنوان بارز للمحادثات الجارية في واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني الذي تابع عدوانه على الجنوب اللبناني رغم ما تفرضه الهدنة ومنطق التفاوض من وقف ضروري لأي خروقات. مفاوضات تشهد مخاضات صعبة داخل المشهد اللبناني أو ما يتصل بالكيان الصهيوني وحلفائه من شروط يرفضها حزب الله ويعتبرها محاولة لاحتواء المقاومة وحمل لبنان على الرضوخ إلى سياسة الأمر الواقع. الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس يرى أنها مفاوضات مفروضة بمنطق القوة.
12: المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مفروضة بمنطق القوة ومنطق الحرب على لبنان، بحيث لا ننتظر أي نتيجة مطابقة للقانون الدولي، وهي تؤكد على انهيار الأخلاق السياسية ومبادئ القانون في المنظومة الدولية الحالية.
11: يومان حاسمان من المفاوضات النادرة بين لبنان والكيان الصهيوني في سياق إقليمي مضطرب في منطقة الشرق الأوسط، يسعى من خلالها الكيان المحتل إلى عزل الجبهة اللبنانية عن بقية الجبهات في الحرب والهدنة والتفاوض وفرض حقائق جيوسياسية جديدة على لبنان.
5: عالميا، دائما يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة وسط حرب ونزوح متواصل على غزة وتصعيد عسكري في الضفة الغربية المحتلة. ذكرى النكبة قصة صمود يتوارثها الأبناء عن الأجداد. ياسين الفغالي.
13: لم يكن عام 1948 مجرد انكسار عسكري أو تشريد بشري، بل كان زلزالا حاول اقتلاع الجذور من عمق التراب. واليوم وبعد 78 عاما يقف العالم شاهدا على أعجوبة تاريخية، شعب يحاصر بالنسيان فيزهر ذاكرة ويكبل بالنكبة فيصيغ منها ملحمة للحرية. في المدن المحتلة يمر النسيم مثقلا بسلام الياسمين، وفي غزة والضفة المحتلة تتوحد الصرخة لتؤكد أن النكبة ليست ماضيا نترحم عليه، بل هي مخاض مستمر لولادة فجر فلسطيني خالص. في كل بيت فلسطيني ثمة حكاية تروى للصغار قبل النوم عن البلاد، عن يافا وعن مآذن القدس وكنائسها. هذه الرواية هي السلاح الذي تحطمت عليه أساطير التهويد. فالفلسطيني اليوم أكثر وعيا بهويته من أي وقت مضى، يحمل جرحه كنشان فخر ويمضي نحو أمله بخطوة الوثق. يأتي هذا العام والوجع الفلسطيني يرتدي ثوبا قانيا، لكنه ثوب منسوج من كبرياء. المشاهد التي تفيض بها الشاشات اليوم ليست مجرد أخبار عن دمار، بل هي فصول من كتاب البقاء، حيث يخرج الإنسان من تحت الركام ليزرع في الأرض صبرا، ويعلم الكون أن الحق لا يموت مادام وراءه مطالب لا يمل. إنها النكبة التي أرادوها نهاية، فسيرها الفلسطينيون بداية لوعي كوني وعدالة لا تقبل القسمة إلا على العودة. ستبقى فلسطين هي البوصلة، وستبقى النكبة مجرد اختبارات قاسية لصلابة معدن هذا الشعب الذي لا ينكسر.
5: ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للأسرة، وفي النشرة تابعنا تقريرا حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. مقترح قانون بالبرلمان يطالب بمنح امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية للمتقاعدين. في العالم، ووسط حرب ونزوح متواصل، الفلسطينيون يحيون الذكرى 78 للنكبة. وطهران تكشف عن تفاهم مع واشنطن لتأجيل ملف اليورانيوم المخصب إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ المنذر الجدي آيات بينات من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا،

0: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المنذر الجدي آية بينات من سورة البقرة. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع سيدي أحمد السبتي بنابل بإمامة الشيخ نجيب الخراز.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الله أكبر

الذي نور بالعقل البصائر وشرف بالنقل السرائر، فجعل هذا هاديا إلى النظر وجعل ذاك مصباحا للأثر. فلا العقل إذا استبد أمن الزلل، ولا النقل إذا أهمل سلم من الخلل، بل بهما يكتمل البيان ويستقيم للعبد الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الوحي إماما وجعل العقل آلة لاستنباط ما استودع فيه من حكم وفهم مكنونه ختاما. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أزكى الناس عقلا وأكملهم نقلا، أوتي جوامع الكلم وجمع بين صحيح الفهم ونبيل القيم، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار، ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق في سورة آل عمران من محكم التنزيل وآي الذكر الحكيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبالسند المتصل إلى الأئمة أحمد في مسنده، وأبي داود في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، جميعهم في كتاب الزهد، عن عبد الله بن مرة، عن لقمان هذه الأمة وهو سيدنا أبي الدرداء. وقد أورد هذا الأثر الذي سأذكره الآن على مسامعكم فضيلة الشيخ وسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، عند تعرضه بالبيان لقول الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، نقلا عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله في جامع العتبية قال: قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. أمة الإيمان وأمة القرآن وأمة اقرأ وأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الشريعة الغراء ما جاءت لتخاصم العقول، بل جاءت لتهديها، ولا نزلت لتطفئ أنوار الفكر، بل جاءت لتزكيها وتؤمن سبيلها وتشذب جموحها وتحميها. فما العقل في شريعة الله خصما للنقل، ولا النقل في ميزان الحق عدوا للعقل، بل هما شقيقان متعاضدان وصاحبان متساندان. إذا افترقا ظل السالك، وإذا اجتمعا اهتدى الناسك، فهما جناحان لا ينهض الطائر إلا بهما، ونوران لا ينجلي الظلام إلا فيهما. عقل يفهم عن الله مراده، ونقل يصون العقل من هوى أفسد سداده. فإذا تصافح البرهان والقرآن استقام للإنسان أمره، وربح في دنياه وأخراه سعيه وأجره. فلا تكتمل إنسانية الإنسان في نظر الإسلام بطبيعة الحال وشريعة القرآن إلا ما عندما يكون عقلا يتفكر، وقلبا يتذكر، وروحا بالوحي تستبصر. ولك في قصة موسى والخضر الرجل الصالح في سورة الكهف درسا إلهيا عميقا يوضح أبعاد الحكمة الغيبية التي تخفى عن البشر، ويبين الفرق بين علم الشريعة الظاهر الذي يمثله موسى عليه السلام، يعني العقل اللي يتأمل ويفسر بحسب الظواهر،
وانتم تعرفوا المحطات الثلاث واللي تذكروا بها، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شوفوا الحكم بتاع العقل، جئت شيئا إمرا. فانطلق الموقف الثاني، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والموقف الثالث، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. إذن تجليات العقل الذي يحكم على الظاهر ولا يغوص في أعماق البواطن. إذن هذا موقف. وعلم القدر الباطن الذي أطلع الله عليه الخضر بعد أن قال لو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الموقف اللولاني، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الموقف الثاني، جاوبوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والموقف الثالث، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وش قالوا بعد؟ قالوا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمة الإيمان والإسلام، إن الأزمة المعاصرة التي يريد البعض أن يشكلها ليست في وجود العقل بقدر ما هي في تأليهه، وليست في وجود النقل بل في الدعوة إلى تجميده وتجاوزه. فمن عبد العقل المجرد وألهه انتهى إلى حيرة القيم واضطراب الغايات وإفلاس الروح، ومن جمد على ظواهر لا يفقه مقاصدها، عجز عن تنزيل الدين على الحياة فنفر الناس من الرحمة باسم الشدة ومن الحكمة باسم الغيرة ومن اليسر والتوسعة باسم الغلو والتطرف. أمة الإيمان، العقل إذا انفصل عن الوحي نعم قد يصنع آلة تسبق الزمن، ولكنه يعجز عن الجواب لماذا نعيش ولأجل من نضحي وما الخير الذي ينبغي أن نختاره والشر الذي ينبغي أن نتركه. والنقل إذا عزل عن الحقل قد يبقى محفوظ الألفاظ لكنه يفقد القدرة على مخاطبة الواقع وحل النوازل وفهم التحولات. إذن العلاقة بين العقل والنقل من خلال قصة سيدنا موسى والخضر، ما هي الفوائد الذي نستنبطها ونستنتجها في الموقف بتاع سيدنا موسى؟ في عقلك بأسئلته، يحضر ببحثه وتعجبه، يحضر باستفهامه، يحضر بالسؤال النافع والطلب الجاد والتفكير الرشيد والنظر السديد، على خلفية أن التسليم جمود والجمود اضمحلال وتخلف وركود. هنا نقولوا لك باش تكون مستقر النفس استحضر أو ابحث عن الخضر في قلبك، في منهجك، بصمته وغيبه وتسليمه إذا خفيت الحكمة، وعن الرضا إذا تأخر الفهم، وعن الثقة برب العالمين إذا قصرت المدارك عن إدراك أسرار التقدير. إن موسى عليه السلام والخضر ليس ضدين في التربية بل وجهان للكمال الإيماني، عقل يسأل ليهتدي وقلب يسلم ليطمئن ويستقر، نظر وأعمال العقل لاستكشاف الأسباب
وإيمان يركز ويقعد اليقين برب الأسباب. فإذا اجتمع في المرء عقل موسى عليه السلام وقلب الخضر استقام له الطريق وسلم من الإفراط والتفريط والانحراف والتخبط في الشك والحيرة والصراع الوجداني والاضطراب النفسي. حين يحضر موسى في عقلك بأسئلته واعتراضاته وشكه وثورته وطلبه للبيان، فابحث في ذات الآونة وفي نفس المقام عن الخضر في قلبك، عن الصبر، مش عبر القرآن، عن الصبر على ما لم تحط به خبرا، وعن الثقة بحكمة الله فيما تأخر كشفه. وحين يحضر الخضر في روحك بتسليمه وسكونه فابحث عن موسى في نفس الوقت. التسليم والسكون وقتها يلزم فكرك يشتغل، فابحث عن موسى في منهجك، أي باش بالسؤال المتأدب المتربي والبحث المنضبط والاستفهام الموضوع الرصين ورفض الكسل العقل باسم الرضا. فلا موسى يلغى بالخضر ولا الخضر يلغى بموسى، بل كلاهما درس في تكامل المعرفة. عقل يسأل وقلب يقتنع فيسلم. وهذا يدعونا إلى أن نربي أبنائنا الأمانة فلذات الأكباد على أن المختبر في الإسلام لا يناقض المصحف والمحراب والمنبر، وأن الطبيب أحوج الناس إلى الأخلاق، وأن المهندس والمربي في القسم والموظف في المكتب متى حمل جميعهم ضميرا بنوا ما يهدم الإنسان، وفي نفس الوقت بالتوازي، وأن الفقيه إن لم يعرف زمانه اللي كان مش يعيش في بوتاقة الكتب وما يعرف شنو هي التطورات اللي وقعته، إذن شو مش يكون؟ مش يكون عاجز عن تنزيل الأحكام. لابد أن نعلم أبناءنا أن السؤال ليس كفرا، ونعلمه لأنفسنا قبل. السؤال ليس كفرا إذا صح المقصد وطهرت النوايا والسرائر، وأن التسليم ليس جهلا وغباء إذا قام على ثقة برب العالمين. لنعلم أبناءنا أن القرآن بدأ بكلمة اقرأ، وامتلأ النص القرآني بنداءات أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. دين يوقظ العقل لا يمكن أن نخشاه، وشريعة تأمر بالنظر لا يمكن أن توضع على رفوف التاريخ. لا تجوزت الأحداث وحط على شيرة، لا مش صحيح، لأن الحق لا يزداد بامتحان النظر إلا إشراقا. فشتانا يا أمة الإيمان بين شك منهجي يقود إلى العلم والمعرفة واكتشاف الحقائق، وشك تائه حائر. فلنربي أنفسنا وأبناءنا على عقل يفكر لا على عقل يتحجر، وعلى قلب يؤمن لا على قلب في لجة الانبهار يغرق فيتيه ويعجز ويفتن. وليرفع شعارا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لنتعلم أن الدين لا يخاف السؤال الصادق، كما أنه لا يرضى بالشك العقيم العابث، وأن العلم عبادة، وأن التدبر قربة، وأن الوحي نور يهدي، وأن العقل آلة تهتدي بهدي الوحي وتستنير. لو كان السؤال جاء حرام كما يظلوا برشا ناس ويحبوا يصوروه ويتهموا الإسلام به، ولو كان رجعوا إلى نص القرآني لما قالوا ما قالوا. فلو كان السؤال جريمة ولائحة اتهام، راه سيدنا موسى ما قالش الرب سبحانه وتعالى بعد أن سمع خطاب الله اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي وبعد أن وقف عيانا على النور الرباني، لما كان له أن يسأل رب العالمين فيقول ايش قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. نحب الراك علاش؟ إنما سأل عشقا في المعرفة،
وتطلعا إلى مرتبة أعلى في سلم اليقين. إذن يحب يوصل للحقيقة. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال خليل الرحمن، والمسألة مذكورة في نص القرآن، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولنزل عليه بعد السؤال لو كان السؤال غير مقبول، بيان تأنيب من المولى. هذا كل موسم وقعش. علاش؟ لأنه عليه السلام لم يسأل هل تحيي ربي الموتى. فما فرق بين هل وبين كيف؟ كيف تحيي الموتى؟ والفرق بين هل وكيف هو الفرق بين إنكار الأصل وطلب الفهم. من أجل ذلك جاء الجواب تعليما وتطمينا، لأن الإيمان في جوهره رحلة صعود وترقي لا محطة جمود. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال رسول الله نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولما علم أصحابه ودعاهم وندبهم وحثهم على السؤال فقال إنما شفاء العي السؤال. نسألك ربنا أن ترزقنا عقولا راشدة وقلوبا ساجدة ونفوسا بالحق شاهدة. اللهم اجعلنا ممن جمعوا بين نور الفكرة وبركة الذكر وبين فقه الشريعة وحكمة الخليقة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكافة المسلمين عن كل ذنب. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فابتدأ في ذلك بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معشر المسلمين من جنه وإنسه، بأن قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى.

0: المتقين، واهدهم إلى صائب الجواب ورائق التحليل وموفق الاستدلال. اللهم يا معلم موسى علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الفطنة وألهمهم صائب الجواب. يا من به الاستمداد وعليه الاعتماد وإليه المآب يوم التناد، يا من خزائن فضله لا تنفد وأنوار لطفه لا تحد وأبواب رحمته لكل قاصد تمد، نسألك مددا من نورك يحيي القلوب بعد خمودها، ويغسل الأرواح من جمودها، ويجمعها على شهودك ووجودك. يا واسع العطاء ويا باسط الرجاء ويا سامع النداء في خفاء المساء، هب لنا من اليقين ما يثبت الخطى، ومن الصدق ما يرفع إلى الدرجات العلا، ومن الإخلاص ما يطهر السر والنجوى. يا من إذا أغلقت الأبواب فبابه مفتوح، وإذا ضاقت السبل ففضله ممنوح، نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا لك خاشعة مخبتة، وألسنا بذكرك رطبة ملهوفة، وأرواحا إلى حضرتك مشوقة عطوفة. يا من إليه الشكوى ومنه النجوى وعنده السلوى، إن قصرنا فعفوك جابرنا، وإن عثرنا فلطفك ساترنا، وإن تاهت خطانا فهداك قائدنا وناصرنا. اللهم إياك نسأل ألسنا سمحة بالصدق، وصدورا مليئة بالحق، وآمالا منقطعة عن الخلق، وأحوالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق النعمة والمنة. ونسألك اللهم أكبادا رجوفة خوفا منك، ودمعا نطوفا شوقا إليك، وأنفسا عزوفة إذعانا لك. ونسألك أن تجعل الشكر على نعمتك شعارنا ودثارنا، والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. اللهم يا فارق الحب والنوى، ويا عالم السر والنجوى، اللهم كن لإخواننا الفلسطينيين سندا ونصيرا، وأبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم نسألك الصلاح في الولد، والعافية في الجسد، والأمن في البلد، والفرج لكل مهموم، والعطاء لكل محروم، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والرزق لكل محتاج، بحق عدد من ركع وسجد وشكر، وصام وابتهل، وأحرم ولبى فاعتمر، وحج البيت فطاف وسعى، ووقف بعرفة ورجم. آمين آمين آمين آمين آمين. ما تلي حديث في مشهد عظيم، وقال موحد عند ختمه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: للنار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين. الرحمن

0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع سيدي أحمد السبتي بإمامة الشيخ نجيب الخراز.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي اليوم على 4 في احدى نزول بيجامارت. باش يكون الموعد مع ندوه صحفيه لمدرب المنتخب الوطني لكره القدم صبري اللموشي للاعلان على القائمه الرسميه للملاعبيه اللي باش يمثلوا تونس في كاس العالم 2026. البارح وفات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي أعطتنا تتويج النادي الإفريقي كبطل واحتلال الترجي للمركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال صحبة النادي الإفريقي. النادي الصفاقسي باش يلعب مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في انتظار معرفة الفريق الثاني المشارك معاه بعد نهاية مسابقة الكأس. وفيما يخص النزول كيف ما نعرفوا 3 فرق غادرت: شبيبة القيروان، مستقبل سليمان ومستقبل جابس. بالنسبة للترتيب النهائي، الصدارة للإفريقي بطل الموسم ب 66 نقطة، مرتبة ثانية الترجي 63 نقطة، مرتبة ثالثة النادي الصفاقسي 62 نقطة، 3 مراكز مؤهلة للمسابقات القارية. ثم نلقاو المركز الرابع الملعب التونسي 48 نقطة، مرتبة خامسة الاتحاد المنستيري 45 نقطة، مرتبة سادسة لترجي جرجيس والنجم الساحلي 41 نقطة، المركز الثامن لنجم المتلوي ب 40 نقطة، مرتبة تاسعة شبيبة العمران 36 نقطة، مرتبة عاشرة بين اتحاد بن قردان ومستقبل مرسى 35 نقطة لكل فريق، المرتبة 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة، ومرتبة 13 للأولمبي الباجي ب 32 نقطة، والثلاثة أندية اللي نزلت كما قلنا 14 شبيبة القيروان ب 31 نقطة، مرتبة 15 مستقبل سليمان ب 27 نقطة، ومرتبة 16 وأخيرة مستقبل جابس ب 18 نقطة. في ترتيب الهدافين، في راس شواط في الصدارة ب 14 هدف لاعب النادي الإفريقي، ثم في المركز الثاني عمر بن علي لاعب السي اس اس ب 11 هدف، ومرتبة ثالثة بين أحمد الحاضري من المرسى، هشام بكار من السي اس اس، أمادون دياي من الملعب التونسي، كسيل أبو عالية من الترجي، ومؤمن الرحماني من ترجي جرجيس، وكل لاعب سجل 7 أهداف. أفضل خط هجوم في البطولة الترجي بتسجيل 45 هدف، بعده سي اس اس 44 هدف، النادي الإفريقي 43 هدف، وفي خط الدفاع الأفضل النادي الإفريقي ب 10 أهداف، الترجي قابل 11 هدف، وسي اس اس كانت قبل 13 هدف. وبعد نهاية البطولة الاهتمام باش يكون بلقاءات الكأس. نهار الأحد باش يكون الموعد مع مباراة مؤجلة من دور الثمن النهائي ماضي 3:30 في الملعب الاصطناعي بالمتلوي، نجم المتلوي باش يستضيف الترجي. بالنسبة لمباريات الدور الربع النهائي واللي تعرف اعتماد تقنية الفار، باش تكون على زوز دفعات. البداية نهار الأربعاء 24 ماي زوز مباريات: في الطيب المهيري النادي الصفاقسي مع الملعب الجابسي، وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي مع النادي البنزرتي. ثم نهار الخميس 21 ماي في انتظار تعيين الملاعب، كيف ما قلنا أنه المباريات باش تكون بتقنية الفار، هذاك علاش ننتظر الملاعب اللي باش تحتضن مباراة تقدم سقيطة الدير مع شبيبة العمران وبعث بوحجلة اللي باش يقابل المتأهل من بين نجم المتلوي أو الترجي. كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة بالمغرب، المنتخب التونسي كمل اليوم تحضيراته لمباراة الجولة الثانية في المجموعة الأولى واللي تجمع غدا ماضي ساعتين بالمنتخب المصري. في نفس المجموعة والثمانية متعليل غدا مباراة المغرب البلد المنظم مع أثيوبيا، ونذكر أنه في الجولة الأولى منتخبنا كانت عادل مع المنتخب المغربي 1-1 بداية تسجيل المنتخب التونسي قبل ما يعادل المنتخب المغربي، ومصر كانت عادلت مع أثيوبيا 0-0. هذا ما يخلي كل الفرضيات في المجموعة هذه من أجل التأهل إن شاء الله للدور الثاني موجودة وممكنة للعناصر الوطنية. نادي الفيصل السعودي صعد رسميا لدوري روشن تحت إشراف المدير الرياضي التونسي محمد دحمان، واللي كان ساهم أيضا في السابق بصعود فئة أقل من 18 سنة وأيضا فريق أقل من 21 سنة. في كرة اليد، الترجي راسل الجامعة ويطالب بتطبيق الويكلو في مباراة دور نصف نهائي للكأس ضد النادي الإفريقي، مع ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي. إدارة الترجي طالبت الجامعة بتطبيق الويكلو على النادي الإفريقي بما أنه معاقب من طرف الرابطة بزوز مقابلات، لكن نقطة الاختلاف تهم قرار الرابطة لينص على عقوبة ويكلو في مباريات البطولة فقط، ومعاقبة لاعب من الترجي اللي هو طارق جلوز ولاعب من النادي الإفريقي أنس بن سليمان بزوز مقابلات بما فيهم مقابلة الكأس. يعني عقوبة الملاعبية تمشي على الكأس والبطولة، وعقوبة البطولة الويكلو تمشي فقط على البطولة. وبما أنه الجامعة هي تنظم مباريات الكأس، فأنه التفكير كان في العائدات المادية بعدم معاقبة الجماهير. ونذكر أنه البارح تم سحب قرعة دور نصف النهائي للكأس. النادي الإفريقي يستضيف الترجي بطل الموسم نهار 22 ماي المباراة هذه، ثم نادي ساقيت الزيت يستضيف جمعية الحمامات، ولقاء مبرمج لنهار 23 ماي. وفي الكبريات، النادي الإفريقي باش يقابل الجمعية النسائية بالمهدية، ونادي الرياضة النسائية بالمقنين باش يلعب مع جمعية الساحل. مباريات هذم يتلعبوا نهار 23 ماي. في الكرة الطائرة أيضا، غدوة يتلعب نهائي الكأس بقاعة رادس بداية من الأربعة العشية بين الترجي والنجم الساحلي. الترجي بطل الموسم يلعب من أجل الكأس عدد 24 والثنائي عدد 10، والنجم الساحلي يلعب من أجل اللقب عدد 8. ونذكر النهائي هذا بين الفريقين يحمل الرقم 15، وفي السابق 11 فوز للترجي في الدور النهائي وثلاثة للنجم الساحلي. الكرة خارج تونس اليوم ما ثماش برشا للمتابعة، ولكن الأهم من الجولة 37 للبطولة الإنجليزية، مباراة الثمانية متاع ليل أستون فيليا يستقبل ليفربول. أيضا في الجولة 33 لدوري روشن السعودي، الخمسة وأربعة مباراة ضمك مع الفيحاء، والسبعة مباراة التعاون مع الرياض. قبل ما نكمل نعود نذكركم اليوم إن شاء الله مع الأربعة العشية باش يكون الموعد مع ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم صبري اللموشي، باش يعلن فيها على القائمة الرسمية والنهائية للملاعبية اللي باش يمثلوا تونس في كأس العالم 2026. إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة من خلال الزميلين المهدي عبيد ولطفي خالد. والموعد الثالث من أخبار الرياضة ستة غير درجين تلقاو فيه كل التفاصيل فيما يخص القائمة وأيضا التصريحات لمدرب المنتخب صبري اللموشي. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضه، اجمل تحيات شهير الكافي في الامان.
3: الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثانية ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية One Day One Dream، ينتظم يوم 23 من مايو الجاري اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك ب 28 مؤسسة استشفائية عمومية و 20 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية، وفقا لرئيسة الجمعية درة قهرة علي مولهي. وفي حوار لها اليوم في برنامج العيادة الطبية على موجات الإذاعة الوطنية، قالت رئيسة الجمعية إن المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم التزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات وفق بلاغ النقابة. نواب الشعب يحيلون مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن سلسلة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين. في نابل، إحباط عملية هجرة غير شرعية وإيقاف أكثر من 20 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل إقليبيا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لا يمانع بتعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا وفق تعبيره. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن بلاده مستعدة للتفاوض كما الحرب، وأن طهران لن تنصاع للتهديدات. وغارات إسرائيلية وأمامر بإخلاء عدد من القرى جنوب لبنان، والجانبان اللبناني والإسرائيلي يناقشان اليوم في واشنطن تمديد وقف إطلاق النار في اليوم الثاني من المفاوضات. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في موعدنا لأسبوعي الدنيا وما فيها. لقانا ينطلق الآن، يتواصل حتى تقريبا الأربعة متاع العشية ومتاع القايلة. توا دخلنا بشوي بشوية للفصل الصيف، وفترة هذه فترة نعرف أنه العائلة الكل تتجدد، فترة امتحانات، فحظ موفق للي يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، نرافقوكم في هالوقيت من زمان، ساعتين من زمان مع الموسيقى مع الفقرات اللي كان تبعونا ديما تعودتوا بها. وكانكم أول مرة خلينا نذكروكم أنه عنا فقرة ياراوي في الساعة الأولى. أميل شقشوق وريم المد بعد شوي كنوا حاضرين معنا واختاروا لكم زوز مواضيع تعرفوا علاش وكيفاش الموضوع هذايا. تابعونا بعد شوي في فقرة ياراوي. الفقرة الثانية اللي تلقاوها في الساعة الأولى فقرة حكاية في دقيقة، وباش يحكيو لنا حكاية ميزماش تتجاوز الدقيقة. ساعتنا الثانية تكون زادة فيها عندي سؤال، وهي فرصة باش نسمعوا شوية معزوفات، شوية مقتطفات من أفلام، نذكروكم بمقترحات فنية نجموا تعديوا بها الويكاند. والفقرة الأخيرة فقرة من القلب، وكل غنية وراها قصة وراها حكاية، وفي اختيار أمال وريم للغنية فما علاش. نذكروا أنه طرحنا في الدنيا وما فيها طرح ثقافي فني تقريبا بمختلف الأشكال والتعبيرات الفنية، نحاولوا أن نقربوها خاصة في العالم، وهكذا نخلقوا ونقربوا لكم شوية التنوع والثراء الثقافي للإنسانية. يزينا من الكلام هكا ولا أيمن الطنفوري، أهلا وسهلا مرحبا بيه معنا في الإخراج الإذاعي. رامي مجول في التنسيق العام للحصة، وعمار جبلي في الإخراج الرقمي. نواصلوا في الموسيقى.

0: يا راوي.
1: هذه أولى فقرتنا. ما قبل ما نبدأ في فقرة يا راوي خليني نقدم تحية للفريق. ساعة مرحبا محمد الغول معنا مع أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي. تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. أمل شقشوق مرحبا أمل.
2: أهلا بيك عبير. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا.
1: ريم المد مرحبا.
3: أهلا وسهلا بيك عبير وأهلا وسهلا كل من يستمع لنا في كل يوم في الإذاعة الوطنية بصفة عامة، مش حتى البرنامج هذا.
1: 24 ساعة
3: يرقد شوية ويقوم.
1: فقرة يا راوي، فقرة كانكم تسمعوا فينا لأول مرة، الفقرة اللي ريم وأمال كل أسبوع هذاك هو الحديث على شنو الموضوع، هذا لي هذا إيه كيفاش الطرح نتاعو، لانه المواضيع نجمو نختاروا برشا مواضيع، يبقى الميزه والخصوصيه انه يعني كيفاش نطرحوه الموضوع. بشكون نبدا بريم ولا نبدا بامال؟ ها نبدا بامال
3: ام القرعه؟
1: نبدا بامال.
2: اوكي. واحنا نكملوا في الايام الاخيره من شهر التراث، وقبل ايامات قليله من يوم العالمي للمتاحف اللي يتزامن مع يوم 18 ماي، جانا اخبار من فرنسا انه رئيسها ايمانويل ماكرون وقع على قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي بغرفتيه، يتعلق باسترداد الممتلكات الثقافيه اللي تنهبت من الدول اللي احتلتها فرنسا بين عام 1815 وحتى بدايه سبعينات القرن العشرين. المقصود بالممتلكات الثقافيه هي القطع الاثريه والاعمال الفنيه. القانون هذا يجي تنفيذ الوعد قطعه ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو، يعني عنده 9 سنين. يقول القائل قبلها القانون كيفاش كانت الإجراءات لاسترجاع بعض الدول القطاع من موروثها اللي تنهبت وموجودة في مؤسسات عمومية فرنسية. قبل كل حالة كانت في حاجة لاستصدار قانون خاص بها، يعني يلزم ينظر فيه البرلمان بغرفتيه ثم يصدق عليه الرئيس الفرنسي. أما القانون الجديد فيتيح للحكومة الفرنسية إخراج الممتلكات الثقافية المعنية من ملك العام بموجب مرسوم فقط. فمؤكد باش يكون فما برشا تبسيط للإجراءات، لكن حبر القانون مازال ما شاحش. بدأ التلميح لأنه غير كافي لحل معضلة الممتلكات الفنية والأثرية اللي تهزت من مستعمرات فرنسا السابقة. تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية على احتواء المتاحف في فرنسا على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الإفريقية، وقاعدة تبحث في أصول حوالي 90,000 قطعة إفريقية في أرشيفاتها، ويواجه أمنائها مهمة صعبة لمحاولة تحديد القطاع اللي تنهبت خلال الحكم الاستعماري واللي تلزم إعادتها إلى بلدانها الأصلية. معظم هذه القطاع موجودة في متحف كي برانلي في باريس المخصص لفن وحضارات إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا. وإذا عملنا نطلع على الموقع الرسمي لمتحف اللوفر، أكبر متحف فرنسي وكذلك في العالم، فنلقاه اللي هو يعرض آلاف القطع الأثرية واللوحات الفنية الثمينة تعود لعصور مختلفة وفيها عديد المقتنيات اللي جاية من دول أجنبية. نلقى مثلا في قسم الأثار المصرية أكثر من 50,000 قطعة، فيها برشا اللي تم الاستحواذ عليها خلال حملة نابليون بونابرت وخلال حملات التنقيب عن الأثار في القرن 19. في قسم الأثار الشرقية من متحف اللوفر نلقاو حوالي 100,000 قطعة أثرية تم جمعها من منطقة شمال إفريقيا حتى للسند، ونلقاو ما بيناتهم 1420 لوحة حجرية من قرطاج، لوحات تشهد على الحضارة البونية تم الاستحواذ على أغلبها من قبل بعثات أثرية جاءت لتونس في نهاية القرن 19. في قسم الأثار الإغريقية والرومانية من متحف اللوفر نلقاو أيضا قطع أثرية من تونس، من بينها تمثال كبير من الرخام الأبيض لواحد من الآلهة التوأم ديوسكوري، وتمثال للإمبراطورة الرومانية سابينا زوجة الإمبراطور أدريان. نرجع للنقد اللي توجه للقانون الفرنسي الجديد الهاتف إلى تيسير إجراءات استرداد الممتلكات الثقافية اللي تنهبت في فترة الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. تم نقد حصر المدة المشمول بها القانون اللي هي ما بين 1815 و 1972، وكأنه فما تجاهل لمبدأ أنه السرقة والنهب مدانين مهما كانت الفترة اللي صاروا فيها. أما شكون هي الدول المعنية بهذا القانون؟ فبرشا، من الصين للهند، الدول الأوروبية، برشا دول إفريقية مثل كوت ديفوار والسنغال والبنين، وأيضا دول عربية منها مصر والعراق وسوريا والسعودية والمغرب والجزائر، وبالطبع تونس. تونس اللي كانت مواقعها الأثرية مستباحة بمباركة من سلطة الاحتلال الفرنسي، لأنها كانت تعتبر أنها تمتلك ما فوق تراب تونس وما تحته. وفي الحقيقة بلادنا بدأ نهب أثارها قبل دخول قوات الاحتلال في عام 1881 من قبل قناصر مش فرنسيسة كهو، من قبل باحثين مستكشفين إلى آخره. في الأخير نحب نحكي لكم على يمكن أشهر عملية استيلاء على قطع أثرية تونسية، هي اللي قام بها إيفاريست بريكو دو سانت ماري، كان مترجم في القنصلية الفرنسية بتونس بين 1872 و1876. سي إيفاريست بريكو هذا عبى 39 صندوق فيهم 2080 لوحة حجرية فينيقية ونقائش يونانية ورومانية وتمثيل كامل للإمبراطورة الرومانية سابين. تم تحميل كل هذه القطاع على فرقاطة اسمها ماجينتا، لكن عند وصولها لتولون في 30 أكتوبر 1875 شعلت فيها حريقة وحدث فيها انفجار في مخزن الذخيرة، فغرقت السفينة في عمق 15 متر. وقتها انتشل الغواصون 1500 لوحة حجرية ضرت شوية من جراء الانفجار، وانتشلوا أيضا تمثيل الإمبراطورة سابين باستثناء الرأس اللي بقى مفقود في أعماق البحر. برا في عام 1995، يعني بعد 120 سنة من غرق ماجينتا، تعملت عملية تنقيب وتم العثور على 140 لوحة حجرية وعلى رأس التمثيل.
1: قانون حير عديد من الأوجاع، الاستعمار كيفاش كان ينهب الثروات كما قلت أنت يا أمير فوق الأرض وتحت الأرض.
3: أي، وعلى كل حال هي كل عملية غزو فيها راهو استباحة للموروث، لموروث الحضارة اللي قبله. هذي خطر في فترة فيها التاريخ مكتوب والوثائق موجودة، لكن عديد الأثار اللي وقع استباحتها ونقل حجارتها لبناء معالم، هي أصبحت نفسها معالم أثرية، لكن الوعي بالأثار ما كانش بالطريقة اللي احنا توا نعيشوا فيها. باهي هو لما حالك يعترفوا بجانب من مسؤوليتهم.
2: ومن بين يعني العوائق الكبيرة أنه يتنفذ القانون هذايا أنه ما عندكش جرد، كل دولة ما عندهاش جرد للحاجات اللي سرقت لها، خاطر فما حاجات تبدأ أنت يعني غايب عليك، فهمت؟ وهما بيدهم كما قلت لكم في متحف من متاحفهم أنهم عندهم برشا قطع، 90,000 قطعة مش عارفين الأصل متاحة ويبحثوا فيهم، وعملوا ميزانية، يعني خصوا ميزانية للبحث في المسائل هذية.
3: هو تونس راهي أنا نعتبرها متحف أسيال وفير، والله روعة،
1: من شمال الجنوب،
3: من الشمال إلى جنوبها روعة
1: وثرية جدا، مختلف الحضارات والتضاريس
3: كل شيء، كل شيء.
1: ومحلاها تونس كي نبدأ نشوفوها بأعين الآخرين، كيجي ويبداو يصوروا ويقولوا وقتها نكتشفوا، في حين أنه مهم أنه نكتشفوا ذواتنا ساعة ونثمنوها باش هكاك نعرفوا كيفاش نتعايشوا فيها في عيش مشترك سليم.
3: فضل هو غدوة اليوم قد في الشهر 15. غدوة 16 مايو العالم يحتفل باليوم العالمي للعيش المشترك، وأنا هالشعارات الكبرى هذية ساعات قولش معناها يوم عالمي للسلام، يوم عالمي كذا، اش معناها العيش المشترك، اني نعيش مع الاخر. اي، وبديت نفكر في بعض الفصول من حياتي اللي انا طبعتني الى يومنا هذا، فما جانب ذاتي راه في الحكايه اللي باش نحكيها اليوم. انا كان عندي الفرصه اني نعيش مده خارج تونس مع جنسيات متعددة، فما جنسيات والله لا كنت نعرف انها موجودة في الدنيا. جهل مني بالطبيعة، جهل مني. والحق كانت من أهم التجارب اللي خلتني نجاوب أسئلة على هويتي، لأنه كي نبدأ في تونس فحتى حد ما يسألك يقول لك شنية اللغة اللي تكلم بها، وإلا معناها يعطيك أي ملاحظة على حاجة عادية وطبيعية وعفوية
2: بالنسبة لي.
3: لكن كي راك الآخر يسألك على حاجات عمرك بالعمر ما طرحت عليهم أنت سؤال، فتتعلم إنك تحكي هويتك، إنك تفسر اللي تكلم فيه راهو عربية لكن عربية محلية، تفسر إنك معناها تنتمي للمكان هذا اللي موجود في هالقارة هذية. على كل فما معناها أن إكزرسيس في رسواك تجربة مع ذاتك باش تحكي نفسك وتحكي الهوية متاعك، وهكيك أنت فات الحدود والحواجز. وبعد ما يسمعوك ويسمعوا حكايتك وخرافتك على ذاتك ولغتك ولبستك وماكلتك وكذا وكذا وعيادك ومناسباتك، تسمع انت الشعوب الاخرى وتكتشف انه الشعوب الاخرى كيفك اما مش كيفك، وكالمعادلة هذيك هي اللي تغير تماما نظرتك لنفسك وللعالم وللعلاقة مع الاخر وللاختلاف اللي مش بالضرورة عداوة وكره، وانه الدنيا الوان فمش لا ابيض واسود فمش لون واحد، هذا اكيد درس راه وتعلمته مشكيكه بين ليله وضحاها. لا لا لا تكردخت لانه هنا في البدايه كنت على طبيعتي. كيفاش كنت نعتقد الناس كل كيفي، مثلا كنت نعتقد الناس كل تنجم تحب الملوخيه. قولوا لي شنو جيب الملوخيه العيش المشترك، اصبر عليها شوي. يعني أنا وقتها في بداية سافرتي طبعا حبيت أني نقرب للجنسيات المختلفة عبر أسهل طريق، شنو؟ ماكلة المخميه ونكتشفوا أكلات بعضنا. وحبيت نود بعض الأصدقاء اللي هما من أماكن مختلفة من قارات مختلفة وجنسيات مختلفة، وحبيت نودهم بطبق محلي وبنين ونطيبوه في الأعياد. ملوخية راو راو كي تشمها من غادي
2: تاريخ كامل
3: شو؟ أنا حطيت الطبق وكانت خيبة الأمل بالنسبة لي، اللي متعظ واللي هكا حشم وكان متربي وكان اللي يعوش فمه شوية، وفيهم اللي من الشرق الأوسط من لبنان بالتحديد قالك لي أنا منكش ملوخية التوين احنا ملوخيتنا مش هكا. واللي المهم كانت بالنسبة لي صدمة وسميتها في حياتي واقعة الملوخية. كان موقف فيه العديد من الأحاسيس، خيبة الأمل، تغششت، راني تغششت بصفة غريبة، وخاصة هو الإحساس الأقوى هو التساؤل، حليش ما تفعلوش مع المفاجأة اللي وديتهم بها، راني وديتهم بملوخية. ففهمت بعد هذا، بعد كما قلت لكم وقات الملوخية، اكتشفت برشا حاجات انه الناس مش كيفي. اكتشفت مثلا من صديقتي البوليفية انهم يموتوا يحبوا برشا سقين الدجاج المقلية، اللي بالنسبة لي انا حاجة مقزة ومقرفة لكن هم يحبوه. اكتشفت انهم يشيحوا البطاطا في الجبال العالية، في برد الجبال العالية في بوليفيا. اكتشفت انه نسيجتهم كيف نسيجتنا، فما بعض الرموز تختلف كيما نسيجة توجين ولا قفصة ولا جيبس، الالوان متشبل بعضها. رومانيا كيف كيف عندها فخار كيفنا، عندها منسوجات كيفنا، عندها نقيشة كيفنا. اكتشفت من حكاية بعض الاصدقاء من البنين انه فما قرية اهليها تعتبر انه ما كلت العلوش حاجة عيب وحرام. اكتشفت برشا حاجات، فهمت انه الاشارات اللي نعملها انا مش بالضرورة تفهم بالطريقة هي نفسها واللي تنعدل من روحي. فهمت كذلك انه كل ديانة تصوم وتصدق وتتعبد وتتقرب من الله بطريقتها. وبالوقت فهمت اني مانيش مركز الكون، وانه الكون هو الناس هذم الكل. وكيف ما انا نخاف ونحب ونفرح ونحزن ونقدم ونخدم ونحلم، اللي عرفتهم الكل على اختلافاتهم في اللغة والدين والمعتقد والعرق جمعتنا أكثر من مناسبة، جمعتنا ضحكة خزرة، ساعات فيلم، ساعات موسيقى، ساعات كتاب، فما حاجة جمعتنا لأنه كل واحد فينا هوش عمل كان قادر على تجاوز عتبة بيته نحو الآخر. هذا ما يسميه أستاذنا الجليل الفيلسوف فتحي التريكي. فتحي التريكي صاحب كرسي الإسيسكو للعيش المشترك ورئيس مع تونس للفلسفة، مفهوم العيش المشترك اللي اشتغل عليه، اللي يتبنى على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. إنسانية قوامها حق الاختلاف والاحترام والمحبة، دون العيش المشترك لا توجد حياة عامة أو قابلية لحياة كونية، قال الأستاذ فتحي التريكي. مفاهيم يبدو أنه نسيناها أو يمكن أعاصير السياسة نسيتنا فيها من أجل حفنة من الدولارات أو برميل من النفط، تخلقت الضغائن وكبرت النفوس وعودت شعلت الأحقاد بين الشعوب واتسعت الهوة بين الإنسان والإنسان.
1: مهم جدا أنه ننطلق من تجربة خاصة وبعد نعمه. أما بربي السؤال، كي ذاقوها الملوخية عجبتهم ولا؟
3: فما اللي ذاقها فما اللي لا
1: للأسف،
0: وحتى في فرصة أخرى لا.
3: يخافوا من اللون. يخافوا من اللون. لكن أنا نفسي زادت معناها اتدربت وفهمت أنه ممكن تعديل بعض الأشياء والمواقف. أري هذه البعض من اللي ذكرته من المواقف اللي تعيشهم في أنك تتعايش مع الآخر. من الأول تكون فما كالبهتة والصدمة الإيجابية لأنك تعلمت حاجة جديدة، عرفت ناس جدد، عرفت عالم ما يشبه لكش، لكن في تفاصيله كنا نتولد والموت حقيقة واحدة للإنسان، وشكون يحبش يفرح؟ شكون يحبش راس غارو كبروا وفرحانين وراحت البيت؟
1: فما مشاعر انسانيه،
3: انسانيه ما تنجمش تنفيها على حتى حد.
1: هذا هو. وحتى في داخل المجتمع عندنا كذلك اختلافات، بالتالي مهم جدا انه نقبلوا بعضنا باختلافاتنا، بكل واحد بطريقه تعاطيه مع الموضوع، ونشوفوا احنا متنوعين حتى في داخل في بعض الاحيان نفس المدينه، بين مدينه ومدينه، ونعرفوا احنا كل المدن كي بداو جيرين هكا فما التنافس، فبالتالي كيفاش نقولوا الفضاء ارحب
2: ارحب. ويلزمنا احنا يعني كالوالدين يسنسوا صغارهم انهم يقطعوا مع البريجوجي، ذكروني
3: الافكار المسبقه،
2: الاحكام المسبقه، الاحكام المسبقه، وديما ياكدوا لهم انهم عيش التجربه ومن بعد احكم، ولا ذوق الحاجه وبعد بعد احكم، ولا يعني وديما يعني تخيل، خلي روحك في بلاصه الاخر وباش تتفهم موقفه وردة فعله، وخليك شويه متسامح، فما حدود للتسامح اكيد، فهمت؟ ما هذه الكل هذا تدريب بيومي يلزمنا مع صغارنا، والحاجة نلاحظوها يلزمنا نقول عليها، نعمل ملاحظة عليها، وديما يعني تسوي الأمور يلزمك وتذكر تعمل غبال ديما.
1: مهم لأنه فما زادة مبادئ اللي هي تجمعها الإنسانية، ونشوفوا احنا تفاصيلها من خلال الفن والثقافة والسينما والأعمال والسيري، توا ولات متاحة للناس الكل. نشوفوا قداش مثلا الخوف الأم على ولدها بنفس الطريقة في كل الشعوب، كل الثقافات،
3: الأم
1: والعائلة عائلة والجدة جدة، في حين أنه قبل كانوا يسربونا أنه العائلة بالنسبة للمنطقة الشرقية مختلفة عن الغرب، عندهم برشا انفتاح، ما فماش رابط، لكن أخت اللي تقرب
3: هي طريقة أخرى،
1: هي طريقة أخرى للاستقلالية، للتعامل مع الآخر، للتعامل مع الحياة بصفة.
3: ساعات عندنا صورة نمطية مثلا على شعوب الشمال، يقول لك بيردين والفردانية متطورة، ممكن من الأول يجيك الفكرة هذيك، لكن تفهم أنه طريقة التعبير مختلفة، طريقة التضامن مختلفة، يعني فما اختلاف في التعاطي مع المشترك والجماعة، فيلزم شوي وقت فقط. وإذا كان تنتظر هو الفخ، شنو الفخ؟ كي تنتظر إنه الآخر يلزم يتصرف كيفك وتصير لك خيبة الأمل والصدمة إنه ما تصرفش كيفك، وقتها تقعد تعيش غربة بالفعل. راه
1: ويزمو يخمم كيفك،
3: ويزمو يخمم بالطبيعة، يتصرف كيفك، يخمم كيفك، ويلبس كيفك، وياكل كيفك، ويقول لك ايه عندك الحق.
1: خاصة ايه عندك الحق. نمشي واحنا الغنية، ومازال لقانا متواصل، مازلتوا باش تسمعوا الحكايات بعد شوية، حكاية في دقيقة مع ريم وأمال.

0: طمني كارول سماحة وحياتك، غني لي شوية من جديد كارول سماحة. أنا الحقيقة عندي مدينة ما منش قاعدة نسمع فيها، اكتشفتها فمنعرفش، إن شاء الله تكون عجبتكم.
1: يعطيك الصحة،
0: هاكا
1: يعطيك
0: من
1: الصحة.
0: القديم الجديد في اللبناني من غسان صليبة. صوت مديدة زيادة عنا على جديد وعلى أنه نسمعوه. المسرح الغنائي، وكارول سماحة تنتمي لنفس
1: المدرسة،
0: المدرسة،
1: نعم.
0: المسرح الغنائي والرحابنا كذلك. حكاية في دقيقة، ريم حليت كتاب حكاية في دقيقة، راه يلزمكم تشوفوا مناش الكاميرا
1: لا
0: هكا،
1: مش تقرا
0: أوراق
1: الكتاب.
0: وكتاب
1: لا
0: حكاية
1: والله
0: في دقيقة، هي بسيطة الحكاية تجي تحكيها معني. أمال
1: وي
0: مانيش باش نبدا معاك،
1: باهي.
0: نحب نبدا معاها باش نكتشف
1: سر الكتاب.
0: سر الكتاب. الكرونوميتر هكا، محمد الغول شدد لك الحساب، الدقيقة وتوب.
1: نهار 12 ماي في العام 1881 في القصر السعيد الحالة عشية، دخل الفرنسي الجنرال بريار ومعاه العسكر، جاء يسلم وثيقة لبيتونس وقتها محمد الصادق باي، وبعث له مع وزيره الأكبر مصطفى بن اسماعيل وبلغه إنه كان ما يوافقش على مضمون الوثيقة ويصحح راهو باش يعزلوه ويحبسوه ويحطوا غيره. ما بطاش برشا، تعديو تقريبا ساعتين ووافق الصادق بي على إمضاء هذه الوثيقة اللي ولت اسمها معاهدة باردو، معاهدة خلات التوانسة ما بين إيدين المستعمر الفرنسي، معاهدة صدمت الشعب التونسي في المدينة والأرياف، وقالوا عليها الباي بيع الوطن بيع الشوم، بعث علينا يلوم قال افرحوا يا محال ولد الروم، باردو تملك بيه يحوم على بكار من ترضيه.
0: قصة تنجموا تسمعوا بقية التفاصيل في وثائق الإذاعة الوطنية، ذكرنا ريم.

0: تونس الملحة مع المحنة.
1: المحنة
0: هذه
1: هو في جزئين، تونس الملحمة في جزئين. الجزء الأول المحنة، الاستعمار وما عمل فينا، والجزء
0: وش عملنا في رواحنا احنا زيد.
1: احنا عملنا في رواحنا الحقيقة، احنا عملنا في رواحنا، نرجع له مرة أخرى. والجزء الثاني بمضاي من الشقشوق اللي هو المعركة، احنا شو عملنا في الاستعمار.
2: مهم زوز مراحل مهمة، لأنه لولا المرحلة الأولى ما كانت المرحلة الثانية. أميل كلمة عندك،
0: حكاية طويلة وتوجع هذه،
2: أما في دقيقة
0: إن شاء الله
2: نحاولوا.
0: وهي غاتسة تلم في شوية خضرة من أرضهم اللي ما تبعتش برشا على الدار، وإذا به الكرتوش بدأ يخيط. ما صدقتش وذنيها، قصت علي تعمل فيه وركزت. إيه صوت كرتوش، قلبها تخلع ترعبت، ما فهمتش اللي صار. من حينها بدأت تجري تجري تجري وتطيح، سقيها ما عادش حملتها من الفجعة ومن الخوف. قلبها كان خبيرها. وصلت لدارها تلقى الباب مشرع، دخلت تلقى رجلها ميت غارق في دمه، وصوت بنتها وولدها الرضع عمالي على. خطفتهم في حملتها وخرجت تجري مفجوعة مرعوبة. جريت على دار بوها، سعقها نفس المشهد، أمها وبوها وإخوتها لقوا نفس المصير، مصير رجلها. ما فكرت في شيء، كان في الهروب بصغارها من قرية المجدل قبل ما يرجعوا عصابات الصهاينة. لقات بهيم، خلت وليداتها في الزنبيل اللي على ظهره وعطات على ساقيها. بقت تمشي تمشي حتى ظلمت الدنيا، ويبدو أنها وصلت لأطراف غزة، وهي مهدودة من التعب والفجعة. تكت على شجرة ترتاح، غطست في النوم، ومع أول خيط من خيوط الشمس فاقت. غزرت على اليمين غزرت على اليسار، للقات البهيم ولوليداتها. هي أم عبد الله الزق اللي بقات 15 سنة تسأل وتلوش، وبعد عرفت اللي بنتها وولدها تربيوا في ميتم. حكاية من حكاية النكبة اللي مر عليها اليوم 78 عام.
2: يعطيك الصحة أمين.
0: أوف.
2: موجعة. وبرشا قصص أخرى ما نعرفوهمش اللي موجعة جدا
1: مع الأسف.
2: مع الأسف
1: قصص تتولد كل لحظة، وما زالت قصص حزينة.
2: أعطيكم الصحة. احنا بعد نرجع لكم بعد موجز الأخبار. ما ثلاثة في الدنيا وما فيها.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثالثة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. نقابة الصيدلية الخاصة تحذر في بلاغ لها اليوم من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية، مطالبة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية. وزارة التجارة تدعو إلى تقديم ملاحظات حول عملية تركيز اقتصادي بين شركتين دوليتين في مجال توزيع المعدات عبر الدخول إلى موقع مفوضية الكوميسا http://commissacompetition.org من خلال الرابط Registre des cas actuels. اختتام مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق بامبات 2 يوم الأربعاء المقبل. المشروع ينفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل من كتابة الدولة للاقتصاد بالاتحاد السويسري، واللقاء يسلط الضوء بصفة خاصة على المنتجات المتميزة بجهتي نابل والقيروان، احتفاء بنجاح ترويج المنتجات المحلية التونسية. 40 نائباً بمجلس النواب الشعب يودعون مقترح قانون جديد يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية لفائدة المتقاعدين، من بينها تمتيعهم بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات النقل الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة، وكذلك إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد ولكنها تواجه صعوبات، موضحا أن فرص التسوية الدبلوماسية أو احتمال العودة لحرب شاملة قائمة وأنهم جاهزون للسيناريوهين. مقتل جندي صهيوني من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات ويصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: عندي سؤال.
1: عندي سؤال. أهلا وسهلا ساعة. مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من دنيا وما فيها. ونحب نحيي مستمعينا الأوفياء على خاطر نعرف أنه فما شكون يسمعنا ويتبعنا ويعطينا الملاحظات متاعو بعد. فتحية ليكم، وإحنا ديما نقبلوا ملاحظاتكم بصدر رحب ومقترحاتكم زيادة الموسيقية. كنا نسمع في نفس المكان نجيت عطية، كنت باش تبرمجها يا أمير.
2: أي حبيت حاجة للملحن الدكتور محمد الماجري، اللي الحق أنا مانيش كيفكم، ديما نقول مانيش كيفكم، مانيش مختصة في الصحافة الفنية والثقافية، وعملت عليه يعني شوية غوشيرش. يعني راجل ما شاء الله عليه مبدع، وتو هو مقيم في قطر ويعمل في أعمال، أنجز أوبيريت ويعني أعمال موسيقية كبيرة قاعد يعمل فيها، فحبيت نضوي على مسيرته شوية. هاك انت سبقتني.
1: راهو انا نحب نقول اللي يسمعوا فينا، امال شقشوخ راهي كي تقول مانيش مختصه ما تاخذوش معناها، هي لا. عندها تواضع، راهو دائما تحط روحها انا مش مختصه، لكنها متابعه وقدمت عديد الاعمال اللي فيها تحكي على الموسيقى وعلى التراث، التراث الثقافه كذلك.
2: أكيد.
1: وهزيتنا اليوم المحاضره محاضره مهمه بيا نحكي عليها.
2: والله يقول ريم
1: قبل ريم ريم باش تحكي علينا لحد.
2: خلي
1: بين من بين المواضيع. تبعوا يوم سعيد.
2: هو الصحافي مهم انه يكون يتبع ما يجري في البلاد، حتى يكون اختصاصه مثلا سياسه ولا اجتماع ولا اقتصاد، فمهم. وانا هذيك الحمد لله من الاول فهمت الحكايه هذيك، وديما ان افلام تونسيه تخرج جديده نمشي نتفرج، حتى اجنبيه العروض الفنيه قد ما نجم نتبع نحاول نتبع. وهذيك لقيته رصيد بالحق، ما ضاعش يعني النهار نهار اللي انه واحد يحب يخدم في على امور ثقافيه تراثيه، وحتى انت باش تختار غناء الموسيقى اللي باش تصاحب العمل الصحفي نتاعك، على الاقل تكون عندك ثقافه مرجعيه. صحيح زملائنا المهندسين المخرجين يعاونونا، اما بيه حتى الصحافي يكون عنده المرجعيه،
1: المقترحات نتاعو ورؤيته كامله.
3: على ذكر محمد الماجري، كان تسمح حميل، هو راهو من أهم عازفي العود في تونس. يعني ما نعرفش كان قبل، كانت التلفزة التونسية تقدم قبل شريط الأنباء مقطوعة موسيقية. مقطوعات موسيقية كانت معنى، كان فما مثلا
2: سريتي
3: ولا سي أحمد القلعي عازف العود، وكان من بينهم زيدا محمد الماجري، وهو من أهم عازفي العود في تونس.
2: وفي أوج عطاء وتو ما شاء الله يعني.
3: ملحن معناها مبهر بالفعل، وعنده هكا حس مرهف جدا كذلك.
1: والغنية مازلت لتو جميلة، ومازلت باش تبقى.
3: احنا قعدنا نذكره في الكليب
1: هشام
3: رستم من إخراج رياض الكعبي.
2: على البحر
3: هكا، مو ديما فما حب وبحر
1: وبحر وهجران هكا. عندي سؤال باش نبدا في عندي سؤال.
3: والله حبيت نغمها بالحديث، كل مره نجيب موضوع وانا نسيت
1: ولا نسيت. به انا باش نسمعكم المقتطف هذايا، تفضل محمد.

0: هذه المقطوعة اللي يمت هذه نعيش ونسمعوها برشا كانكم توما تتبعوا، يحطوها دائما وقت اللي يحكيوا على الحرب توا إيران أمريكا، وقت اللي يكون ثم هكا المنحة وأنه إيران عملت نسمعوها الموسيقى. فدخلت نقص الموسيقى هذي خليني نكتشفها، فاكتشفت سيمفونية اسمها خرم شهر، ان شاء الله النطق صحيح،
1: ما ظهر لي ما بربر
0: خرم شهر بالفارسي ومعها هو بيدو ملحن. اكتشفت انه لحن كذلك، هو موسيقي معروف طبعا، بعد نعطيكم زوز اسماء اللي نجمت واحد سهل النطق واحد الاسهل، اما نسمعكم مسيش فرصه نسمع الموسيقى الفارسيه، نسمع المقطوعه الثانيه.

0: هذه المقطوعة عنوانها مجنون. نسأل شكون مؤلف أو الموسيقي اللي ألف هالزوز وعنده عديد الأعمال. أدعوكم بعد ما تكتشفوا اسمه أنكم تبحروا في الموسيقى اللي قدمها، اللي هو موسيقي إيراني. هل هو محمد رضا شجريان أم مجيد انتظامي؟ لحظة تفكير.
1: عنديش اطلاع.
0: ما عندكش اطلاع؟ ما مسيرش القلب وين يمشي هكا؟ وين هكا مثلا؟
2: نظامي
1: شجريين. شجريين هكا.
0: اي اي محمد رضا شجريين.
1: والله
0: هو تقريبا يعد من اهم اساتذة الموسيقى الفارسية التقليدية ومغني موال.
2: يمكن نظامي بالكش.
0: شجريين. مجيد
2: نظامي.
1: انتظامي. شجريين. اما مش مثبته انه النطق هذا هو الحق. اعذرونا.
0: اي اعذرونا، انا ما نجمش نتكلم فارسيكم
1: يعني. اي تو نسالوا من بعد التقنيات الجديده يقول لك
0: كيفاش ننطقوها.
1: اي بطبيعه. اي تقول له
0: هو مجيد انتظامي.
1: هو انتظامي.
0: اما النطق صحيح مجيد انتظامي.
2: الظاهر
0: سهل هذاك النطق صحيح. هو ألف الموسيقى الأولى اللي سمعناها اللي هي تألفت عام 1980. هي مدينة إيرانية اسمها خرمشهر. المدينة هذه سقطت في حرب العراق ثم استرجعتها إيران. فالمؤلف الموسيقي هذا وثق موسيقيا عملية الاحتلال ثم استرجاع هذه المدينة في السيمفونية هذه. أو كل اللي يسمعوا فيها ويتبعوا مواقع التواصل الاجتماعي عرفتوا شكون وحكاية المقطوعة هذه.
1: هذه كما معزوفة العامرية لنصير شمة اللي هو يعني وثق موسيقيا لغارة العامرية.
0: هذه نجمو نسمعوها.
1: اي اي تسمع حتى بالموسيقى معناها
2: الوجع.
1: الوجع وكل تفصيل بالضبط. نعم. التفاصيل كلها تسمعها.
0: برمج هنا في من القلب.
1: هي ابي عند كلمتك.
0: اي اي اي اما احكي عليها بالبي. متأكد انك مش تحكي. عملنا لنا خرافة عليها. نعرف.
2: أنا كانت الفرصة سمعتها في عرض من عروضه في كارتاج
0: مباشرة. به السؤال الثاني باش نسمعكم المقتطف هذا.

0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. من كتب هذه القصيدة؟
1: أبو فراس الحمدان.
0: شفت مثالها؟ قديش تلحمت من مرة؟
2: اه لا
3: اه تلحنت في أكثر من
1: مرة. هذا سؤال.
3: قبل ما غنيتها أم كلثوم تلحنت؟
0: لا أم كلثوم غنيتها في ثلاثة نسخ.
3: هي
0: هي بيدها.
3: وشكون لحنها؟ أراك عصي الدمع
0: ثلاثة هما، أنت والنسخة اللي حاجتك بها.
3: أوكي. شو اسمه؟ صنباتي
0: واحدة من النسخ. واحدة من الألحان.
1: أي احنا سؤال شنو؟
0: قديش من مرة تعاود تلحنت؟
3: هاك قلت لنا ثلاثة أنت.
0: أنا قلت ثلاثة.
1: أي أنت قلت ثلاثة.
3: أذكروني.
0: قلت لكم ما عادش تفطروني قبل الحصة. أنا سؤال هو قديش من مرة؟ في بالي قلت قديش مرة، قلت لكم ثلاثة بالحق.
3: وأنا طلعت بلحن من نسخة اللي نعرفوها اللي هو صنباتي.
0: هي ثلاثة مرات، النسخة الأخيرة هي صنباتي اللي سمعناها. يا عرفتك الهدف ضد مرمي. هدف ضد مرمية. 65 عام 65 النسخة الأولى كانت بإمضاء عبد الحمولي عام 1926، النسخة الثانية ألحان زكريا أحمد 1942، والنسخة الثالثة اللي سمعناها رياض الصنباتي عام 1965.
1: يعني صنباتي مجدد تلقاه في تلحين الأغنية.
0: دونك وهذه النسخه اللي قعدت اكثر تداول، لكن هي ام كلثوم هي بيده غديتها في ثلاث الحان.
3: اوكي
0: به سؤال الاخير نمشي نعطي الاجابه تو. ركز معايا محمد، ركز معايا. نساله على اي معلم تراثي عالمي يعرف باسم المدينه الورديه بسبب لون الصخور التي نحتت فيها مبانيه. مانيش باش نعطي مقترحات، باش نعطي مقترحات. نعطيهم لحظات تفكير. يلا
3: مدينة كاملة. مدينة عربية.
0: مدينة عربية. عربية.
3: اللي في الأردن.
0: في الأردن.
3: في الأردن شو اسمها؟
0: هو محمد الغول عطى الإجابة الصحيحة هكا. تعاونهم
3: اللي ما نسمعوش محمد.
0: خليني ننتقم، رجع الهدف نتاعي اللي عملته ضد مرمية. أعطوني أي مقترحة. تفهموا مع بعضكم، فيكم كل واحدة واحدة.
3: مشيت على بالي اسم المدينة الأردنية هذيك نسيتو.
0: باه نعطيكم إجابة
3: إيجابية.
0: هكا عاد ربحين ماخذين نقطة هكاك. هناني بناني خذيتو. هي مدينة البتراء.
3: البتراء نفركس في.
0: هي مدينة البتراء مدينة تاريخية تقع في جنوب الأردن، وتعتبر من أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو، أبرز عجائب الدنيا السبع الجديدة. تشتهر بنحتها الكامل في الصخور الوردية، وقد بناها الأنباط عاصمة لهم قبل أكثر من 2000 عام، لتصبح مركز تجاري حيوي يربط حضارات المنطقة الكل، وتلقب بالمدينة الوردية.
1: كنت هزنا ليها هكا في
0: وانا ماشية.
1: كنت هزنا
0: ربي كان سيبقى هزني معاك.
1: ونولي ونتعلم.
0: محمد غول قال كان جاوبت صحيح راي جايزة انك تمشي.
1: لا يا محمد، لا يا محمد، والله ما فهم شيء.
0: اما فهم موسيقى تاو باش نسمعها. يلا

0: عدى ايام من عدى. هذه الاغنية اللي خرجت بعد وفاة وردة. وردة توفيت عام 2012، والاغنية هذه باللهجة اللبنانية اول مرة تغني باللهجة اللبنانية خرجت عام 2013، البوم ما شافش النور مع روتانا من بيدهم الاغنية هذية. اما يبين على صوت وردة التغييرات.
1: انا ما قلتوش نسيتها وبعد تذكرت، كنت بدي تذكر فيها وقت تذكرت ما قلتوش الصوت لي هما صوت وردة حسين.
0: وكأنه ماني يعتبروا كان رسالة وردة الأخيرة قبل وفاتها للغنية هذية. دينا بحكاية الغنيات فنمشيو من آخر فقرتنا.
2: من القلب
0: من القلب باش نبدأ بيه كريم
3: بيه فميش مشكل. انا اخترت اغنيه للخنافس ذا بيتلز
0: وهكا وين
3: هذاك المجموعه البريطانيه اللي تولدت في ليفربول. الاغنيه علاش فكرتها كيف قريت اخبار يقول انه عام 2027 باش تفتح اول معرض البيتلز في لندن في العنوان هذا 3 سافيل رو هكا العنوان. علاش؟ لأنه المكان هذا هو اللي سجلت فيه المجموعة ألبوم بعنوان Let It Be، وكان كما نقوله المقر متاع المؤسسة متاعهم، خطر كانت مؤسسة اقتصادية كذلك المجموعة. Let It Be هي إحدى أغاني الألبوم اللي يحمل العنوان نفسه، خرج عام 1970 وهي بقات من أشهر أغاني بيتلز. الغنية كتبها ولحنها بول ماكارتني أحد أهم أعضاء مجموعة The Beatles. أشني حكيتها؟ وقتها كانت فما برشة توترات بين أعضاء المجموعة، هذه حاجة عادية يعني النجاح يمشي معاه توتر وتفكك ما بين أعضاء المجموعة. ففيلم نيم والله الغنية هكا خرجت، في فيلم نيم حلم بوالدته اللي هي متوفية واللي اسمها ماري، خرجت له فيلم نيم وقالت له لا تتبي فليكن، يعني خليها بركة خليها على الله كما نقولوا احنا. فبالضبط تكتب اغنية مستوحاة من هذا الحلم وسميها Let It Be.

0: Beatles. فما فيلم عليه.
1: اي بيان سور.
0: انا تفرجت في فيلم مايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون هذا اسمه حلقة وحده.
0: تفرجت فيها؟
1: ليه ليه ليه؟ اما تفرجت في العبيد وش عمل فيهم الفيلم؟
0: انا يظهر لي انه الفينومين في الناس معناها تلمو يحبوا تلمو معناها هو حاجة
2: أسطورة.
0: أسطورة.
2: أسطورة.
0: أسطورة. فمش تركيز القصة وشنو معناه كأحنا كنا نتفرج في فيلم هو أنت كتتفرج تلقى روحك
1: تتميل مع
0: هو القصة.
1: هو القصة
0: لكن بالصدفة فرانس دو عملت ليلة
2: هو مش بالصدفة هما
0: فما عليه أما أنا بالصدفة تفرج في فيلم من غدوة وثائقي على مايكل جاكسون ذولي كان أثرى من الفيلم برشا تفاصيل
1: يمكن
0: لأن جانت جاكسون هي كانت حاضرة وكان فما شخصيات اللي قريبة وحكيت على حياته
1: انتظاراتك انت من الفيلم كانت هذيك يمكن
0: اي ممكن انا كنت نتوقع كما شارل أزنافور
2: فيلم أزنافور
0: فيلم أزنافور فيه تمثيل وفيه قصة فيه عناصر الفيلم
2: وسمعنا غناء وإيموسيون
1: خلي الناس تتفرج
0: وتحكم
2: احنا مازلنا متفرجناش
0: انا نستنى فيكم على ذيك متفرجت فنستنى مهم يبقى دايما كل واحد شنو ذايقة متاعه معناها في الأخير باش نتهزنا توا كيفاش نقولوا الحضاره اخرى مختلفه هي الحضاره اكمل
2: العراق باش نسكو الاغنيه اللي اخترتها صدرت عام 1999 هي خطار للعراقي الهام المدفعي المغني والملحن والعازف اللي تشهر بتقديم أغاني عراقية وفولكلور عراقي وأجواء عراقية بوجهة نظر ومقاربة يمكن هكا غربية أحيانا أندلسية وديما نذكره ده أظن الجيتار عمره ما يفارقه ديما الجيتار معه أنا أول مرة سمعته بهت خاطر مش في بالي العراق ديما نظم الغزالي ذيك العراق وذيك هي النغمة في يعني اكتشاف بالنسبة لنا الهام المدفعي في التسعينات هو تشهر ولقى يعني شهرة في الوطن العربي قصيدة خطار هي لشاعر عراقي شعبي ومناضل يساري اسمه عزيز السماوي كتبها بلهجة جنوب العراق فيها برشا كلمات يقولوا حتى في العراق ما يفهموهاش وفي الدول المجاورة فيها برشا اشتغال

0: على لهجة الجهة لكن الإحساس يوصل لك، تتغنى بالفرح الشحيح اللي يطل كالضيف ما يطولش، وهذا معنى خطار. خطار عنا الفرح،
1: نسمع.

0: خطار الهام مدفعي
1: مرسي كي... أمي
0: أي يعطيك الصحة أمال. كان اختيار أمال شقشوق. شكرا لك أمال على الموضوع وعلى البحث, ونعرف قديش ياخو وقت التحضير ليك والريم زادة الحكاية في دقيقة. تنجموا اللي فاتوا تلقاوهم على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. شكرا لك ريم مرة أخرى.
1: شكرا. حاجة واحدة منجمنيش نحذروها
0: اللي هي
1: الأجوبة متاع الأسئلة بتاعك.
0: على الأقل فما غناء ساعطيتكم أنا إجابة ذيك أنا نسيهش عطيتكم الإجابة هكا باش تعرفوا عصية الدم. هكا عصية الدم أم كلثوم تلحنت ثلاثة مرات وأديتها أم كلثوم ثلاثة مرات بألحان مختلفة. عطيتك المعلومة معناها خذوها مثل شحليش
1: مش باش تبقى في البير هذايا.
0: وسمعنا مجيد انتظامي اللي هو الموسيقي الموسيقار هذاك الايراني.
1: اكتشاف اليوم.
0: اكتشاف اليوم. وعرفنا المدينة الوردية هي البتراء.
1: والله عرفتها
0: هذيك
1: الاسم هو اللي غاب علي على غالب الذاكره بديت تخوت شويه.
0: يعطيكم الصحه. شكرا ليك مره اخرى من شقشوق من مدب. شكرا ليك محمد الغول ايمن طنفوري. شكرا لعمار جبالي في الاخراج الرقمي. وشكرا لرامي مجولي في التنسيق العام للحصه. تحيه عبير بوليلا. الى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان يؤكد في ندوة صحفية أن الاحتياجات السنوية لتونس من الحبوب تقدر بحوالي 36 مليون قنطار قمح صلب ولي وشعير، في حين يغطي الإنتاج الوطني ما بين 60-70% من حاجيات القمح الصلب و5% من حاجيات القمح اللين، مبينا أن حجم واردات تونس من الحبوب يصل إلى 50%، ما يساهم في عجز الميزان التجاري الغذائي. مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم يفيد بأن 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس خلال الموسم الحالي هي من الأصناف المستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية، وذلك بعد إبرام 66 عقد استغلال تجاري منذ سنة 2017. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، رئيس اللجنة حسن الجربوعي يؤكد إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة ديواني الزيت والأراضي الدولية، سيتم تمريره إلى جلسة عامة للتصويت عليه بعد مناقشته مع وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية والفلاحة والمالية، مضيفا بأن مقترحات اللجنة خلال الفترة القادمة تتمحور حول 5 قطاعات حيوية، وهي الصيد البحري والزراعة الكبرى ومنظومة الألبان والتمور وزيت الزيتون، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع. نقابة الصيدلية الخاصة تحذر في بلاغ لها اليوم من تداعيات تأخر صرف مستحقات الإكنام على تزويد المواطنين بالأدوية، مطالبة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية. في العالم، إحصاء 55 قتيلاً و164 مصاباً في لبنان خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 2951 قتيلاً منذ 2 مارس وفق وزارة الصحة اللبنانية. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين في لبنان وتحييد البنية التحتية عن الأعمال العدائية الإسرائيلية. حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات عسكرية اليوم استهدفت آليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران تقول أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل الدول الصديقة، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلمح على هامش اجتماع وزراء الخارجية بريكس في نيودلهي اليوم إلى احتمالية رفع القيود المفروضة من جانب البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا مشروط بإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
3: موعد الأحد.
4: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
4: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
3: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
4: ما ننسى حد وديما في القلب.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو.
1: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
0: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
1: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو.
1: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
0: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من مدي ساعتين للسبعة متاع العشية.
1: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة. إصابة 28 شخصا في انزلاق حافلة نقل عمل بالطريق السيارة قرب محول سيدي بوعلي، تم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بكل من سهلول وحشاد بعد تسخير عدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نمواً بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. تطور مدفوع بتواصل الديناميكية الإيجابية لقطاعات الفلاحة والصناعات والخدمات، فقد سجلت الأنشطة الفلاحية تحسناً في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، رئيسها حسن الجربوعي، يؤكد إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة ديواني الزيت والأراضي الدولية، سيتم تمريره إلى جلسة عامة للتصويت عليه بعد مناقشته مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والمالية. نقابة الصيدلية الخاصة تحذر في بلاغ لها اليوم من تداعيات تأخر صرف مستحقات الإكنام على تزويد المواطنين بالأدوية، مطالبة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية. منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا يحذر من حصيلة مروعة للضحايا المدنيين في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار، معربا عن قلق بالغ إزاء الواقع الميداني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية والمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سياسي. التحذير الأممي يأتي بالتزامن مع انطلاق اجتماعات اليوم الثاني من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات عسكرية اليوم استهدفت آليات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. إيران تقول أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل الدول الصديقة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلمح على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي اليوم إلى احتمالية رفع القيود المفروضة من جانب البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا مشروط بإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ معكم اليوم استثنائيا برنامج حلو المساء من الخامسة مساء حتى الثامنة ليلا. طريق سلامة للناس اللي قصدين ربي مروحين، نهاية أسبوع طيبة إن شاء الله للجميع. واحدة واحدة طريق سلامة، وأكيد مرافقتنا باش تكون بالأنغام كما كنتوا تسمعوا وبالاستضافات أيضا. اليوم الأخبار الثقافية باش تكون حاضرة معنا في برنامج حلو المساء. البداية باش تكون مع فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون اللي باش تتواصل لغاية 17 مايو بمدينة الثقافة الشادي القليبي بالعاصمة. انطلقت نهار الخميس نذكركم 14 مايو. مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي شوي آخر تعطينا أكثر تفاصيل على هذه التظاهرة في نسختها الأولى، وأكيد الانتظارات من هذه التظاهرة. كيف كيف اليوم المؤلف الموسيقي ربيع الزموري التتويج آخر للأعمال التونسية، يتوج من خلال عمل موسيقي ذيب شارد وهو جينيريك مسلسل واد البي، ويحصد تتويج عالمي من مشاركة لعديد الأعمال الموسيقية. التتويج يكون تونسي بامتياز. شوي آخر ربيع الزموري يتحدث معنا في حلو المساء على هذا التتويج، ونذكركم بالجينيريك. وأكيد نعرف اليوم جينيريك المسلسلات ولا عنده دور كبير وإتقان وإبداع لعدد من الموسيقيين. تكريم جديد أيضا للسينما التونسية في مهرجان أدب وسينما المرأة بالسعيد الجزائر من خلال مشاركة ثلاث مخرجات تونسيات. شوي آخر سالمة الهبي ومروة طريبة يكونوا حاضرين معنا، زوز مخرجات كانوا مشاركين في هذه التظاهرة وأيضا مثلوا تونس وتم تكريمهم خلال هذه التظاهرة. يكونوا معنا هاتفيا في برنامج حلو المساء ويحكيونا أكثر تفاصيل عن مشاركتهم. وختامها مسك باش يكون مع مهرجان كرشاو تطاوين. تحية لكل مستمعينا في تطاوين في دورته الثانية تحت شعار الأصالة والتراث، أيام 16-17 مايو 2026. تفاصيل أكثر باش تكون مع منسق المهرجان عمر الأبيض، حكينا على تفاصيل هذه الدورة وأكيد الأجواء اللي باش تعيشها تطاوين. كما قلت لكم أكيد الموسيقى باش تتواصل، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية تنال رضاكم. طريق سليمة رفقكم في الثنية واحدة واحدة لين توصلوا الناس الكل. نوسعوا بينا أكيد الضغط المروري لقاية هذية. اليوم مانيش وحدي في حلو المساء، أكيد يرافقوني زملائي كل من محمد الغول وأيمن تنفوري في الإخراج لهذه الحصة، عمار على مستوى الديجيتال اليوم يعطينا أحلى صورة، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. ملك اللي يزيد تحييكم تقولكم أبقوا معنا على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. Yeah.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: مساء النور، مساء الفل مرة أخرى على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم في برنامج يحلو المساء. استضافتنا أكيد شوي آخر كما قلت، تتويج تونسي جديد من خلال أعمال موسيقية، ربيع الزموري يكون حاضر معنا في يحلو المساء. تكريم أيضا السينما التونسية من خلال ثلاث مخرجات تونسيات في الجزائر، ونمشيو المهرجان كيفشي وتطاوين. لكن قبل هذا الكل نحكيو على الدورة التأسيسية، كان نجم نسميوها أكيد الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون اللي باش تتواصل لغاية 17 ماي بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة. مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي والفنانة والممثلة جميلة الشيحي معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لحظات قبل انطلاق العروض. جميلة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا أنت زادة جميلة على قبول الدعوة. ديما نقول التظاهرات في المرحلة التأسيسية وفي الدورات الأولى هي من أصعب ممكن الدورات، لكن بعد تولي الأمور تمشي بسلاسة. هي تحكي لنا شوية على هذه الدورة، على خصوصيتها، الهدف من الدورة هذه اليوم. أكيد نفهمه من العنوان ومن شعار التظاهرة أنه دعم كبير للمسرح.
3: أكيد أكيد، هو الدورة التأسيسية لتظاهرة بالمسرح أكون طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من تنظيم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية. هي حلمة تتحقق، أنا لخصتها هكا الحقيقة، لأنه من عمني والحبينا ان ناسسوا هالمهرجان هذايا لذوي الاعاقه، ما خلتناش الحقيقه عم ناول، فحددنا الموعد من 14 ل 17 ماي 2026. الافتتاح البارح كان اكثر من ممتاز، وتتواصل العروض يوميا حتى النهار الاحد 6:30 نتاع العشيه، والنهار الاحد مع 5:30 نتاع العشيه في قاعه المبدعين الشبان بمدينه الثقافه شادي القليبي. الحقيقه حضور متميز اليوم، عن عرض احكي لي من جمعيه المسرح الصغيره من مدنين، غدوه ان شاء الله عنا عرض انا هكا لجمعيه نجوم التحدي لحاملي الاعاقه بقربه، ونهار لحد عنا زوز عروض، بسمه لجمعيه مساعده القصيرين ذهنيا بسوسه، ومسرحيه ما لا يقال لجمعيه اولياء واحباء السم باريانا. كما ترى حبينا مختلف ولايات الجمهوريه يشاركوا في التظاهره هذيا، وحبينا زاده هالدوره التاسيسيه هذيا انه المهرجان يتواصل، يولي موعد قار من كل سنة، يولي شهر ماي المهرجان هذايا خاص بالفئة هذايا، خاطر حسينا اللي ما فماش الحقيقة مهرجانات تعنى بالفئة هذه، ومقصرين الحقيقة في حقهم برشا، يخدموا ينشطوا يبدعوا، قاعدين عندهم برشا أعمال مزيانة، ولكن ما عندهمش فضاء يكون خاص بهم. نعم. وزيدة فضاء سنوي، خاطر به انك تخدم وتعبر، ولكن زيدة الأهم انك تعرف اللي عندك مهرجان يستنى فيك في شهر ماي من كل سنة في مدينة الثقافة، فيولي عندك احساس اخر. نعم. انك تتميز، انك تبدع، انك اللقاء هذية سنوي باش يجتمعوا فيه، كما البارح مثلا كان العرض متاع لوحة اللي المبدعة نجوى ميلاد، جاءوا المجموعة من مدنين، فجاءوا ديريكت صدقني من مدنين، جاءوا حضروا على العرض، فهاللقاء زاد بيناتهم بين الفرق من سوسة من قربة من مدنين من تونس من رينا، يتلموا هما بيدهم بالكسي من اللقاء هذايا تتخلق بعض المشاريع. هذا هو اللي احنا نحبه عليه وهذا هو اللي تخدمه عليه. وان شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح لكل الفرق في العروض متاحة.
2: اكيد بالتوفيق. نذكروا انه التظاهرة دي تسلط الضوء على الابداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم جميلة من المسرح المختص نجم نقوله تظاهرة هذية. هل ثم تتويجات؟ هل بشكون ثم مسابقة وإلا اليوم ثم رمزية أكثر للمشاركة في الدورة التأسيسية؟
3: لا كما قلت أنت ثم رمزية كبيرة للمشاركة وثم الجانب المسرحي والفني خطر أنك تعرض في قاعة المبدعين شبان وتلقى الاحتفاء بهم وتلقى التوفير كل الملازم التقنية والفنية متوفرة لهم. احنا الحقيقة الكادو أباغ طبعا الجانب المادي خاطر مهم زادة انه تكون موجود كشيء يتوفر لهم محترم باش هما
2: ينجموا يكملوا
3: يخدموا ويبدعوا. ولكن الاول مره الحقيقه حبينا نصوروا لهم العروض نتاعهم.
2: نعم
3: في كل اخر عرض ياخو العرض نتاعه مصور ومسجل لانه نعرف اللي الامكانيات الماديه ما تسمح لهمش انه تتطور العروض نتاعهم بطريقه محترفه. ففرحانين برشا بالحق كلنا فخر واعتزاز في استقبالهم لانه كما تعرف البرمجه السنويه المسرحيه في مسرح الأوبرا في قطب المسرح مسينا الفئات الكل الاحتراف. نفتتح الموسم الثقافي بالخروج إلى المسرح وما أدراك بالخروج إلى المسرح ستتنيتو. وبعد شهر جان في نستقبلوا الهواة في ملتقى الهواة وبعد نحتفلوا كيما العالم الكل باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس من كل سنة. وبعد نحتفلوا بورشات التكوين ومشاريع متاحهم في تعبيرات مسرحية وهو في كل أسبوع الأسبوع الأول من كل شهر جويليا. دونك اللي كان ناقص هي فئة الهمم وفئة الاحتياجات الخاصة كملنا حضورهم بكل شرف وبكل اعتزاز. دونك فرحانين برشا بالبرمجة المسرحية والفنية القطب المسرح.
2: أكيد ونتصور الشارع متاع الوقوف على مسرح الأوبرا ولا مسرح الجهاد عنده أهمية كبيرة للناس طبعاً. هذومة والتجربة هذه باش تكون راسخة. أنت قلت في كلمة مهمة جميلة قلت تظاهرات أخرى شدت ثنيتها اليوم نحكيه على دورة تأسيسية. هل تطمح اليوم جميلة الشيحي أنه في إطار دعم المركزية أكيد الثقافية أنه تظاهر الدورة الثانية تكون زادة موجودة في عدد من الجهات تزامنا مع المركز؟
3: وش خص والله أمنية. أنا قلت لك حلمتي تحقق. حققتها معناها اللي حلمت به اني نكمل المهرجان للفئه هذية حققته. دونك ان شاء الله علاش لا يولي مهرجان دولي خاطر مهم زيد الانفتاح على تجارب من خارج تونس ولما لا يتنقل من ولاية الولاية خاطر نعرف ومتأكدة اللي فما برشا برشا برشا ناس قاعدة تقوم بمجهود كبير سواء كان الفئة هذه ولا الناس زيد اللي يخدموا معاهم. ما تتصورش والله فرحتهم قبيلة وقت اللي دخلت وقابلتهم وقعدت نحكي معاهم ما عندك حتى فكرة تشوف هكا اللمعة في عينيهم ويستنيوا كيفاش باش يعرضوا كيفاش يقابلوا الجمهور وإحساس آخر. دونك هذيك ما نجم كان يشجعنا كما قلت لك قبيلة راهو سيء توا الموعد أوكي معناها هذه الدورة التأسيسية ولكن بحضوري ولا بغير حضوري هذايا مهرجانهم يلزموا يتواصل يلزموا يلقى الدعم ولما لا إن شاء الله العام الجاي نلقاو ديسبونسور ونلقاو ناس تقف معنا خاطر الإدارة واقفة معنا الحقيقة وزارة الثقافة كل هديمة في أي تظاهرة وخاصة التظاهرة هذية دعمتنا وقفت معنا. دونك ان شاء الله العام الجاي ياخذ بعد ما اكبر و... واكيد اكيد بنجاح الدوره التاسيسيه هذه اكيد باش يلقى
2: بشي القسنيت وانا أكيد. متأكدة اكيد الحلمة تبدا وقت اللي تولي واقع ونشدوا صحيح في الحلمة ذي وان شاء الله بالتوفيق. جميلة الشيحي برافو يعطيك الصحة وهنيئا.
3: شكرا على التغطية بالحق على خاطر ديما الإذاعة الوطنية موجودة معنا ومشرفتنا. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك جميلة نورتنا انت وهنيئا كما قلت لذوي الاحتياجات الخاصة ولأصحاب الهمم اكيد تظاهرة ثقافية تمسهم مباشرة وان شاء الله بالنجاح ونتصور انه اكيد الحلمة بشدة ثنيتها إن شاء الله في الدورات القادمة. نورتنا مرة أخرى جميلة شيحي. كنا نحكي ونذكر على فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون لتتواصل نذكركم حتى نهار 17 ماي وانطلقت نهار الخميس 14 ماي 2026 في مدينة ثقافة شادلي القليبي بالعاصمة. نذكر اللي هو الفضاء الأرحب اليوم لاحتضاء كل الفنانين والمبدعين. جميلة شيحي مرة أخرى مديرة قطب المسرح والفنون الركحية شكرا ليك نورتنا في هذه المداخلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معاكم أكيد مازالت استضافتنا وأخبارنا الثقافية لكن مازالت موسيقى متاعنا حاضرة على موجاتنا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في خير موعدنا هذه. البداية بالحدث مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري اللموشي عن اليوم العشية عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة ببطولة العالم، قائمة فيها 26 لاعب. نعطيكم الأسماء.
2: Un groupe pour une compétition importante qui va réunir toute la Tunisie, pas le club d'un tel qui représente tel ou tel joueur.
1: القائمة نعطيكم الأسماء بعد نسمع التصريحات. حراس المرمى ثلاثة: أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ. في الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر رقيق، آدم عروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، وعلي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان: الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن ونيس، وإسماعيل الغربي. في الهجوم: خليل العياري، سيباسيان تونيكتي، الياس سعد، في رشوات حازم المسوري، ريان اللومي، والياس العاشوري. ندوة صحفية كان حاضر فيها زميلنا لطفي خالد، نسمو أهم ما جاء من تصريحات المدرب صبري اللموشي لتحدث عن القائمة.
2: concernant notre programmation c'est très simple nous le staff on voyage demain pour Tabarka et on réceptionne les premiers joueurs le 18 une deuxième partie des joueurs arrive le 22 et les derniers arrivent le 25 en fonction des calendriers des uns et des autres il y en a qui jouent des finales il y en a qui jouent des matchs importants et la date finale de la FIFA est le 24 donc le 25 on réceptionnera tout le monde et pourquoi on a commencé à récupérer dès lundi la majorité des joueurs c'est parce que c'est la seule possibilité pour nous de travailler ces 10 jours à Tabarka ensuite après le stage de Tabarka on voyage le 30 pour l'Autriche on joue le 1er contre les Autrichiens le 2 on voyage en Belgique on joue le 6 contre la Belgique on a deux matchs contre deux nations européennes de très grande qualité qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme avec des joueurs individuellement de très haut niveau, ce qui est exactement ce qu'on va rencontrer puisqu'on a deux équipes européennes. On rentre à Tunis pour une nuit et on repart le 7 dans la nuit de manière à pouvoir arriver le 8 au matin le plus tôt possible pour pouvoir assimiler le décalage horaire.
1: أكيد نحكيو بعد على القائمة، لكن بدينا بالتحضيرات. السفر إن شاء الله غدوة لتبرقة بالنسبة للإطار الفني، ثم يوم 18 بداية تجمع اللاعبين على مراحل 22 و 25 ماي، ثم لدخول في مباراة دولية ودية، والسفر إن شاء الله نهار 30 ماي للنمسا، وين نواجهه يوم 1 جوان المنتخب النمساوي في فيين، يوم 6 جوان في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي، ثم العودة إلى تونس، والسفر يوم 7 جوان في الليل المشاركة في المونديال. نسمع الآن صبري اللموشي والإعلان على القائمة.
2: J'ai à constituer un groupe pour une compétition importante qui va réunir toute la Tunisie, pas le club d'un tel qui représente tel ou tel joueur. Quand je sélectionne un joueur, c'est qu'il va faire partie de l'équipe nationale. Je ne prends pas un joueur de tel ou tel club pour faire plaisir à telle ou telle personne. C'est des choix difficiles, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, si ce n'est au peuple tunisien, pas maintenant, mais pendant la compétition. Et je l'ai dit, je ne dis pas que j'ai raison. Je sais que ça en fait des déçus, mais croyez-moi, et je suis bien placé pour le savoir, ne pas jouer Coupe du Monde, c'est très dur. Mais je suis là en face de vous, et vous voyez personne à côté de moi. C'est moi qui représente le football tunisien, et j'en assume la totale responsabilité.
1: أكيد كنت تسمعوا في صبري لموشي حاول أنه يعمل قائمة متاع مجموعة لاعبين مش لإرضاء النوادي والجماهير، سيعينه متلعبش كاس عالم، أمر صعب بالنسبة للاعب، لكنه هو مسؤول كما قالوا متحمل المسؤولية متاع الاختيارات متاعي. مونديال 2026 باش تحتضنوا كل الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. منتخبنا ينطلق في المشاركة متاعه خلال الدور الأول، مباراة أولى يوم 15 جوان مع 3 متاع الصباح ضد السويد، يوم 21 5 متاع الصباح ضد اليابان، ويوم 26 جوان مع نصف الليل تونس المنتخب الهولندي. بعد غدوة لحد ما 3:30 في الملعب الاصطناعي بالمتلوي تلعب آخر مباراة في برنامج الدورة الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم على ملعب بلدي بالمتلوي، نجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. الدور الربع النهائي برمج الأسبوع القادم يوم 24 ماي ما 3:30 طيب المهيري نادي صفاقس في الملعب القياس، في ملعب بنين ترجي رجيس يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 ماي ما 3:30 في انتظار تعيين الملاعب بعد بوحاجة يواجه المتأهل من مباراة ترجي الرياضي ونجم المتلوي، تقدم سقي الدير يستضيف شبيبة العمران. دائما مع كرة القدم. كأس أفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة مقام حاليا في المغرب، غدوة مساعتين ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى، تونس تواجه مصر لحساب نفس المجموعة الثمانية، المغرب أثيوبيا. الجولة الأولى تونس تعادلت 1-1 مع المغرب، ومصر 0-0 ضد المنتخب الأثيوبي. كرة اليد مباراة دولية ودية اليوم السبعة في بين منتخبنا الوطني الكبير ضد المنتخب الجزائري في قاعة محمد مزاري بالمنستير. أيضا منتخب الأواسط أقل من 20 سنة يواجه اليوم النمسا في إطار منافسات دورة الهادي مالك في قاعة المنستير. مباراة انطلقت 5 متاع العشية، المباراة الأولى فزنا على المنتخب السعودي 34-20، دورة كذلك يشارك فيها المنتخب الإسباني. الكرة الطائرة غدوة الأربعاء في قاعة راتس متعددة الاختصاصات سينطلق الدور النهائي لكأس تونس للأكابر بين الترجي الرياضي صاحب البطولة والنجم الرياضي الساحلي. الآن الحديث عن البطولة الإفريقية وكأس البحر الأبيض المتوسط لرفع الأثقال في مدينة الإسماعيلية، آخر الأخبار ونتائج البعثة التونسية مع زميلنا شاكر بالحاج الموجود معنا في المباشر عبر الهاتف. شاكر مرحبا.
3: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بك وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية. كما قلت حبيب، النسخة 36 للرجال 25 للفتيات في الإسماعيلية بطولة إفريقيا. كما تعرف منتخبنا باقي بتاع رفع الأثقال، المشاركات متاعه باقي مهمة ونتائج متاعه باهرة. السنة الفارطة 12 ذهب 21 فضة 7 برونز 40 ميدالية، سنة 2024 كيف 10 ذهب 10 فضة 8 برونز، 2023 18 ذهب 14 فضة 11 برونز 43 ميدالية. لكن المرة هذه الحصيلة باش تكون دون معناها المأمول، وكما تعرف التغيير الأوزان الجامعة الدولية لخبطة كبيرة في رفع الأثقال موجودة دوليا وقاريا. تغيير الأوزان يخلي الرياضيين ما يلقاوش رواحهم فيسع فيسع معناها ومؤهلاتهم ونتائجهم، وهذا اللي أعطاه معناها نتائج الحقيقة كنا ننتظره مخير في غياب كارم برهنية اللي كان يجب يضمن 3 ذهبية لتونس. في الفتيان حتى لليوم معناها قبل ما أي من باشا يدخل ويشارك في فوق 110 كيلو هو بطل عالمي وإفريقي، تونس عندها حصيلة بتاع 8 ميدالية برونزية، عمناول عملنا 9 ذهب ولت عمناول 4، في 2022 عملنا 11. بالنسبة للفتيات، الفتيات جاء ذهب وما قصروش، حسنوا الحصيلة متاعهم. انتهت المشاركة متاعنا اليوم بزينب الناوي بزوز ميدالية برونزية في الوزن 86 كيلو، حصيلتنا 5 ذهب زوز فضة 8 برونز 15 ميدالية، خير من حصيلة عمناول اللي فيها 3 ذهب لكن 18 فضة و14 برونز 25 ميدالية. نرجعوا للميداليات الذهبية، ما قصرتش شيماء الرحموني اللي فازت بالذهب، رجعت إلى مستواها المعقول.
1: شكرا، مازلت لنا 40 ثانية نكملوا فيسع فيسع نعطيه لنا الانتاج.
3: شيماء الرحموني فازت 3 ذهب عملناه العمل 3 فضة، الحصيلة متاحة ولت 12 ذهب في سجلها، خلطت على إيمان الحسناوي، وعنا زوز ذهب جواهر القاسمي زوز ذهب في الوزن 69 كيلو، بالنسبة لشيماء الوزن 63 كيلو. غدوة إن شاء الله يوفى البرنامج مع مشاركة أيمن باشا فوق 110 كيلو.
1: إن شاء الله تكون عنا ميدالية ذهبية مع أيمن باشا. يعطيك الصحة شاكر بالحاج، وهكا نكملوا نحن فلاش سبور. إلى اللقاء.
0: الدكتور حكيم.
4: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح، كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى نشرة المساء من الإذاعة الوطنية. وفي عناوينها: 30% من بذور الحبوب المستغلة خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة في السجل الرسمي. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. نقابة الصيادلة الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام. وفي العالم 55 قتيلا وأكثر من 160 جريح خلال 48 ساعة في غارة إسرائيلية على مناطق في لبنان. أكد كاهية ومدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان أن 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال موسم 25 و2026 هي بذور ممتازة. وبخصوص الاستعدادات لموسم الحصاد، أشار بن رمضان في تصريح لنفيسة حسني إلى أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد أحكام الاستعدادات لتجميع الحبوب مع إقرار الترفيع في طاقة الخزن بهدف تجاوز مدة شهرين كمخزون احتياطي إلى 4 أشهر.
9: موسم ممتاز من حيث الظروف المناخية، كان موسم طيب للغاية. مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف، اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس هي بذور ممتازة، بذور مثبتة نتيجة البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها. كنا في السابق في حدود 15%، ومناش باش نقفوا عند 30%. احنا طموحنا اللي نمشيه للمستويات العالمية، البلدان المتقدمة في المجال هذا في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة. كل البذور اللي نستعملوها في زراعة الحبوب راهي كلها منتجة في تونس، اللي أنتجها هو فلاح تونسي واللي خذاها من عند شركات تونسية. بدينا منذ فترة في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع من حيث طاقة الاستيعاب. احنا على مستوى ديون الحبوب فم برنامج كامل للترفيع في طاقة الخزن. احنا حتى على مستوى طاقة الخزن الجملية نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لأربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل. لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا أكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية للعملية تجميع الحبوب. وكل عنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.
8: من ناجياته، أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم أن البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس كلها منتجة محليا.
10: عندنا 4 شركات كبار لأكثر البذور في تونس، 2 شركات عامة و2 شركات خاصة تأخذ الأصناف هذه تكثرها في إطار عقود أكثر مع فلاحين رواد تكونهم تأطرهم. كذلك المعهد يساهم في تأطير الفلاحين هذوما للحصول على القيمة الإنتاجية للصندوق. أن نراه البذور الممتازة هي الخيار الأول والوحيد الذي جعلنا نقترب لتحقيق الاكتفاء الذاتي. اليوم نحكي على القمح الصلب، ولكن مستوى الوزارة برنامج أيضا تطوير القمح اللين، تطوير الشعير، وعلى مستوى كل ما هو بذور علفية ورعوية. بذور نحافظ عليها سواء كان في بنك الجينات وهي مورث جيني، ولكن راهي نستعملها هي في التحسين الوراثي. راهو الصنف اللي يجي ياخذ الجينات اللي حشنا بها يضيف جينات جديدة اللي مش تحسن سواء كان في المرضوضية سواء كان في تحمل الجفاف سواء كان في تحمل درجة الحرارة.
8: تنظم المدرسة العليا للاتصالات بتونس بتعاون مع مخبر زراعة المناطق الجافة والواحة تتابع لمعهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد إزيماد دورة 9 من مدرسة سام 26 و2000 ربيعية بداية من اليوم وإلى غاية 17 مايو الجاري بجزيرة جربة. التظاهرة تلتئم تحت شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة لمناقشة أنظمة الاتصالات اللاسلكية والموجات الكهرومغناطيسية وتطبيقات إنترنت الأشياء في الزراعة الذكية. مدير المدرسة العليا للاتصالات رضا بوعلاق:
11: الفلاحة الذكية أرض خصبة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين باش يوجهوا البحوث متاعهم إلى حلول ملموسة لمواجهة الأزمات البيئية. اللي شاركت في إنجاح الملتقى هذا مشاريع تونسية وعالمية، فما الأفركو مارويس اللي هو مشروع تعاون دولي، ومشروع بيير دوزي أجروسيلف المختص في الأنظمة الذكية للري وذات التحكم الآلي، مشروع جرين واتش ووتر جارد هذا زاد مشروع حيوي لمراقبة وحماية الموارد المائية، ومشروع جيرابيو يبحث في الحلول المستدامة مثل البوليمترات الحيوية الذكية للتغليف المواد الغذائية. تم إطلاق مشروع رابع بالم جوارد، وهو مقاربة مبتكرة تعتمد على إنترنت الأشياء والموبيتات الحيوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
8: سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء. تحصلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لتصبح أول هيكل وطني تونسي تحصل على هذا الاعتماد الذي سيسمح لتونس بالتواصل المباشر مع تمويلات المناخ والاستفادة من موارد مالية جديدة. كهية مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للأخبار ريما الهداوي توضح.
12: أول هيكل وطني تحصل على الاعتماد من الصندوق الأخضر للمناخ، هو صندوق يتيح للمستثمرين النفاذ المباشر لتمويل المناخ والاستفادة من موارد مالية جديدة، وهي في شكل دعم. كيفاش هي الشيء الحصول عليها للهبات لمشاريع تكون في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية أو الحد من الانبعاثات الغازية؟ اللي راغب يتحصل على الاعتماد هذا يقدم مشروع قيمة في حجمها تمثل 30 مليون دينار. هذا يمكننا من تعزيز القدرة الوطنية على مجابهة التأثيرات المناخية السلبية.
8: تم إلى غاية اليوم افتتاح 25 دار خدمة رقمية منذ انطلاق المشروع في شهر ديسمبر الماضي، بانتظار استكمال بقية دور الخدمات المبرمجة في جميع ولايات الجمهورية بحلول 19 من جوان القادم، وفق ما أفادت به المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة الفاصولي لفتنة تجانية.
13: إلى غاية 19 جوان 2026 باش يتم افتتاح لكل 34 دار خدمات اللي تم برمجتها في إطار المشروع الوطني الاستراتيجي هذايا. الهدف الأساسي نتاعو هو تقريب الخدمات ذات الأولوية من المواطن.
8: المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة الفاصولي وضحت خلال افتتاح دار الخدمات الرقمية إدارة بيت بورسق من ولاية باجة بأن هذا الفضاء يتيح للمواطنين نفاذ الخدمات الإدارية المرقمنة عبر منصة رقمية بهدف تقريب الخدمات الإدارية
13: تحت تصرف البلدية والتعهد متاعها بإزداء خدمات نيابة عن هيكل أخر، ومستاج السونات الكنام سي ان اخ بي اس سي ان اس اس تونيزي تيليكوم الخدمة متاع الهوية الرقمية التابعة لوزارة التكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني، على خاطر المشروع هذايا يعتمد على منصة إلكترونية موحدة نوفروها للمخاطب الوحيد اللي هو عون بلدي يقوم بإزداء الخدمات نيابة عن الهياكل هذوما. قديش من خدمة فيها المنصة هذه؟ 26 خدمة توا حاليا، لكننا باش نخدموا في المستقبل على قائمة متاع الخدمات باش يتم توسيعها بصفة تدريجية، وإن شاء الله كل سنة باش نزيدوا 20 خدمة إضافية. دور الخدمات الرقمية فيها 3 فضاءات، فضاء الاستقبال، فضاء المخاطب الوحيد وفضاء متاع الإدماج الرقمي. 900 ألف مواطن باش ينتفعوا.
8: أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخلاتها بوضع أدلة إجراءات وتطبيقات معلوماتية لرقمنة التصرف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، مشددة على ضرورة استكمال إنجازها في أفضل الأجال مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية للإطارة المختصة. أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة حاتم أبو بكر للزميل مكرم السعيدي تسجيل حادث مرور على مستوى منطقة سيدي خليفة تابع لمعتمدية بوفيشة تمثل في انزلاق حافلة ليبية مما تسبب في إصابة 32 شخص تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن الحافلة الليبية كانت متجهة إلى الجزائر في رحلة حسب المصدر ذاته، كما جد الحادث اليوم انزلاق في طريق السيارة على مستوى محول سيدي بوعلي تسبب في إصابة 28 من العملاء الذين كانوا على متنها. في شأن آخر، حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات خطيرة قد تمس حق المواطن في النفاذ إلى الدواء بسبب عدم التزام صندوق التأمين على المرض الكنام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وتأخره في صرف المستحقات المالية. واستنكرت النقابة في بلاغ لها التراجع في تنفيذ بنود الاتفاق مؤكدة أن أزمة سيولة ناتجة عن هذا التأخير باتت تهدد التوازن الاقتصادي.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: انتظم اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعاصمة حفل تدشين كرسي الأليكسو للصنائع العربية الإسلامية في موكب شارك فيه عدد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية وسفراء البلدان العربية بتونس. مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط ورئيس كرسي صناعة مراد الليفي تحدث عن أهمية هذا التعاون بين منظمة الأليكسو ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
14: تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين المركز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتم إعداد برنامج وأرضية لخطة عمل ستهتم بجوانب التوثيق السمعي والبصري والمكتوب للصنائع العربية الإسلامية باعتبارها تراث عربي إسلامي بالغ الغنى والتنوع. كذلك ستهتم بمحاولة تحويل هذا الإرث من حرف يدوية وتراث بالحواضر العربية كتونس وفاس والجزائر دمشق ومصر وبغداد إلى ممارسات فضلة في حقل البحث العلمي المخصص لهذه الميادين ولهذا المجال، بقصد إبراز غنى هذا التراث، تراث الصنائع، وخصوصا تحويلها إلى قاطرة للمساهمة في الاقتصاد الثقافي من خلال ما يسمى بالصناعات الثقافية الإبداعية الخلاقة.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، قالت إيران إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل ما وصفها بالدول الصديقة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع نظيره الصيني على ضرورة إعادة فتح طهران لمضيق هرمز، لكن بكين لم تبدي أي إشارة على أنها ستتدخل. وخلال عودته بعد محادثات على مدى يومين، قال الرئيس الأمريكي أنه يدرس إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيرانية. وفي الجبهة اللبنانية، أحصت وزارة الصحة 55 قتيلا و164 مصاب خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان. من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات عسكرية اليوم استهدفت آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، فيما قال جيش الاحتلال وأكد مقتل جندي. وحذر منسق شؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من حصيلة مروعة لضحايا المدنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار، معربا عن قلقه البالغ إزاء الواقع الميداني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية والمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سياسي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. 30% من بذور الحبوب المستغلة خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة في السجل الرسمي. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام. وفي العالم، 55 قتيلا وأكثر من 160 جريح خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: مساء النور، مساء الفل من جديد في برنامج يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم بالاستضافات. قبيلة نذكر أنه حكينا على الدورة الأولى لتظاهرة بالمسرح أكون لذوي الاحتياجات الخصوصية، وكانت معانا مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي. وكما ذكرت زادة بداية الحصة أنه مش نحكيه على التتويجات والتكريمات، وديما كيكون ثم أعمال تونسية أكيد أكيد ترجع بالتكريم والتتويج. اليوم سعيدين جدا بتتويج جديد للعمل الموسيقي ذي بشارة جينيريك مسلسل ويد البي اللي يحصد تتويج جديد. كل تفاصيل هذا التتويج باش تكون مع المبدع المتميز أكيد المؤلف الموسيقي ربيع الزموري اللي معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بي في فقرة ضيفنا وضيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم. إذن ذكركم المؤلف الموسيقي ربيع الزموري. ربيع أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية.
2: أهلا بك، شكرا على الاستضافة، تحية لكل مشاهدي مستمعي
0: حتى مشاهدي زادة عنا ديجيتال. إن شاء الله تكون حاضر بحذينا إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. عايزك عايزك
0: تتويج آخر ربيع، برافو. أكيد رح نتابعه في أعمالك، وأنا قلت ديما كي تكون ثم أعمال تونسية في المسابقات أكيد أنه ترجع بالتتويجات. اليوم جينيريك مسلسل ويد البي ذيب شارد يحصد تتويج آخر، تعطينا تفاصيل أكثر على هذا التتويج، مع العلم أنه ثم برشة برشة شاركوا في المسابقة هذه، لكن الكلمة الأخيرة قالت للموسيقى التونسية.
2: عايشك الحمد لله، أنا فرحان برشا وفخور انه الاغنيه ذي بشارد اللي هي جينيريك مسلسل واد البي اللي تبث على الوطنيه عم ناول في رمضان خدا شهاده تنويه او تنويه خاص من اللجنه في المسابقه العالميه انترناشونال سونغ رايتنج كومبيتيشن اللي تقام في الولايات المتحده. واكيد انه بعد منافسه كبيره عام كامل مثل 13000 عمل انه يوصل للنهائي وياخذ المونسيون هذه اونورابل منشن، فاكيد انه حاجه تفرح برشا. واللي فرح اكثر انه اغنيه فيها الاصاله التونسيه، فيها الروح التونسيه، فيها تاريخ تونس، لانه اغنيه الجينيريك المسلسل مسلسل واد البي اللي هو مسلسل وطني ويحكي على الحركه الوطنيه والنضال المقاومين ضد الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين.
0: نعم، اليوم أنا ربيع دي منقول أنه المسلسلات ما تقتصرش على أبطال العمل، ما تقتصرش على المخرج على سيناريست، لكن اليوم توليفة كاملة من القائمين على هذا العمل. واليوم ولا الجينيريك والموسيقى التصويرية تكون حاضرة بدرجة كبيرة من خلال المسلسلات ولا حتى من خلال الأعمال السينمائية؟
2: أكيد الموسيقى عندها حضور كبير برشا وعندها تأثير كبير برشا، لأنه الصورة معناها تصف لنا شنو قاعد يصير، ولكن الموسيقى تخلينا نشعر بما قاعد يصير. فالموسيقى عندها يعني حضور مهم جدا في الأعمال الدرامية وعندها تأثير كبير على المشاهد.
0: نعم، ربيع الزموري كنقوله أكيد هذا مش من الأعمال الوحيدة المتوجة. ربيع الزموري اسم ارتبط بعدد من الأعمال وبعض العروض اللي شفناها في بعض المسارح، أيضا شفنا على ركح مسرح قرطاج الدولي. اليوم للناس اللي تتبع فيك وللناس اللي تستنى في أعمال ربيع الزموري، شنو جديد؟ شنو فما جديد في قدم الأيام بالنسبة للأعمال الموسيقية متاعك؟
2: بالنسبة للجديد إن شاء الله عندي أغنية قريبا ستصدر للصوت الجميل والمتميز لينس شكيمي. إن شاء الله قريبا في المراحل النهائية من الميكساج والماسترينج. ونخدم زادة على فيلم طويل للمخرجة مرفة كمون، إضافة إلى عندي نخدم على عرض اسمه حوار المتوسط، وهو عرض معناها على الموسيقى المتوسطية. هو عرض يحكي مش نلقاو فيه معناها الروح الموسيقات والثقافات الموسيقى في البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم، يعني بعد عرض نوستالجيا ينجم يكون العرض هذا موجود اليوم في المهرجانات ربيع؟
2: العرض هذا إن شاء الله قاعد نحضر فيه إن شاء الله قبل نهاية السنة أو بداية السنة القادمة، وإن شاء الله زاد قاعد نحضر في عرض نوستالجيا في نسخته المصغرة اللي تنجم تدور على المارجنات وتنجم تعمل عروض في تونس وخارج تونس إن شاء الله.
0: نعم شكرا لك. أكيد نذكر أنه زادة ربيع كانت لك مشاركات سينمائية ثنية عيشة اللي زادة اليوم واحدة من المخرجات اللي بتكون حاضرة معنا شوي آخر سلمى الهبي بتحكينا زادة على التجربة هذية السينمائية. كما قلت اليوم الموسيقى ولات عنصر أساسي في الأعمال الدرامية وأيضا حتى السينمائية وأيضا تكون العروض المسرحية زادة حاضرة من خلال هذه الموسيقى. تحية لك ربيع الزموري برافو بالتوفيق.
2: تحية سلمى الهبي. نعم. كتبت زادة الكلمات
0: الجينيريك.
2: نعم. تحية أيضا لعصام عبد النور وكامل الفريق وسي وليد محرز المنتج المنفذ.
0: نعم.
2: وكل من ساهم في هذا العمل وأودي هذا التتويج لكل عبيد لصوته في فترة التصويت والعباد الكل يشجعوا هذا العمل منذ نشأته إلى أن توج والحمد لله.
0: نعم برافو مرة أخرى المؤلف الموسيقي. شكرا. ربيع زموري ذكركم تتويج عالمي جديد للموسيقى التونسية ولي جينيريك موسيقى ذيب شارد جينيريك مسلسل واد البي اللي يحصل تتويج عالمي من بعض عديد المشاركات يعني برشا برشا شاركوا في هذه المسابقة والكلمة قالت للحن التونسي والموسيقى التونسية. نخليكم نرجع مع ذكريات مسلسل ويد البي وجينيريك هذا المسلسل.

عند حبيبتي بصوت كمال رؤوف النجاتي تسمع فعلا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه اختياراتنا الموسيقية في حلو المساء. مازلنا مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. نذكركم اللي في ساعتنا الأخيرة باش تكون عندنا زوز تظاهرات نحكيوا عليهم. التظاهرة الأولى هي تكريم جديد أكيد للسينما التونسية في مهرجان أدب وسينما المرأة السعيدة بسعيدة الجزائر من خلال ثلاث مخرجات تونسيات. زوز مخرجات باش يكونوا حاضرين معنا هاتفيا، سلمى الهبي ومروة طيبة، يحكيوا على التجربة والتكريم هدايا من خلال الأعمال اللي شاركوا به.

0: وكيف كيف باش نحكيو على مهرجان كرشاو من تطاوين في دورته الثانية تحت شعار الأصالة والتراث أيام 16-17 ماي 2026. المنسق المهرجان عمر الأبيض شوية آخر يعطينا أكثر تفاصيل، لكن توا أكيد كما تعودتوا قيد فقرة نيشان مع زميلتنا انتصار المانع بورتري اليوم المحمد بودية.
1: نيشان
2: نيشان اليوم نقدموه الرائد الحضرة الصفاقسية وأحد أهم أعلام الموسيقى الصوفية التونسية الشيخ محمد بودية، من مواليد نهار 16 ماي 1881 في نهج العش في المدينة العربي بصفاقس. في عمر 15 سنة فقد بوه وأمه وتبنته عمته وشجعته باش ينضم المجالس العوامرية في زاوية سيدي السبتي في صفاقس، وين تعلم عزف الزكرة وحفظ الأدعية والأذكار وتعرف على موسيقيين معروفين وتعلم منهم عزف الطار وحفظ موسيقى المالوف. بعد ما تعلم العزف على الكلاغينات والبيانو العربي والفحل، قدم أعمال جديدة وأسس فرقة خاصة بيه، فنظم حفلات في باب الديوان وسوق الترك والبلغجية، مما ساهم في شهرته بين الناس في صفاقس. وبقات فرقته ترافق العوامرية والعيساوية في خرجاتهم ومجالس، وكانت هي أول جوقة تعزف الأغاني الدينية في الزوايا. مع انتشار الفونوغراف تأثر الذوق العام بالأغاني الشرقية، فاضطر الشيخ بودية لتطوير فرقته حتى تتأقلم مع الوضع. دخل العود الشرقي للآلات اللي يستعملها، وفي برنامج العروض أضاف برنامج شرقي مع المالوف. وقت تأسست الإذاعة الجهوية بصفاقس سجل فيها الشيخ محمد بودية 13 نوبة من مالوف مجالس سيدي بالحسن الكراي ومجموعة من التراث الأندلسي وكل نوبات الطرق الصوفية. نهار 7 جوان 1974 توفي الشيخ محمد بودية اللي تلمذ على يديه عدد كبير من الفنانين والموسيقيين كما الفنان قاسم كافي والفنان مرشد بوليلة. وحتى بعد غيابه على الساحة الفنية، فإنه الشيخ بودية باش يبقى مرجع مهم من مراجع المالوف والأغاني الشعبية التراثية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية ليبية تقل التونسيين والليبيين على مستوى منطقة سيدي خليفة التابعة لمعتمدية بوفيشة، وفق ما أوردته إذاعة المنستير. الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ عن أي دخان أو حريق. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة حسن الجربوع يؤكد إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة ديواني الزيت والأراضي الدولية، سيتم تمريره إلى جلسة عامة للتصويت عليه بعد مناقشته مع وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والمالية. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر في بلاغ لها اليوم من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية، مطالبة بإقرار آليات مرافقة جبئية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية. وفي أخبار العالم، إحصاء 55 قتيل و164 مصاب في لبنان خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 2951 قتيل منذ مارس الفارت، وفق وزارة الصحة اللبنانية. ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين في لبنان وتحييد البنية التحتية عن الأعمال العدائية الإسرائيلية. إيران تقول أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل الدول الصديقة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلمح على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس في نيو دلهي اليوم إلى احتمالية رفع القيود المفروضة من جانب البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا مشروط بإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. انتهى هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مساء النور، مساء الفل، أكيد مواصلين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يحلو المساء. ذكركم لشوي آخر نحكيه على تكريم للسينما التونسية من خلال ثلاث مخرجات تونسيات باش يكونوا حاضرين معنا، كل من سالمة الهبي ومروة طيبة. نحكيه على مهرجان أدب وسينما المرأة بالسعيد الجزائر، كما قلت بمشاركة ثلاث مخرجات. تجربة هذية نحكيه عليها بأكثر تفاصيل. كيف زادة باش نرجعوا على مهرجان كرشاو بتطاوين في دورته الثانية تحت شعار الأصالة والتراث أيام 16 و17 ماي 2026، وبأكثر تفاصيل مع منسق المهرجان. لكن زادة باش نحكيه طوى على تظاهرات ثقافية، كيد نعرفوا لشهر التراث وحركية كبيرة اليوم في عدد من الجهات، لكن نحكيه على مهرجان علي بن عياد للمسرح اللي كان افتتاح الدورة 34 لهذا المهرجان السبت 9 ماي 2026. دورة كان فيها مشاركة لعدد من الأعمال المسرحية وعدد من المشاركات، وشفنا عدد من الأسماء كما قلت المسرحية. جرانتي العزيزة الفضل الجزيري كانت بدار ثقافة نموذجية بن عروس. كيف زاد بعض الأعمال الأخرى، وزن الريشة الغازي الزغباني، إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي كانت في دار ثقافة أيضا ببن عروس، عرض بنادم المهدي العياشي، مسرحية أردنية الخادمات، مسرحية جرس أيضا لعاصم التهامي، مسرحية أخرى أرمجيدون 9 لمعز القديري، وعرض اسطنبالي لسعد الحداد، مسرحية وراك الأوس إبراهيم، وعرض كوركود ليوسف عجاجة، وأيضا مسرحية المثال حجر الكريم عاشور، وغيرها من التظاهرات والعروض المسرحية اللي كانت في هذه الدورة اللي شفناها وتبعناها بدار الثقافة أكيد ببن عروس في إطار مهرجان علي بن عياد للمسرح. احنا ما زلنا مواصلين معاكم أكيد في تغطيتنا للأحداث الثقافية والاستضافات اللي بشكون شوي آخر، كما قلت زوز مخرجات يحكيون على تجربتهم وشاركتهم في التظاهرات الجزائرية من خلال السينما التونسية، وأيضا كيف باش نحكيه على بعض التظاهرات في الجهات. لكن نواصلوا معكم كما عودناكم وكما تعودتوا في برنامج يحلو المساء مع اختياراتنا الموسيقية اللي بشتهزنا شوي آخر مباشرة إلى أذان صلاة العشاء.
2: اللي بقل مكتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
3: توفيق الناصر.

0: عشت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: صباح التوانسة.
1: بطولة ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
4: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس، من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة
5: الوطنية.
4: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
6: معنا احنا بدأت الحكاية.
4: ومحلاها حكاية.
1: محلاها محبة.
4: محلاها عشرة.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: أحلى مساء معكم أنتم سادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء مازال متواصل حتى الثمانية متاع الليل، وأكيد استضافتنا مازالت متواصلة كما قلت بداية الحصة، تتويج آخر وتكريم آخر للسينما التونسية. اليوم في دولة شقيقة وصديقة بالجزائر نحكيه على مهرجان أدب وسينما المرأة بالسعيدة بالجزائر. اليوم ثلاثة مخرجات كانوا حاضرات في هذا المهرجان، نحكي وبأكثر تفاصيل أكيد مع ضيفاتي، كل من المخرجة سلمى اللهبي ومروة طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلمى. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: يعيشك. مرحبا ومرحبا،
1: نورتوني زوز. أكيد تحية ليكم ومن خلالكم أنتم تكريم اليوم للمرأة التونسية للسينمائية التونسية. هيت تباعا ناخذكم بالوحدة. سلمى نبدأ معك، أنت اليوم تحكينا على المشاركة هذه في هذا المهرجان، وأكيد فما إطار كان التكريم.
2: اي الساعي يعيشك مليك، خطر صدعيتني بالمرة الثانية. مشكرك خطرك ديما تسليهات كل ما هو.
1: وانت كنت حاضرة لك معنا اليوم في الحوار سلمى، لانه كان بحثنا معنا ربيع الزموري من خلال تتويج جينيريك ويد البي، واللي انت كتبت الكلمات متاع الجينيريك.
2: اي انا كنت كتبة، كان هي تجربة ثانية في الكتابة، والحمد لله انه الاغنيه وصلت. معناها
1: نقول لك مبروك زادا انت من خلال تتويج ربيع الزموري.
2: يعيشك يعيشك. وفيت احنا استضافتنا تمت في المهرجان ادب وسينما المراه في مهرجان السعيده. كانت هو كان المهرجان باش يكون السنه انترناسيونال، ولكن اللي ظروف تخصهم هما دونك عاد هو مهرجان وطني، ولكن هما قرروا انهم في المهرجان تكون يتم تكريم سينما تونس ككل. نعم. اسبانيا وفلسطين. في تونس كان ثم الجانب السينما وثم جانب الادب. الادب كانت موجوده الاستاذه والروائيه وفاء غربال. نعم. هي روائيه تكتب الفرنسيه، وكانت زاد اميره غنيم زاد كيف كانت موجوده قدمت حكيت على تجربتها. وكنا موجودين احنا زوز مخرجات. انا ساعه تعرفت على مروه، كنت نسمع عليها كل خير. تعرفت عليها في الجزائر، واكتشفت انسانه وفنانه رائعه، معناها الحقيقه محلاها. دونك شفت في موها، دونك استضافونا. كنت تم عرض ثلاثه افلام،
1: هاي ثنية عيشه باكيد،
2: ثنية عيشه وتماثل الملعونه مروه ثيبه. وكيف كيف تم عرض سند قصور مفيده ثلاثه، لانهم معناها
1: نوع من لوماج، معناها
2: ولا لانه المهرجان اختار يحكي على تجربه مفيده ثلاثه.
1: نعم.
2: والافلام نتاعها كانت حاضره، اللي قدموا الفيلم وقدموا تجربة مفيدة مفيدة ثلاثة كانت موجودة. هي سينمائية مخرجة وأستاذة جامعية أنس كمون.
1: نعم.
2: وبتبيع أيقونة السينما، أنا نعتبرها كاهنة عطية، اللي هي معناها عاملة المونتاج ونتاع برشا أفلام معناها تونسية وحتى في العالم، معناها في إفريقيا ولا. نعم. في الجزائر ولا. نعم. دونك كانت تجربة حلوة الحقيقة، تعرضوا الأفلام وقاو معناها استقبلهم الجمهور. معناها أنا ما كنتش متوقع باش تتم أسلم، معناها مثلا باش يسألوني على حاجات تفاصيل دقيقة جدا في الفيلم، معناها
1: أكيد مع قصة ثنية عيشة اللي أنا الحقيقة نعرفها وحكينا عليها في فترة سابقة. لكن المشاركة التونسية اليوم كانت في إطار مسابقة ولا مشاركة فقط في إطار تكريم السينما التونسية؟
2: ولا كنا في إطار تكريم السينما التونسية.
1: نعم.
2: ومعناها حضرنا، ما كناش في المسابقة الحقيقة، ولكن الجمهور كان موجود، معناها كان موجود حابين يكتشف السينما التونسية ويشوف شنو. احنا والجزائر جيران، معناها
1: نعم نعم.
2: هل نفس معناها نطرحوا نفس المواضيع، هل عندنا نفس
1: أكيد. أما المؤكد سلمى نأكد لك أنه حتى لو كان شركة الأفلام في المسابقات راهي تروح بتتويجات، خاطر هذا نعرفوه ديما على المشاركات التونسية، هذا مؤكد، لأنه عنا بالحق من خيرة سينمائيين، وحتى في المجال المسرحي عنا من خيرة المسرحيين. مروة طيبة، هيت نحكيه على الفيلم اللي شاركت به، نحكيه على تجربتك، وكان فرصة كما قالت سلمى أنه تعرفتوا على بعضكم كمخرجات في نفس المجال، بنات بلاد أكيد تمثلوا تونس اليوم، و اليوم السينما التونسية حاضرة في التظاهرات الجزائرية. كيفاش كانت المشاركة مروة؟
3: أولا في البداية سأشكرك على الاستضافة ونشكر سلمى على الكلام فجأتني به الحقيقة وهي زادة كانت إنسانة رائعة وفنانة مبدعة الحقيقة. حتى الفيلم هو ديجا فيلم سلمى اكتشفته في الجزائر.
1: أي
3: هو كان تكريم للسينما التونسية وفرحانة أن الفيلم وأفلامنا القصيرة كانت معروضة في المهرجان. الحقيقة كانت تجربة مميزة برشا بالنسبة لي، خاصة أنه المهرجان هو نعتبره عنده طابع خاص، خاطر هو مهرجان فريد شوية، يعني مهرجان للسينما للأدب للأدب والسينما للمرأة. معنى هذا
1: نعم.
3: هو اللي شدني معنى في المهرجان. كنت يعني الحقيقة كان الحضور زادة، معناها تفاجأت برشا بالمنطقة اللي هي أول مرة يكونوا فما أفلام تكون خارج من الجزائر، خاطر
1: نعم.
3: هو مهرجان وطني هم اللي أول مرة باش يعرضوا أفلام تونسية وأفلام فلسطينية، كانت أوماج للسينما التونسية والفلسطينية. أكثر حاجة أثرت فيها هي النقاشات بعد العرض، يعني وكانت وقت يعني الناس تتفاعل مع الفيلم وتحس ان الفيلم ما هوش فيلم يمس كان حكاية افلامنا، والا ما هيش تمس كان تونس، يعني تمس حتى خارج تونس.
1: نعم.
3: هذه هي يمكن اللحظات ولا الحاجات اللي نعيشوها يعني بالنسبة لنا مهمة.
1: اليوم أنا نحب نسألكم، أنتم زوز مخرجات، اليوم نحكيوا على السينما التونسية اللي عرفت عديد الأسماء النسائية، خلينا نقوله في السينما، الرؤية متاع المرأة المخرجة، يعني هل تختلف بالنسبة للواقع المعيشي اللي عندها نظرة خاصة، عندها مواضيع معينة تطرحها أكثر ممكن من الرجل في السينما، وإلا يكون التعاطي بنفس يعني المسافة خلينا نقوله من هذه المواضيع الاجتماعية بنفس الطريقة بنفس الممكن الأخذ بهذه المواضيع؟ هات نبدأ بيك مروة، لنبدينا بسيل مقبلة. مروة، في الأعمال السينمائية كيفاش بالنسبة للمرأة السينمائية المخرجة؟
3: هو مثلا في المهرجان كان فما أوماج للمخرجة العظيمة مفيدة تلافي.
1: نعم.
3: وعرض الفيلم صمت القصور، وكان فما تابلو روند اللي هي اللي كانت أونس كامون والكاهن عطيه.
1: نعم.
3: هم اللي حكوا على دور المرأة في السينما. وأنا الحقيقة وقتها يعني كانت المداخلة متاعي ولا كنت معناها نعطي في رأيي والكل اللي هي أنا اكتشفت الفيلم مع يمكن 2013 مع وقتها دخولي للكلوب نتاع السينما للجامعة التونسية إسماعيل الهويت.
1: أي.
3: وقتها اكتشفت إن المرأة ما هيش صورة ولا هي موجودة في يعني أمام الكاميرا.
1: نعم.
3: الحقيقة اللي ورثتهن مفيدة وإلا كلثوم برناز ولا برشا مخرجات، رجاز العمايري، برشا مخرجات اللي هم يعني ورثونا اللي المرأة تكون مخرجة وتكون هي وراء الكاميرا.
1: نعم.
3: وتوصل إحساس بطريقتها وعندها يعني لغة خاصة، وإلا حتى إنها باش تعطي رايها كلك سوا رايها يعني باش تعبر على رايها يعني كلك سوا نقدي، وإلا أنا ديما نقول ساعات القصص يعني النسائية وإلا حتى كان باش نحكوا حتى على قصص رجالية معناها.
1: نعم. تكون بطرح مختلف على الرجل.
3: بالضبط.
1: نعم نعم
3: بالضبط. هو كيما فيلم طماطم الملعونة شخصيتي الرئيسية هم رجال، بورتون اللي الأفلام السابقة كانت الشخصيات الرئيسية هم شخصيات نسوائية، لكن اختيار أن يكون شخصيات رجالية بنظرة نسوائية ولا بنظرة المخرجة.
1: نعم نعم. رؤية المرأة، رؤية المرأة ممكن لبعض المواضيع والطرح متاعها قد يختلف، لأنه ديما السينما الحضور المرأة في السينما كان في السابق أمام الكاميرا كجسد كشكل كأنثى، لكن اليوم نلقاوها زادة نجم تكون خلف الكاميرا وتعطي الطرح متاعها مختلف. هات نشوفوا رأي سلمى في الموضوع. سلمى مازلت معنا؟ سلمى ذولي انقطع الخط ما نعرفش نحاولوا كان نجم ونعود وناخذوا سلمى باش نختموا معاها. مروة اليوم تجربة تقول أنت في الجزائر برغم اللي هي معناها مهرجان وطني بالجزائر لكن السينما التونسية ولا حتى الأعمال المسرحية نقول ديما التونسية كي تكون حاضرة في عدد من التظاهرات الثقافية ولا حتى مشاركة في بعض المهرجانات من خلال المسابقات فإنه ترجع ديما بجائزة ما وتكون فارضة حضورها معناها بالفم والملاكي كما نقولوا مروة هكا ولا
3: نعم بالضبط. هي يمكن حتى زاد يعني المواضيع ولا ماهيش كما حكيت ماهيش مواضيع تمسك القصص الموجوده في تونس يعني نعم. حتى خارج تونس
1: نعم.
3: يظهر لي معناها حاجه مهمه بالنسبه ليا ولا بالنسبه حتى لافلامنا اللي نعرضوها خارج تونس ان القصص اللي نحكوها ولا اللي نجيبوها تمس يعني تمس خارج تونس هذا هو
1: نعم.
3: المهم اللي اكتشفته يعني حتى في الأفلام السابقة يعني كي نخرج خارج تونس كلك سوا في البلدان العربية ولا
1: نعم.
3: البلدان الأوروبية ولا يعني المهم أن نحكو حكايات تأثر
1: وتمس المشاهد وتمس المشاهد بشكل مباشر. سلمى تلتحق بينا وترجع معنا في المباشر. الطرح بالنسبة للمرأة المخرجة سلمى بالنسبة لك أنت من خلال تجربتك ثنية عيشة اللي نحن حكينا على القصة اللي مستك وهي قصة من الواقع كيفاش تعاملت أنت وكأنه نوع من التكريم لتلك المرأة اللي عانت الأمرين وحبيت أنت تشوفها من خلال هذا الفيلم. هل إذا كان ثم مخرج معناها رجل باش تكون الرؤية من زوايا أخرى وإلا الطرح باش يكون هو نفسه؟
2: هو أنا نتصور اللي كل إنسان عنده طرحه الذاتي معناها من أي فكرة معناها حتى زوج إنسان يتعطيه من نفس الموضوع ما يرهوش بنفس الطريقة تتبع كل واحد شنو عاش تجارب شنو شاف أفلام شنو قرأ كتب شنو تجربته الشخصية. صحيح لو كان جاي راجل ما كانش نفس طرحه أنا ما عاش تحكيته المعرفات ولا أنا مع مدير التصوير في ثنية عيشة فما تفاصيل أنا كنت
1: تركز معها أكثر
2: هي تفاصيل بسيطة هو بسيط يقول لي لا يا أخي ومحسوب لو كان صار هكا عادنا نتناقشوا برشا باش نوصل له وجهة نظر متاعي الإحساس اللي نحبوا نخرجوا من الشخصيات سورتو انت ذاكم اللي معناها يتم اللي معناها يظلموا في حياتهم كل على مدى حياتهم كل الاحساس كيفاش تحس المراه بالقهر هذاك بقهر اني بعد نهار كامل تخدم وتحب تعمل دار وتحب تعمل ستاتيو وتحب وعندها حتى احلام بسيطه.

0: قلت معايا الراجل راهو خايب ولا
1: لا كل واحد انا قلت كل واحد ورؤيته ممكن حتى في السينما انتم حكيتوا على المدرسه مفيده تليتلي واكيد سلمى بكار وعديد النساء رؤيتهم كيفاش كانت احنا كي شفنا في فيلم خشخاش ولا شفنا في افلام اخرى مثلا سلمى بكار وشفناها كيفاش النظره خذت المراه من زاويه المراه باش تكون تختلف باعتبارها انه هي الاقرب لجنس النساء فبالتالي تكون زاويه النظر ممكن مختلفه مقارنه برؤى اخرى اكيد
0: مختلفه حتى من راي حتى من المراه المراه من المخرج
1: صحيح
0: المخرجه
1: صحيح
0: معناها تنجم مثلا لو كيما حكيت لك انت والفيكو مثلا المخرجه تكون عايشه في مدينه في حي شعبي ما تراش الحكايات نتاع النساء اللي عايشين مثلا في مدينة في حي راقي ما ترهمش كيف خاطر هما كلنا احنا بنساء إلى برجال كلنا عنا صارعين نوع من الاستهداد ونوع من الظلم
1: صحيح
0: الرؤية تختلف
1: وهنا شفنا الجيدة لسلمى بكار شفنا الإبداع اللي عملته في فيلم ذاك تحية لكل مخرجات تونسيات تحية لكم انتم زوز زادة برافو مثلتوا أحسن تمثيل للسينما التونسية نخلي لكم كلمة الختام يلا سلمى وبعد مروة
0: يعطيك الصحة وانا نفرح كي نبدا موجودة معاك حتى بالتليفون
1: اليوم عندكم الزوز عندكم دي بروجيكسيون سي ما كانش رانا راكم حضرتوا بحذايا
0: حبينا نحضروا مي الغالب ان شاء الله في فرصة أخرى نبدا بحذاك
1: ان شاء الله
0: نحكيو على لي لو ميتراج نتاعنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: أنا عندي لو ميتراج دوكيمونتير معناها انكور وزادة مروة تحكي لك زادة عندها انكور لو ميتراج دوكيمونتير ان شاء الله في فيلم ان شاء الله ربي معاها
1: أكيد شكرا لك سلمى مروة إن شاء الله بالتوفيق في الأعمال الجاية إن شاء الله
2: شكرا وشكرا على الطرح الموضوع يعني هي السينما مساحة جدل لكل مرأة ولكن كل مخرجة باش تعبر عن الحساسية ولا عن التفاصيل بأكثر جرأة
1: صحيح صحيح شكرا لكم نورتوني سلمى الهبي المخرجة السينمائية وأيضا مروة طيبة المخرجة السينمائية كنتم معنا من خلال أكيد الخبر اللي وكبناه تكريم جديد للسينما التونسية في مهرجان أدب وسينما المرأة بالسعيدة الجزائر ثلاثة مخرجات كنا حاضرات أكيد في هذا المهرجان وتحية للأسماء التونسية اللي تمثل السينما التونسية رجال ولا نساء لأنه ديما نفرحوا الأعمال التونسية والأسماء التونسية تكون حاضرة في كل هذه التظاهرات والمدارس اللي تشرفنا وكما نقول ونعاود أنه لاحظناها وين تشارك الأعمال التونسية في أي مسابقات ترجع بالجوائز والتكريمات لهنا نوصلوا لختام حصتنا لليوم الحقيقة ما تمكناش نكون حاضر معانا ويحضر معانا حاولنا نتصلوا به سيد عمر الأبيض منسق مهرجان كرشاو بتطاوين في دورته الثانية تحت شعار الأصالة والتراث إن شاء الله يكون حاضر في عدد من وفي حصة من الحصص القادمة ذكركم اللي المهرجان انطلق أيام 16 و17 ماي 2026 بالتوفيق لهذا المهرجان ذكركم زادة كيف اللي اليوم كانت معانا مديرة قطب المسرح والفنون الركحية السيدة جميلة الشيحي الممثلة جميلة الشيحي حكينا على الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون اللي باش تتواصل لغاية 17 ماي بمدينة ثقافة شادي القليبي بالعاصمة مسرح خاص ودورة خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية ذوي الهمم أكيد تحية للبادرة هذه والحلم اللي ولا واقع اليوم إن شاء الله بالتوفيق في الدورات القادمة نحكيه على دورة تأسيسية أكيد وعطتنا أكثر تفاصيل ألف ألف مبروك ديما للأعمال التونسية والموسيقى التونسية من خلال مؤلف الموسيقي ربيع الزمور اللي كان معانا وتوج من خلال العمل الموسيقي ذيب شارد جينيريك مسلسل ويد البي اللي حصد تتويج عالمي من معناه مع مشاركة عدد كبير من الأعمال الأخرى يتوج هذا العمل برافو للموسيقى التونسية والعمل التونسية لهنا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم من برنامج يحلو المساء بدينا معكم استثنائيا اليوم من 5 PM وتحية لكل زملائي لثماي حصة اليوم محمد الغول أيمن تنفوري وحمزة صفار في الإخراج تحية لهم الكل تحية العمار اللي كان معنا قبيل على مستوى ديجيتال توا سيف طرابلسي رافقني في الساعتين هذوما رامي مجولي بالنسبة للتنسيق العام للحصة أجمل تحيات ملك ليزيد نقول لكم واحدة واحدة طريق سلامة سيسر ويحكم نهاية أسبوع طيبة للجميع.

0: ونقول بنون. وبغني واقول اول اوقاتي يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه معاك.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. المعبر الحدودي النموذجي بملولة في ولاية جندوبة يحتل المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة مؤخرا عن وزارة النقل. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخة يعلن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارة الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام، معبرة عن استنكارها لمواصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. والنقابة تدعو في بلاغ لها اليوم إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. 40 نائب بمجلس نواب الشعب يودعون مقترح قانون جديد يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية لفائدة المتقاعدين، من بينها تمتعهم بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومية الوطني والجهوية، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة، وإعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان ومرض القلب في القطاع العمومي. وفي العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما، والوزارة تفيد بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل. حزب الله اللبناني يعلن إطلاق مسيرات على ثكنة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة نهاريا الساحلية في شمالي الأراضي المحتلة، فيما تستمر الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في يومها الثانية. ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك يعلن اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. التلفزيون الإيراني يعلن السماح لعدد أكبر من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب بروتوكولات قانونية وضعتها السلطات في خطوة لرفع القيود جزئيا عن حركة الملاحة في الممر الحيوي لشحنات الطاقة في العالم، في حين تستمر الضغوط الدولية من أجل رفع جميع القيود. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
6: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج.
7: سمعت؟ تذكرني
8: صديقتي المستمعة.
9: صديقي المستمع،
8: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
6: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
10: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومتابعي برنامج تذكرني. في حلقة اليوم نتعرفوا على فنان كان شعلة من نشاط وكان سفير الفن التونسي في الخارج، ويعتبر من عباقرة المسرح التونسي، الفنان عمر خلفة.
11: بإمكاني أن أجزم بأني لم أعش ولا يوما واحدا ولا حتى ساعة، لأن العمر في نظري ليس أياما وساعات، العمر لحظة، لحظة واحدة نظل بانتظارها طوال عمرنا. وانتظرتها كثيرا هذه اللحظة، وخلال انتظاري لها لم أحس بالسعادة على الإطلاق، لذلك أسموني رئيس جمعية الإحساس بالتعاسة. هذه الجمعية رصيدها الوحيد الصبر، وهذا ما يدعوني كلما خلدت إلى الصبر ولذت به أقول لنفسي اصبر اصبر يا صابر، فالصبر طيب.

0: تذكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت،
2: سلم علي،
0: انا اللي مثلت.
3: تعرفوا هذا؟
4: ليه بابا، والله لا عمري ريته بالكل.
3: توا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
5: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
6: يا مبهى الزهو والافراح، وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
7: بداية خطواتي تأثرت بزكي تلعيمات. زكي تلعيمات عايشته في فرقة مدينة تونس في نادي الباشا، كنت أحضر كل البروفات، وكنت أظهر في أدوار نكرة، والممثل الذي لا يظهر في أدوار نكرة ويريد أن يبرز تلقائيا ومن أول وهلة في دور، فمعنى ذلك أنه يقضي على نفسه بكونه غير ممثل، ليس ممثل. فلابد من المرحلية، ولابد من الـ من الـ من من الاستدراج والتدرج على على على على طريق النجاح، حتى لا يكون نجاحا فجئيا فلا يلبث ان ينقلب الى فشل سريع.
8: بجانب زكي تليمات تاثرت طبعا بمحمد العقرب.
7: محمد العقرب استاذي المباشر الاول الذي ادين له بكل شيء، بحيث بالاعتراف وبالفضل، وبأنه إنسان شخصية قوية، ولأنه هو نفسه درس عن روني سيمو وعمل الكوميدي فرانساز، وإلى جانب هذايا عمل عملية ترانسبوزيسيون، عمل عملية ما يسمى بنقل، لكن النقل هذاك النقل الأمين الذي له مادتان اثنتان ضروريتان، هما اللغة الفرنسية ويملكها العقربي معناها امتلاك كامل، واللغة العربية الذي يفجر الصخرة فيها ولا فخر، يعرفها جديا ومليا، بحيث استطاع بفضل هاتين الوسيلتين أن يستوعب ما أخذه وأن يفيد به الأجيال. وكفاك ذكرا بمنى نور الدين، وكفاك ذكرا برشيد قارة، وكفاك ذكرا بعبد اللطيف الحمروني، وكل هؤلاء تتلمذوا على العقربي. وأعتقد أنه ما بعد العقربي موجود، فما هناك ممثلون لا أقول لا، وهذه ربما تكون لأنه ممثل ينشأ بإحساسه قبل أن ينشأ بالتعليم، ينشأ وفي نفسه إحساس ما يدعوه إلى أن يكون ممثلا، ثم ذلك الإحساس يربى يهذب بالمدرسة، يربى يهذب بالتعليم، ينشأ ويتكامل بالثقافة بالتالي، وبذلك يصير على ما يصير عليه من التدرج. فأعتقد أنه العقربي كان له الفضل الكبير من حيث خلق الممثل، من حيث فن خلق الممثل.
9: انتم تتابعوا في برنامج تتذكرني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وحلقة اليوم نتعرفوا فيها على الفنان عمر خلفة اللي تولد في تونس نهار 20 جانفي 1938 وبدأ نشاطه المسرحي في مدرسة التمثيل العربي عام 1952، ومن بعد ولا كاتب عام لجمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي، وتم انتدابه كممثل في فرقة بلدية تونس للتمثيل. وفي الأثناء خدم منشط مسرحي بالمعاهد الثانوية ابن خلدون وابن شرف وقرطاج. ومن عام 1965 حتى عام 1968 تولى تدريس الإلقاء والتطبيق في مركز الفن المسرحي، وكانت ليه مساهمة كبيرة في إعداد مسرحية الحضيض اللي قام بلعب أدوارها طلبة المركز، وتقدمت بنجاح كبير في تونس ونالت جائزة في الملتقى الشعبي للمسارح في صفاقس. وتم إسناد ليه خطة الإدارة الفنية لفرقة المسرح الجامعي التابعة للاتحاد العام لطلبة تونس، فأخرج عمر خلفة مسرحية الهاوية اللي شاركت بها تونس في المهرجان الرابع للمسرح الجامعي اللي تقام في مدينة نانسي الفرنسية من 22 أفريل إلى 1 ماي 1966. ثم تم تعيين الفنان عمر خلفة من سنة 1970 حتى عام 1972 مدير لأول فرقة جهوية وكانت في القروان، وقدمت بعض الأعمال كما مسرحية فيدال المحمود تيمور، ثم التحق بالإذاعة الوطنية وخدم كمخرج حتى وفاته نهار 10 فيفري 1986.
8: باعتبارك مارست التمثيل قبل أن تصبح مخرجا فيما بعد، ما هي مشكلية الممثل عموما؟
7: الفنية طبعا.
8: نعم،
7: الفنية في المسرح الممثل مطالب أن يكون ذا صوت جهوري أو جهوري، مطالب أيضا أن يبالغ نسبيا في الحركات وفي التحركات حتى يجعل لتحركاته معنى يتناسب والكلام الذي يحمله أو تلك الرسالة التي يحملها الحوار. الممثل في المسرح له الحرية المطلقة في أن يعيش الدور بطريقة مقنعة جدا، بطريقة تجعله يأخذ باهتمام الجماهير وتجعله يتجاوب مع الجماهير، تجعله يشد الجماهير إليه حتى إن أمكن يدخل معهم في حوار مباشر، وهذا يكون قد أطاح بذلك الجدار، وهو الجدار الرابع، لأنه كانوا يعتبرون أن التمثيل يقع بين 4 جدران، 3 هم داخل الركح والرابع هو الذي يفصل الممثل عن الجمهور.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: تذكر

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء،
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: نواصل مع الرحلة الفنية المتميزة للفنان عمر خلفة اللي شارك في العديد من التربصات والمهرجانات، كما التربص العالمي بمسرح الحمامات ومهرجان مسرح الأمم بباريس، إلى جانب مشاركات متعددة في البلدان العربية. وشارك عمر خلفة في مهرجان كان السينمائي، وكان أحد أبطال فيلم المخرج عبد اللطيف بن عمار حكاية في منتهى البساطة. وبما أننا نحكيه على السينما، فإنه عمر خلفة قام بلعب أدوار رئيسية في 3 أفلام، هي حكاية في منتهى البساطة، وفيلم وغدا إخراج إبراهيم باباي، وفيلم القادسية إخراج صلاح أبو سيف، وتقمص فيه دور القعقاع ابن عمر، هذا إلى جانب مساهمات كثيرة في إنتاجات مشتركة. أما في الإذاعة والتلفزة فالعمر خلفة عدد كبير من الأعمال سواء في التمثيل أو الإخراج، أخرج للإذاعة حوالي 80 مسرحية وكان عدد كبير منها من تأليفه. وتحدث عمر خلفة عن علاقته بالإذاعة اللي كانت بعد معركة الجلاء، وقت طلبوا باسم جمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي السماح لهم بتقديم تمثيليات حكاياتها من وحي المعركة، فكانت هذه الخطوات الأولى اللي شجعوا فيها الفنان المختار حشيشة بوصفه المسؤول عن قسم التمثيل، وكانت هذه البدايات. أما التلفزة فأول مرة يظهر فيها كان مع حصة ثقافة حية، ثم تم إنتاج أول تمثيلية الجون كوكتو مدرسة الأرامل إخراج عبد الرزاق الحمامي، وقام فيها بدور البطولة، وكانت المسرحية يتم بثها مباشرة. وهكا بقى في الإذاعة والتلفزة بالرغم أنه يبعد عليهم ساعات بحكم انشغاله بالمسرح. وأنتج عمر خلفة برامج إذاعية كما أمثال العرب وبرامج دينية، أما في التلفزة فقدم فيها أدوار مهمة وخاصة دور المحامي في القضايا اللي كانت تتقدم، إخراج الهادي بسباس، ودوره في مسلسل الواثق بالله الحفصي إخراج حمد يعرفة. وشارك عمر خلفة زادة في مسلسلات عراقية وأردنية كما المفسدون في الأرض، حصاد الشوك، وابن خلدون. ومن عشق عمر خلفة للمسرح أنه قام بدور البطولة في أوبيريت حكاية من قرطاج، موسيقى محمد القرفي وإخراج البشير الدريسي، في افتتاح مهرجان قرطاج، وطلع على المسرح وهو مصاب بكسر في ساقه. أما آخر دور مسرحي ليه فكان خليفة الزناتي في مسرحية الجازية الهلالية بقيادة البشير الدريسي وتأليف سمير العيادي، وكان هذا في صيف 1985، وكان في إطار مهرجان جابس الدولي، وكان يحضر في مسرحية بعنوان ثمن الحرية حتى تتعرض في افتتاح مهرجان الحمامات في صيف 1986، لكن توفى عمر خلفة نهار 10 فيفري 1986، وتوقفت رحلة فنية شاملة بين المسرح والإذاعة والتلفزة. النص هذايا مقتبس من برنامج نجوم المسرح، إعداد المنصف شرف الدين.
3: هكذا يا سيد الرئيس تنزل الستارة على هذه القصص الأربع لأربع شبان، شاءت الظروف أن يكونوا منهم الآن. عمار الذي جرده العم من رزقه ومن حبه، المنجي الذي دفعه أبوه بكلتا يديه إلى الهاوية بعد الجوع والحرمان، خميس الذي عانى الألم والحرمان والعذاب من جموح خالته ومن طيشها وجحودها واستغلالها وتنكرها له وللقرابة العائلية، ثم نجيب ابن العائلة الذي دللوه حتى لم يعد يعرف حدا للنزق والطيش، فعاث فيها فسادا وأتلف أموال الأبوين، وبعد أن نضب معين العائلة التفت ودار إلى معين الآخرين. سيد الرئيس أعتقد أنكم الآن قد اطلعتم تقريبا على كل الظروف والملابسات التي حفت بهذه القضية وبهؤلاء الشبان. وليس لي كدفاع إلا أن أتساءل فأقول: لو رحم العم عمار ومكنه من رزقه ومن عطفه، لو قام أبو المنجي بواجبه كأب ولم يكن شريرا معه فدفعه إلى الهاوية، لو حنت الخالة على خميس هذا وعاملته كابن من أبنائها، لو استطاع أبو المنجي أبو نجيب أن يقوم بواجبه كأب وأن يعرف وضع حد لجموح ونزق ابنه وعلمه على التربية والانضباط والطاعة، لو وقع كل هذا أكنا نرى اليوم يبثل أمامنا هؤلاء الشبان الأربعة اليافعون؟ كلا يا سيد الرئيس، قطعا كلا وألف كلا. سيد الرئيس، حضرات السادة الأعضاء، لم يبقى للدفاع فيما أعتقد ما يضيفه على ما أتى به من بيانات وشهادات وردت من خلال هذه المرافعة إلا شيئا واحدا، وهو أن موكلي الأربعة ليسوا من حسن الحظ من ذوي السوابق العدلية، نعم، وأن الإصلاح في نظري لا يتأتى عن طريق الردع والتأديب والسجن والجزر، لا، وإنما بتمكينهم من الحياة المثلى، من الحياة الفاضلة يا سيد الرئيس، وبتحذيرهم عاقبة العود إلى الإجرام. ختاما سيد الرئيس، أطلب الحكم من مراحمكم بغاية التخفيف على هؤلاء الشبان، وأن نفسح لهم المجال ليعيشوا ويصبوا إلى غد أفضل، وأملي هو أن تسعفوهم بالتأجيل، ولكم أكمل النظر وأتمه، والسلام.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: تذكرني
6: من ناحية الممثل التلفزيوني، فالتلفزيون الممثل لابد أن يتغاضى عن قواعد التعبير المسرحي إلى قواعد التعبير التلفزيوني المرتبطة بإمكانيات ضخمة جدا وعظيمة تريحه من عناء الإيصال، فتأتي له بالمسدح أو الميكرو، تريحه من عناء إبراز تقطيع وجهه بالمبالغة أو بالأقنعة فتقرب منه الكاميرا، تريحه من عناء التحرك فتتحرك الكاميرا وهو في مكانه فتقوم أحيانا مقامه، وكثيرا ما تقوم الكاميرا مقام الممثل، أي هي التي تمثل بوجهه وهو لا يمثل إلا بصوته. فهذا كماليات، هذه كماليات طبعا تجعل من الممثل للتلفزيون أن يحتاط إليها وأن لا يبالغ كما هو العادة في المسرح، بحيث أن لا يصيح عندما يجب أن يصيح، فالصياح عند في التلفزيون أيضا بالنسبة للميكرو مقنن ونسبي إلى حد ما. بالنسبة للسينما، السينما أكثر ضغط فيها على الممثل من التلفزيون، والتلفزيون كيف يمثل في التلفزيون بحيث يستطيع أن يكون في الفيديو مثلا أن يتواصل تمثيله لمدة لردح من الزمن قد لا تخوله له السينما. السينما تعرف شوت بالشوت كما يقولوا، بلان بار بلان يقولوا، معناها بالمشهد بالمشهد، والمشهد يقسم إلى عدة لقطات، وهذا ما أردت أن أصل إليه، لقطة لقطة، ومجموع اللقطات تكون مشهد صغير، بحيث تلقاه الممثل ينطلق في أحاسيسه بكل معطياته في مشهد يدوم ثانية مثلا، تيرادة واحدة هكذا، تيرادة هذيك أحيانا توزع إلى عدة لقطات، فلا يستطيع أن ينقاد مع أحاسيسه في إلقاء ذلك الدور، فهنا لابد أن يكون ذا نفوذ كامل وسيطرة كاملة على الشخصية وعلى الدور الذي هو يتقمصه، حتى لا يفلت الزمام زمام المتابعة والتمادي والاستمرارية في الشخصية، حتى لا تتقطع تلك المتابعة بالتقطيع السينمائي الموجود في الموضوع.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: تذكرني
7: معاش جبت لعب
5: والنبي محمد
7: ورب العالمين. حلفش على خاطر كل حلاف كذاب، ثم حقائق ثابتة، أنا هوني عندي كل شيء. قل لي،
5: نعم
7: أنت كنت تغمس في نهج بن سمح؟
5: نعم سيد الكوميسار.
7: إيش فيه النهج؟
5: إيش فيه؟
7: إيش فيه؟ باي نجاوبك، فيه دب وعزوز.
5: دب وعزوز؟ ما نعرفوش.
7: تعرفوش؟ لا. وين تسكن أنت؟
5: نسكن في نهج الرخاء
7: عدد 8.
5: نعم عدد 8.
7: وعزوز ونسكن؟ تعرفش؟ أبش قولك أنا في نهج الرخاء زادة، أنا ما عدد 5 مقابلك قد فهمت؟ فهمتني مع شجم الدجل علي وتقول لي ما تعرفوش؟
5: ما نعرفوش، ما يحب يقول قصدي ما عنديش به خلطة.
7: ياسي
5: أيوة
7: ما عنديش به خلطة برشا.
5: أيوة
7: شبيك كيف لقيته اللوح في النهج ما مشيت شعطيت اسمه
5: سيدكم ساردين هذا ما قلتوش.
7: ما
5: قلتوش والله ما قلتو.
7: 80 دينار اللي عطيته من صاحبك الصحبي اللي يخدم معك منين جاو؟
5: لا يا سيد الكوميسار ما عطيتوش وما سلفتوشي. يكذب.
7: عطيته وسلفته وعندك الفلوس وانا هو باش نقول لك منين جاو الفلوس.

0: ما يشكيش، ما يتذمرش، وما يهتمش بالمصاعب وبالمتاعب وبالعقبات. ورجعت به الذاكرة الأول يوم تعرف عليه في أوائل 1953، كان أعضاء فرقة الإذاعة يجتمعوا في قهوة خالي علي بحي باب سويقة، وين كان يجتمعوا قبل سنوات جماعة تحت السور. وكان في القهوة المقابلة، قهوة الطاهر زنقة، يجتمع فيها الموظفين التوانسة بالإدارات، وبجنبها قهوة العباسية، وكانت منتدى للفنانين والموسيقيين. السوق الفني هذايا انتقل في السبعينات والثمانينات للمقاهي المجاورة للإذاعة. محمد بن علي تعرف على عمر خلفة غديكا، ومن وقتها ما تفرقوش، وكان عمر خلفة مشارك في دروس ليلية في فن المسرح بإدارة الأستاذ حسن الزمرلي، وتأطير أساتذة كبار كما محمد عبد العزيز العقربي ومحمد الحبيب وعثمان الكعاك. وتخرج عمر خلفة من مدرسة التمثيل باش يلتحق بفرقة بلدية تونس بعد ما قدم مسرحية فداء المحمود تيمور. ابقى لزوز مواسم في الفرقة البلدية ثم انتقل للإذاعة، وأول مرة دخل فيها عمر خلفة كان في البرنامج التمثيلي اللي كان إخراج وتمثيل الفنان الفلسطيني اللي كان موجود في تونس في هاك الفترة، أكرم الدباغ. ثم عاد مرة أخرى للإذاعة كمنتج ومخرج لبرنامج من أقاصيص العرب، وبعد صار مخرج إذاعي وقدم مع فرقة الإذاعة روائع المسرح العالمي. وجات التلفزة فكانت مشاركته الأولى في مسرحية مدرسة الأرامل اللي مثلها مع الفنانة نجيبة بن عامر، وبدأت مشاركته التلفزية تتزايد وتتكاثر. وفي السينما قام ببطولة شريط وغدا تأليف عبد القادر بالشيخ وإخراج إبراهيم باباي، ثم شريط الضوء الأخضر إخراج المخرج المغربي عبد الله المصباحي، وبطولة فريد شوقي ويحيى شاهين وليلى طاهر والزهرة فايزة وعبد الوهاب الدوكالي. ثم مثل في فيلم القادسية. أما المسلسلات العربية فشارك في دور الأمير بدر في مسلسل المتنبي والمفسدون في الأرض وحصاد الشوك وابن خلدون والواثق بالله الحفصي وقضاة المسلمين. في سنة 1961 انضم للإذاعة الوطنية فشارك في العديد من أعمالها الدرامية وبرامجها الفنية، منتج وممثل ومخرج. وفي التلفزة كان عمر خلفة من ضمن الكفاءات اللي كان يعتمد عليها في البث التمثيلي المباشر اللي كان ما يقدرش عليه إلا المتمرسين مسرحيا، وتعرف بدور لسان الدفاع في برنامج القضية رقم للهادي بسباس ومحكمة وبعد العبد الرزاق الحمامي. وفي السينما التونسية شارك في شريط حكاية في منتهى البساطة لعبد اللطيف بن عمار وغدا لإبراهيم باباي. كان هذا اقتباس لذكريات الممثل والفنان محمد بن علي عن الراحل عمر خلفة في ركن للوفاء والذكرى في مجلة الإذاعة والتلفزة في العدد 662 الصادر بتاريخ السبت 15 مارس 1986.
1: الممثل الإذاعي له دور آخر أراه أصعب من هذه الأنواع الثلاثة. لماذا أراه أصعب؟ إذا كان الممثل المسرحي أو التلفزيوني أو السينمائي ملكة الحفظ وملكة التصور بأن يوضع وسط الديكور، فإن ذلك الديكور وذلك الإطار يساعدونه جميعا، كل تلك العناصر تساعده جميع في مجموعها على التقمص، تعينه على التقمص مع الحفظ طبعا. أما مثل إذاعي فإن له ورقة بيضاء عليها كلام مكتوب وأمامه مزدح، هذا المزدح قد لا يضعه في الصحن كما يقال، قد لا يضعه في صميم الشخصية فلا يقال، قد لا يضيف إليه التصور الكافي للشخصية. وتلك الورقة التي أمامه يقرأ عليها دور الملك وهو مطالب بأن يشعرنا أنه لا يقرأ وإنما يمثل مع الكثير من جوانب المؤثرات الأخرى، فهنا يأتي دور الممثل الإذاعي في نظري أصعب من أي دور من الأدوار الأخرى، أصعب من أي نوع من الأنواع الأخرى، لأنه أمام مصدح ولأن بيده ورقة ولأنه عليه أن يتخيل على أساس أنه لا مصدح أمامه ولا ورقة بيده.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: تذكرني؟
4: بإمكاني أن أجزم بأني لم أعش ولا يوما واحدا ولا حتى ساعة، لأن العمر في نظري ليس أياما وساعات، العمر لحظة، لحظة واحدة نظل بانتظارها طوال عمرنا. وانتظرتها كثيرا هذه اللحظة.

0: وخلال انتظاري لها لم أحس بالسعادة على الإطلاق، لذلك أسموني رئيس جمعية الإحساس بالتعاسة. هذه الجمعية رصيدها الوحيد الصبر، وهذا ما يدعوني كلما خلدت إلى الصبر ولذت به أقول لنفسي اصبر اصبر يا صابر، فالصبر طيب. أما أمينة زوجتي،
1: أنا أعيش في منتهى السعادة، والذي ينقص جنتنا شيء غال عزيز، هو أغلى شيء في الحياة، أمل. ينقصها أمل، ابننا الذي طالما انتظرناه. لذلك كنت دائما أمني النفس بالصبر وأصبر معي صابر.
0: قضينا العمر كله نستعد.
2: كلا، بل قضيتما العمر في الانتظار.
0: أجل، انتظرنا انتظرنا وانتظرنا كثيرا،
2: وكأنكم لم تنتظروا بعد.
0: كيف؟ أبعد كل هذا الانتظار الطويل وكأننا لم ننتظر بعد؟
2: أو تعتقد أن الانتظار هو الانتظار؟
0: وهل يعني الانتظار شيئا آخر غير أن ننتظر؟
2: اعمل يا صابر، اعمل وانتظر، والله كفيل بالخاتمة.
1: ولا الملاك؟
0: أعمل وأنا أنتظر، ولكنه لم يقل لي ماذا أعمل.
1: لقد قال لك.
0: قال؟ ماذا قال يا امرأة؟ يا امرأة، لقد اختفى ولم يقل لي شيئا.
1: قال لابد أن تعمل.
0: طيب وماذا أعمل؟
1: لست أدري، المهم أن تعمل.
0: ما هذا الغباء يا امرأة؟ أليس هناك شيء يستدعي العمل؟ ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن أعمل به؟
1: أنا لا أعرف، وكل ما أعرف أنه قال لك اعمل،
0: ولكنه لم يقل شيئا.
1: لا
0: لم يقل
1: لا شيئا. يا صابر لا، أذكر أنه قال. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ها أنا تذكرت، مركب وسرير. مركب وسرير، نعم،
0: مركب وسرير. لكن لأية غاية مركب وسرير؟ ولمن؟
1: لأمل، هو الذي بحاجة إلى مركب وسرير.
0: أمل يريد مركبا وسريرا؟ مركب وسرير.
3: كانت هذه جلسة سرية لجان بول سارتر. اجتمع فيها كل من كمال المجري، نجيب بن عامر، مع فاطمة البحري. سجلها لكم صالح سفاري ومنيرة شيبو. ساعد في إنجازها البشير البجاوي. أعدها وأخرجها لكم عمرو الخلفي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
2: وهذا في الختام ما قاله مصطفى عطية في مترجمنا. كان عمر خلفة فنانا كاملا، فهو جمع بصيغة الفرد، طرق أغلب أبواب الإبداع الفني، فكان تارة باحثا عميق الرؤية، وتورا ناقدا كثير الدقة غزير المعلومات، ودوما مسرحيا وإذاعيا وسينمائيا متميزا. عمر خلفة فنان جعل من النضال الفني مأثرة أخلاقية وإضافة إنسانية، فكان ولا يزال ذلك القبس النوراني الثابت دوما في الأفق، يحرك الهمم ويدفع إلى الإضافة والتواصل.
3: أما سميل عيادي فقال لأنه أحب الثقافة كان يغار عليها من الدخلاء، لأنه أحب الأدب كان يبثه في كل مجال، لأنه أحب اللغة العربية كان يلقنها كل ريح، ولأنه أحب المسرح كان يدعو إليه بكل حماس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. حدث انزلاق حافلة ليبية على مستوى محطة سيدي خليفة من معتمدية بوفيشا يؤدي إلى وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين حالاتهم متفاوتة الخطورة، وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري للقناة الوطنية.
3: حادث مرور يتمثل في انزلاق وانقلاق حافلة. الوصول على عين المكان اتضح أن الحافلة الليبية هي رحلة متجهة من ليبيا إلى الجزائر، فيها تقريبا 32 شخص، 28 راكب تونسي و4 راكب ليبيين. تم تسجيل حالتي وفاة، 30 مصاب، زوج حالات خطرة و28 حالة البقية لإصابات مختلفة من الرذوذ إلى الكسور. الحماية المدنية تم تسخير تيارات إسعاف مشاركة مع الصحة العمومية وعززناها من الإدارة الجهوية تقريبا كما نابل القدوان. تم إسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات الجهة كما فرحات حسيد وسهلون وطيبة سيدي بوعلي، وكذلك تم تخليص زوج حالات وفاة تحت الحافلة.
2: كما جد مساء اليوم أيضا حادث مرور ثاني لحافلة تقل عملة ما خلف 26 مصابا وفق المقدم خليل المشري.
3: للأسف هو فما تزامن لزوج حوادث مرور مع حادث قبله على الساعة 14:25 على المستوى كيلومتر 112 في حافلة لنقل العملة، فيها 26 مصاب، الحمد لله ما فيهاش حالات وفاة، ولكن 26 مصاب، حالات مختلفة من الإصابات. كيف زاد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات. زوج الحوادث هذوما زامنوا تقريبا بيناتهم ساعة و20 كيلومتر نقولوا بين الحادث الأول والحادث الثاني.
2: في موضوع آخر، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. ختاما، وفي الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان المحتل ل45 يوما. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي صهيوني وإصابة آخرين في استهداف حشد عسكري بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوبي لبنان. في قطاع غزة، 3 شهداء وأكثر من 30 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما
2: كاينين نعمل في أفلام، خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
1: مسرح،
3: احنا نستناك لفرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
1: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة

ليلى هوانا عربي. هوانا عربي. مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هوانا عربي. البداية كانت بغناية أكثر من اللي أنا بحلم به لأصالة. أصالة الليلة باش تكون هي نجمة السهرة، باعتبار أنه احنا باش نقدموا لكم مجموعة من الأغاني اللي كانت في سهريتها الأخيرة في مهرجان كارتاج في صيف 2024. إذن على امتداد حصة الليلة من هوانا عربي، رحلتنا الكون باش تكون مع صوت أصالة في حفلة كارتاج 2024.

الهوى هوايا. نجدد لكم التحية أينما كنتم، وأكيد اللقاء يتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وبعد هذا الكوكتيل من مجموعة من الأغاني الخاصة بأصالة نصري، نواصل معاكم مع مجموعة أخرى من الأغاني من نفس السهرة اللي كانت في كارتاج، ونبدأ بنغم أسفة ونواصل مع بقية الأغاني.

0: كريمة.
1: تحية متجددة لكم جميعا متابعينا وين ما كنتم، إلى حين موعد موجز الساعة 10 ليلا نبقى مع أنغام أخرى من نفس الحفل، حفل أصل النصري في صيف 2024 في مهرجان كارتاج الدولي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب يودعون مقترح قانون جديد يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية لفائدة المتقاعدين، من بينها تمتيعهم بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات النقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة، وإعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. تلقى مفتي الجمهورية هشام بن محمود اليوم تقريرا من المعهد الوطني للرصد الجوي يتعلق بالمعطيات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر ذو الحجة 1447. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم تعلن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ل 45 يوما، وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و 3 من الشهر المقبل. حزب الله يعلن إطلاق مسيرات على ثكنة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة نهاريا الساحلية شمالي الأراضي المحتلة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بمقتل جندي إسرائيلي صهيوني وإصابة آخرين في استهداف حشد عسكري بمسيرة مفخخة أطلقها اليوم حزب الله في جنوب لبنان. في غزة، 3 شهداء وأكثر من 30 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت اليوم شقة سكنية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: هوانا عربي، لمعة عربية على موجات الوطنية. سينما،
5: كاين اللي نعمل في افلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل افلام.
4: مسرح،
6: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمه التياتر ومعنى التياتر.
4: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا.

0: يا كريمة.
1: تعالوا نرجع للبداية، بداية البداية. أول ما تعرفنا على بعض، يعني أيام خطوبتنا أنا وأنتو، هاي الأغنية لسه حتى تعرفنا حتى قبل الخطوبة، صحيح؟ تتذكر؟ طبعاً أنتو ما بتتذكروا، أنتو بتتذكر.

بس كمان سامحتك سامحتك سامحتك كتير حسيتي سامحتك سامحتك قولي

0: يسعد لكم التحية أينما كنتم. أذكركم أنكم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية، ونواصل مع حفل أصالة نصري في مهرجان قرطاج الدولي صيف 2024.
1: هاي لعلكم أنتم.

والله حتجننوا.

0: نفسي أسألك أيوة حبيبي ولا بسامع
1: ليلى هوانا عربي هوانا عربي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا، نجدد لكم التحية وين ما كنتم على موجاتنا، ونواصل معكم متابعة الأنغام والأغنيات والألحان من سهرة أصالة النصري في مهرجان قرطاج صيفة 2024، ونسمع مع بعضنا أعراض الغياب.

بحبك بحبك. الهوى

0: هوايا. يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتحق الآن في الاستماع. ذكركم أنه نحن في متابعة لحفل أصل النصري اللي كان في صيف 2024 في مهرجان قرطاج الدولي. مازلت شوية دقائق تفصلنا على موعد موجز الساعة 11، وباش نكملوا من توا حتى للموجز مع أنغام كذلك قادمة من قرطاج من نفس الحفلة بصوت أصل النصري. من توا حتى للموجز قلكم متابعة طيبة، وإن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من هوانا عربي. أجمل تحية كلمة وسليتي، تصبحون على خير.
1: طب شو رأيكم أول خانة الذكريات؟ يلا يعني طالما بتحبوني بتحبوا الأحزان والذكريات المؤلمة. يلا يلا يلا يلا يلا. أيوة أندرو، سأقول أندرو لأنه بيعمل لي أحلى سولو، أنا بموت عليه بهالأغنية.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة، والذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة، دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتخاتم. هذا وأكد تونس في بيان صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج، أكدت موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي نضاله من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولته على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. دعت الإدارة العامة للحماية المدنية كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. هذا وأوضحت الحماية المدنية في بلاغها اليوم أنه مع ارتفاع درجات الحرارة أو شدة الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات. في موضوع آخر، احتل المعبر الحدودي النموذجي بملولها المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية سنة 25 2000 وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. افتتاح قسم الإنعاش الطبي الجديد بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل بطاقة 6 أسرة وفريق مختص بحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ختاما، وفي الشرق الأوسط، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان مشترك استهداف القيادي في كتائب عز الدين القسام، عز الدين الحداد والمرقب بشبح القسام في غارة جوية استهدفت حي الرمال بمدينة غزة. في المقابل، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بسقوط 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل، إضافة إلى أكثر من 50 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وحزب الله اللبناني يعلن استهداف نقلة جند إسرائيلية بمسيرة جنوبية لبنان محققا إصابات مباشرة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
3: للناس الكل.
1: موعد الأحد،
7: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
7: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
7: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن مؤسس الطريقة الجزولية الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي المتوفى سنة 65 و400 وألف، والذي أعاد نشر وتجديد الطريقة الشاذولية بالمغرب، محدثا منهجا مميزا في التصوف اختزل مجمل توجهات الشاذولية مع زيادة بعض الإضافات الأخرى التي كانت تستجيب لواقع عصره وظروفه العصيبة وتتلائم مع القدرات الذهنية المتواضعة لغالبية المريدين ومع حاجياتهم وتطلعاتهم المادية وكذلك النفسية والوجدانية. لقد وصلنا في حديثنا عن الشيخ الجزولي إلى مؤلفه الشهير الذي يحمل عنوان دلائل الخيرات وشواريق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، وقد خصص الجزولي كتابه الشهير هذا لذكر الرسول والتصلية عليه، واعتمد في ذلك على ما جمعه من المروي من ألفاظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب خزانة جامع القرويين بفاس والمتواترة عن الرسول وعن غيره من فضلاء أمته. ومن أهم الكتب التي اعتمدها الجزولي في هذا العمل هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 49 و100 وألف للميلاد بمدينة مراكش المغربية. ولا يمكن أن نذكر كتاب الشفاء ولا نشير إلى الصيت الكبير والشأن الرفيع الذي تمتع به هذا الكتاب منذ انتشاره إلى غاية الأمس القريب لدى شعوب المغرب العربي بالخصوص، إلى درجة أن سكان المغارب كافة قد جعلوا من عنوانه قسما يقسمون به إلى جانب كتاب صحيح البخاري فيقولون وشفاء البخاري، وقد حصل بعض التحريف في نطق كلمة الشفاء في هذا القسم، وصار بعضهم بحكم الالتباس في فهم معنى الكلمة يغير لفظ الشفاء بلفظ الجاه فيقول الجاه والبخاري عوض الشفاء والبخاري. المهم أن هذه الشعبية التي تمتع بها كتاب الشفاء وكذلك كتاب صحيح البخاري لدى المغاربيين بصفة عامة تعود أساسا إلى مضمون هذين الكتابين المخصصين لتخليد ذكر الرسول وسنته والتصلية عليه وأعلاء قدره، وهو كذلك نفس السبب الذي جعل كتاب الجزولي دلائل الخيرات يلقى نفس الشهرة والشعبية التي لقيها الكتابان المذكوران. نبقى مستمعين مع صيغة أخرى من صيغ إنشاد التصليات الواردة في كتاب دلائل الخيرات بصوت المنشد المغربي حكيم خيزران في مقام الصبا، ثم لنا عودة لتفصيل الحديث في هذا الأثر الشهير من آثار الأدبيات الصوفية.

صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد

على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر

اللهم صل على صاحب المكان المشهود، اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود، اللهم صل على من هو في السماء سيدنا محمود وفي الأرض سيدنا

اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة، اللهم صل على صاحب الضراعة، اللهم صل على صاحب الشفاعة، اللهم صل على صاحب الوسيلة، اللهم صل على صاحب الفضيلة، اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة.

0: اللهم صل على صاحب الحجة، اللهم صل على صاحب البرهان، اللهم صل على صاحب السلطان، اللهم صل على صاحب التاج، اللهم صل على صاحب المعراج.
1: من أهم التصليات التي وردت في كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي تلك الصيغة الشهيرة من صيغ التصلية التي وردت في كتاب الشفاء للقاضي عياض والمسمات بالصلاة الإبراهيمية، وقد أوردها القاضي عياض في شكل حديث نبوي رواه علي بن أبي طالب عن الرسول حول كيفية الصلاة عليه عندما قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اعتمد الجزولي في دلائل الخيرات من ضمن ما اعتمده من تصليات عديدة ومتنوعة على هذه التصلية الواردة في كتاب الشفاء، والتي تمثل الكيفية التي حث الرسول على أن تتم بها التصلية عليه من خلال ما جاء في حديث علي بن أبي طالب المذكور. قبل أن نواصل نستمع إلى الصلاة الإبراهيمية في شكل إنشاد جماعي تتخلله بعض الارتجالات الفردية في إحدى النغمات الموسيقية المشرقية، وهو مقام البياتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد.

بعد أن استمعنا إلى الصلاة الإبراهيمية بطريقة إنشادية، وهي الصلاة أو التصلية على النبي التي تمثل الكيفية التي حث الرسول على أن تتم بها التصلية عليه من خلال ما جاء في حديث علي بن أبي طالب الوارد في كتاب الشفاء للقاضي عياض، نشير إلى أن هذه الصلاة الإبراهيمية قد انتشرت لدى جميع المسلمين في كافة الأقطار الإسلامية، ومثلت أحد أهم وأبرز النصوص الذكرية سواء في محافل الذكر الصوفي أو غيره، حتى أنها صارت تعتمد في خاتمة الصلوات الواجبة إثر التشهد. وإلى جانب هذا، اعتمدت هذه التصلية كذلك كنص إنشادي يغنى بالألحان والنغمات المتنوعة. وكمثال على ذلك، نقترح عليكم مستمعين الأكارم متابعة إحدى صيغ إنشاد التصلية على الرسول في شكلها الإنشادي من قبل إحدى الفرق الطرقية الشعبية المغربية التي تعتمد الموروثات التقليدية التابعة لموسيقى الجناوة. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

نعود مستمعينا للحديث عن كتاب دلائل الخيرات الذي وضعه مؤسس الطريقة الجزولية الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي إسهاما منه في أعلاء مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وتبيان سمو قدره ورفعة شأنه والصلاة عليه بشتى الصيغ والأشكال والتفنن في تدوين متون متنوعة من التصليات. وقد أورد الجزولي في بداية كتابه مقدمة ذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأهم ما جاء في هذه المقدمة قوله: اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين، امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما أورد الجزولي بعد هذه المقدمة دعاء متصلا بها تضمن كذلك جملة من الأسباب التي جعلته يقدم على تأليف هذا الكتاب، جاء فيه: اللهم إني نويت بالصلاة على النبي امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، واعل مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين، وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموتة على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وإلى جانب المقدمة والدعاء الوارد في مستهل كتاب دلائل الخيرات، دون الجزولي بعد ذلك جميع أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغ عددها 200، من بينها على سبيل المثال: محمد، أحمد، حامد، محمود، قاسم، مدثر، مزمل، ناصر، منصور، شاهد، شهيد، مشهود، بشير، مبشر، نذير، أمين، مأمون، كريم، مكرم، طه، مصطفى، مجتبى، منتقى، شافع، مشفع، شفيع، وغيرها من الأسماء الأخرى. من أغاني التصلية على الرسول نبقى مستمعين مع هذه الأغنية لحسين الجسمي: صلوا على رسول الله.

لقد أورد محمد الجزولي شيخ الطريقة الجزولية في كتابه دلائل الخيرات الذي خصصه للتصلية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد تدوين 200 من أسماء الرسول الكريم أورد دعاء سماه دعاء ختام الأسماء، جاء في مستهله: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور. ثم ختم دعاءه بقصيدة في نفس هذا المعنى، نظمها على شاكلة قصيدة البردة البصيرية للإمام شرف الدين البصيري، والتي جاء في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. ومن أشهر أبياتها ذاك الذي جاء فيه: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقد نسج الجزولي مطلع قصيدته على منوال هذا البيت الشعري الأخير للبصيري، فقال: اللهم صلي وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمدا، سلام على قبر يزار من البعد، سلام على الروضة وفيها محمد، سلام على من زار في الليل ربه فبلغه المرغوب في كل مقصد، سلام على من قال للضب من أنا فقال رسول الله أنت محمد، سلام على المدفون في أرض طيبة ومن خصه الرحمن بالفضل والمجد. هذه القصيدة يتم إنشادها في المحافل الصوفية بأشكال عدة، وقد رصدناها لدى إحدى المجموعات المغربية المختصة في المدائح النبوية بأسلوب شعبي مميز. نتابع مستمعينا قصيدة الجزولي: سلام على قبر يزار من

لازلنا مستمعين بصدد الحديث عن كتاب دلائل الخيرات للإمام الصوفي محمد الجزولي شيخ الطريقة الجزولية، وهو كتاب مخصص أساساً مثل ما ذكرنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي الكريم في الواقع لها قيمة كبرى لدى عموم المسلمين، أما لدى المتصوفة فإن هذه القيمة قد برزت وتعززت في مرحلة لاحقة من تاريخ هذه الحركة، فقد كان تعلق المتصوف الشديد وهدفهم الأسمى منذ بداية أمرهم متمحورا أساسا حول الله عز وجل دون سواه، يسعون دائما ويعملون على القرب منه والتقرب إليه بشتى السبل والوسائل، وقد كانت هذه الوسائل تتمثل بالخصوص بادئ الأمر في الزهد والنفور من كل ما هو دنيوي وفي الانقطاع للذكر والتفرغ للعبادة، ثم تطورت وسائلهم بعد ذلك وأصبحت تضم العديد من الممارسات والاستعمالات كالسماع بمختلف أشكاله، ثم الإنشاد القائم على الأشعار والألحان والأوزان، وربما صاحبته آلات موسيقية متنوعة ورقص وتصفيق وغيره من الاستعمالات المتنوعة. وقد تعرضنا إلى بعض هذه التطورات وسوف نعود للحديث عن بعضها في مناسبات أخرى. المهم أن الصلاة على الرسول وتخصيصه بالمدح والثناء والشكر والإطراء من قبل المتصوفة هي مسألة انطلقت في مرحلة لاحقة من تاريخ الحركة الصوفية، وذلك على إثر كتابات الشيخ حكيم الترمذي، وبالخصوص كتابه ختم الأولياء الذي تحدث فيه عن الحقيقة المحمدية وعلاقة الولي بالنبي. ولقد سبق لنا في الحصة التي خصصناها للشيخ عبد السلام ابن مشيش وهو أستاذ أبو الحسن الشاذلي أن تحدثنا عن ذلك النص المأثور الشهير المسمى الصلاة المشيشية الذي تركه هذا الشيخ، والذي يتمحور حول شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفنن في التصريح بعلو شأنه ورفعة مقامه، ويعمل على تأكيد الانتساب إليه والاهتداء بهديه. وقد استهل هذا النص بعبارة اللهم صلي على من منه انشقت الأسرار. ومن خلال الصلاة المشيشية هذه برزت وشاعت مسألة الاحتفاء بشخصية الرسول الكريم وتمجيده والثناء عليه بالمدح والإطراء والتصلية من قبل المتصوفة، كما تعززت هذه المسألة أيضا لدى عموم المسلمين، وقد ظهرت في عصرنا الراهن موازاة مع الذكر والإنشاد الصوفي الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العديد من الأناشيد والإنتاجات الموسيقية المحدثة التي خصصت لهذه المسألة. من بين هذه الإنتاجات سوف نستمع إلى هذا النشيد المشرقي المصاحب بالآلات الإيقاعية بصوت المنشد نور الدين خرشيد في مقام البياتي وعلى إيقاع نصف الوحدة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

شكل آخر أعزائنا المستمعين من أشكال الأناشيد المحدثة التي احتفت بشخصية الرسول الكريم على غرار دلائل الخيرات الجزولي، هذا العمل الموسيقي الحديث الذي يقوم أساساً على التصلية من خلال مطلعه الذي جاء فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استعملت فيه مختلف الآلات الموسيقية المعتمدة في باقي الأعمال الموسيقية المعاصرة، كما استعملت فيه أيضاً التقنية الحديثة في التنفيذ القائمة بالأساس على التوزيع الموسيقي. نبقى مستمعين مع هذا العمل بصوت عبد السلام الحسني في مقام الكردي، على أمل أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أسعد وأطيب الأوقات مع أجمل تحيات سونيا هدياوي على الأجهزة التقنية، وإلى

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انزلاق حافلة ليبية ببوفيشة كانت متجهة إلى الجزائر، و26 مصابا في حادث حافلة كانت تقل عملها. إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات الظاهرة للمنظومات الإنتاجية الفلاحية في تونس. في ذكرى النكبة، تونس تجدد دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. في خرق صهيوني متواصل لوقف إطلاق النار في غزة، استشهاد 7 وإصابة العشرات في غارة على شقة سكنية، والاحتلال يقول أنه استهدف القيادي بكتائب القسام عز الدين الحداد. إلى التفاصيل. جد مساء أمس حادث انزلاق حافلة ليبية على مستوى محطة سيدي خليفة من معتمدية بوفيشة كانت متجهة إلى الجزائر في إطار رحلة، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين، تم توزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية، وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري للقناة الوطنية.
3: حادث مرور يتمثل في انزلاق وانقلاب حافلة، الوصول على عين المكان اتضح أن الحافلة الليبية هي رحلة متجهة من ليبيا إلى الجزائر، فيها تقريبا 32 شخص، 28 راكب تونسي و4 راكب ليبيين. تم تسجيل حالتي وفاة، 30 مصاب، وزوج حالات خطيرة، و28 حالة البقية لإصابات مختلفة من الرذوذ إلى الكسور. الحماية المدنية تم تسخير 6 سيارات إسعاف مشاركة مع الصحة العمومية، وعززناها من الإدارة الجهوية تقريبا كما نابل والقروان. تم اسعاف نقل المصابين الى المستشفيات الجهه كما فرحه حسيد وسهلول ونقيطه وسيدي بوعلي، وكذلك تم تخليص زوج حالات وفاه من تحت الحافله.
2: كما جد مساء أمس حادث مرور ثان لحافلة كانت تقل عمله، خلف 26 مصابا وفق المقدم خليل المشري.
3: لكن للأسف هو فما تزامن الجوز حوادث مرور مع حد قبله على الساعة 14:25 على مستوى كيلومتر 112 في حافلة لنقل العملة، فيها 26 مصاب، الحمد لله ما فيهاش حالات وفاة، ولكن 26 مصاب، حالات مختلفة من الإصابات. كيف زاد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات. جوز الحوادث هذوما تزامنوا تقريبا بيناتهم ساعة و20 كيلومتر نقولوا بين الحادث الأول والحادث الثاني.
2: عملا على حماية المنظومات الإنتاجية الفلاحية في تونس، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، وضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور. وأكد في اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والآفات الحيوية في تونس من البحث إلى الحلول الميدانية، أكد التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي. كما أوصى وزير الفلاحة بالخصوص بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب. في سياق متصل، أكد كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان أن 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال موسم 25 و2026 هي بذور ممتازة، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ 40% من استعمال هذه البذور خلال المواسم المقبلة. وبخصوص الاستعدادات لموسم الحصاد، أشار بن رمضان في تصريح لنفيسة حسني إلى أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد إحكام الاستعدادات لتجميع الحبوب.
4: موسم ممتاز، حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس. هي بذور ممتازة، بذور مثبتة، في السابق في حدود 15%. احنا طموحنا اللي نمشيه للمستويات العالمية في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة. كل البذور اللي نستعملوها في زراعة الحبوب كلها منتجة في تونس، اللي أنتجها هو فلاح تونسي واللي خذاها من عند شركات تونسية. بدينا منذ فترة في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع من حيث طاقة الاستيعاب. احنا على مستوى ديون الحبوب فبرنامج كامل للترفيع في طاقة الخزن. احنا حتى على مستوى طاقة الخزن الجملية نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لأربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل. لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا أكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية لعملية تجميع الحبوب، وكل عندنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.
2: من جهته أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منظر بن سالم أن كل الحبوب أو كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا.
5: عندنا أربع شركات كبار لأكثر البذور في تونس، زوج شركات عامة وزوج شركات خاصة، تأخذ الأصناف هذه كثرها في إطار عقود أكثر مع فلاحين رواد تكونهم تأطرهم. كذلك المعهد يساهم في تأطير الفلاحين هذوم للحصول على القيمة الإنتاجية. البذور الممتازة هي الخيار الأول والوحيد اللي تجعلنا نقترب تحقيق الاكتفاء الذاتي. برنامج أيضا تطوير القمح اللين، تطوير الشعير وكل ما هو بذور علفية ورعوية، البذور هذه نحافظ عليها سواء كان في بنك الجينات وهي مورد الجيني، ولكن راهي نستعملها هي في التحسين الوراثي. راهو الصنف اللي يجي ياخذ الجينات اللي حشنا بها يضيف جينات جديدة تحسن سواء كان في المردودية، سواء كان في تحمل الجفاف، سواء كان في تحمل درجة الحرارة.
2: تحصلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لتصبح أول هيكل وطني تونسي يتحصل على هذا الاعتماد الذي سيسمح لتونس بالاستفادة من موارد مالية جديدة تمكن من توسيع نطاق العمل المناخي، وفق كهية مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ريم هداوي.
6: أول هيكل وطني تحصل على الاعتماد بالصندوق الأخضر للمناخ، هو صندوق يتيح للمستثمرين النفاذ المباشر للتمويل والاستفادة من موارد مالية جديدة في شكل دعم الحصول عليها للهبات لمشاريع تكون في مجال تأقلم مع التغيرات المناخية أو الحد من الانبعاثات الغازية. اللي راغب يتحصل على الاعتماد هذا يقدم مشروع قيمة في حجمها تمثل 30 مليون دينار، هذا يمكننا من تعزيز القدرة الوطنية على مجابهة التأثيرات المناخية السلبية.
2: أحرزت الشابة التونسية مرام رزقي على المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان التي انتظمت بمدينة قزان الروسية بمشاركة متسابقين من 13 دولة. وتم اختيار مرام رزقي لتمثيل تونس في هذه المسابقة إثر فوزها في مسابقة كأس الطهاة بمشاركة عدد من الطهاة الشبان من مختلف مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في تونس.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة أمس دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ويتزامن إحياء ذكرى النكبة مع تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومع توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقد استشهد في غزة مساء أمس 7 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. ودعا كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الحرب كاتس في بيان مشترك استهداف القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد خلال هذه العملية، ولم يصدر عن كتائب القسام أو حركة حماس تعليق بالخصوص. أعلنت الخارجية الأمريكية أمس تمديد الهدنة السارية في الحرب الإسرائيلية على لبنان 45 يوماً عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية في واشنطن. ومن المنتظر أن تستضيف الخارجية الأمريكية مفاوضات أخرى بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي دائم بين البلدين في الثاني والثالث من جوان المقبل. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الصهيوني غاراته على القرى والبلدات الجنوبية بزعم استهداف البنية التحتية لحزب الله، وقد أدت هذه الغارات إلى مقتل 55 شخصا خلال 48 ساعة الماضية. في الشأن الإيراني، صرح وزير خارجية إيران عباس عرقجي أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي بأنه بإمكان جميع السفن المرور من مضيق هرمز باستثناء السفن التي تخوض حربا مع طهران، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع قواتها البحرية للمرور. وأضاف أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاح فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. جاء بيان عرقجي بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأن صبره تجاه إيران بدأ ينفذ، وأنه اتفق خلال محادثات مع الرئيس الصيني على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انزلاق حافلة ليبية ببوفيشة كانت متجهة إلى الجزائر، و26 مصابا في حادث حافلة كانت تقل عمله. إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات الضارة للمنظومات الإنتاجية الفلاحية في تونس. في ذكرى النكبة، تونس تجدد دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. وفي خرق صهيوني متواصل لوقف إطلاق النار في غزة، استشهاد 7 وإصابة العشرات في غارة على شقة سكنية، والاحتلال يقول أنه استهدف القيادي بكتائب القسام عز الدين الحداد. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: وفي سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء الياسمين، مساء المحبة، أصدقائي أصدقاء الليل، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أصدقاء السكون، أهلا مرحبا بكم حيثما كنتم ممن اخترتم هذه المرافقة الإذاعية، هذه المسامرة، هذه الرحلة الليلية التأملية. أرجو أن تكون هادئة ومثمرة للجميع. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أصدقائنا اللي يسمعوا فينا، سواء كنتوا في أماكن العمل في مختلف القطاعات، إن شاء الله يكون الضمير صاحي اللي يسمعوا فينا من وراء الحواسيب أو الهاتف الجوال ولا حتى بالتلفزيون. بالنسبة لي عندهم تقنية هذه، لكل حال إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله راحة البال وراحة الضمير، الضمير راحة البال وراحة الضمير تكون هي العنوان بالنسبة للسهرة. أصدقائنا الذين يستمعون إلينا خارج حدود أرض الوطن في مختلف أرجاء الدنيا، لكم منا كل تحايا الود والمحبة والصفاء والوفاء، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله موجات إذاعة تونس في الليل في هذه المساحة الإذاعية الليلية تقلص قليلا من وهج الغربة وتعب الغربة والبعد والشوق للأهل والأحبة. وقريب الصيف برشا قاعدين نحضر في روحهم من روح، أكيد إن شاء الله تكون عودة ميمونة للجميع. أصدقاء البرنامج الذين يكتبون إليه في صفحة البرنامج، محبي برنامج في سكون الليل، هكذا العنوان، محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا، دمتم على ود وعلى وفاء. شكرا لأحلام، وشكرا لنبيها، وشكرا لمليكة، وشكرا لابتسام، وشكرا لسنة ووجدي وناجح وفاضل وسالم، قائمة طويلة لكل حال. نرجع، سأتوقف عند كتاباتكم في هذه السهرة، وسأتوقف عند مقترحاتكم سواء في علاقة بالأغاني ولا بعض القصائد والحكم، وكل واحد وين مهجته وين مزاجه أهزه في هذا الليلة. اللي شادين الفولون سواء في داخل المدن في تونس العاصمة ولا بقية مدن الجمهورية، ولا في طرق طريق السيارة ومشين بعيد، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، سيسر روحكم. خاصة في الشمال تم شوية مطر، السياقة في الليل مع مطر تتطلب شوية حذر، إن شاء الله تكونوا سالمين والعينين المحلولة والمخ فاضي معناتها مش مشغول برشا، معناتها مش واحد ينجم يسوق ومرتاح ومتهني، إن شاء الله طريق السلام للجميع. 100 خطوة ولا تنجيز يقولوا، سيسر روحكم. ثم برشا أصدقاء طلبة يسمعونا ويحضروا في خلينا نقول في الأمتار الأخيرة من سنة جامعية، تلمت البكالوريا طبعا صارت الطور، ويحضروا كل واحد وين مركز، اللي مع الفلسفة واللي مع العربية ومع الرياضيات والفيزياء والعلوم والتقنية والاقتصاد. على كل حال صاريات القراية باهية مهمة، ما تقراوش انتم تعبين، قراوا انتم هكا في مزاج باهي ونفسية وراحة جسدية، لأنه كبد الواحد يفرض على روحه وك ويغصب على روحه بالسيف، الاستيعاب ما يكونش 100%. قسم وقتكم صحيح، القراية في الليل في الهدوء وفي السكينة، وبد الواحد بعيد على الضجيج والحس ربما يكون قير أقرب للاستيعاب، لكن من غير من الواحد ينزل على روحه، وإن شاء الله ناجحين وغانمين، وإن شاء الله الزغاريد تدعم كل البيوت بالنسبة للي يقراوا ويحضروا سواء في البكالوريا ولا في الجامعة ولا مختلف المناظرات الوطنية. بدينا بفيروز، رغمنا الثاني كأنه تعمل لي هذا البرنامج كأنه هكا، تكتشفوا علاش. سليم صديقا وزميلا يؤمن المساحة الإذاعية، أهلا وسهلا بيك سليم، مرحبا، نورت الإذاعة الوطنية، نورت الاستوديو ونورت السكون زاد. شنو باش نسمع توا الغناية هذيك اللي اتفقنا فيها؟

0: ركون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مجدداً أهلاً بكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إلى جولة أولى في حديقة البرنامج، صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل. برشا حكم وبرشا أشعار وبرشا قصائد وبرشا صور وبرشا ورود. شكراً شكراً على هذا الوفاء. ابتسام تكتب تقول في سرب من المقترحات، خليني نقول: وليس الهجر يؤلمني، ولكن جمال الذكريات يهز قلبي وخادع حزن روحي بالتمني، فأين حنان ذاك القلب عني؟ تضيف تكتب تقول: إذا لم تستطع أن تكون قلم السعادة لأحد، حاول أن تكون ممحاة لطيفة لإزالة الحزن عن قلوبهم. رحمة محمد: مساء الخير، أهلا وسهلا. ظننت أنني لن أنهض مرة أخرى، حتى أنني فقدت شغف الحياة إلى أن أقبل الربيع، أقبل شهر ماي، أقبل الفرح، أقبلت السعادة، وكان للألوان دور كبير في عودة ضحكتي. نعم على المراوغات وهزيتني نتحكى على الأحمر والأبيض والكورة والكل. ما تعبتوش من الكورة؟ إن شاء الله مبروك عليكم على كل حال. ابتسامة كل عانق: من تحب كلماتك فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح. عبد الناظر حرشاني في سكون الليل في عالم التأمل وعالم السهر وعالم الألم وعالم الأمل. خلينا في الأمل يا عبد الناظر. ما زال صوتك في ثنايا مسمعي، والشوق في صدري يفتت أضلعي. والله إن الشوق فاق تحملي، يا شوق رفقا بالفؤاد ألا تعي. يا زهرتي إن مر اسمك عابرا، يزداد من فرط الحنين توجعي. حاولت أن أخفي هواك، وكلما أخفيته في القلب فاضت أدمعي. بالبين قد قضت الليالي بيننا، لكن روحك لم تغب دوما معي. شكرا ابتسام. سلاما لمن يمتلكون براءة القلوب في زمن عزت فيه المشاعر. سلاما للقلوب الطيبة الصافية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة. سلاما لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية، ولا تعرف قلوبهم سوى المحبة والوفاء والود والاحترام والتسامح. شكرا سنة نفتي. كرامتنا غالية وأيدينا لا تلوي وقلوبنا لا تهان، لذلك يحبنا الجميع، ولكن لا يفهمنا إلا المميزين، إلا المميزين. سنظل مرفوعي الرأس، ومن أراد ركوعنا فيليتنا فليأتينا وقت صلاتنا. هكا تقول ملكة شمام، تختار تقول. وصل في هذه الجولة بين مقولات ومقترحات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج. لا تسأل محبا لماذا أحب، لأن الله يقذف الحب في قلوبنا، كتقول سنة نفتي.

وفي القلب تترتب الأسماء حسب حروف الوفاء لا حسب حروف الهجاء. من صفحة لوحات فنية تختار ملكة شمام تقول: شكري بالطيف، أهلا وسهلا، من خلالك نحيي كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود أرض الوطن. شكري يبدو لي في ألمانيا، هكا اللي يسمعوا فينا في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في شمال المتوسط، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول العربية آسيوية كانت أو مغربية، أهلا نورتوا السهرة. شكري يقول: أنا لم أتغير، ما زلت كما أنا، لكنني استيقظت فجأة كمن كان في غرفة مظلمة وأضاء أحدهم عليه النور فجأة. أنا فقط أدركت أن كل رد كنت أكتمه بداخلي كان يأخذ من صحتي وعافيتي، فأخذت قرارا لا رجعة فيه. حين يقف الأمر على السلامة النفسية تصبح كل الخسارات بالنسبة لي مباحة. أنا الأوان كي أعطي ردة فعل مختلفة عما هو متوقع مني في العادة. أنا لا أجرح، لكنني معت أسمح بجرحي مجددا. سلامتك شكري.

كاذبة هي وخاطئة، تكذب عليك دوما بملامحها الهادئة وثباتها الزائف، تخدعك بابتسامتها المعهودة المرسومة بإتقان التي لا تفارقها، تخدعك بقوة تظهرها لك وقلب صلد وإحساس ود منذ زمن، وهي في قمة الوهن وقلبها يرتجف وتريد من يحضنها بقوة لتنصهر الدموع المتجمدة والإحساس المتدفق ويسير أنهارا. خواطر بقلمها كتقول ملكة.

صديق ماهر المساوي، هكا ماهر المساوي يبدو لي. لا، لمجد المساوي. مرحبا بخويا الغالي، نورت السهرة. يقول العائلة هي كل شيء، في زحمة الحياة صخبها وضجيجها نجد السعادة الحقيقية في اللحظات البسيطة التي نقضيها مع من نحب. كل يوم معهم هو هدية، كل ابتسامة هي كنز، وكل ذكرى نصنعها معا هي حب جديد لقصة حياتنا الجميلة. العائلة ليست مجرد أشخاص نعيش معهم، بل هي الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه، والسند الذي يقوينا في أصعب خليني نقول لحظات. هي الضحكات التي تملأ البيت، والحضن الدافئ الذي يمحو كل تعب، والقلوب التي تفهمنا دون أن نتكلم. الحياة قد تكون صعبة أحيانا، لكن وجود من نحب بجانبنا يجعل كل شيء أسهل وأجمل. معهم نتعلم معنى المحبة الحقيقي، ومعهم نبني ذكريات لا تنسى، ومعهم نرسم مستقبلا مليئا بالأمل والسعادة. الحمد لله على نعمة العائلة، على كل لحظة جميلة، وعلى كل يوم جديد نعيشه معا. شكرا لمجد المساوي. نص الليل و 38 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما في سكون الليل.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نصل له 45 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. من مدونة الشاعر العراقي حميد الساعي اختارت فاطمة الزهراء أن تقترح علينا. رأينا ما يكفي لكي لا نصرخ كلما سقط الشيء. الأشياء لا تسقط وحدها، وراء كل حجر يتدحرج عمر كامل، وراء كل نافذة ترتجف قلب أم ما زال يصدق أن الطرق قد تعيد أبناءها. رأينا الصباحات وهي تخرج من الليل بوجه شاحب، ورأينا الأرصفة تحفظ وقع الغائبين أكثر مما تحفظ خطانا. رأينا ما يكفي حتى صرنا نخفي فواجعنا بلباقة، ونقول عن الخراب سيمضي، مع أنه قد كان قد علق معطفه منذ أعوام على الجدار. رأينا الأمهات، يا الله كم رأينا الأمهات وهن يكبرن دفعة واحدة، كأن العمر لا يقاس بالسنين بل بعدد الذين لم يعودوا. رأينا دجلة يمر مثقلا كشيخ يعرف أكثر مما ينبغي، يحمل في مائه أصوات المدن التي انطفأت، ويخفي في ضفتيه بكاء قديما لا يشيخ. رأينا ما يكفي لكي نعرف أن الوطن ليس هذا النشيد الذي يقال، بل هذه القصة حين نذكره، وهذا الخوف عليه ومنه. ننهض ونفتح أبوابنا للضوء مع أن الليل ما زال واقفا عند العتبة. رأينا ما يكفي لنشيخ قبل أواننا، ولنصير أكثر فهما للصمت من الكلام. الشاعر العراقي حميد الساعي، شكرا على ذوقك الرفيع فاطمة زهراء.

ما زال يؤنسني خيالك كلما فاضت بي الذكرى وطال عنائي. لا تحسبي أني نسيتك لحظة ولتسألي وجدي وطول بكائي. والله ما لهج اللسان بدعوة إلا ذكرتك في حروف دعائي. يا الله.

ستظهر حلاوته، فالسكر موجود ولكنه يحتاج لمن يحركه. كذلك الخير والحب موجود في نفوس أغلب الناس، اختفت هكذا ثم اختفت هكذا، أو اختفى أهل المعروف. كن كقطعة السكر حتى وإن اختفت تركت أثرا جميلا. حسن حسن، مساء الخير، أهلا وسهلا. يقول: ليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. نعم يا حسن، نعم. مساء هادئ وأنفاس تحمل تفاؤل بأن الصباح قادم ومعه الخير، تبشرنا بأن كل ما سيكتبه الله لنا في كل يوم خير. أبشروا وتفائلوا فإن في الغد فرح قريب، هكا كتبت إلينا رحمة محمد. محلها النصوص والكلمات اللي فيها تفاؤل.

كل الذين أحببتهم لم يكونوا لي منذ البداية، كانوا يملكون حياة تخصهم مع أشخاص قبلي. قد أحببت أناسا ملكا للآخرين، وكل من تباهيت بهم كانوا يتسابقون لينالوا شرف من يخذلني أولا. سلامتك ملكة، قاسي هذه المقولة. ثم تكتب جملة هكا بكامل البلاغة والإيجاز، تلازمني وكأنك جزء مني. برشا صوفية في المقولة هذه يا ملكة. سنة نفطي تقول تكتب: وقد تبحر بنا سفن الحياة إلى شواطئ لا نرغب أن نرسي فيها، ولكنه قدرنا. وماذا نفعل مع الأقدار يا سنة؟ تضيف تقول سنة: كما في أسطورة سيزيف، كلما رفعنا صخرة الحب عاليا دحرجتنا الخيبة من علو أوهامنا. وتضيف سنة تقول: عند الغضب اغلق فمك، وعند الخوف اغلق عينيك، وعند الحزن اغلق قلبك، وعند الغدر اغلق الباب. والمقولة لعلي بن أبي طالب، على حد ما كتبت لنا الصديقة سنة رضي الله عنها طبعا.

ونص الليل و52 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من نغم آخر حتى شموجز أخبار ماضي ساعة، ثم نرجع دائما واصلوا في هذا التطواف أو المراوحة بين الأغاني وبين القصائد والحكم التي ترد علينا في صفحة البرنامج من أصدقاء السكون. بقوا معنا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام 1 صباحا هنا في تونس. كاهية مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان يصرح أمس بأن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق إنتاج يفوق إنتاج الموسم الماضي، وبأن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالي البذور.
4: موسم ممتاز، حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس. هي بذور ممتازة، بذور مثبتة، في السابق في حدود 15%. احنا طموحنا اللي نمشيه للمستويات العالمية في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة. كل البذور اللي نستعملوها في زراعة الحبوب كلها منتجة في تونس، اللي أنتجها هو فلاح تونسي واللي خذاها من عند شركات تونسية. بدينا منذ فترة في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع. من حيث طاقة الاستيعاب احنا على مستوى ديون الحبوب فنبرنا مش كامل للترفيع في طاقة الخزن. احنا حتى على مستوى طاقة الخزن الجملية نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لأربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل. لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا أكثر من 8 مليون قنتار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية لعملية تجميع الحبوب، وكل عندنا تقريبا في تونس 15 مليون قنتار كطاقة للتجميع والخزن.
3: هذا ودعت الإدارة العامة للحماية المدنية أمس المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. في الذكرى 78 للنكبة تونس تؤكد وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية موقفها الثابت المناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. في إخبار العالم، صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن كيان الاحتلال يتأهب لإمكانية استئناف الحرب على إيران، ولم تستبعد الصحيفة أن تقدم الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات محدودة وسريعة ضد أهداف إيرانية محددة لدفع طهران لتقديم تنازلات. من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مساعدي الرئيس الأمريكي أعدوا خططا للعودة إلى توجيه ضربات عسكرية على إيران إذا قرر ترامب كسر الجمود عبر مزيد من القصف. هذا وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه أبلغ بكين بأن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة في ملف إيران. في لبنان أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة انقضاضية تجمعات عسكرية إسرائيلية في عدة مناطق جنوب البلاد. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حروف إلى 6 شهداء بينهم 3 مسعفين إضافة إلى 22 جريحا. وزارة العدل الأمريكية تعلن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة، وسيواجه الساعدي 6 تهم بالإرهاب بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.